0: توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
1: مرحبا بكم متابعي إذاعة تونس الثقافية في الموسم الثالث من برنامج توينسا على إذاعة تونس الثقافية كالعادة، ولمدة ساعة كل نهار الأربعاء نتابعوا آخر الأحداث والمستجدات من منظور العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، ولكن ليس من مقاربة فقط نظرية مجردة، ولكن من واقعنا اليومي ومن المعيش اللي يعيش فيه توينسا الكل، حتى ولو كانت في البداية كان نحكيه في ظاهرة، يعني ليست ظاهرة متجذرة في الواقع التونسي، لا بالعكس، العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية هي مرآة المجتمع التونسي، ولكنها المرآة التي يمكن أن تقدم الحقيقة. اليوم موضوع مهم، موضوع شائك، وهو تقييم، خلينا نقول، منظومة البحوث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية، حلقة الوصل أو حلقة القطيعة بين السياسات العمومية في تونس والبحوث وتأثير ذلك على أخذ القرار، وزاد تأثيره على كمية وجودة البحوث الاجتماعية والاقتصادية. ضيوفنا هما أستاذ علم الاجتماع ورئيس منتدى العلوم الاجتماعية الأستاذ عبد الهاب أحفيظ. مرحبا أستاذ.
2: أهلا وسهلا
1: وشكرا على تلبية الدعوة. وأيضا مش التحق بينا شوي آخر أستاذ الاقتصاد الأستاذ علي عبد الله، وهو أيضا باحث بمركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية. نذكروا في البداية بعنوان الدراسة أو التقرير الكبير اللي جاء في أكثر أو قرابة 200 صفحة، وهو تقرير مهم حول واقع العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، أو واقع هذه البحوث أو هذه المنظومة كما جاء بالضبط في عنوان هذا التقرير أو هذا البحث، تدعيم البحث ومنظومات البحث في قطاع العلوم الاجتماعية بتونس بالفرنسية، renforcer la recherche et les systèmes de recherche dans le domaine des sciences sociales en Tunisie. هذا البرنامج طبعا بدعم من سافواريكو وإدارة المشروع Global Development Network GDN وقيادة المشروع اللي هو منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية. أستاذ لبداو معاك قبل ما يخلط يلتحق بينا أستاذ الاقتصاد علي عبد الله، في التقرير وفي المقدمة متاعه أنت حكيت على فتح الصندوق الأسود، هذه العبارة معناها بالضبط، للبحث العلمي في تونس. هل في هذه الدراسة وهذا التقرير رابور خاطر باللغة الفرنسية تم حقيقة فتح هذا الصندوق الأسود، وعليش سميتوه الصندوق الأسود؟ خاطر غالبا الصندوق الأسود عندها ملمح سلبي أكثر منه إيجابي، وكني حاجة مخبية ما نحبوش نوريوها.
2: وشكرا أستاذ إيهاب. يعني كما تفضلت سيادتك وذكرت، العلوم الاجتماعية هي مرآة المجتمع حقيقة، ولكن دائما هناك سؤال يتعلق بالعائد الاستثماري لهذه العلوم على المجتمع. إلى أي حد فعلا هذه العلوم هي بصدد استجابة لمتطلبات النفع العام، يعني متطلبات الناس، مشاكل اليومية للناس؟ فبطبيعة الحال هناك فارق بين أن نجيب على مجرد أسئلة ونلتجأ إلى مفاهيم ومصطلحات، وبين أن نعالج مشكلات أصلية في المجتمع، وهذا بطبيعة الحال يتطلب تمشي مختلف تماما. جانب من هذا التمشي يتعلق بالتقييم، وفي هذا الإطار يتنزل هذا التقرير، واللي هو في الحقيقة وليد التقاء أهداف بين مجموعة من المتدخلين، أهمهم بطبيعة الحال كما ذكرتم شبكة دولية للتنمية جديان، وهي شبكة معنية بتطوير البحث العلوم الاجتماعية في دول الجنوب بشكل خاص، تعتبر في فلسفتها وفي عقيدتها بأن البحث هو فاعل تنموي أولا وقبل كل شيء، وجديان معروف عنها أنها تصدر تقارير دورية في ما يتعلق بتقييم العائد الاستثماري بالمعنى المجتمعي وليس بالمعنى المادي لهذه العلوم الاجتماعية. وهناك تقارير تصدر في الهند باستمرار، في كينيا، في أمريكا اللاتينية، وقد جاء دور تونس. قلت متدخلين يعني بصيغة الجمع، لأنه هذه الدراسة جاءت استجابة لطلب من قبل سلطة الإشراف ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتم تنفيذها من قبل منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقي. إذن هو التقاء أهداف، لكن بطبيعة الحال في البحث التعاوني والتقاء الأهداف، قبل أن أجيب على سؤال الصندوق الأسود، التقاء بالأهداف يتطلب وضوح في المنطلقات. وأول إشكال طرح علينا كفريق بحث تونسي يتعامل مع مؤسسة دولية هو تحديد نطاقات العلوم الاجتماعية. ماذا يمكن أن نعتبره علوم اجتماعية وما الذي لا يمكن أن نعتبره علوم اجتماعية إنسانية أو صحيحة أو ما إلى ذلك؟
1: رغم أنه السؤال الإجابة واضحة، يعني محدد ما هي العلوم الاجتماعية ولا
2: لا؟ هو مؤسسيا في اختلاف، يعني اليونسكو لها تحديد، لوسيديو لديها تحديد، البنك الدولي لديه تحديد، وزارة التعليم العالي عندنا في تونس لها تحديد. يعني ما معنى تحديد؟ هو أن نقول بأن هذه المادة هي علوم اجتماعية وليست إنسانية. احنا في تونس تعودنا على الربط بين العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.
1: مهم برشا توضيح النقطة هذه، خاطر بالنسبة للناس اللي يتابعوا فينا العلوم الاجتماعية واضحة معناها، وغالبا حتى الكليات العلوم الاجتماعية والإنسانية.
2: أولا العلوم الاجتماعية ليست سوسيولوجيا، السوسيولوجيا هي فرع لا يتجزأ من العلوم الاجتماعية. صحيح أن السوسيولوجيا لها نزعة توسعية وإمبريالية يقول المرحوم عبد الوهاب بوحديبة، ولكن السوسيولوجيا هي جزء لا يتجزأ، ولكن الفسيفساء هذا النسيج تختلف بحسب المواد وبحسب الاختصاصات. مثلا بالنسبة للسيديو وكذلك جديان تم اعتماد سبعة اختصاصات اللي هي السوسيولوجيا، الاقتصاد والتصرف، علم النفس، القانون، علوم التربية وما إلى ذلك. يعني اختصاصات تم تحديدها بشكل مسبق. والدافع من وراء ذلك هو أنه بالنسبة لمقاربة الشبكة، ونحن نتفق معهم في ذلك كل الاتفاق، بأن أي بعد معرفي تطبيقي وخصوصا في مجال الاقتصاد وكذلك في مجال العلوم السياسية لا يمكن أن نستثني منه البعد الاجتماعي، دون أن ننسى أن مؤسس الشبكة هو حامل لجائزة نوبل للاقتصاد اللي هو جوزيف ستيغليتز، دون أن ننسى بأن أمارتيا سين قد تعاطف الاقتصاد ثم بعد ذلك اهتم بالعلوم الاجتماعية وعلم الاجتماع.
1: أمارتيا سين اللي هو هندي الأصل اللي عنده الحرية هي التنمية أو التنمية الحرية،
2: بالضبط. دون أن ننسى أيضا بأن كبار ما نقولش نحبش نقول علماء الاجتماع، أنا أرفض هذه التسمية، أخصائيين الاجتماعيين أو المفكرين الاجتماعيين بما في ذلك ماكس فيبر، فيلفريدو باريتو، ألبير هيرشمان، كلهم اقتصاديين جاءوا من الاقتصاد. وبالتالي هذا التداخل هو سمة مهمة فهمناها كفريق تونسي. لماذا؟ لأنه في تونس منذ نشأة الجامعة وتحديدا منذ تأسيس المركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية اللي هو سيريس، تم الربط بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي. علاش؟ لأنه كان النموذج السائد أو الباراديغم احنا نقوله كان باراديغم تنموي، وبطبيعة الحال له ما له وعليه ما عليه، ولكن هذا الباراديغم استمر إلى الثمانينات وقام بالربط. الآن نأتي إلى سؤال
1: قبل الصندوق الأسود، هل مش نرجعوا له السؤال بأكثر عمق اللي سائل أن يسأل، هذه بديهيات، يعني الربط بين العلوم الاجتماعية والاقتصادية حاجة بديهية اللي يسمع فينا، يعني ما نجموش نحكيه على علوم اجتماعية بعيد على الاقتصاد، وما نجموش نحكيه على الاقتصاد بعيد على العلوم الاجتماعية. إذن ما هي الإضافة؟ ما هو الجديد لهذه الفكرة؟
2: لا ليست بهذه بهذه البداية، يعني بداهتها ليست بهذه السهولة. يعني الحقيقة يعني عندما يذهب الطلاب في أول سنة لدراسة الحقوق أو العلوم السياسية، ماذا يقول لهم زملائنا؟ وكلنا كنا نقول في وقت من الأوقات أن مشكلات كل الناس هي مشكلات سياسية، وأن كل المشكلات السياسية هي مشاكل لكل الناس، ويقف الأمر إلى هذا الحد. ولكن نكتشف صوتا آخر ومقاربة أخرى ورجع صدى يقول لا، مشكلات كل الناس هي مشكلات اقتصادية، وأنه شيء ليس فيه الاقتصاد هو بلا قيمة وهو منقوص، وأن بالتالي لابد من الاعتماد على إطلاقية المقاربة الاقتصادية. وهكذا كل اختصاص يدافع
1: عن نفسه.
2: وفي الحقيقة يعني هناك داخل المسلمة الأولى أنه كل المشكلات هي مشكلات سياسية جزء من الحقيقة، ولكن كان هناك مغالطة تجلس أيضا إلى جانبها، بمعنى أنه جزء كبير من ما هو سياسي يخضع للاقتصاد، وهذا صحيح، ولكن ما يخضع للاقتصاد هو في حد ذاته يخضع لما هو اجتماعي. ولذلك مشكلة تونس من 20 عام تقريبا هو هذا الفصل بين ما هو اقتصادي، يعني قضية التنمية ونسبة النمو وكذا، وما هو اجتماعي. نحن صحيح. مشكلاتنا التي نعاني منها إلى حد
1: اليوم، وفما شكون يقول مشكلتنا هي مشكلة ثقافية بالأساس، أو مشكلتنا هي مشكلة أخلاقية، وفي نهاية الأمر معناها لتحليل أي مشكلة القطاعات الكل أو هذه المقاربة كل فما تداخل بيناتهم، لازموش نفصل الاقتصادي على الثقافي على السياسي. مهم برشا فكرة هذه أستاذ عبد الوهاب حفيظ، نذكره اللي هو معنا علم أستاذ علم الاجتماع ورئيس منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقي. الآن نرجع للصندوق الأسود، أنا الكلمة جلبتني كصحفي وكباحث أيضا في العلوم الاجتماعية، علاش استعمال كلمة صندوق أسود؟ صندوق أسود يعني فما حاجة يا كانت مخبية ما نحبوش نوريوها، حاجة سلبية، علاش بالضبط؟
2: لا، هو الصندوق الأسود أولا معناها خذا معنى سلبي وقدحي نتيجة خطاب ما سائد في الإعلام، ربما نتيجة سياقات معينة، لكن صندوق الأسود هو في الطائرة خير ضمان للركاب. ولكن المشكل أنه المعلومات التي تضمنها الصندوق الأسود ليست في المتناول، وما يحدث يعني مثل ما أنه في التعليم نقوله أنه المهم ليس بالمدخلات والمخرجات، يعني مش المهم تقول لي عدد الطلبة أو عدد الباحثين الذين يتم تكوينهم، وليس مهم أن نتحدث عن المخرجات بمعنى عدد الإنتاجات وعدد الكتب وعدد المقالات. ما نريد أن نعرفه هو المسار الرابط بين ما هو مدخل وبين المخرجات، بين الانبوت وبين الاوتبوت. المسار يعني هو المعيش البحثي داخل المخبر، كيف تكون العلاقة بين الباحثين، كيف يمكن أن يستثمر الباحثون مواردهم، هل لديهم موارد مادية بيبليوغرافية إنسانية؟
1: شوية أستاذ، لأنه التحق بنا وسائل الاقتصاد نذكره الأستاذ علي عبدالله أيضا هو باحث في مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية. مرحبا يا أستاذ.
3: شكرا.
1: احنا تورنا نحكيه على الصندوق الأسود، هالمفهوم أو الكلمة أو المصطلح اللي ظهر في بداية التقرير في التصدير متاع سي عبد الوهاب، علاش صندوق أسود بالضبط؟ علاش حكينا على صندوق أسود؟ فما حاجة نخبيه فيها؟ أو كما قال هو، حاب نذكره بالضبط ملخص، يقول لا، هو مصطلح صنعه الإعلام صندوق الأسود هكا ولا؟
2: مرة أخرى هو تعبير مجازي، حتى نريد أن نقول بأن ما يحدث داخل المخبر حري بأن نتعرف عليه، علاقات العمل البحثية، ويعني طبيعة التركيبة الديمغرافية للباحثين، رجال، نساء، شباب، كهول، كبار باحثين، صغار باحثين، متعلمين، مسألة الموارد أيضا مسألة مهمة وعلى غاية من الأهمية، إمكانيات النشر مسألة مهمة وعلى غاية من الأهمية. هذه أشياء لا نخوض فيها عادة لأنه نعتبرها من تحصيل الحاصل، في الواقع هي ليست من تحصيل الحاصل، لذلك قلنا بأنها قريبة إلى حد ما من باب التعبير المجازي بالبواتنوار. المستوى الثاني، وأني بهذا بسرعة، متعلق بهذا التحديد، وأن هو التمييز بين العلوم الاجتماعية وبين العلوم الإنسانية ككل. يعني علاش؟ لأن في العلوم الإنسانية أداب، لغة، فلسفة إلى آخره، نحن نتعامل أساسا مع مفاهيم، وهذا يذكرنا بطبيعة الحال بدهشة هايدغر الشهيرة، لا ندري إن كنا نحن الذين نلعب بالمفهوم أم أن المفهوم هو الذي يلعب بنا. يعني في هذه الباحث في الحالة الباحث لا يسيطر نهائيا على موضوع بحثه، لأنه يتعامل مع مفاهيم مجردة، ولذلك فإن العلوم الإنسانية معرضة أكثر للمفارقات. مثلا جون جاك روسو وهو منظر المدرسة الحديثة اليوم، هو في الآن نفسه في ليتر آيميل ضد تعليم المرأة، هو في الآن نفسه من رفض معناها إيداع أبنائه في المدرسة وتركهم في مأوى الأيتام. المفارقات هذه قد لا توجد في مجال العلوم الاجتماعية لأنها أكثر ضابطية وانضباط، لأن تتعامل مع الوقائع. نحكيه على لفي سوسيو، ما نحكيوش على المفاهيم. لفي سوسيو هي مسائل قابلة للقياس وقابلة للملاحظة، وما هو قابل للقياس قابل للتغيير، لأنه فما نقطة انطلاق صفر ونقطة التطور قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية. نقولوا سكي ميزورابل اي ترانسفورمابل بار ديفينيسيون. هذو أي أي أي اختصاص يدخل تحت هذا العنوان، يعني للأشياء القابلة للقياس والقابلة للملاحظة، هو علوم اجتماعية بالضرورة. ورسالة العلوم الاجتماعية بالضرورة هي أيضا تغيير الواقع الاجتماعي، الجواب الإجابة على تحديات وعلى مشكلات، في حين أن العلوم الإنسانية تجيب على أسئلة، وهذا هو الفرق.
1: واضح واضح. وأنت هزيتنا الترابط أو التقاطع أو التشابك بين العلوم الاجتماعية بالمفهوم اللي نعرفه وبين العلوم الاقتصادية، وكأنه كنت نسأل فيك كأنه معناها حاجة بديهية فما تشابك بين العلوم الاقتصادية والاجتماعية، لأنه يبدو أنه لا مسألة معمقة أكثر. به السؤال الآن، من حيث التجديد هذا التقرير أو هذه الدراسة، أنا استضفت هذا الموسم الثالث في هذا البرنامج برنامج توينسا عديد من أساتذة العلوم الاجتماع، وحكينا على النشر ومشاكل البحث في الجامعات التونسية ومشاكل العزلة بين ظفرين الأساتذة اللي ما فماش الفيزيبيليتي، ما فماش المرئية متاعهم. يقول قائل هذا يحكينا فيه، وربما فما دراسات تحدثت على الموضوع هذا. أنا كي باش نقرأ ولا نكلم الناس الباحثين الطلبة باش يقرأوا، ما الجديد؟ شنو الحاجة اللي باش تقول هذا جديد مقارنة بالدراسات الأخرى؟ سي علي.
3: هذا يتوجه لي أنا بعد سي عبد الوهاب.
1: أنت معاه تكمل هو.
3: الجديد هو أن قدرنا كما قال سي عبد الوهاب في توصيف العلوم الاجتماعية، قدرنا معناها دخلوا العامل القياسي في المسألة، معناها يعني مش مسألة انتباعية الناس ما تقراش ولا الناس ما تخدمش ولا، فهمتني؟ دخلنا القياس وشفنا معناها عند الباحثين بالضبط نسب معينة نتاع معناها دراية بما هو متوفر، إمكانيات، تجمعات سواء في فرق بحث أو غيرها، الآليات متاع التنظيم، كله هذا كله ولا عنا عليه فكرة، وتخلينا نخرجوا حاجة مهمة اللي كونا اليوم إذا كان باش نقدمه باش نجدوا، كيفاش نجدوا في جسم معناها منهك، في تشرذم معناها سواء معناها في العلاقات بين الفاعلين في الميدان البحث العلوم الاجتماعية أو في منظومة العلوم الاجتماعية في حد ذاته كتعليم وكبحث، وهذا هو العامل الكبير. ربما يعود المسألة التاريخية قديمة، هي مسألة كيفاش تأسيس الجامعة التونسية وشرذمتها باعتبار غياب المركبات الكبيرة، معناها فهمتني، ومسألة التوسع في تقريب معناها الخدمات الجامعية للطالب، وهذا هو معناها ننظروا نحن كنظر اجتماعية، معناها تنظيم الدولة هكرس، ولكن انت معناها كتثقيف وكتشبيك وكمعناها نقول واحنا في الاقتصاد نقول ليزيكونومي دي شيل، اقتصاديات الحجم الثقيل، يعني لما تكون معناها عندك مركب كبير وطلبة تتناقش من جميع الاختصاصات، فذاك يغذي معناها ويعمل هكا الفيدباك تغذية العكسية باش يقوي معناها المسائل اللي لازم تطرح. فاليوم إذا كان مش ننظروا معنا
1: كمش معناها إذا فهمت مش نلخص ومبسط اللي هاي. يتبعوا فيه كأنه خرجنا من الدراسة هذه فما لوحة قيادة معناها قدامنا كارتوغرافية واضحة، وشنو نجم الفلسة اللي نزل عليها، شنو الفيتيس، هذا اللي فهمته.
3: أي تنجم تقول هكا معناها فهمتني، ما مش بالضرورة معناها فلسة خدت ولي المرسلة سهلة برشا،
1: بس لوحة قيادة
3: أي. أما معناها النجم باعتبار هذا كل يكون راهين معناها العلاقة التفاعلية ما بين المؤسسة الرسمية لتعنى بالبحث وما بين الجامعات وبين الفاعلين فيه وما بين حتى خارج معناها الفاعلين المنظمات والثانك تانك هذوما وغيره، معناها كل معناها عنده قدرة باش ينجم يفيد البحث في العلوم الاجتماعية عنده دور في المنظومة هذه.
1: واضح. نحب معناها كنت حب تطور الفكرة هذه بحق شنو المخرجات، خاطر شفت أنا فما نقاط القوة اللي خلطوا، فما نقاط القوة كما فما الشباب جديد الجيل الباحثين، نقاط الضعف الكبار ما فماش فما كل هو الجيلية، فما نقاط قوة، فما التشخيص يعني متميز حتى العين، أنتم ذهول لي قدامي أكثر من 500 باحث معناها ما بين إداريين وباحثين وطلبة وفاعلين يعني سياسيين واجتماعيين وغيرهم طرقتوا لهم في هذا التقرير أو هذه الدراسة أو هذا البحث. فما مفهوم آخر زاد نحب نطرق له سي عبد المحفيظ اللي هو نعرش دوينج ريزيرش هكا، فما قلت اعتمدت المنهجية هذه أو المقاربة لو كانت فهمنا هالمفهوم هذا
2: بسرعة على كلمة doing research يعني السؤال طرح في أكثر مرة من قبل الإعلاميين بشكل خاص، ما العلاقة بين doing research و doing business؟ شعار كان متداولا في وقت من الأوقات. أنا شخصيا ربما جديان يرون بأن هناك علاقة ما، لكن شخصيا أرى أن الأمر يتعلق بمسائل مختلفة تماما، لأنه هنا نحكيه على doing research assessment يعني تقييم البحث، والتقييم مجال التقييم هو مجال على غاية من الأهمية. عندما نقول بأنه مثلا من بين معايير التقييم اليوم هو الامباكت، تسأل أي واحد في الجامعة التونسية يقولك الامباكت هو بمعنى سيتاسيون، بمعنى عدد التذكير بمقالاتك أيها الأستاذ المحترم. ولكن في الحقيقة الامباكت هو أنواع، فما الامباكت سوسيتال، الامباكت سوسيتال الأثر المجتمعي. يعني في عديد من الجامعات، معظم الدول الجامعات الدول في العالم الآن، عندما تتقدم ترشحك لنشر مقال ربما أو المشاركة في مؤتمر أو الانتداب، يجب عليك أن تذكر بالخدمات التي قدمتها للمجتمع وأنت كباحث. يعني هذا عنصر مهم يعني لا نجده للأسف في الجامعة التونسية. لكن للتذكير، ما الذي قدمه هذا التقرير؟ فما ثلاث عناصر مهمة. فما عنصر التذكير بالسياق، مهم جدا أن نفهم بأن العملية البحثية هي ليست جزيرة عائمة، هي في سياق معين، في مرحلة معينة اكسترا. فالاعتبار هذا أخذ بعين يعني بشكل تحليلي جدي، وتم تطويره في خلال من خلال فصل.
1: شو معناها السياق؟ سياق دولة يعني الوطنية، ثم سياق ثورة، ثم سياق
2: بالضبط. يعني كل مرحلة تولد نوع من الأدلة التحليلية والتفكيرية اللي نقولوا احنا نسميها باراديغمات. يعني هناك باراديغم تنموي بدأ منذ الاستقلال ولازال سائدا إلى اليوم. نحن نتحدث عن التنمية البشرية مدام ذكرنا أمارتيا سان، ولكن بأشكال مختلفة تماما. هذا الباراديغم عاش أزمة في الثمانينات، وظهر الباراديغم الثقافوي والباراديغم كولتوراليست بإيحاء من أعمال بعض الأنتروبولوجيين بما فيهم إرنست كيلنر وما شابه ذلك، الذي تم تداول أعماله بشكل واضح في مركز السراس من خلال أعمال المرحوم عبد القادر الصغل. وبعد ذلك هناك الباراديغم الذي يمكن أن نسميه بالباراديغم المتعلق بالحوكمة والباراديغم الديمقراطي، كل ما يتعلق بمقاومة الفساد والحوكمة الجيدة و فهذه باراديغمات أصبحت تتعايش الآن تحت سقف واحد، وهذا عنصر مهم. لكن العنصر الثاني من المخرجات هي الكارتوغرافي، يعني ضبط قائمة من المؤسسات الفاعلة في مجال البحث العلمي، إن كان ذلك مؤسسات حكومية أو مؤسسات حكومية يعني عمومية جامعية أو عمومية غير جامعية، مراكز التفكير وهي ليست عديدة، رغم أنه يعني الثينك تانك اندكس، الانترناشونال ثينك تانك اندكس، يضع تونس في المرتبة الثانية في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط، ولكن
1: في العلوم الاجتماعية اقل تواجدا من الاختصاصات الاخرى حسب التقرير اللي شفته هنا.
2: اي يعني كما عندما نتحدث عن ثينك تانك يعني بشكل عام، يعني هو هي البحوث التطبيقية ذات المنحة المتعلق بالسياسات او بتقييم السياسات. فجانب الكارتوغرافي هذا، التحليل الكارتوغرافي مهم جدا. الجانب الثالث والأهم في اعتقادي هو يتعلق بالعمل الأمبريقي أو التحليلي الميداني، اللي هو بالاستبيان. الاستبيان تم استهداف يعني عدد مهم، يعني آلاف مؤلفة من الباحثين انطلاقا من قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي، وتم اختصار هذه الآلاف المؤلفة في عينة يعني تم اختيارها، بتتكون من 480 باحث وباحثة من مختلف الاختصاصات. واعتقد بأن الأرقام التي صدرت عن هذا هذه الدراسة هي مهمة جدا، لأنها تعطينا، سيادتك ذكرت كلمة تابلو دبور، لكن تعطينا رؤية أقرب إلى الواقعية بالنسبة لواقع البحث العلمي في مجال العلوم الاجتماعية.
1: قبل ما نمشيو أهم الفصول اللي جات في التقرير هذا، كما حكيت الجيل الجديد كما حكيت كيفاش نشوفوهم الفيزيبيليتي نتاع الاشخاص. انتم اربع محاور على الاقل قلتوا الكبيره اللي في التقرير هذا. زاد فما حاجه مهمه في هذا التقرير انه فما نوع من الجسر بين العلوم الاقتصاديه والعلوم الاجتماعيه واهميه التشبيك من اجل قولوا نقدموا شيء للسياسات العموميه او الفاعلين السياسيين الفاعلين يعني الحكوميين وغيرهم يمكن انه يرتكزوا على قاعده علميه صحيحه من اجل اخذ القرار. سعلي
3: فعلا فعلا وهذا معناه يرجعنا للبدايات، لان البدايات كانت في مركز دراسات البحوث الاقتصاديه والاجتماعيه. فالدوله وقتها خاصه في مع بدايه الاستقلال كان الهم نتاعها اقتصادي واجتماعي بالاساس، وكانت عمليه التشبيك هذه يعني خاصه عبر البناء الخطط الاقتصاديه الكبرى. ففيها العامل الاقتصادي الملح، ثم فيها الجوانب والتاثيرات الاجتماعيه المجرعه عن تنفيذ هيك المخططات هذيك الكل. يعني من
1: البدايه
3: كانت
1: الفكر خلينا دوله ما بعد الاستقلال فكرت في الشيء هذا، وهو سي عبد الوهاب بدا يحكي عليها حتى في التقرير هذا موجوده فقره طويله على الشيء هذا.
3: ثم انه معناه بدايه الجامعه التونسيه هي في مركز دراسات البحوث الاقتصاديه والاجتماعيه عبر نشأة علم الاجتماع وغيره. يعني اما مش بالضروره انه الشيء هذا اليوم مشترك بين الناس الكل، ولا الناس الكل معناها فهمته باعتبار معناها تفتيت هالشعب هذه عبر تعدد الاختصاصات يخلي برشا ناس تخرج، خاصه كل ما تبعد انت في الارقام كل قد ما تبعد على العلوم الاجتماعيه والتحليل الاجتماعي. ثم انه عمليه التكوين تو احنا جبدنا على مساله الاجيال، عمليه التكوين مهمه لانه قبل كان تكوين مشترك حتى في المواد نقراوها مواد مشتركه الى سنوات معناها قريبه، اما اليوم معناها عدد المواد في اختصاص معين كالاقتصاد شيء مهول يخلي انك الشعب هذيك تتفتت الى شعب صغيره. وفي بعض الشعب تلقى روحك لا علاقه بالاقتصاد بل علاقه بالعمل معناها كمتصرف وعادي في مؤسسه اقتصاديه عاديه بعيد برشا على الميدان تاع العلوم الاجتماعيه. هذاك علاش اليوم معناها الشيء اللي بدا في تونس ومهم برشا العلاقه التشابكيه بين الاقتصاد الاجتماعي اليوم لازم نحاول كيفاش نرجعوها سواء عبر معناها تقويه العمل في المجال هذا او عبر معناها التفكير في السياسه التعليميه الجامعيه من جديد.
1: كلامك صحيح، قبل باش ناخذ فاصل القصير سي عبد الوهاب انت حكيت مطولا على دوله الاستقلال ومركز سيريه صغيره، والقيل علاش تقطعت علاش تقصت العلاقه هذه عبر التاريخ عبر المسار البحثي في تونس، علاش تو وصلنا وقلنا يلزمنا نرجعوا العلاقه اللي هي في البدايه بدات مع بعضها العلوم الاجتماعيه والعلوم الاقتصاديه والتشبيك وضروره ان تكون مع بعضها من اجل دعم السياسات العموميه؟
2: لانه فقد الشيء لا يعطيه.
1: باهي ممتاز.
2: عندما متهيئش طلبه برضي الاختصاص صح. معين يؤمن بهذا الجسر، فبطبيعة الحال أنت باش تدربهم وباش تكونهم في سياق جزر عائمة اللي حكيت عليها قبيلة. الإجازة في علم الاجتماع، فقط للمعلومة، إجازة في علم الاجتماع عندما تأسست كانوا فيها دي موديول نتاع إيكونومي، أوكي؟
1: هو شيء ضروري.
2: الإجازة في الاقتصاد أيضا كانوا فيها دي موديول نتاع سوسيولوجي، أوكي؟ فما حدث وأنه الانتقال نحو التخصص، تو دوركايم في تاريخ التربية يحكي على تطور تاريخ التربية، يقول أنه التربية مرت بعصر ما يسميه عصر النحو، وثم بعد ذلك انتقلت إلى عصر الاختصاص، ويبين ديما الانتقال إلى عصر الاختصاص معناها ديما يمثل مشاكل إذا كان الناس متعالجوش. وفعلا نحن اليوم على وقع إيقاع الذكاء الاصطناعي ما عادش نكتفيه بعصر الاختصاص، لم يعد هناك معناتها الدفاع مستميت على الاختصاصات، لأنه العالم يتجه نحو تعدد الاختصاصات. فهذا جانب مهم جدا، يعني إذا كان أنت ما تفتحش الأبواب والنوافذ لتعدد الاختصاصات وتبني أسوار ويعني عازلة بين كل اختصاص بدعوى الدفاع عن الاختصاص، فهذا سيضر بالاقتصاد وسيضر بعلم الاجتماع وسيضر حتى بعلم النفس. يعني احنا في مجال البرمجة وتطوير البرامج، احنا في الشرق نقول المناهج، نحن أشد محافظة، تراوح بين المحافظة الشديدة وبين أحيانا عندما تظهر موضة معناها بضغط من البنك الدولي أو موضة دولية أو كما صار في الألم دي نقفز من أعلى السفينة وبسرعة.
1: ما تراش اللي حاجة غريبة وعجيبة انه تو انا اكتشفتها من كلامك، انه الاجازه في العلوم الاقتصاديه او العلوم الاجتماعيه ما فيهاش اقتصاد والاخرى ما فيهاش علم اجتماع، معناها الإجازة طول يقرأوا ما يقرأوش في العلوم الاقتصادية، والعلوم الاقتصادية ما يقرأوش علم الاجتماع. طب مثلا أنا في الصحافة كنا نقرأوا علم الاجتماع، نقرأوا معناها موديول علم الاجتماع.
3: الأدهى والأمر،
1: معناها غريبة،
3: الأدهى والأمر أنه في تكوين الاقتصادي مش أن أزحنا الجانب الاجتماعي، حتى مواد أساسية مكونة للفكر الاقتصادي أصبحت اليوم من عدم في جل الاختصاصات. مثلا الفكر الاقتصادي ولا تحليل الأحداث الاقتصادية ولا مسألة الهياكل الاقتصادية، هذه كله ما عادش، ما عدم في بعض الاختصاصات اقتصاد صافي اللي هي موجودة بقلة في بعض الكليات الكبرى، أما في المدارس متاع التجارة ومدارس الاقتصاد ما يسموا الزيكول الغران زيكول وهذوما كلهم، معناها ما عادش تقرأ حتى شيء، تقرأ زوز مواد في الاقتصاد معناها مستوى سنة أولى سنة ثانية وانتهى الأمر. يعني هذه مصيبة كبيرة يعني، حتى مع الناس معناها نقول وإحنا جنجل بالمعلومات بالأرقام، ولكن أنت ما تعرفش البعد متاعها، لو نجيت لاش كنت ماشي على الأرقام هذه. علاش تقول هنا مع سي عبد الوهاب هنا خاصة اليوم مع الضغط الرهيب متاع الذكاء الاصطناعي، إن في حاجة أكيد أكيد لإعادة البرامج عبر شنو، عبر تعصيرة في اتجاه أنه في اتجاه أنه الطالب يكون متكون ويتشبع معناها بأدوات التحليل خاصة الفكري، لخاطر المواد الأخرى كل اللي وقع معناها التوسع فيها من بداية الألفية اليوم بالذكاء الاصطناعي تنجم تلم 3-4 مواد في برامج واحد، وتستحق أنك اليوم تدخل العلوم الاجتماعية وترجع تاريخ الفكر الاقتصادي ومواد كفاكة باش الطالب يلقى شي حلل وتعلم ويناقش، نقص له معناها من عطيان الدروس لأنه نجم تحصل عليها، أما أعطيه كيفاش يناقش باش يقدم
1: أدوات والتفكير المنهجي. خاطر علاش سألت باستغراب، خاطر أنا كي قريت طلعت ما قريتش كامل على هذا التقرير، يعني بالنسبة لي بديهيا أنه في العلوم الاجتماعية تقرأ معناها جوانب اقتصادية والعلوم الاقتصادية، وبديهيا أنه في العلوم الاقتصادية تقرأ معناها العلم الاجتماعي لأنه شيء مترابط، معناها ماركس عالم اجتماعي وحكى في الاقتصاد، يعني فيبر كيف كلها معناها تقريبا معناها مترابطة من التاريخ منذ نشأة العلوم الاجتماعية. ذاك علاش أنا ظهرت لي هذه المعلومة غريبة شوية، وإن شاء الله سواء عن طريق هذا التقرير أو هذه البرامج أو ثم معناها كخبراء وزارة التعليم العالي تنظر إلى هذه المسألة وربما تدخل تغييرات على المناهج العلمية. نأخذ فاصل قصير ثم نعود باش نكمل الحديث حول تدعيم تقرير أو بحث تدعيم البحث ومنظومات البحث في قطاع العلوم الاجتماعية بتونس. فاصل ثم نعود.

0: بعدني.
1: مرحبا بكم مجددا في برنامج توانس على إذاعة تونس الثقافية. نواصل مع ضيوفنا أستاذ علم الاجتماع ورئيس منتدى العلوم الاجتماعية الأستاذ عبد الوهاب حفيظ، وأيضا أستاذ الاقتصاد الأستاذ علي عبد الله، وهو أيضا باحث بمركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية. اليوم نسلط الضوء على التقرير أو البحث حول تدعيم البحث ومنظومات البحث في قطاع العلوم الاجتماعية بتونس، وحكينا على شنية العلوم التي تنضوي تحت العلوم الاجتماعية، وعلاش نحكي وعلى الصندوق الأسود بالنسبة لهذه الدراسة التي فككت واقع البحث في العلوم الاجتماعية والاقتصادية بتونس، وعطت تقريبا لوحة قيادة أو خارطة الطريق لنقاط القوة ولنقاط الضعف في البحوث في تونس، وأيضا قدمت

0: توصيات مهمة ومهمة جدا، ربما باش تكون كأني كتاب اللي يمكن إذا كان فما إرادة، إذا كان فما إرادة نعاود نقول أن تقوم بإصلاح قطاع البحث العلمي في تونس، وليس فقط بالنسبة للعلوم الاجتماعية، البحث عامة ومنظومات البحث. لأنه سي عبد الوهاب حكيت على مفهوم منظومات، المنظومة يعني مترابطة، فما عديد الأطراف، يعني لا الأمر لا يهم فقط الباحث، الباحث وبيئته والوزارة والمخبر والإنفراستركتور البنية التحتية وغيرها من المسائل، لأنه غالبا ديما نلوموا الباحث. احنا أساتذة في تونس يقولوا عندهم نوع من الكسل البحثي، وكأنه معناها هذيك هي الحقيقة والقدر المؤلم للباحث في تونس، ولكن في حقيقة الأمر حتى لو كان هذا موجود، ولكن فما منظومة كاملة يجب إصلاحها من أجل أن الباحث يلقى روحه في منظومة يعني تدعمه وتقر بحق الجامعة التونسية في البحوث، وخاصة في البحوث في العلوم الاجتماعية والاقتصادية. من بين التوصيات، من بين التوصيات كانت حب زادة تجاوبني وفما رد فعل بخصوص الباحث الكسل البحثي في تونس. التوصية الأولى اللي حكيت عليها، فما ترحيب بالجيل الجديد من الباحثين، ولكن فما مخاوف، خوف من أنه الجيل القديم اللي عنده المهارات وعنده الخبرة ما خليش للجيل، مش ما خليش للجيل، ما فهمش تواصل جيلي إن صح التعبير. صحيح هذا سي عبد الوهاب؟
1: أولا أنا أرفض فكرة أنه وجود كسل بحثي، هذا غير صحيح. الباحث التونسي سواء كان داخل تونس أو بشكل خاص، وغالبا ما ننسى ذلك في الدياسبورا يعني في الخارج هو مبدع. إشكالية أين يكمن الخلل هو خارج نطاق الباحث في حد ذاته، ويمكن أن نتحدث فيه لما لا نهاية، ولكن هناك رقمين مفتاحين. الرقم الأول هو يعني ما صدر عن الدراسة، هو متعلق بالتأنيث، والثاني متعلق بالتشبيب. 68% من مجموع الباحثين هم أقل من 45 عام، وهذا رقم له دلالة وله معنى وله نتائج أيضا على المستوى الديمغرافي وعلى المستوى العلمي وعلى مستوى التجديد البحثي. الرقم الثاني اللي هو 64% هو نسبة الباحثات، وهذا شيء مهم. بطبيعة الحال كل منظومة التعليم العالي تخضع لهذه الدينامية الجديدة، ليس فقط العلوم الاجتماعية، ولكن ميزة العلوم الاجتماعية وبخلاف الاختصاصات الأخرى يعني مثل الهندسة والتقنيات والرياضيات وما إلى ذلك وما يسمى بستام، ميزتها أن الباحثة في مجال العلوم الاجتماعية لديها حظوظ أكثر في المشاركة وفي إدارة البحوث أكثر من بقية الاختصاصات، وهذا ما نسميه فرصة مهمة يجب أن تستثمر حق استثمار. الجانب الثاني فيما يتعلق بالتشبيب، سأقول بأنه فرصة هذا مؤكد، ولكن أيضا فيه بعض من المخاطر. علاش فرصة؟ فرصة لأنه سنة الحياة، يعني التشبيب هو مؤشر قوة، مؤشر حيوية ومؤشر إبداع، ولكن في الآن نفسه إذا لم يكن هناك يعني توازن أجيالي فبالتأكيد فإن ذلك سيؤثر في النوعية وسيؤثر في جودة البحث، وأعتقد أنه إلى حد ما هذا ما نحن بصدد معايشته بشكل واضح.
0: حكيت على المخاوف، وكأنه معنى جيل جديد من الشباب والكمية متاع البحوث اللي زادت، عبرتوا على مخاوفكم، يعني ما نعرفش علاش معنى جيل جديد يمكن فما سهولة في التعاطي مع البحث، وعلاش بالضبط؟
1: يعني أي شيء يفتقد إلى التوازن يكون مصدر مخاوف. يعني السينيور هذوما أو كبار الباحثين أو الأساتذة الذين يغادرون المهن نحو التقاعد أو في اتجاه يعني جامعات أجنبية، بطبيعة الحال هم بشكل ما يحدثون فراغا يعني غير قابل للملء، على الأقل على المستوى على المدى المنظور، وهذا بطبيعة الحال يؤثر في مستوى الجودة.
0: سعلي توافق أنت الحكاية هذه؟ أنا فما العديد من أساتذة علماء الاجتماع والعلوم الاقتصادية من الشباب، وهم يقولوا في نفس الحكاية، يقولوا لا احنا رانا خدمنا خير من القدم ونجموا نعطيه خير من القدم، وعنا منهجية عمل أحسن وتقنيات أحسن ونهبطوا للميدان أكثر. يعني ما نعرفش، كأنه النقطة هذه بالذات فيها حديث وفيها نقاش.
2: صحيح.
0: أربعة باش نرجع لك.
2: صحيح. ربما الحكم تاعهم يعتمد على مقاييس كمية، لأنه نسبة المنشورات والمشاركات كل أكثر من الجيل القديم باعتبار معناها الوضعية جديدة، توفر المعلومات السهولة غير بكله. إلا أنه باش الوجود الشباب هذا بكله هو ستان بوتنسيال نقولوا احنا فيه. أما عنده تاريخ وظروفه. راهو بكري احنا حكينا على السياسة بتاع التوسع الجغرافي للتعليم العالي، راهو خطة 96-2005 اللي مشات في معناها أحداث وحدات معناها متاع وحدات بحثية ومخابر وغيره، فهمتني، وتوسع معناها. فما كي نرجع 20 سنة التالي عديد مؤسسات جمعية غير موجودة في داخل الجمهورية. هذاك تولد عليه شنو؟ حركة متاع انتداب قوية، اللي الحركة انتداب اليوم معطلة. أك علاش أنا الجيل متاع 45 سنة كي تنحلو 15-20 سنة تلقاه في الوقت هذاك متاعو اللي هو مش يدخل معناها أسيستان ويواصل في الجيل هذاك. اليوم راني نحكي واحنا على الشيء اللي صار، راهو اللي جاي ماهوش هو بيدو، هو مش نلقاوه مدة أخرى. باقينا في الفيمينيزاسيون مثلا، الفيمينيزاسيون ظاهرة. راهو كي أنا بالنسبة كي نخزر الفيمينيزاسيون توا سواء في المنظومة البنكية البرة ولا في المنظومة الجامعية ولا غيره، راهو هو المثال المطابق لك تسرب المدرسين القوى عند الصغار بالضبط. لأنه اليوم فهمتي فما بعض أقسام جامعية تلقى ما فيها حتى طالب.
0: صحيح.
2: فهمتني، أنا نوصل نقري معناه ساعات نفدلك معناه في القسم ونقول بالله هاك العصفور نادر حفظرنا عليه، تلقى كلاس كامل تاع 25 فيه طالب واحد. هذو كلهم مش بعد ذلك كي مش تعمل مناظرات وكل شيء باش يدخلوا هما وباش يتقدموا وباش يوصلوا. يعني فما حركه ديناميكيه كبيره برشا في المجتمع عندها جذورها وعندها واحد. يقعد لهنا علاش تولي معناها راو بوتنسيال. بوتنسيال خاطر البروز نتاعهم هذا كان مصاحب لتفتت المسارات والاختصاصات بلغه معناها انا اصلي فلاح، بلغه نقولوا كل واحد عنده القلم نتاعو، كل فلاح شد قلم مثل كذا. هو تلقاه اليوم الطالب يوصل حتى الجامعي ويشد اختصاص من هو من سنة أولى. تصور أنت معناها كما نقولوا احنا تسويق، شعب التسويق ماركتينج، اللي هي تتطلب معناها تو في أمريكا وفي غيرها معناها تحريك معناها قواعد بيانية كبيرة برشا. ما يدخلوا لها معناها كان طلبة قويين في المعلومات والرياضيات وغيرها. احنا لهنا احنا في تونس نحلوا من السنه الاولى ماركتينغ،
0: نعملوا ماركتينغ ومن بعد
2: معناها وقت لي شنو. اذا كان انت عندك خروج تاع اساتذه كبار وعندك بروز تاع شباب، ولا كنت كل واحد قلمه حاجة. المشكله كبيره هي التشبيك والتاطير، وهذا كله هو اللي باش يغيب على
0: خاصه الفكر، وخاصه كيما حكى عليه سي عبد الوهاب اللي هو تو نحكيه على الذكاء الاصطناعي. ربما هذا الكل ما عادش نلقاوها، معناها فقط برمجة ولا برمجية صغيرة تنجم تعمل كل شيء. النقطة الثانية كانت تحب تعلق
1: جوست تحب نرجع للنقطة المتعلق بالتشبيب. المشكل مهوش أحكام قيمة، راه المشكل أنه يتعلق بالقدرة على التأطير. يعني ضعف العدد اللي ما يسمى بالكور آ عنده تأثيره في مستوى التأطير، ولذلك نتحدث عن تأثير في مستوى الجودة. يعني دراسة أثبتت أنه معدل تأطير لسينيور للباحثين صحيح تلقاه معدل بين 4-4.5 أو شيء من القبيل، ولكن هناك حالات من نجد من بين الأساتذة من يؤطر 15 وتروح الدكتوراه، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر في النوعية، سيؤثر بدون شك في الجودة.
0: صحيح صحيح، أنا معك 100% في المسألة هذه. به النقطة الثانية، خاطر ما زلت يمكن عنا 7 دقائق ونحب نجيب نحكي على أكثر من نقطة في هذا التقرير والبحث اللي هو كبير. قلت زاد منظومة البحث العلمي هي في البحث عنها سميتوها أنتم ليزيبيليتي، معناها مقروئية باش الناس تنجم تقرأها وتلقاها موجودة والناس كل تعرف الباحثين وتعرف الأساتذة. يعني من الإشكال شنو بالضبط؟ خاطر انا نجم نقول لك مثلا انا باش نتحصل على استاذ علم الاجتماع باش يحكي على بحث ولا يحكي على اي تجربه ما صعيبه برشا. انا الصعب بتاعي مش مني انا كاعلام، ما للاستاذ باش نجيب معناه بالتجربه.
1: وفعلا فما اشكال كبير في ما يتعلق بالفيزيبيليتي، وربما يعني علم الاجتماع محظوظ بانه يكون صحفي ومحترف إعلام يكون باحث اجتماعي في نفس الوقت، هذا لا شك فيه. ولكن جزء من مشكلة الفيزيبيليتي تتعلق بربما بقلة المجهود في التعريف بما نقوم به. يعني نعطيك حالة،
0: شكون يتحمس وليه؟ الإعلام أو الباحث أو الأستاذ هذا سؤالي من المنطق الأساسي.
1: هي مسؤولية مشتركة، لأنه الإعلامي يعني يبحث عن السبق الصحفي، الباحث يبحث بين قوسين عن الحقيقة الموضوعية المثبتة علميا والمقيمة من قبل النظراء.
0: مثالش نقصك شوية، السبق الصحفي مش في نوعية البرامج النخبوية أو الثقافية، السبق الصحفي عنده الإطار بتاعه.
1: أنا السؤال هذا يمتعني يلخص لب المشكل الأساسي، هو كيف نبسط المعلومة في مجال العلوم الاجتماعية لأي من الناس، يعني للناس بكل بساطة. نحكيه على
0: للتوانسة كما اللي نحكيه احنا
1: نحكيه بالضبط. بالضبط. انت سي إيهاب، انت اسمك وسيط ميدياتور ان سيونس سوسيال، يعني انت تبسط في مفهوم وتشرح فيه للرأي العام، وهي القطيعة بين الرأي العام وبين العلوم الاجتماعية هي مربط الفرس. علاش؟ لانه الرأي العام يرى في حامل خطاب العلوم الاجتماعية بصفته خبير، وانت تعرف صورة الخبراء في الرأي العام، خبراء ما هم إلا خبراء في النهاية، يعني فما نقص من المصداقية، فما خطاب تقني تقنوي جاف يصعب عن الفهم، وبالتالي خلي كل شيء في مكانه. واحتلت البودكاست والانترنت والشبكات الاجتماعية مواقع الأرض والناس كل، وما نشهده اليوم وما نشاهده اليوم في مستوى وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي هو نوع من العلم البديل، ولكنه في الحقيقة غير علم، لأنه غير مقيم من قبل النظراء. يعني مش كما قال علمي يقع تقييمه، يمكن تعمل بودكاست ويمكن أن تتحدث عن أزمة النمو الاقتصادي بأي طريقة ولا أحد يراقبك ولا حسيب، وهذه قضية أخرى. كيف يمكن للباحث اليوم في عصر الشبكات الاجتماعية أن يتواضع وأن يتعلم لغة المعيش اليومي وأن يسهل يحول البحث إلى خطاب؟ هذا تحدي.
0: أزمة الثقة، يعني اللي فهمته أزمة الثقة بين الباحث وبين الإعلام وبين ربما المتلقي، وتداخل أدوار، خطر كرونيكور وعن خبير إكسبير وعن برشا مشاكل حقيقة في الإعلام اللي تخلي الناس على الأقل المتابعين الناس كل فرد شكار. إيه الأستاذ عنده 500,000 بحث ما نعرفش في نجاح، مع كما الخبير أو الكرونيكور اللي جي يعطي يبيع في كلمتين. به في دقيقتين مع بعضكم الزوز باش ننجز على حاجة اللي هي التأثير في السياسات العمومية واللي هو لب ربما البحث هذي. نبدأ معك سي علي وبعد نكمل معك في دقيقة ونص. دقيقة ونص سي عبد الوهاب، التأثير على السياسات العمومية خاصة وإنه مجال بحثكم العلوم الاقتصادية والعلوم الاجتماعية اللي هي لب السياسات العمومية.
2: يا تأثير السؤال هذا صعيب الإجابة عليه، لأنه صعيب قياس الأثر. مش بالضرورة أنه ما ثماش أثر معناه ما ثماش اطلاع، لأنه العديد من التقارير، وإحنا في اتصال بعض الإدارات توصلهم بعض التقارير، لأنه التقارير هذيك تكون هي معناها فيدال، تعطي صورة معناها أمينة لمواقع معناها فيك التقرير هذاك. هذيك مسألة أخرى، وكيفاش توصل يوصلك التقرير باش يتنفذ ونشوف اثاره، هذا معناه صعب. المهم هو فكدين مكيز دي تكون موجوده.
0: المهم هو من البحث هذا انه على الاقل المواجهه، ليش هذا المواجهه؟ راهو فما بحوث في العلوم الاقتصاديه، بحوث في العلوم الاجتماعيه، الفاعلين في السياسات العموميه انظروا لهم.
2: ولذلك وقع تشريك لدار العام البحث العلمي في المشروع
0: جدا. في 30 ثانيه سي عبد الوهاب، خاطر هكا وماش عندنا وقت.
1: هي مثلا مرتبطه باختيار الحقيقة. لاحظنا أنه معظم الاختصاصات التي تقول أو يقولون لنا بأننا نؤثر بطريقة ما، وأن تقاريرنا يتم متابعتهم من قبل إما أصحاب قرار أو نواب أو ما إلى ذلك، هم من اختصاص الاقتصاد والتصرف، يعني بخلاف بقية الاختصاصات الأخرى. وبطبيعة الحال هذا ينطبق على إلى حد ما على بعض الاختصاصات بالنسبة للقانون، ولكن السبب من وراء كل ذلك هو أنه عدم تداول هذه المخرجات، وعدم وجود بلاتفورم
0: منصة، وعدم وجود هالوسيط اللي تحكي عليه أنت باش يوصل المفاهيم وهالتقارير هذه للفاعلين، يعني الفاعلين السياسيين الاقتصاديين اللي
1: لتوفير ما كتب حتى لا يبقى في المدارس وحتى لا يبقى في المكتبات.
0: الأستاذ عبد المحفيظ، أستاذ علم الاجتماع ورئيس منتدى العلوم الاجتماعية، شكرا لك. وأستاذ الاقتصاد الأستاذ علي عبد الله، وهو أيضا باحث بمركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية، شكرا على تلبية الدعوة. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله نتقابلوا الأربعاء الجاي في نفس التوقيت. إلى اللقاء. تونس
3: توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
4: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturelle.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: قطعة غنائية ينتقيها لكم عروسية بوميزة.
1: أحب عمري وعشق الحاجات ساعات.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام، تصلكم دائما عبر موجات صوت رادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم في طربيات. في طربيات الليلة نطرح عليكم مجموعة من روائع فنية للموسيقار الملحن زكريا أحمد. وزكريا أحمد هذا الموسيقي المصري يعتبر أحد عمالقة الموسيقى العربية. درس زكريا الموسيقى على يد الشيخ درويش الحريري الذي ألحقه ببطانة إمام المنشدين الشيخ علي محمود، كما أخذ زكريا الموسيقى عن الشيخ المسلوب وإبراهيم القباني وغيرهم. وفي 1919 بدأ رحلته كملحن بعد أن اكتملت لديه معرفة الموسيقى وتفاصيلها، حيث قدمه الشيخ علي محمود والشيخ الحريري إلى إحدى شركات الاسطوانات. وفي 1924 بدأ التلحين للمسرح الغنائي ولحن لمعظم الفرق الشهيرة على غرار فرقة علي الكسار وفرقة نجيب الريحاني، زكي عكاشة ومنيرة المهدية. وقد لحن أكثر من 500 لحن لما يقارب 65 مسرحية. في عام 1931 بدأ زكريا أحمد التلحين لأم كلثوم، حيث لحن لها 9 أدوار، هذا إلى جانب تلحين الكثير من أغاني أفلامها، كما لحن لها في الأربعينات عددا من الأغاني الكلاسيكية الطويلة التي صارت علامات فارقة في تاريخها الفني، مثل نغم الآهات. والآهات أغنية من كلمات الشاعر بيرم التونسي.

إذاعة تونس الثقافية.

الدنيا.

الأنس

تقول

تعامل زكريا أحمد مع العديد من الفنانين والمطربين البارزين، نذكر على سبيل المثال تعامله مع الفنان كارم محمود في هذا النغم الذي يحمل عنوان آن الأوان يا زمان.

الفنان سعاد محمد من الأسماء التي تعامل معها الموسيقار زكريا أحمد وقدم لها الأدوار والألحان. ومن بين ما قدمت سعاد محمد لزكريا أحمد نغم ما هو أنت. متابعة رائقة وإلى اللقاء.

0: إطارات غنائية ينتقيها لكم عروسية بوميزة. مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي ان.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
3: جماليات
0: جماليات.
4: جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
3: جماليات مع أحلام بوصندل.
5: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، متابعي برنامج جماليات الأعزاء، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي. لقاء هذا الأسبوع يستضيف الفنان المتميز والمتألق سي محمد المالكي في لقاء حول علاقة الشعر بالتشكيل من خلال المعرض الذي أقام، معرض استعادي بين التشكيل والشعر، أشعار بعد الستين. ويحضر معنا في الأستوديو للقائنا اليوم سي محمد المالكي. سي محمد، مرحبا بك.
6: أهلا وسهلا، مرحبا. أولا قبل كل شيء نحب نشكرك على هذه الاستضافة، وكذلك أشكر إذاعة تونس الثقافية على هذا الاهتمام
5: بمجال الفنون التشكيلية،
6: بالفن عامة وبمجال الفنون التشكيلية خاصة، وخاصة المعرض الذي أقمته أخيرا بدار الفنون بالبلفيدير، وهو معرض استعادي في متلالا.
5: مرحبا بك سي محمد، شكرا. معناها الشكر موصول لك أيضا. في البداية سي محمد، اليوم لقاءنا هو حول ربما علاقة التشكيل بالشعر كما أردت له أن يكون من خلال معرضك واستضافتنا اليوم اللي كانت في هذا الإطار، والمعرض لم يكن بالمعرض الهين، كان معرضا استعاديا. وحين نقول استعادي ربما يستعيد عديد الفقرات والفترات من تاريخ الفنان التشكيلي، ويجمع عدد هام من اللوحات والأعمال الفنية التي معناها كانت معروضة للجمهور وتهم عديد الفترات. سنعود ربما إلى هذا لاحقا، لكن قبل ذلك دعنا نتابع التمشي العام للحصة. وفي البداية معناها نود التعرف على محمد المالكي التشكيلي. من هو محمد المالكي؟ كيف معناها قضيت ربما المسيرة متاعك، لأنك لا تعتبر من جيل الشباب بل أنت عاصرت أجيال متعددة. لو تحدثنا في هذا الإطار عن التشكيل محمد المالكي.
6: شكرا. محمد المالكي ومعناها خريج المعهد التكنولوجي للفنون والهندسة المعمارية والتعمير بتونس.
5: في أي سنة سي محمد؟
6: في سنة 1977. معناها مع دخلت 73 وتخرجت 77، في فترة تنجم تقول معناها امتياز مدرسة تونس للفنون التشكيلية، اللي كانت الحضور متاعها عبر رجالاتها وعبر فنانيها في هذه المدرسة اللي أعتبرها أنا شخصيا مدرسة عندها تاريخ وذات قيمة معناها كبيرة برشا.
5: أكيد.
6: وقمت باختصاص، معناها الاختصاص متاعي كان في ذلك الوقت هو اختصاص التصميم الصناعي، وهو اختصاص جديد بالنسبة للمعهد. كانت
5: في سنوات السبعين،
6: في سنوات 73-77. معناها والسبب في ذلك هي المرحومة صفية فرحات اللي مديرة الفنون التشكيلية، اللي أبت أن معناها تجدد في معناها
5: الاختصاصات
6: والتربية الفنية بصفة عامة، فهمتني؟
5: أي.
6: ووقت تخرجت عام 77 قمت بتربص بفرنسا، ثم عدت بعد ذلك للتدريس لأني قمت بتجربة صغيرة ما مشيتش، ومشيت معناها التدريس. عام 81 كان هو المعرض الأول بدار ثقافة ابن رشيق،
5: يعني أولى معارض كانت وقتها، لكن أنت من وقتها بديت معناها منذ التخرج من مدرسة الفنون الجميلة
6: جميلة.
5: وقتها وأنت بديت في انخرطت في ساحة العرض.
6: أي انخرطت في ساحة العرض، ولكن باحتشام، مش معناها
5: أكيد ديما البدايات
6: كبيرة برشا، ولكن المعرض الأولاني متاعي الخاص الشخصي هو سنة 81
5: أهي.
6: اللي المسيرة متاعي بدأت به، واللي كان في دار ثقافة ابن رشيق، واللي كان بنفس التوجه متاع المعرض الاستعادي الأخير، لأني أنا وقت عملتك المعرض ذلك في سنة 81 عملت لوحات ثم بحذاها أشعار.
5: يعني
6: في في ذلك الوقت،
5: في التاريخ هيك، يعني
6: في التاريخ هذاك في 81 نفس فما اللوحه وبعدها الشعر نتاعها. هو نجم تقول بين النثر والشعر، فهمتني؟
5: ربما كلام مزجوع او كلام متناغم،
6: متناغم بلا لا أدعي فلسفة في الشعر.
5: لكن سبحان، خليني نعرفك أنت أكثر ونعرف عليك ربما الجيل الشاب والمستمعات والمستمعين. أنت أصيل تونس العاصمة وإلا
6: لا لا.
5: وأين درست وكيف كان ربما؟
6: لا درست أصيل تونس العاصمة، أنا من ريف بيجة، من عمدون، من ريف بيجة، فهمت ولا لا؟ ثم في عمر الخمس سنين الوالد هاجر إلى تونس العاصمة، وسكننا بإحدى الأحياء الشعبية المعروفة حاليا وهو الجبل الأحمر. معناها وعديت معناها فترة زمنية كبيرة برشا في الحي هذاك، وقريت في المدرسة 2 مارس 1934 وتخرجت من غاديك بعد ما خديت شهادة السيزيام ومشيت الباب الخضراء، فهمت ولا لا؟ ولكن للأصل أصيل، لكن هذا لا يمنع وأنه معناها عندما هاجر أبي إلى تونس العاصمة عمل في المدينة العتيقة في سوق ربع في بحذا معناها حمام القشاشين، وكان يخدم في قهوة، قهوة القشاشين، وكان معناها هو عنده علاقة مع أهل المدينة اللي هم أصلا يطرزوا جبايب ويعملوا الذهب ويعملوا، فهمتوا لي، من العائلات البرجوازية التونسية ذات الأصول التركية ربما. وكذلك كان الوالد يهزني ديما في العطل وإلا في السبت والحد، ديما ما يخلينيش في الحي، يهبطني معه. تربيت عندي نوع من الحب لذلك المكان، الأمكنة بتاع الأسواق بتاع البلاد العربي، خاصة وأنك أنت في سوق القشاشين، سوق الربع، تمشي سوق نسا، سوق لباس، تمشي للبركة، تتحوس والدور غاديك،
5: والعين تتشبع،
6: والعين تتشبع
5: أيضا،
6: والذاكرة تتشبع. وكذلك معناها كانت عندي صورة جميلة جدا من الألوان، من الأشكال، من الزخرف، ندخل للبناءات سواء كان كما سليمانية أو غير ذلك، نمشي
5: مخزنة في الذاكرة،
6: مخزنة
5: يعني
6: في الذاكرة. كان ذلك المجيز ما بين أكل الشيء هذاك، أكل الموروث هذاك، التراث هذاك، ما بين ما عشت وأنا في الحي اللي هو معناها حي فوضوي بالأساس من اللي بدأ، وكالتداخل في قاعد نشوف الشبابك نقاط والبيبان مستطيلات ومربعات، ولكن معوجين محطوطين بصفة عشوائية، وكان وألوان معناها طبيعية، معناها ألوان ما تنجمش تخمم فيها، تجيها كيكة سبونتاني معناها بدون وأن واحد يخمم فيها. كانك المجيزة ذاك اللي خلاني في معناها لوحاتي تلقى هاك المجيز ما بين أكل الصورة المنضبطة للبني فهمتوا للهندسة المعمارية في البلاد العربي وكذلك التداخلات اللي موجودة وكنجم نقولوا العشوائيات بين ظفرين في من خطوط ونقاط وأشكال في أكل معيشة هذيك. ولكن هذا أعتز أنا بذلك لأني من أكل المنطقة هذيك معناها خرجت ونحت نوع من الشخصية اللي خلتني على ما هو أنا الآن فهمتوا لله. وهذا كله معناها نجم نقوله كونه الوالدة كانت سبب فيه
5: أكيد. كل معناها أم باش تكون حارسة على أبنائها وعلى معناها تربية الذوق وتربية ربما صناعة المسار التربوي للأبناء. لكن بعد هذه سي محمد بعد معناها التأثيرات اللي معناها بالأحرى المخالطة هذه لفضاء المدينة العتيقة كملت دراستك والتلمذ ثم دخلت إلى مدرسة
6: الفنون الجميلة سنة 73
5: أي لتنتهي بالتخرج سنة 77 ودخلت في مجال العرض الفني عام 81 أي
6: العرض الفني هذاك سنة 81 معناها كان الانطلاقة الأولى مما خلى المرحوم صادق قمش الله يرحمه يستدعيني ويقول لي تنجم تعذر في قاعة يحيى غزني قاعة يحيى فك الوقت ذاك قاعة يحيى وما أدراك معناها تدخل من شارع كارتاج تخرج في شارع هولندا نهج هولندا معناها على طول فهمتني. مشيت معاه وقعدنا حكينا شوي قلت له ايش باش يعبيها القاعة هذه قال لي هو كانت عندك الوقت تخدم على روحك الحقيقة معناها عملت كوراج أنا كانت عندنا دار عربي معناها واسعة شريت ما تيسر من المواد الأولية وتوكلت على الله
5: كانت المرسم بتاعك
6: كانت نوع من المرسم بتاعي لأن الدار في وسط الحوش معناها في وسط الدار فهمتني. بعد ما نكمل اللم ونحطهم على شيرة وحضرت المعرض الثاني بتاعي سنة 1982 وفي قاعة يحيى بشارع كارتاج ومشكور المرحوم صادق قمش معناها نذكره بخير في هذا اللقاء اللي معناها كان سبب باش معناها أعطاني دفع كبير مما خلى لجنة الشراءات تزور المعرض وتقتني أول لوحة لي
5: سنة 82 تاريخ مهم
6: اسمها الحياة
5: الحياة وما أدراك ما الحياة.
6: ولكن بين ظفرين لليوم بعثوا لي كلك تصاور من القدم ولكن اللوحه هذه ما بعث ما لقاوهاش ما بعثوا ليش
5: ما بعثوا
6: ما بعثوش صوره منها عندي انا صوره نتاعها لكن انا معناها نحب نشوفها موجوده معناها ربما نطلب باش نعاود لها الكادر نتاعها ربما نحب بترخيص من الوزاره بطبيعه الحال.
5: للتوضيح سي محمد هنا ولو انه ليس المجال هي اللوحه حين تقتنى من قبل الدوله تصبح ملكا للدولة ولا يحق للفنان التدخل عليها. هذه وجهة نظر متاعي أنا كشخص معناها لهنا. لكن دعنا نواصل سي محمد في مسيرتك مسيرة العرض ربما وانت قلت لي اخترت معناها موضوع اللي هو في علاقة بالأشعار وما
6: هو صحيح هو روم في علاقة بالأشعار لأني دائما كنت أظن وأني وأنا معناها الأصل الأصيل متاعي اختصاص أدب
5: أي هذا على طويل مسيرتك وإلا فقط في هذا المعرض
6: لا هو في المعرض الأول ولكن أنا كانت عندي كان ديما عندي هوس للكتابة عام 82 كذلك عندما معناها كنت أدرس بالمعهد الفني بأريانا فهمت للي كان عندي ديما أوقات فراغ ما نروحش أنا كي ندخل المعهد ما نروح كل العشية بعد ما نكمل نفطر غادي ونقعد غادي كان عندي ديما وقت كبير باش نجم في قاعة الأساتذة نجم نكتب أي حاجة. الحقيقة كان عندي هوس بالكتابة ومن بين ما كتبت مسرحية فهمتني المسرحية هذه معناها كتبتها وحضرتها التو عندي موجودة والله
5: نص كانت المسرحية
6: أي كانت ويتي تونوريها لك صفرة هي وليت تو بمرور الزمن من 82 لليوم الناس هذا مقدم وقتها حكينا كان عندي علاقة مع المسرحيين خاصة أولاد بابلا والتوفيق الغربي كان عندي علاقة بهم وقلت لهم معناها هاو عندي نص مسرحي تحبوش هما في الوعي المسرحي وقت كانت الجمعيات المسرحية الجهوية كانت موجودة بكثرة وقت الدولة وزارة الثقافة وبلدية تونس خصت لجميع الجمعيات هذه معناها دور على ملك البلدية الفارغين هذوكم وعطاتهم باش معناها حلوا جمعيات ويتمرنوا غاديكا ويعملوا في المسرح ولكن التمرين الأصلي يكون في دور الثقافة سواء كان ابن خلدون ولا ابن رشيق فكنا معناها تفهمنا وقعدنا عملنا جلسات لمدة أتصور 6 أشهر
5: أي يعني أنت من سي محمد علاقتك بالكتابة سواء النثر أو الشعر أو النص المسرحي كانت معناها حاجة ملازمتك ملازمة مسارك أي الإبداعي بلا أي لهنا خلينا ربما اللي هو في علاقتك أنت في المنجز الإبداعي بالشعر خاصة وأنك في معرضك الأخير الذي أقيم مؤخرا بدار الفنون بالبلفيدير هذا المعرض الاستعادي قلنا أسندت له عنوانا بين التشكيل والشعر أشعار ما بعد الستينات وغلبت ربما الجانب الشاعري على الجانب معناها الإبداعي ولو أني العلاقة لهنا متلازمة وكنت أصدرت في الإطار ذاته معناها أصدرت كتالوج فني فيه أشعار كتابات ورسوم سي محمد ربما علاقت المكتوب بالمرسوم في أعمالك الفنية خطرا بعد باش نرجع لك للسابق ولمسألة الذاكرة والمرقوم وكل ما إلى ذلك لكن خلينا نتوقف عند معرضك هذا الذي يقيم مؤخرا بالبلفيدير معناها قلنا علاقة المكتوب بالمرسوم
6: هو الحقيقة رو في سنة 82 وقتها زاروني معناها صحفيين ومن بين الصحفيين فما صحافي اسمه توفيق جبالي اللي عمل لي انترفيو وفما صحفية تصح ليلى لكن معناها هي ما هيش أظن ما هيش تونسية الأصل المهم من بين الانترفيو هذاك وقتها قال لي إني سي توفيق جبالي قال لي شنو معناها باندر معناها فيرد لا بانتور قلت له أنا وقتها باندر سي إكرير افيك لا كولور افيك لي كولور
5: هذه يعني أنت تقدم هنا وجهة نظر من هذا
6: 82 هو الارتيكل موجود قلت له معناها عندما نرسم فإننا نرسم بالألوان معناها كما الشاعر والكاتب يكتب يرسم بالكلمات معناها يرسم بالكلمات لأن الكلمات عندها نوع من الشاعرية معناها عندها نوع عندها إحساس معناها عشب الشعوري ولا الشعوري فإنما كون دنياك عواطف وشعور في آخر الأمر
5: ما أنت ما مشيتش للخط العربي ربما
6: لا ما مشيتش للخط العربي لا بورتون معناها راهو فما في الرسومات الأولانية متاعي فما نوع من استعمال النقاط واستعمال الشكل العربي في اللوحات متاعي لأنها كانت أساسا باستيل فما ثلاثة لوحات ثلاثة معارض هما باستيل الكلهم بعديك
5: يعني رسوم على ورق
6: على ورق مقوى على ورق مقوى فهمت ولا لا هذاك بعد المرحلة متاع 82 في قاعة الأخبار اللي في 9 اللي في 84 وفي 7 وفي 84 وفي 86 وفي 89 هذوما بيناتهم عملت معرض في 83 في قاعة التصوير قاعة التصوير وقت على ملك سي عبد الرزاق الفهري الله يرحمه
5: الله يرحمه أي.
6: فهمتني وشجعني وقال لي محمد فمش مشكل جيب وقلت له رأي اللجنة جاتني واقتنيت قال لي مش مشكل جيب ونعرض ونعاونوك وإذا أمكن نبيعه فما فماش إشكال عرضت عنده وقتها في 83
5: أي.
6: وكان كذلك هو معرض الأساسيات متاعه هو الباستيل على ورق
5: لكن هنا مازلت ما جاوبتنيش سي محمد على علاقة ربما المكتوب بالمرسوم
6: المكتوب بالمرسوم وقتها الحقيقة معناها في ابن رشيق وقتها كانت الفكرة ما نعرفش كيفاش الحقيقة وقع
5: الانزياح
6: قليلا نسيانها بين ظفرين وتوليت بالرسم بالرسم معناها أيه. 83 84
5: في معرضك الاخير هذا اللي يقيم بالبلفدير كنا لاحظنا معناها في اعمالك
6: اي فمول
5: شيء من الارتجاج المهيمن على اللوحات معناها كاني فيها رسوم في الخلفيه ثم تاتي فوق هذه الرسوم وتقيم معناها مجموعه من الخطوط المبينه اللي أيه. قاعده محفوره معناها كاني بالرسام يمرر أيه. الماده وبعد تمرير الماده سي محمد تقوم هكا بنوع من التحفير اللي يعطى مساحات معناها وكأنك تغطي اللوحة بهذه الخطوط.
6: هو العكس هو راهو الملول بالكل لأني أنا عندي طريقة فنية في معناها تكوين اللوحة. أولا عندي المحمول عندي المساحة متاعي قدامي لكن أنا عندي مواد أولية نستعملها خاصة بي أنا اللي هي متكونة من السمن الأبيض متكونة من الكول البيضة الغيرة ومتكونة من المستيك ثلاثة هذوما بمعناها مقادير مختلفة راو بمقادير مختلفة عليه
5: يعني عندك لغوسات متاعك الخلطة
6: السبيسيال
5: الخاصة بي
6: مش جيسو مش جيسو هذوما أنا نخلطهم خاطر مريت بعديد راو الفترات لأني ساعات نخلطوا انفو خلطوا حطيت تشي حتي بس ما عادش نجم نعمل حد شيء وليت قست قعدت قيس حتى لقيت معناها المقادير متاع كل ماتير نحطها باش نجم نلقى معناها حاجة في الأخر مليابل نجم نجم معناها نستعملها كيما نحبانا في وقت معناها واسع وقت واسع يخلي لك الوقت متاعك أكل ماتير هذيك نحطها فوق المساحة متاعي فوق المحمول متاعي وباليد متاعي وكونوا الأرضية الأولى متاع
5: العمل
6: بعد ما نكون الأرضية الأولى ناخو ثانيا أدوات أخرى ونرسم بها ما يخالج فكري من أشكال موجودة سواء كان في الموروث في التراث الهندسي سواء كان في الزخرف سواء كان في سواء كان الخلة والخلالة الأشكال هذيك نرسمها نرسمها وقتها يدخل عادة التكوين من الأول فما تكوين عام
5: أيوة.
6: بعد فوق منه فما تكوين معناها منضبط حسب العنوان متاع اللوح ثم بعد ذلك استعمل اللون واللون هو اللي باش يخرج لي هكا الطبقات هذيك متاع متاع متاع التكوين هذاك اللي عملته من الأول حتى تنجم اللوحة تقعد ديما قابلة للتغيير
5: أيوة.
6: باللون
5: اي هذه
6: مع المحافظة على حاجات انت ما تحبش تمسهم في اللوحة هذيك
5: اي سي محمد هنا انت قدمت لنا لمحة ربما عن توصيف فعل البناء وفعل التكوين وكيف تتكون اللوحة مراحل انشائها وما الى ذلك ربما هذايا اللي اعطانا شيء من الاحساس بالارتجاج او الذبذبة البصرية وفي هذا الاطار سنقدم محاولة لتحديد ربما بعض نواحي الفن البصري.
0: نقطة ضوء.
5: في محاولة لتحديد مفهوم الفن البصري يعد الفن البصري المعروف باسم الأوب آرت أو الأوبتيك آرت حركة فنية ظهرت أساساً خلال خمسينات وستينات القرن العشرين ويقوم هذا الاتجاه على ظواهر الإدراك البصري إذ يستكشف تأثيرات الوهم والحركة والاهتزاز والعمق من خلال الأشكال الهندسية أو التباينات اللونية والتكوينات المحسوبة بدقة لم يعد الفنان يسعى فقط إلى تمثيل الواقع بل إلى إحداث تجربة إدراكية حسية فأمام العمل الفني يصبح نظر المتلقي عنصرا فاعلا إذ تبدو الأشكال وكأنها تتحرك أو تتشوه أو تظهر في هيئة ثلاثية الأبعاد رغم أنها ثابتة تماما وتشكل هذه العلاقات التفاعلية بين العمل والعين جوهر الفن البصري ومن أبرز رواد هذا الاتجاه فنان فيكتور فازاريلي الذي يعد غالبا الأب المؤسس لفن الأوب آرت فتركيباته الهندسية القائمة على المربعات والدوائر والأشكال المحدودة تحدث تأثيرات مدهشة من الحجم والحركة، كما تمنح أعمال بعض المنخرطين في هذا المجال الانطباع بأن السطح التصويري يمتد أو ينكمش بفعل الإدراك البصري أو الارتجاج. وقد أسهم فنانون آخرون أيضا في ترسيخ تاريخ الفن البصري، فقد اشتغلت بريجيد رالي على التأثيرات الاهتزازية للأبيض والأسود ثم للألوان، مولدة إحساسا بالحركة المتموجة. فقد أنجز العديد من الفنانين الآخرين أيضا أعمالا حركية تتغير فيها إدراكات الفضاء تبعا لتحرك المشاهد من خلال الخطوط والبنى المعلقة، في حين اختار آخرون الانسياق وراء الظواهر اللونية، مبينين أن اللوحة حقيقة عمل مستقل تتبدل باستمرار وفق الضوء وموضوع التلقي. ولم يعد الفن البصري اليوم حكرا على ربما المتاحف وحدها، بل امتد تأثيره إلى مجالات حتى التصميم والعمارة والموضة والفنون الرقمية أيضا، وما يزال إرثها حاضرا بقوة في عالم تتزايد فيه أهمية التقنيات البصرية والتجارب الغامرة. من خلال اللعب بالأشكال والخطوط والألوان يذكرنا دائما الفن البصري أو الأوبتيك آرت بأن الرؤية ليست فعلا سلبيا أبدا، بل إن إدراكنا معها يواصل بناء واقعه الخاص باستمرار، وهكذا تغدو ظاهرة الوهم البصري وسيلة للتساؤل حول علاقتنا بالنظر وبالفضاء وبالمعرفة العلمية والتكنولوجية في العصر الراهن.
0: نقطة ضوء.
5: نعود معكم إذن مستمعينا ومستمعاتنا بعد هذا الفاصل لنواصل حديثنا مع ضيف الحصة. ضيف الحصة اليوم سي محمد المالكي، وحديثنا كان يدور حول علاقة المكتوب أو الأشعار بعملية الإبداع وما أحدثته هذه معناها الالتقاءات بين المكتوب ربما والمنجز التشكيلي من ارتجاجات بصرية في أعمال محمد المالكي وكل من كان زار معرضه الاستعادي بفضاء دار الفنون بالبلفدار، كان قد لاحظ ربما هذه الظاهرة التي حقيقة كشفت عن تزاوج في التقنيات بين تقنية ربما الرسم التي ظلت حاضرة وبين تقنيات المخطوط وربما المخطوط المبين، لأنه سي محمد المالكي يحاول أن يحدث بعض التحببات على المحمل ويترك في ذلك الأثر الأداة التي أنجزت تلك الاهتزازات على اللوحة الفنية، يترك الأثر مبينا. في هذا الإطار سي محمد باش تواصل معنا تحدثنا على ربما هذه العلاقة، لأنك حين تذكر معطى الشعر والكلمة وتتغنى بالكلمة نجدك تتغنى ربما بمخطوط مغيب تماما في أعمالك الفنية.
6: هو في الأصل ليس مغيب، في الأصل ليس مغيب هذا المخطوط، ولكن تنجم من خلال العناصر المكونة للوحة تنجم تلقى المخطوط، ربما لبعض الناس ما يظهرش وللآخرون ينجم للآخرين ينجم يبان، وهذا معناها في حد ذاته شنو نجم نقول؟ نقول أنه الكلمة واللون والنقطة والشكل والخط هي عناصر أساسية في التكوين، هي عناصر معناها لا مفر منها مهما كان.
5: النقطة والخط احنا نجدها حاضرة معناها كثيرا
6: كثيرا، النقطة والخط حتى الشكل معناها إذا أنت تحرك الشكل عديد المرات الخط عديد المرات فإنك معناها تصل إلى معناها تكوين شكل ما ربما مبهم وربما معرف، ولكن العناصر هذه هي في حد ذاتها مع اللون، ألوان الطيف اللي هما سبعة وألوان وأنغام الموسيقى اللي هما سبعة.
5: أي.
6: كيف ذلك؟ لا أعرف أنا كيف كان ذلك. معناها ألوان الطيف سبعة.
5: العملية صدفة؟
6: الله أعلم، ربك سبحانه هو اللي والأنغام الموسيقية سبعة. معناها والكلمات متعددة، ولكن فما كلمات مدغمة وفما كلمات معناها تنجم تظهر بالنطق إلى غير ذلك. والعلاقة ما بين الكلمة واللون والشكل، ربما تلك العلاقة اللي في الشعور متاعك اللي تحب تخرج العلاقة هذيك، ربما تنجح وربما لا تنجح، ولكن في الآخر معناها هنالك علاقة وطيدة بين هذه العناصر مهما كانت التكاليف. وانطلاقا من هذه العناصر فإني أجد نفسي معناها مشبع بإيجاد تعبيرات جمالية تشكيلية، معناها تنجم تكون مكتملة أو غير مكتملة، مما أدى بي إلى معناها ربط معناها الشعر باللون.
5: سي محمد، أنا باش نطلق من كلمتك هنا مكتملة أو غير مكتملة، هنا ربما هناك نوع من المفارقة، لأنك عادة ما تشبع اللوحة تشبعها بالخطوط والألوان والخربشات، دعني أقول تلك الخربشات التي أصبحت تمثل سطوحا وتقحم المادة وتثريها ربما بدلالات الكلمة أو بما يمكن أن تعبر عليه الكلمة الغير مقروءة من تعبيرات. وهنا وتقول لي الغير مكتمل، كيف ذلك؟
6: هو غير مكتمل لأنه في الأصل أنا شخصيا أرى أن اللوحة معناها دائما لها باب لإتمامها وتبقى غير مكتملة إلى حين وأنها تكون معناها قد وصلت إلى معناها مريدها. وهذا في الوقت ذاك أنت لا تستطيع أن تتدخل في اللوحة.
5: أيوه، وتعلقت اللوحة في الفضاء انتهى.
6: معناها اللوحة عندما تكون في المرسم فهو فما حوار صامت بينك وبينها. معناها أنت تدخل
5: حوار
6: المرسم ثنائي،
5: حوار خاص.
6: حوار خاص، تخزر وتحكي وتقول فما حاجة ناقصة، فما حاجة كذا، علاش ما نعملش كذا، علاش ما نزيدش كذا، علاش كان عملت هكا. ديما فما الحوار عندما تكون في المرسم متاعك، في الورشة متاعك، ديما فما حوار ما بينك وما بين اللوحات متاعك، خاصة وأنهم كيبدأوا قدامك وموجودين وظاهرين ليك.
5: أي لكن أنت ترى لي الحوار هذا غير مكتمل، يكتمل ربما في مرحلة تعليق هكا،
6: في مرحلة انتقال اللوحة من ملكك الخاص إلى ملك الغير.
5: أي هي تصبح ربما موضوعة
6: ما عادش نجم تتدخل فيها وقتها. اللوحة كي تتشرى من عند إنسان ما عادش أنت غاية، ما عادش ملكك هي. لكن مدام هي، أنا رأيي الخاص نقول لك، مدام هي في الورشة متاعك، مدام هي ما زالت معناها تطلب معناها المزيد من التفاعلات معك ومع يعني يخالج ذهنك.
5: يعني لهنا لو نحاول سي محمد، أنت تتفاعل مع اللوحة بشيء من التلقائية، بشيء من الحوار الذي تبنيه ربما العين في علاقتها باليد، في علاقتها بفكرة الشعر أو المكتوب،
6: عملية
5: أو
6: بصرية في آخر الأمر.
5: أي وهذا ربما اللي جرنا باش سمينا لقاءنا اليوم حول معناها النظر في هذه العلاقة التي تبقى بصرية لكن فيزيائية أيضا، ربما تستفز الملمس. لأني أنا شخصيا أثناء زيارتي لمعرضك الأخير، وأنا ديما نأكد كوننا احنا اليوم حصتنا أو لقاءنا هو حول معرضك الاستعادي الذي أقيم بدار الفنون حول التشكيل والشعر، دونك أنا في زيارتي للمعرض ذي استفزتني بعض اللوحات للاقتراب منها باش نمشي نثبت نلمس. أحيانا أشعر بنوع من الاضطراب البصري لأني ما نجمش نثبت في كامل المساحات في الآن ذات، ولأنه فيها معناها من التعبيرات ما يفوق معناها أو ما يعلو الرسم ليصبح مغلفا أو مغطى تماما بتلك الخربشات، وهذا اللي أضف عليها نوع من الحركة البصرية، الحركة الوهمية، هو شيء من الإيحاء بالحركة. بين سي محمد خليني نقول لك زاد حاجة أخرى،
6: شيء إيحاء من الحركة،
5: إيحاء هو بالحركة البصرية،
6: الحركة البصرية هو في حد ذاته هذا معناها اعتزوا به. أيه. الملاحظة بتاعك ذي اعتزوا بها لأني هذه المساحة المسطحة
5: ثنائية الأبعاد،
6: غير ثنائية الأبعاد، الغير قابلة للتحريك، ليست فيها حركة، أصبحت هنالك معناها نوع من الحركة البصرية.
5: أي فعنا فما شعور بنوع من الاضطراب، وهذا يتوجه بأكمله أتنقل العديد من الفنانون في تاريخ الحركة التشكيلية، لكن كل مرة يطلعنا به الفنان من وجهة نظر مغايرة، وخاصة أن منطلقاتك هنا كانت الجمع بين التشكيل والشعر وما يحتمله معنى الشعر من دلالات الكلمة أو من خفايا التعبير بالكلمة، تلك الكلمات التي نراها غير مقروءة وأصلا أصبحت مخطوطة تغطي المساحة. أنيسي محمد خليني ربما باش نرجع بيك شوية في الزمن ونسألك حول أعمالك السابقة، لأننا في السابق كنا نرى أنك تركن إلى توظيف الرموز، رموز من الكليم التونسي، من التراث.
6: صحيح.
5: مثل
6: صحيح.
5: المثلثات. صحيح. شكل المقروضة.
6: أي.
5: الألوان الأمغارية.
6: هذه علاقة بالمدينة العتيقة،
5: هذا في علاقة، أي حدثنا شوية على
6: في علاقة
5: هذه الفترة سي محمد.
6: لأني أنا شخصيا أجل وأحترم التراث.
5: أيه.
6: التونسي الأصيل، وهو الطابع متاعنا اللي خلينا معناها ننفرد به مع باقي الشعوب.
5: أيه.
6: وهذه الخاصية متاعنا، معناها عندما تكون أنت تقول هذا الواحد متاعنا متاع العصفور، القفص سيدي بوسعيد.
5: أهي.
6: كي تقول قفص سيدي بوسعيد، كي تقول خمسة حوتة، خمسة قرنغزال، معناها هذا مثل تونسي بحت، ولكن الخمسة موجودة في التراث متاعنا.
5: أيه.
6: القرنغزال موجود، نعلقوه على العين.
5: أيه. أنت وظفته؟
6: أنا وظفته في اللوح، فما أيه. لوح اسمها حوتة خمسة قرنغزال.
5: أي.
6: فما لوحة موجودة في المعرض متاعي الاستعادي، حوتة خمسة قرنغزال. وكي انت تاخو الحوتة في الشكل متاعها الخطي، هي شكل خطي في التجريد متاعها.
5: أي.
6: وشكل خطي مع نقاط، اللي زكاي متاعهم نقاط، نوع من النقاط المتراصة. كذلك تاخو الخمسة، الخمسة أي. معناها كذلك خطية، ولكن الخمسة احنا في اللاوعي متاعنا وفي التاريخ متاعنا في الموروث متاعنا، وانه معناها تنحي العين، تخمس على روحك، وهذا بيدو معناها عنده دلالة كذلك ثقافية معينة واجتماعية. أيه. والقرنغزال كذلك، القرنغزال لانه في الاخر كل مذبب وليخزر برشا للإنسان، معناها ما نكملش الكلام، فهمت توا معناها. واللون الأحمر، الأحمر يدل على الحرارة، على
5: يعني
6: الحب.
5: اشتقاقاتك اللونية كانت من هذه
6: الأشكال الملونة.
5: أي.
6: سواء كان في الكليم ولا في الزربية وإلا في الأواني وإلا في السيراميك، في الخزف،
5: في الخزف
6: معناها بجميع أنواعه، سواء كان القديمة والجديد معناها. وكذلك ريت لأني شوف ما حاجة أنا باش نحب نقولها لك ربما ما قلتهاش. أنا كي قريت في أريانا، في المعهد الفني بأريانا، قريت الرسم الهندسي.
5: أي.
6: والرسم الهندسي وقتها اختصاص جديد يخرج معناها مختصين، كما نقولوا ما بين ظفرين، مساعد مهندس معماري.
5: أي.
6: شنو اللي لزني أنا؟ تلزيت باش ناخو جميع الكتب اللي عندها علاقة بالرسم الهندسي وبالمعمار وبالتزويق، ومراجعتها جميعا باش نجم نحضر الدرس، سواء كان من ناحية التصميم أو من ناحية الألوان أو من ناحية الاستعمال. وهذاك في حد ذاته الخمس سنين هذوكم كأني عملت معناه اختصاص جديد اللي خلاني أتشبع بك الموروث هذاك معناها، ونقريه كل يوم معناها. أنت بتتر تعرفوا خالد القروي؟
5: أي؟
6: تلميذي يقرأ في في في معهد الفن بأريانا اللي هو توا معناها عنده دكتوراه في التراث ويخدم في اسمه ومتأذكى عنده تخرج من معناها دبلوم رسم هندسي أول على قسمه ومشى المعهد التكنولوجي في
5: أكيد. وبهذه المناسبة نهجولك نغم الحصة سي محمد المالكي ثم نعود.

0: خذ بعد هذا النغم ونحن نتحدث سي محمد عن أعمالك وما يمكن أن تثيره في ذهن المتلقي من اضطرابات على مستوى المرئي والبصري. هذا في إطار معرضك الاستعادي، قلنا بين التشكيل وأشعار ما بعد الستينات. لكن سي محمد في المعرض هذا أنت حطيت ربما عديد المراحل وعديد الفترات التي اجتمعت كلها جنبا إلى جنب، ووضعت أيضا أشعارا، لكن ربما ما يهم هذه الحصة وهذا اللقاء هو الحديث حول ما يمكن أن تفرزه الأعمال الفنية من لحظات استعادة الماضي، استعادة التراث، استعادة معناها الذاكرة المخزنة في ذهن ربما المبدع. وأنت كنت حدثتنا في بداية هذا اللقاء عن علاقتك بالمدينة العتيقة وارتدادك تقريبا اليومي إلى هذه الأماكن وتأثيرات ربما هذه الأماكن في أعمالك الفنية التي معناها حضرت فيها العناصر التراثية. احنا لوحة على لوحة نشوفوها نخالوا أنها قطعة من كليم أو مرقوم، لكن كيف نقترب منها نلقوها تصبح مشبعة برموز بأشكال بخطوط بنقاط، وانت قلت تعطيها معناها تسميات. ربما علاقة هذا الموروث بالإبداع سي محمد في تجربتك، وربما الاستلهامات متاعك، مصادر الاستلهام وكيف كانت ومواضيعك، علاش تسميها مثلا التسميات باسم الخلالة، وإلا كما كنت تذكر قبل الفاصل الموسيقي أنك تعطيها الأعمال الفنية أسماء مستعارة من التراث.
1: هو الحقيقة معناها أولا قبل كل شيء كنعتي أسماء مستعارة من التراث لتقريب المتفرج والمتلقي اللي يتفرج في اللوحة ينجم ديجا يكون هو على على على الخط باش ما يخرجش لأنه في آخر الأمر اللي يجيوك شكون؟ يجيوك المثقف ويجيك البسيط ويجيك الإنسان اللي ما عندوش معناها ثقافة فنية معناها على الحركات الفنية بصفة عامة، اللي معناها عادي إنسان متلقي عادي، العنوان ينجم يعطيه شوية هكا مسلك باش ينجم يخمم في موضوع اللوحة وينجم يعمل معها أكل حوار هذاك الصامت ما بينه وما بين اللوحة، وربما ينجم حتى يلقى ذاته فيها هو السيد هذاك. نجم أنت تعمل لوحة تعبر، يلقى إنسان يشوف يقولك تعبر لي على ذاتي أنا، هذيك اللوحة هذيك أنا مثال، فهمت ولا لا؟ هذا معناه. وكذلك ما نجموش، أنا شخصيا ما نجمش نخرج على الموضوع متاع اللوحة، إذا فما موضوع ماشي في الكليم النجم، فما ديجا فما زوج لوحات، واحدة اسمها كليم وكلام، كليم وكلام معناها كليم وكلام اثنين وكليم وكلام واحد. والحقيقة معناها كانت هي فما عركة، وربما التوجه متاعي جاي كونه ربما باش يكون عنوان عنوان عنوان المعرض متاعي كليم وكلام
0: في مشاريعك المستقبلية.
1: المستقبلية المعرض متاعي كليم وكلام،
0: اللي كانت انطلاقته في هذا المعرض بلوحتين،
1: بلوحتين واللي هما ربما كانوا الانطلاقة الأولانية في 81 باستعمال الأشكال، ولكن هذا لا يمنع. كذلك نحب نقول لك راهو في اختصاصي التصميم الصناعي أنا عملت اختصاص تصميم أحذية،
0: أي
1: شفي ان ستيليست ديزاينر اون شوسور،
0: اي
1: مما خول لي لزياره المعارض في البلدان اللي تعتبر من اقوى البلدان في الموضه، كباريس وكروما كايطاليا وكاسبانيا وكالمانيا، هذوما وزرتهم معناها تنجم تقول
0: ورشات نتاع صناعه،
1: لا معارض، معارض بخلاف الطرابوسات، بخلاف الطرابوسات، وهذا معارض لاستنباط الموضة، وهذا اللي وخلاني كونه نحضر في ملتقيات ونحضر في مع رسامين، مع مختصين، مع مصورين، مع لي باباراتزي، كيف نصنع الموضة أنا آخر تعليم ليا قريت كيف نصنع الموضة، فما طرق معينة لصناعة الموضة
0: لصناعة الحدث
1: أي
0: يعني.
1: صناعة الحدث وصناعة الموضة، لأنك أنت ما تنجم أكل الموضة هذيك اللي خرجت كذا، راهو فما جيش من الناس اللي خدموا عليها في جميع أنحاء العالم.
0: أي تأثيراتها سي محمد على تجربتك
1: تأثيراتها
0: الإبداعية؟
1: اللونية، تأثيراتها الشكلية، تأثيراتها الإبداعية بصفة عامة، وكذلك تأثيراتها التقنية، لأن أنا ساعات نستعمل حاجات من الجلد، الألوان،
0: الألوان المقتبسة
1: من الجلد، فهمت ولا لا، اللي هي تختلف باختلاف معناها الموضة. كيف نستطيع أن نقوم بتصميم مجموعة من الأحذية بخطوط معينة، فهمتني؟ وكذلك اللي فادني بيداغوجيا هو معناها التربص مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، اللي خلاني مع أكبر المصممين في العالم، واللي معناها عندهم ينجم يعطيك الطريق الصحيح في كيفية صناعة وكيفية استنباط
0: الموديل. ربما
1: وهذا مما خولي باش نقري في الأردن،
0: مما خولك زاد سي محمد باش تستنبط المواد نتاعك. صناعة ربما
1: يعطيك الصحة لصناعة
0: مساحة اللوحة،
1: مساحة اللوحة.
0: أي خاطر أنا هنا نولي ونتسائل، معناها سي محمد المالكي تقول لي أنا عندي الغوسات نتاعي، أي لا قلت لي عندي معناها الخلطة نتاعي المخصوصة اللي هي تعطيني معناها تخلي المادة،
1: تخلي لك المساحة كاملة، مادة مليابل تخلي لك خمسة ستة سوايع وانت تشكل فيها كما تحب.
0: اي دونك انت تشتغل وتعيد الكره، كره الاشتغال، ربما في شيء من ذهاب والاياب بين التثبيت والمحو. هذه الفكره تقول باش نخليها والا باش الناحيه نقرا لك في افكارك هذا اليوم سي محمد.
1: لا صحيح كلامك صحيح. لا كلامك صحيح.
0: جميل جدا. اذا هذا اللقاء يبقى يمكن مشاكسه اخيره سي محمد. خليني اقولها لك، احنا هنا واليوم نحكي ربما على عصر الفن المعاصر في تونس، وانت حاضر تقريبا في جل المعارض التي تقام وعندك فكرة على ما يحدث. أين هو محمد المالكي ربما من هذه التوجهات، توجهات المعاصرة من منظورك؟ معناها كيفاش تشوف روحك في هذا الزمن، ولو أنك تنتمي إلى زمن الأوائل. كيفاش تشوف روحك سي محمد؟
1: نشوف روحي وأنه شوف اسمعني بصفة عامة، تراكم التجربة، تراكم التجربة هي اللي تخلي الرسام معناها يكون في مستوى
0: في عصره في زمنه
1: في عصره، لأنه يمر بعديد التجارب، يمر بعديد معناها الإشكاليات الفنية وإلا حتى التطبيقية اللي يعملها وينجم يكملهاش وينجم يستغنى عليها، وهذاك الكل لأنه هك التراكم هذاك التشكيلي والتراكم التطبيقي يخليك باش أنت توصل إلى مستوى معين من التعبير الشكلي، التعبير الفني في الفنون التشكيلية بصفة عامة.
0: شكرا لك سي محمد إذن على حضورك معنا في لقاء جماليات اليوم. لقاءنا كان تناول علاقة التشكيل والشعر في معرضك الذي أقيم مؤخرا بدار الفنون بالبلفدار. هكذا نصل معكم مستمعينا إلى نهاية لقاءنا اليوم، ودمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
3: جماليات مع أحلام بوصندل.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: سافر.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
4: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
5: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كتابات من العالم. كالعادة ترافقني في هذه الرحلة الأسبوعية صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
6: إذن مرحبا حنان، مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء الجديد من البرنامج الثقافي كتابات من العالم.
5: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى هذا الأسبوع؟ هذا ما سنكتشفه مع فقرة دلال.
4: كتابات من العالم. كتابات
6: من العالم. ساد الهدوء القاعة، كنت خلف الستار مع بقية المتسابقين ننتظر دورنا في العزف. كانت أحاسيسي مستنفرة متقطعة بين حركتي مد وجزر عنيفين. تراها بما ستصفني عندما تقدمني، ماذا ستقول؟ كنت أنتظر دوري وسط هذا البركان المجنون من الأسئلة. إنه دوري في العزف على آلة الكمان. ارتعدت أوصالي، صار شيء يشبه النار في دمي، وكاد خد الأيمن ينفجر، كثر الضجيج داخل القاعة حين رددت مقدمة العرض اسمي أكثر من مرة ولم أظهر. واخترقني صوت أمي وهي تناديني: سيلينا يا نشيد البلابل، هيا يا سيلا. ثم وصلني صوت مدربتي الجميلة إلهام: هيا يا سيلينا لا تخذلينا، هيا اعزفي أمانينا. سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، نزولا عند رغبة المتبارية قرر أعضاء لجنة التحكيم استثنائية أن تقدم معزوفتها من خلف الستار لأسباب خاصة جدا. لكن بمجرد أن أنطقت أوتار كماني سكن كل شيء، لم أعد أسمع غير ركض القوس فوق الخيوط السحرية. تحولت ألحاني فجأة إلى مشهد متحرك. شجر الزيتون كان مغروسا في كامل أرجاء المسرح، وكنت أستشعر نسمات الصباح وهي تجرح خدود العمال والعاملات. كانت رائحة الأشجار الندية تنبعث من بين الثرى لتمتزج برائحة الحطب الذي سيصير فحما، تتصاعد رويدا رويدا مكونة سحابة بيضاء بعد أن كانت دخانا أسودا لامس أنوف الأهالي. حين بدأت المشاهد تتلاشى أمام عيني، كانت العصا المرنة ترين في يدي شيئا فشيئا. خفت اللحن وهبت وئيدا، انقطعت أنفاس الأوتار وأسلم الكمال روحه بين خدي وكتفي. حندئذ على صراخ الحضور وارتفع التصفيق واشتدت صيحات الإعجاب تطالب منشطة الحفل بفتح الستار. ولما رفضت جرى أحدهم صائحا وأزاح الستار: صحت، خبئني أرجوك، لا تفضح وجهي الصغير. ولفني بذراعيه فدسست وجهي في صدري، كنت أشعر بكلماتهم تخرب ظهره، ولا أعرف كيف خطر بباله أن يمسك بيدي ويهرب بي خارج المسرح. وظللنا نجري كالطائرين حتى خيل إلي أننا نفتقد أقدامنا. على كرسي خشبي بحديقة خضراء صغيرة جلست نسترد أنفاسنا، ثم ما لبث ذلك الهارب بي مني أن شغل هاتفه ودعاني إلى متابعة الإعلان عن نتائج المسابقة مباشرة. وكانت الصدمة الجميلة الإعلان عن فوزي بالجائزة الأولى. ناولني الكمال، كنت أود أن أهديه معزوفة عود الفل المهاجر، هي من أشهر ألحان أبي، أي قبل أن يختار البحر طريقا لهروبه كان عازف الكمال المثالي. إذن عازفة وراء الستار للمبدعة التونسية جميلة شريف.
5: شكرا على هذا الاختيار الرائع كالعادة، وأنت همستي للمستمعين ليس همسا وإنما تصريحا بمبدعتنا التي تشرفنا في هذه الحلقة، ودخلنا مباشرة في صلب الموضوع، وأنا متأكدة أنهم استنتجوا عما سنتكلم. نحن هذا المساء اخترنا أن نعود إلى طفولتنا دلال، نتحلق حول الجدة نسمع حكايتها، وأيضا نتحلق حول كتاب نقرأه معا. سنة 1800 في قصيدته قلبي يرقص فرحا كتب ويليام وورزورث: الطفل أبو الرجل. هي عادة هذه تنسب إلى فرويد، ولكن فرويد يعني استغلها فيما بعد ليتحدث عن أهمية الطفولة كمرحلة عمرية في حياة الإنسان. وأنا أحضر لهذه الحلقة حول الكتابة للطفل، حول الكتابة لليافعين، حول خصوصية هذه الكتابة. قرأت أن غادة السمان سئلت: لماذا لا تكتبين للأطفال؟ وكأنه بديهي بما أنها تكتب للكبار أن تكتب للأطفال، فأجابت بكل بساطة وبكل حزم: أيضا ليست لدي الموهبة لذلك. وهنا هي وضعت إصبعها على صعوبة الكتابة للأطفال. مبدئيا تاريخيا دلال، الكتابة للأطفال بدأت، يبدو أنها بدأت مع الكاتب الفرنسي شارل بيغو سنة 1697 في كتابه حكاية أمي الإيوزة، وهي عبارة عن مجموعة فيها قصص من الأدب الشعبي العالمي، ومن هنا جاءت حكايات بقيت معنا إلى الآن: ذات الرداء الأحمر، سندريلا، الجميلة النائمة. وفي القرن 18 الكاتب الفرنسي أنتوان جالون قام بترجمة ألف ليلة وليلة إلى اللغة الفرنسية، وهو بذلك بصفة غير مباشرة ساهم في إدخال الحكايات الشرقية للأطفال إلى الأدب الأوروبي. من ألف ليلة وليلة خرجت قصص للأطفال مثل علاء الدين والمصباح السحري، على علي بابا والأربعون لصا، السندباد البحري إلى آخره. الأخوان غريم في ألمانيا في القرن 19 أيضا قاموا بجمع مجموعة من القصص الشعبية من التراث الشعبي في كتاب حكايات الأطفال والمنزل، منهم مثلا شخصية بياض الثلج. لو نذهب إلى العالم العربي يبدو أنه التحق مؤخرا بالركب دلال، يمكن أحمد شوقي في بعض قصائده، وكان هناك توجه للأطفال. أيضا كامل الكيلاني في قصصته حول السندباد البحري، أو جزء من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا نذكر أحمد خالد توفيق والكتابة لليافعين. وأنا لهنا حكيت على زوز مفاهيم متجاورة: الطفل واليافع. اسمحي لي دليل أن أذهب إلى القانون، ونجي من حب ساعات نرجع للقانون. راه حتى في القانون نميز في المرحلة العمرية، وعلى أساسها نتحدث عن طفل غير مميز اللي سنه أقل من 16 سنة، وهذا اللي نحكي عليه في الأدب بالطفل، وطفل مميز اللي هو سنه ما بين 13 و18 سنة. مع العلم أنه مصطلح الطفل أصبح يستعمل في القانون منذ سنة 1995 في مجلة حماية الطفل، قبل كنا نحكي على قاصر، توا اليوم نحكي على الطفل. إذن هذا المصطلح اللي جاء من الأدب ومشى للقانون ورجع للأدب. ما الذي يميز خصوصية الكتابة للطفل دليل؟ ربما هو الأسلوب الذي يجب أن يتميز بالبساطة والوضوح مع العمق، وهذا طبعا بعد نشوف صعوبة التوفيق بيناتهم. المحتوى يجب أن يكون الأدب فيه هكا دهشة، خيال، مغامرة. ولهنا باش نتسألهم بعد باش نسأل ضيفتي، هل ما زلنا قادرين إلى اليوم على إبهار الطفل كما أبهرونا نحن عندما كنا أطفالا؟ وأيضا المسألة المهمة التي سنركز عليها، هل يجب أن يكون دائما هناك هدف ورسالة قيمية أو تربوية من وراء الكتابة للطفل؟ هذا ما سنتحدث عليه. وسنتحدث أيضا عن محور مهم آخر دلال، وهو الطفل عندما يكتب إلى الطفل. دلال،
6: وما أجمل أن يكتب الطفل للطفل. شكرا حنان على هذه المداخلة القيمة. يقول محمد آيت ميهوب وله مقال حنان حول أدب الطفل، ويقول أن نكتب للطفل هو أن نحن والطفل بكل شيء. إذن وهذا ربما صعوبة الكتابة للطفل، كيف نحلم الطفل بكل شيء. إذن أدب الطفل كما ذكرت حنان هو يعود إلى أزمنة بعيدة جدا. الحكاية الشعبية قد تدرج في أدب الطفل، أو الحكايات التي كانت الجدات التي ترويها للصغار. ونحن أو أغلب الكتب للطفل هم استثمروا من هذا المخزون الثقافي أو هذه الحكايات من الذاكرة الجامعية، فوظفت في الكتابة للطفل اليوم. إذن أدب الطفل كما قلنا هو مجال أدبي يهدف إلى تلبية احتياجات القارئ الصغير. نحن في أدب الطفل أمام متلقن إذن صغير، إذن كيف كما قلت يا حنان ندهشه؟ والدهشة كما قيل في الفلسفة بداية التفلسف، مع العلم أن هناك كتابة للطفل فيها أبعاد فلسفية، وهذا زاد نوع
5: هذا العمق.
6: هذا العمق قد نتحدث عن تلك التجارب. إذن الكاتب الدنماركي حنان هانس كريستيان أندرسون ماذا يقول؟ يقول أنه يرى أن أدب الطفل يجب أن يكون بسيطا ولكنه غني بالمعاني والقيم. ربما هذه المعادلة. الكاتب البريطاني رولد دال يعتقد أن أدب الطفل يجب أن يكون مليئا بالخيال، لأنه أدب الطفل ينمي خيال الطفل، وهذا هو كذلك مقصد من مقاصد الكتابة للطفل. ينمي فيه الإبداع ويجعل القراءة تجربة ممتعة لأنك تتعامل مع الطفل. ولذلك يقول محمد آيت ميهوب، نعود إلى قوله، أن تحلم الطفل بكل شيء يجد فيه نفسه. ولكن ربما الرهان هنا، كيف يكتب الكاتب الكبير لهذا الطفل الصغير؟ بأي منظور، بأي رؤية؟ والطفل لدي كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة عند الطفل. والطفل يولد ربما نحن يعني برؤية واسعة واسعة جدا. حتى إذا عدنا نظرية التعلم بياجي، يعني كيف ينمو هذا التفكير عند الطفل، يعني حاجة فوق العجب. وحتى الفترة العمرية كيف تتطور من، لأن الأدب الطفل فما الطفولة المبكرة من 3 تقريبا إلى 5 سنوات، ثم المتوسطة الحدود 10 سنوات، ثم بعد ذلك الطفولة المتأخرة إلى قبل أو الأدب لليافعي. إذن أولا كما ذكرت حن، أول ما ظهر هذا الأدب في العصر الحديث كان في فرنسا في القرن 17. وفي الحقيقة كانت الكتابة في أدب الأطفال، اسمح لي أن تحط من قدر الأديب، إلى أن جاء الشاعر الفرنسي كما ذكرت حنان تشارل بيرو، فكتب الأطفال قصة سندريلا. وبهذه القصة رفع من شأن هذا الأدب. ثم ظهر لافونتين حنان، لا يمكن أن هذه التجربة في الذي قرأ له أحمد شوقي وتأثر به أحمد شوقي في ديوان الشوقيات، وأفرد على ما أذكر إن لم تخن الذاكرة وأستسمح النقاد والقراء إن أخطأت في ذلك، كتب العديد من الأفرد قسم كامل بالحكايات الموجهة للطفل، وهي تقريبا 50 حكاية أو أكثر بقليل يعني حنان، و10 مقطوعات شعرية كذلك أفرد في هذا الكتاب بعنوان بديوان الأطفال على ما أظن، ديوان الأطفال هكذا عنونا في الشوقيات. كامل كيلاني حنان كما ذكرتي كذلك. إذن فأدب الأطفال هو أدب إنساني في نهاية الأمر، هو أدب إنساني يعبر أو يكتب الكاتب أو المبدع بأسلوب بسيط ولكنه ممتع، ويراعي فيه خصائص الطفل، يراعي فيه حاجية الطفل، يراعي فيه التركيبة النفسية بسيكولوجية للطفل، يراعي فيه إذن هو يبني القيم. إذن فهو له جانب تربوي بيداغوجي وله كذلك جانب جمالي، ولعل هذا الرهان هو كيف نوفق بين الجانبين. في اليوم حنان ونقطة سنتعرض إليها مع ضيفتنا، ظهر اليوم ورشات أو تطور هذا لكتابة الطفل يكتب للطفل.
5: نعم.
6: وما أجمل أن يكتب الطفل للطفل
5: عن هناك
6: عن الطفل. نعم. أو يكتب قد يكتب كذلك يكتب لنفسه. نعم. كذلك هو يكتب لنفسه. فهذه الثقافة قد تبدو العملية صعبة حنان، تقول كيف للطفل في 6 و7 سنوات أن يكتب، ولكن هذه الثقافة القرائية التي يتلقاها إما استماعا من خلال الجدة أو من خلال المشاهدة في التلفزة. نعم. في التلفزيون أو من خلال القراءات البسيطة تلك القصص التي تربينا عليه، هي تكون كيف أقول موسوعة ثقافية لدى الطفل أو موسوعة قرائية، إلى فينطلق ليس كلهم بطبيعة الحال، لأن الكتابة كذلك هي منح كما تمنح للكبار كذلك تمنح للصغار، ليس بالضرورة كل طفل
5: قرأ في ورشة
6: يقرأ فهو كاتب بالضرورة.
5: نعم.
6: ولكن هذا هو المنع إذن. فالانطلاق من القراءة إلى عوالم الكتابة، وممارسة فعل القراءة أو الشغف بالقراءة قد يصنع منه طفلا كاتبا. في الحقيقة برزت جملة من المشاريع حنان ذات الصلة بتنمية مهارة الكتابة، كما مشروع دبي تحدي القراءة.
5: تحدي القراءة العربي.
6: تحدي القراءة.
5: نعم.
6: إذن بعد تحدي القراءة هذا المشروع، إذن هناك ستكون هناك أدباء كبار، لأن قارئ متميز قد يخلق ماذا كاتب كذلك متميز. إذن العديد من كتاب أدب الطفل، نذكر يعقوب الشاروني من مصر.
5: نعم.
6: حصل على جائزة أحسن كتاب الأطفال سنة 1980، أحمد محمود نجيب، طارق البكري من لبنان، العربي بالجلول من المغرب، هذه التجربة الرائدة اهتم، تعجبني هذه التجربة لأنه اهتم بالجانب النفسي.
5: نعم.
6: وقد قرأت اليوم سنتطرق بعد ذلك رواية لليافعين لضيفتنا، هي الاشتغال على الجانب النفسي.
5: نعم.
6: تنمر و و و و و في أدب الطفل، ونحن المدرسة التونسية يعني في بعض الجوانب نجد هذا التنمر وهذا العنف في مدارسنا، فما أجمل أن يرى الطفل نفسه في هذه النصوص فقد يعدل من هذه التصرفات، وبالتالي نبني القيم بل نبني عالما كونيا، لأن أدب الطفل قد يتحول من المحلية ليصبح أدبا كونيا
5: عالميا، ونحن في كتابات من العالم. شكرا دلال، تحدثنا عن الطفل عندما يكتب للطفل، الآن سنسمع طفلة تغني للطفل ريمي بندلي وهذا النغم الجميل.

0: إذن عدنا أصدقائي المستمعين بعد هذا النغم لريمي بندلي، وكما ألمحت إلى ذلك دلال، ضيفتنا التي تشرفنا اليوم في الأستوديو هي الأستاذة المبدعة جميلة الشريف. هي أستاذة مميزة مكلفة بالإرشاد البيداغوجي وكاتبة، هي متحصلة على شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بالجرجاني بتونس، والإجازة الأساسية في اللغة والأدب والحضارة العربية. هي كاتبة كما قلت، من كتبت في مسائل متنوعة في الحقيقة، إنتاجاتها غزيرة. في الرواية أذكر لو يبوح القمر، الحب زمن الإرهاب، نواعير الشر، بابونج، وفي الكتابة للطفل أذكر الدمية، أنوشكا، وفي الكتابة لليافعين ما تفضلت بقراءته دلال الآن فقرة من كتابها عزيفة وراء الستار. الأستاذة جميلة الشريف أيضا هي مؤطرة ورشة الكتابة متطوعون لخمسة مواسم على التوالي، وهذه الورشة أنتجت قصصا موجهة لليافعين وتم نشر ثلاثة منها أعتقد، قد والبقية تحت الطبع. أذكر كبرع من لمسته الريح فأزهر 2022، وهي مشكورة جبت لنا هدية دلال وأنا هذه المجموعة، نزهة في حدائق بيض 2024، أفنان 2025، ولها أيضا تجربة إعلامية وإذاعية. إذن أنت في دارك أستاذة جميلة، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا أستاذة حنان، أهلا وسهلا أستاذة دلال، شكرا على هذه الدعوة التي أتاحت أو ستتيح لي الفرصة على الأقل لأتحدث في هذه المسألة المهمة التي تناولتها الأستاذة حنان وتناولتها الأستاذة دلال، وهي مهمة جدا، وهي مسألة الكتابة للطفل. أرجو أن تكون يعني جلستي هذه إليك ما جلسة فيها إضافة، والإضافة ربما أستاذتي أو أستاذتي العزيزتين أني سأتحدث من منظور أو من منظور تجربة، إضافة كما قلت إلى أنني كتبت ربما للطفل أو ربما لأني قرأت للطفل.
0: نعم.
1: هناك تجربة أخرى سأتحدث من منظورها، وهي تجربة الميدانية.
0: نعم. فعلا أستاذة جميلة، وفي الحقيقة أبدأ بالسؤال، خلينا نقول الإطار إن صح. نعم. التعبير، أنا قريت في مقال نشر منذ أيام على صفحات التواصل الاجتماعي، مقال كتبته الدكتورة أمال بوحرب تتحدث عن تجربتك الغنية جدا في مجال الأدب بصورة عامة. أنا خذيت فقرة تخص هذه الحصة، تقول الدكتورة أمال بوحرب وجهولة تحية، يعد اهتمامها وتتحدث عنك بأدب الطفل واليافع أحد أهم أعمدة تجربتها، لأنه يحولها من كاتبة إبداعية إلى مربية ثقافية تحمل مسؤولية الوعي الجمالي منذ المراحل الأولى، فتنزل الأدب من فضاء المسرح إلى فضاء المدرسة، وتحول القارئ إلى كاتب، والكاتب إلى متعلم، والمتعلم إلى مثقف، حركة مستمرة تعيد تشكيل العلاقة بين النص والقارئ.
1: نعم.
0: سؤالي إليك أستاذتي الكريمة، وأنت كتبت الرواية وكتبت للطفل وكتبت لليافع، ما هي خصوصية الكتابة للطفل؟ وهل هناك فرق بين الكتابة للطفل والكتابة للكبار، والكتابة للطفل والكتابة لليافع؟
1: أعتقد أن هذه المسألة مهمة جدا، خاصة فيما يعيشه الطفل في هذا العصر من تشظ ما بين العالمين، هذا العالم الذي أعتبره العالم الوهمي أو العالم الافتراضي، وما بين هذا العالم الواقعي، وخاصة طفل المدارس وطفل النوادي، نوادي الطفولة، وطفل المركبات وطفل المكتبات، يعني الطفل الحقيقي الذي يعيش بين هذه الكتب الموجهة والكتاب الموجهة إليه، وهذا الطفل الذي يجد نفسه وكأنه غريب عن هذا العالم، طفل الشارع أو طفل ربما لا أقول يعني ما يقدم إليه من برامج، ولكن حقيقة طفل الورق. وما بين طفل الكتابة الموجودة على الورق والطفل الذي يجد نفسه أمام أشخاص يكتبون من أجله أو ربما لا يكتبون من أجله إلا بعد وعي تام، فهذا أعتقد أنه مهم جدا. وأنا إذا أخذت المسألة أتحدث عن تجربتي الأولى كما ذكرت أستاذة حنان، أني كنت أكتب يعني الأدب الموجه للكبار، هو كله في الحقيقة أدب، ولكن أعتقد أن الأدب الموجه للأطفال هو أدب رفيع، بمعنى أن الكتابة
2: دقيق.
1: نعم ودقيق جدا.
2: دقيق جدا،
1: بمعنى الكتابة التي نوجهها إلى الكبار عادة تكون دون محاذير أو دون شروط، ولكن الكاتب الذي يكتب ويوجه كتابته للطفل، وأتحدث عن الكاتب الكهل على الأقل، فإنه يكتب تحت شروط مسبقة، أهمها المحاذير وأهمها القوانين، وأنت أستاذة القانون وتدركين هذا، وأنت كذلك تدرسين وتدركين هذه المرحلة. فإننا عندما نتحدث عن هذه الكتابة الموجهة إلى الطفل باعتبار أنها مرحلة قبل اليافع، ثم إلى اليافع باعتبار أنها مرحلة قبل الشباب،
2: التغييرات
1: ثم...
2: كذلك نعم. نفسية
1: هذا هو
2: ما يتماشى مع الطفل في عمر 6 سنوات قد لا يتماشى مع طفل في عمر 10 سنوات،
0: حتى هو
2: النمو
0: سريع
2: النمو هذاك مهم جدا.
1: هذا هو هذا هو نعم. بالضبط يعني نعم. الكاتب الذي يوجه خطابه إلى يجب أن يعرف أن هذا الطفل هو مرحلة ما قبل اليافع، ثم اليافع هي مرحلة أخرى ما قبل الشباب، ثم في حدود 18 سنة
2: نعم.
1: تقريبا. فهنا كما قلت أن هذه الكتابة أو هذا الأدب هو رفيع ويجب أن يكون رفيع. وأعتقد كذلك أن الآن لم نعد نفكر في أدب فيه توجيهات وفيه يعني تعليمات، لأن هذا كلام لا معنى له باعتبار الجانب النفسي الذي صار ينشأ عليه أبناؤنا في المدارس وخارج المدارس، لأن هناك أشياء أخرى إضافة إلى القيمة التربوية والاعتبارية للمربي وللمعلم وللأب، هناك أشياء أخرى من بينها الذكاءات المختلفة التي أصبحت تتحكم في الذكاء البشري. لكي يكون كلامي منهجي دعوني أقول أنه أو دعوني أبدأ من هذه المقولة، يقول أحدهم: قصة الأطفال التي لا يمكن أن يستمتع بها إلا الأطفال لا تعد قصة أطفال جيدة أبدا.
0: جميل
1: بمعنى
0: جدا الحقيقة.
1: نعم هذا الحقيقة آمنت به
0: نعم.
1: يا حنان عندما خلطت الأطفال من جانب إبداعي لا من جانب تربوي، لأني أنا وجدت نفسي أني من جانب تربوي، لأني يعني اشتغلت مع الأطفال في القسم ثم في المدارس ثم أتجول بين يعني فئات مختلفة، فرأيت أن الجانب التعليم عند الطفل لا يعكس الجانب الإبداعي عنه الذي لا يمكن أن نتفطن إليه وندركه إلا إذا اقتربت كثيرا من الطفل. أحيانا تجد أن هذا الطفل تائه في هذا العالم وكأنه لا ينتمي له، لكن عندما يعني تخالطين هذا الطفل وربما تستمعين إليه
2: وتكتشفين
1: عوالمه، تجدين أن هذا العالم الحقيقة يحتوي هؤلاء اليافعين وهؤلاء الأطفال ربما بمنظور آخر نحن ما أبعدنا عنه يا سادة الكرام.
0: نعم.
1: فقط علينا أن ننزل أحيانا ونقترب إلى عوالم. في كتاب عنوانه حدائق بيض، نزهة في حدائق بيض، تنزهوا يا أساتذة الكرام ويا مستمعين ويا كبار، تنزهوا في حدائق الأطفال لتكتشفوا ما بعقولهم، لتكتشفوا
2: أحدهم عرف القراءة قال ما هو ما هي القراءة، قال هو التنزه في عقول الآخرين.
1: نعم هذا هو. فأعود إلى سؤال يعني باختصار، فأقول الكتابة للكبار يكتبها كهل إلى كهل، الكتابة للأطفال هناك يعني طريقتين أو هناك توجيهتين، الكهل يكتب للطفل ثم الطفل يكتب للطفل. دعيني أقول أن الكبار هم الذين يصنعون أدب الطفل، لكن الصغار هم الذين يكتبون له الخلود. ففي هذه المرحلة على الكاتب كاتب هذا العصر أن ينتبه إلى أن الكتابة التقليدية التي تعتمد على التوجيهات وعلى تلك السلطة المسقطة التي يهرب منها الطفل من بيته ومن مدرسته فيجدها في الكتاب والمادة الإبداعية. ماذا فعلنا إذا نحن نقلناه من سجن إلى سجن؟ هذه الكتابة الإبداعية يجب أن تخرجه من تلك أو من يعني من تلك الحدود
0: والسلطة كما تفضلت.
1: نعم جداً.
2: لأن القراءة، لأن الطفل في في في التلقي وفي مرحلة التلقي يصبح بدوره سلطة في على النص.
1: نعم نحن
2: إما أن يقبل على النص أو ينفر منه.
1: نعم تماما، وهذا في تدرجنا في الحوار سنتناوله، لكن دعوني أقول أن الكتابة كما تفضلت حنان منذ حين وقالت، هل في سؤالها قالت هل ما زال هذا الطفل يقدم وهو شغوف وينبهر بما نعم كلمة الانبهار بما كان يقدم إلينا. أعتقد أنه في وقت ما نحن كانت المادة التي تقدم إلينا هي حكايات فيها ألغاز، فيها حكايات بوليسية، فيها حكايات
0: عجائبية، الغول والعنقاء.
1: لا أعتقد أن العجائبي ما زال حقيقة، وانطلاقا من معارض الكتاب وانطلاقا من ما هو مطلوب، الطفل يبحث عن العجائبي، وهذه حالة نفسية أخرى التي أشارت إليها الدلال، أن هذا الطفل نفسانيا هو مهتز ويكره هذا العالم الذي أصبح يسيطر عليه ويريد أن يخرج إلى العالم العجائبي. وأنا رأيت في السنة الفارطة في معرض الكتاب كان الصف طويل بشكل كبير، ماذا ينتظرون؟ ينتظرون كتابا في الأدب العجائبي الموجه للطفل وكل الأطفال يبحثون عنه. فأقول الآن نحن في حاجة إلى هذا العجائبي، ولكن كذلك نحن في حاجة إلى القضايا التي صار الطفل يهتم بها. معناه هنا ليس مشكل الطفل، وإنما مشكل هذا الكاتب الذي عليه أن يهتدي ويتفطن إلى كل ما يلم بعالم الطفل حتى يستطيع أن يكتب أو يصنع مادة تتلائم عقله ووجدانه في هذا العصر بالذات وفي هذه المحطة الزمنية بالذات. هنا إن أردت أن أمر إلى نجاح كتابة الطفل للطفل، لأن الطفل على الطفل ألقن أو الطفل للطفل ألقن، فالطفل صار يكتب في قضاياه، وهذه القضايا التي يكتبها الطفل هي منها وإليه. إذن هؤلاء الأطفال سيقبلون على قضاياهم المطروحة من شخص يشبههم في تفكيره وفي وجدانه وفي أحاسيسه وفي الذي نراه نحن غريب عند الطفل، لا يراه الطفل غريبا عند صديقه الطفل، ولكن هذه مسؤولية أخرى. من يكتب المسرح للطفل؟ لماذا لا يكتب الطفل إلى الطفل؟ لماذا لا تهتدي الجهات المختصة بأن على الأقل تدرج في حلقات تكوينية أو في ندوات تدرج ندوة خاصة بالطفل؟ أنا كنت قد اقترحت على وزارة الثقافة في يوم ما مشروع أنه في كل ندوة تقام ثلاثة أيام في بيت الرواية أو في لا أعرف في أي جهة من الجهات، مع كل ندوة للكبار على هامشها تقع ندوة موجهة للطفل. لأن كما قلت الطفل اليوم هو رجل الغد. فالطفل يكتب بالطفل. إذا أردتما أن ننتقل من الجزء الأول الذي تحدثت فيه عن كتابتي أنا للطفل ككهلة،
2: نبقى في الكتاب أولا، كيف يكتب الكهل للطفل، ثم سنذهب إلى كيف يكتب الطفل للطفل. الأستاذ محمد إيت ميهوب أستاذ جميلة يقول: عندما كبرت فعلا وتخطيت عتبة الأربعين الكئيبة، يرحم والدي في الكلمة الكئيبة ونحن تخطينا، اكتشفت
0: أنت تخطيتي نحن لم نتخطى الأستاذ
1: نحن وإن تخطيناها ما زلنا بعده في المرحلة الجميلة.
2: اكتشفت أن أشد الأعمال حمقا أن يكبر الإنسان، وأن أعظم الخيانات ذنبا أن يغادر المرأة الطفل الذي فيه ويتنصل منه. برأيك جميلة جدا. وأنت تكتبين للطفل
1: جميل جدا صدقيني، يعني هذا هو تقريبا، لأني ظللت أكتب أول رواياتي لليافعين 5 سنوات كاملة، ما بين الخوف وما بين الحذر وما بين الإحساس بالمسؤولية وما بين الإحساس بالمسؤولية ثم الالتزام بها أيضا. أنا لم أكتب هذه الرواية إلا عندما خالطت الأطفال في ورشة الكتابة لمدة 5 سنوات،
2: لأن الهاجس حنان في الإقامة في عالم الطفل يعني هاجس مظن وهاجس يعني كيفاش نقول يعني يشقى به الكاتب،
0: شاق عبء يعني
2: يشقى به الكاتب. نعم. والكتابة نعم. في نعم. لحظة هي لحظة نعم. شقاك ذلك نعم. بشكل أو بآخر
1: تماما. هذا الخوف وهذه الحيرة بدأت يعني شيئا فشيئا تنقشع. لماذا؟ لأني عندما أقمت على حد عبارة دلال في عالم الطفل وفي هذه الورشة

0: راح أذكر مشروع في نظري، وكنت قد سجلت معها حوارا الأستاذة هدى الكيفي متفقد التعليم الثانوي، طرحت قضية هي أن تدرس الفلسفة إلى في التعليم الابتدائي.
1: نعم، لأن بطريقة مبسطة
0: بطبيعة.
1: أكيد.
0: لأن مثلا تقول أن الطفل مثلا حين يسألك لماذا ماتت النبتة،
1: نعم،
0: أو لماذا مات جدي،
1: نعم،
0: لأن هنا بدأ الوعي
1: يتشكل
0: والحيرة
1: والتساؤل، فعلا
0: وهو أسئلة
2: عالم
0: فلسفية.
1: الشك هو
0: هي
1: أسئلة
0: نعم. فلسفية نعم. بامتياز
1: نعم.
0: تقول له مثلا برا ارقد، باش تتفرج بشي ارقد، شد فرشك باش، بقول لك ماما هات مازلت تتفرج. يعني السؤال هذا هو قاعد يقارن،
1: نعم،
0: علاش انت قاعده تتفرج وهو يلزم يمشي لل دونك. طرحت قضيه مهمه جدا، وطلبت ان تدرس او تدرس الفلسفه منذ الابتدائي.
2: نعم، هذا مهم جدا، والمدرسة السعيدة والمدرسة المسؤولة هي التي يجب أن تنتبه إلى مثل هذه الأشياء، لأن عالم أو الفضاء الذي يكون فيه الطفل ثم اليافع هو فضاء مخصوص جدا، وإذا نحن ظللنا نتعامل معه على أنه فضاء تقليدي، على أنه فضاء يعني قديم وعتيق ولا نطوره، فهذا هذا كلام لا معنى له أيضا. علينا أن نتطور، وأن نتطور بسرعة في التعاطي مع الطفل باعتبار هذا الريتم السريع الذي لعصرنا هذا،
1: وحتى لنمو الطفل كما أشارت إلى ذلك دلال. أنا اسمح لي أستاذة جميلة ودلال أن أطرح سؤالا في هذا الإطار قبل أن نمر على الطفل الذي يكتب للطفل. أشرت منذ قليل وتفضلت بمقولة، يعني أدب الطفل إذا كان ناجحا هو ذلك الذي يعجب الكبار، وأنا أتذكر إلى الآن أننا ما زلنا ونحن في هذا العمر، وفي الحقيقة تجاوزنا 40 يا دلال، كنت أمزح، في هذا العمر أنا شخصيا وأكيد أنتما مثلي ما زلنا نقرأ سندريلا ونقرأ بياض الثلج ونقرأ صاحب الظل الطويل. أنا أحبها برشا صاحب الظل الطويل، واستلهمت منها حتى في كتابة رواياتي أدب التراسل. لماذا إلى اليوم نحن ننبهر بهذه الشخصيات في حين أنه في العالم العربي، وصلحوا لي إذا أنا غلطة، لم تنتج أو لم تظهر شخصية بهذه الكونية وبهذا الخلود وبهذا الإبهار؟ أين هم الكتاب العرب من عالم الطفل؟
2: أجيبك فأقول سؤال هنا، لماذا أدب الجدات أو حكايات الجدة صامدة إلى حد الآن؟ لماذا هذا الخلود لحكايات الجدة؟ لماذا لا نمل نحن صغار أم كبار لحكايات الجدة؟ لأن الجدة عندما تحكي حكايتها، عندما تسرد أدبها بطريقة أخرى، فهي من خلاله تتوجه به إلى يعني الكبير في الطفل والطفل في الكبير. هذه المعادلة. فنحن نقول أن هذا الأدب أو هذه الحكاية تصمد لأنها نعم هي تكون بطريقة مشوقة، وهذا هو المطلوب، بطريقة مثيرة وهذا هو المطلوب، بطريقة مبهرة وهذا هو المطلوب، لكن في نفس الوقت تحمل في طياتها،
1: لكنها ليست مدونة، وما يبقى للأسف هو الكتابة.
2: هو يريد ننتبه الآن إلى أنه هذه الحكاية مدونة، نعم، ولكن
0: في تونس في أدب نذكر محمد إدمي هو طائر مكسور الجناح يحلق في
1: عالم مخرجتش الشخصية،
2: لا لا حكاية الجدات
0: على مستوى العالم
2: لا موجود هي حكايات ولكن طبعا قليل. فهنا الجدة عندما تحكي حكايتها فهي تماما تريد أن تقول أنا أريد أن أجعل من هذا الطفل الذي يستمع إلي أن يرى المشهد بعيني. نفس الشيء بالنسبة إلى الكاتب في هاته يعني
0: وهو
2: يكتب أدب الأطفال، عليه أن يعرف كيف يجعل الطفل يرى المشهد. وإذا لم نجعل الطفل يرى المشهد في المادة الإبداعية فنحن لم نفعل شيئا. نحن نثرنا كلاما، نحن جعلنا تراكمات من الكلام التي لا تصمد ولا تبقى، ولو يعني بهاء الكيان.
0: يعني الرهان نعم. أستاذة جميلة
2: نعم.
0: هو كيف يوفق الكاتب بين البعد التربوي البعد البيداغوجي، لأن نكتب للطفل
2: نعم.
0: نكتب للتلميذ يعني التلميذ، ثم لنص حمال مبادئ، لنص يحمل قيم، ثم في مطلب الثاني هو مطلب جمالي، مطلب فني.

0: هو كيف شحن ذائقة التلميذ بالجمال، بالجمال الفني، الجمال في الصورة، الجمال في حتى القيم تصبح لديه جميلة. يعني إذا البعد الجمالي في الكتابة وفي ما يطرح من قضايا، ولكنه كذلك له بعد تربوي، بعد بيداغوجي. ولذلك لا يمكن من هذه الصعوبة، ربما هنا هذه كيف أقول الثنائية أو هذه المراوحة، وهذا يعني هي التي تجعل يعني تجعل الكاتب لا يمكنه أن يستهين ب قدرة الطفل على الفهم وقدرة الطفل على التلقي.
1: نعم.
0: لأن كما قلنا الطفل في لحظة القراءة يصبح هو الذي يمارس السلطة على الكاتب، سواء كان كهل أو طفلا.
1: نعم، غير مسموح تماما بالسذاجة الإبداعية.
0: نعم،
1: غير مسموح تماما. الطفل تو ما عاد يعديها عليه حتى واحد.
2: جميل.
1: الطفل تو يحبك يحبك، يكرهك يكرهك، تعجبه ما تعجبوش يقول لك. تمام، نفس الشيء، هذه المادة الإبداعية التي نوجهها إليه يجب أن تكون بمسؤولية كبيرة.
2: نعم.
1: الكاتب يجب، أقولها عدة مرات، الكاتب يجب أن ينتبه إلى أن إلى الجملة، إلى الأسلوب، إلى هي الكتابة للطفل راهي تتضمن القصة مثلا.
0: نعم.
1: الطفل تتضمن كل مقومات القص الفني.
0: نعم.
1: ولكن ببعض المحاذير بطبيعة.
0: نعم.
1: الحال مثلا نحن أو أنا عندما كتبت عازفة وراء الستار دائما أراجع ويعني أرسل العمل لمن يراجعه، مختص في القانون، مختص في علم النفس، مختص في
0: علم الاجتماع.
1: صدقني قراه الطبيب وقراه الأديب وقراه الدكتور، يعني في
0: الاختصاص
1: الأكاديمي، وقراوها جماعة القانون، وقراوها علماء الاجتماع، وقراوها الكل. علاش؟ لأنه في النهاية أنا إضافة إلى هذه القصة التي ستصل إلى هذا الطفل كقصة، ففي أسلوبها وفي فنيتي كله حافظته، لكن أحذر أن أخدش أولا حياة الطفل، أو أحذر أن أخدش مشاعره بكثرة الدم وبكثرة الحروب وبكثرة العنف. يعني أنا ضد العنف، كيف أعطيه مادة تحثه على العنف؟ إذن هذا كله، إذن في الكبير يا سادة الكرام يكتب من قرار ذاته، لكن الطفل عندما يكتب يكتب بإحساس ليس من الداخل، وإنما بإحساسه بما حوله ومن حوله من الموجودات. وهذا هو ربما أكبر فرق بين الكاتب الكهل الذي يكتب للطفل والطفل الذي يكتب للطفل.
0: نعم،
2: أنت دخلت
0: نعم. الورشة متاع.
1: نعم.
0: الكتاب.
1: نعم.
0: للطفل كانت لك.
1: نعم.
0: تجربة.
1: نعم.
0: يعني نثمنها
2: خمس سنوات متتالية.
0: نعم، في الكتابة أو أن يكتب الطفل للطفل، يعني كيف تقيمين هذه التجربة جميلة؟
1: نعم هي.
0: ما هي نتائجها؟ ما هي أفاقها كذلك في المستقبل؟ إلى أين سيذهب هذا المشروع؟
2: حتى أربط مع دليل، هي فكرة الورشة. تذكر مرة دليل حكينا على ورشة الكتابة وكنا استضفنا الأستاذة فاطمة بن محمود، نوجه لها تحية، وسؤال هل يمكن أن نعلم الكتابة؟ هذا سألناه للكبار، فما بالك لطفل؟ هل يمكن أن نعلم الطفل الكتابة وكيف لنا ذلك؟
1: هي التجربة بدأت بعفوية الحقيقة، بدأت بعفوية، جمعية متطوعون بعرادة، جمعية فتية وقتها، كنا نبحث عن طريقة كيف نجعل من أطفال هذه المدينة الصغيرة يعني نأخذهم من الشارع ونستوعبهم ربما ونستقطبهم إلى عالم يجدون فيه يعني الفرصة وأنفسهم. فبدأت بورشة الكتاب، اقترح علي وقتها رئيس الجمعية السي عمر الوسلاتي أوجه له التحية، فوافقت، لأني أنا ك بيداغوجية في ذلك الوقت كنت أفصل بين ما هو صفي، الأنشطة الصفية التي تمارس خارج القسم، وما هو في القسم فيه ضوابط العدد وضوابط الزمن، وكنت أعلم وأدرك تمام الإدراك أن الذي يقتل الإنسان في الطفل هو هذه الضوابط المقيتة، لكن علينا أن نحترمها رغما عنا باعتبار أنها منظومات تربوية تابعة وزارة إلى غير ذلك، ولكن خارج هذا الفضاء المقنن بضوابط العدد وضوابط الزمن وضوابط الاحتمال الامتحان إلى غير ذلك، هناك أنشطة صفية أخرى. كانت الورشة، كانت الورشة، فعملنا الإعلان، جاءوا الصغيرات. لكن العجيب في الأمر أنه الصغار وقت يجيبوهم أمهاتهم يقولوا لي بالله راه ناقص في الإنتاج الكتابي، بالله راه ما يعرفش يقرأ. نقعد نخسر قال لي جمعت المعلومات والخلفية اللي باش نخدم بها. ثم أعلنت أن الذي يأتي إلى الورشة يجب أن ينسى تماما
2: الإنتاج الكتابي،
1: الإنتاج الكتابي وعدد الإنتاج الكتابي. أنا في الورشة باش نكسر الفكرة هذيك، لأنها فكرة تحنط وتنمط. أخطأنا من النمطية يا رسول الله، تلقاهم في القسم ثلاثة أربعة خمسة والمعلم تلقاه فرحان بها، ما
2: نفس الجمل
1: يقع في هو حافظ أجهزة لغوية ويجي يصبوها الكل كيف كيف. نحن في الورشة أول حاجة بديت بها نحن نتأنسن، وهناك شعور الأطفال بهذه الجنة والإحساس بالجنة هو الجنة. فعندما كانوا معنا في الصيف وفي الشتاء كانوا يشعرون بطعم البرودة في الصيف من خلال النصوص، وطعم الدفء في الشتاء من خلال الخطاب ومن خلال النقاشات. نحن لم ندربهم ولم نعلمهم كيف يكتبون، هم تدربوا كيف يقولون أنفسهم. وإذا استطاع أن يقول نفسه فهو سيقول مشافهة وكتابة، فليقولها وهو يكتب جملة خاطئة في الأول. لا لا لا،
2: المشكلة
1: ما المشكلة يعني، ونقول له أنا سامحوني في كلمة خربش بلبص أعمل اللي تحب. طيب بعد أنا مهمكش فيا، طيب بعد أنا نقول لك كاك الرسم والإملة ماهوش مشكلتي،
0: مش مشكلتي
1: التا والطا التا يكتبها طيب مشكلتي. أعطيني كيفاش يعبر على روحه، أعطيني كيفاش نرجع له الإنسانية متاعه، أعطيني كيفاش أجعله أو عوده أو يعني أساعده وأدربه على التفكير. كيف يفكر، وهذه المعضلة في مدارسنا أننا
0: يفكرون.
1: أننا لا ندربهم كيف يفكرون،
0: نمطية
2: يحفظون
1: يحفظ. ندربه نحن نحشو أدمغة هم فقط بمقررات وبمعلومات حتى الذي وضعها لا يعرف أهدافها. ونحن في الورشة صراحة باللي أختصر أقول نحن نعودهم على فعل التمهير،
0: وهي مهارات،
1: مهارات
0: نعم، اكتساب المهارة
1: هذا المطلوب الآن. لأن المعلومات موجودة في الورق في أينما نظرت ووليت نظرك تجدين المعلومات، ولكن كيف نوظف هذه المعلومات لنتقن فن العيش، هذا ما يعلمنا إياه الكتاب. ولماذا جيلنا نحن متعلم؟ لأننا عاشرنا الكتاب.
0: نعم،
1: والجيل الذي لم يعاشر الكتاب هو جيل مهمش صراحة. فنحن الآن في هذه الورشات وعلى امتداد 5 سنوات ندربه كيف يتقن فن الخطاب، كيف يتقن فن التفكير، كيف يعبر عن إحساسه فيقول أنا أحبك أو أنا أكرهك بشيء ما من الإنسانية. نحن نتأنسن باختصار. فكانت الأنسنة الأولى أن أنتجنا كبرعم لمسته الريح فأزهر صراحة، يعني وجدت صدا كبيرا. هذه المجموعة كانت عفوية جدا، وكتبها مجموعة من الأطفال الذين كانوا 7
2: لو تسمحين. نعم، حقهم علينا.
1: ستورتين نفسك. نعم، لأن في بقية المجموعات
2: تحية لهم الكل لك، لأني رسلين بوناصري، مؤمن الشريف، هبة الزريبي، دعاء بالحاج عمارة، شهاب القيتوني، محمد أمين بن حسين، إياد الخلصي، وغيرهم كثيرون. هم براعم لمستها الرياح، ريحك أنت الطيبة فأزهرت.
1: ثم في نزهة دلالي نعدلة، أرجوك اقرأي أسماء الأطفال.
0: إذن في نزهة قبل ما نقرأ جميلة جمالية العناوين العتبات.
2: نعم،
1: بالله هم كلهم عن دار الكتاب سي الحبيب الزغبي المساند الرسمي.
0: نزهة في حدائق نبي. نعم، اختيار العنوان بربي وانا المهوسة اللي بالعتبات.
1: والله صدقيني في ورشة من هذه البحث عن الذات.
0: نعم.
1: يعني توصلنا إلى هذه النزهة. قلنا في آخر يعني المطاف ما حطيناش العنوان من الأول، قلنا نحن قمنا برحلة وقمنا بنزهة في هذه المواضيع وهذه القضايا. وهذه النزهة أين صارت؟ في حديقة الأطفال. إذا النزهة في حديقة، ولكن لم تكن حديقة واحدة، كانت حديقة باعتبار أنهم يختلفون من حديقة إلى حديقة. واحد من ريف حنان، واحد من جبل يجينا، واحد يجينا من مدينة،
0: ويحملك العوامل.
1: نعم، حدائق مختلفة. بيض، لماذا بيض؟ لأننا نحن كنا نعتقد أن حدائق الأطفال يعني ليست فيها أشواك، ربما هي كلها أزهار. لكن اكتشفنا يعني كل واحد يجي يحكي لك حكايته تكتشف أنه الطفل مثلنا نحن يحمل هما كبيرا
0: يحمل هما الحزن والفرح. غاستون بشار على ما أذكر يقول العقل أو العقل الإنساني صفحة بيضاء تخط عليها الذاكرة ما تريد.
1: نعم.
0: فإذا نعم. تحية إلى نزهة في حدائق بيض من تأليف وتأليف جماعي ملك الهمامي،
1: ايه؟
0: الكاتبة المبدع المبدع مؤمن الشريف، الكاتبة شاهد الوسلاتي، الكاتب رسلين بناصري، الكاتبة نور الرياحي، الكاتبة نورهان الشريف، الكاتب إياد الخالصي، الكاتبة غاية الوسلاتي، الكاتبة دعاء بالحاج عمارة، والكاتبة فائزة المحواشي، وتنتهي المجموعة بالدمية للمبدعة والمشرفة على هذه الورشة جميلة شريف.
2: نعم. هناك أسماء تكررت يعني أي. هناك من يعود
1: ما زال ملك الهمامي تقرس بكالوريا وقت اللي جاتنا جاتنا تقريبا. إذن يعني العنوان الثالث هو أفنان الحقيقة التحقت بي المبدعة عايشة السلامي، لأن أي. الأمر والمسؤولية كبرت علي الحقيقة التحقت بي عايشة السلامي، وكان الأمر ربما أبعد من أننا نكتب سردا ونثرا، كان الأمر أصبحت رسائل. هؤلاء وجهوا رسائل
0: في أدب الترسل،
1: في أدب الترسل. إذن في ورشتنا كان النثر في القصة معناها العادية، ثم القصة كذلك تشبه الرواية نوعا ما، وأدب الترسل. وهذه السنة مقالات إن شاء الله. تحية إلى عايشة السلامي التي التحقت بالورشة وأصبحت مؤطرة أيضا في عامها الثاني بالورشة، ولكن التجربة التي ويعني عشتها في متطوعون بعرادة انتقلت إلى نوادي الطفولة مع منتدى أدب الطفل مصطفى عزوز،
0: لأن
1: نعم نوجه تحية لأن هذا المنتدى أيضا تحمل مسؤولية أن مع بشراكة مع وزارة المرأة ومع لاتيبي البنك العربي.
2: نعم يعني
1: نعم
0: وكان لي الشرف ذلك.
1: نعم دلال بمحاضرة بمداخلة مهمة جدا
0: حول منذ سنتين حول البيئة.
1: نعم أتذكر هذا
0: في أدب بالطفل،
1: وكانت مداخلة قيمة وهذاك اللي زاد شجعنا أن احنا نمشي والنوادي الطفولة نمشي والنوادي المرأة، ثم نحمل معنا مشاريع من تحويل هذه النصوص إلى فنون أخرى وتداخل الفنون
0: وتراسل الفنون في النص الأدب الطفل.
2: هو في وقت لكن
0: كلمة بركة حاني بعد رجال يقول سي محمد أيت ميوب كل موضوع قادر أن ينجب نصا جميلا بشرط أن يوفق أن يبعث في القارئ الطفل حين يفرغ من القراءة الإحساس بأنه أمضي حنان وقال تعجبه حنان قد وضع العالم في جيبه وأضحى يستطيع أن يخرج الشمس أو القمر في خفية من أبويه ويتخذ منهما كجة يبالي بها أطرابه
1: جميل.
0: في الحي
1: يا إلهي
2: رائعة. أنا حبيت الجملة هذه في مقال بعثته لي دلال أفشي سرا صغيرا وأعجبت به كثيرا. نحب نكمل بجملة عجبتني رسالة كتبها طفل صغير اسمه شهاب الجيتوني. إلهي حبيبي أنا لم أكن أسرق بيض دجاجتي جدتي. أنا كنت أجمع المال لأشتري مجلة. يقول شعر عمر بطمأنينة بعد أن خطب الله في رسالة سرية جدا. الحقيقة مر الوقت سريعا. شكرا جزيلا أستاذتي الكريمة على هذا الحضور.
1: شكرا
2: دلال
1: لكم.
2: شكرا لهذه الرفقة وعلى اختيار هذا الموضوع، والأمانة من اختيار دلال هذا الأسبوع. أعزائي المستمعين نلتقي وكتابات من العالم. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا.
3: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: للأحمر بين الألوان مكانة، وله سحر، وله توهج وإشعاع، وله في العين والنفس فعل عميق، وفي الوجدان تأثير واسع بعيد. إنه لون الحياة ورمزها، ولون الإرادة والرغبة أيضا، وهو كذلك لون الجمال وحلية الطبيعة حين يتجلى وردها بمختلف درجات الحمرة، وحين يتهادى قرنفلها خجولا شارد الذهن والبال، وحين يتمايل أقحوانها في الحدائق والبراري، وحين تتفتح أكمام الزهر وتنضج الثمار. لون الحياة هو، نعم، لأنه لون الدماء التي تسري في العروق فتوفر للحياة شرط إمكانها وتحققها. ولون التضحية والفداء هو، كلما سقط شهيد فسالت دماؤه الزكية الطاهرة حمراء قانية تخضب الأرض، فترسم أروع لوحات الإخلاص والوفاء وبذل النفس في سبيل الأرض والشرف. وإبرازاً لهذا المعنى، يوشي اللون الأحمر معظم الرايات الوطنية، فيكسبها ما يكسبها من التوهج الذي يلهب العواطف ويثير الحماسة ويدفعها إلى أقصى الحدود.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قد يكون الأحمر لون الثورة والاحتجاج وصورة للغضب والتمرد، وأدنى علاماته في هذا المجال شارة حمراء يضعها الأفراد والجماعات حين يريدون أن يعبروا عن القلق والانزعاج وعدم الرضا، وهذا ما يكون عادة على صعيد التحرك الاجتماعي. إن الارتباط اللون الأحمر بالثورة في التاريخ الحديث مثالاً معروفاً جسمته الثورة البولشيفية في مطلع القرن الماضي، تلك التي بادرت بعد قيامها بتسمية جيشها الجيش الأحمر، ذاك الذي كان عليه أن يحمي الثورة وأن يضمن لها أسباب التمكن والنجاح.

قد يقترن اللون الأحمر بمعنى التحذير من الخطر والتنبيه إليه، والضوء الأحمر في إشارات المرور مثال معروف لذلك. وإن هذا المعنى، معنى التحذير والتنبيه، قائم أيضاً في تلك العبارة المتداولة بين الناس وكذلك بين الدول في العلاقات الدبلوماسية، وهي عبارة ذاك خط أحمر أو تلك خطوط حمراء لا يمكن بلوغها أو تخطيها. وفي مثل هذا القول ما يشير إلى الحد الأقصى في الكلام والفعل الذي إن حصل تجاوزه كانت الطامة الكبرى.

في اللون الأحمر بعض المفارقات التي تلفت الانتباه وقد تثير العجب والاستغراب أيضاً، فهو لون النار والنور معاً، نمشي على هديه ونحترق بلهيبه، وهو لون الحياة كما بينا، ولون الموت أيضاً في مشهد قتالي حربي تتطاير فيه الأشلاء وتتصاعد معها الدماء فياضة متدفقة.

0: قطر الندى.
1: إن الأحمر لون التضحية كما رأينا، لكنه أيضاً لون الحيلة والمكر في مشهد مصارعة الثيران، حين يعمد المصارع إلى التلويح بقطعة القماش الحمراء في وجه الثور يغريه بها للتقدم نحوه. حتى إذا فعل اللون الأحمر في الثور فعله، عمد المصارع إلى غرس السيوف في نحره حتى يسقط متسربلاً بالدماء، فينتهي المشهد وقد لفه اللون الأحمر من جانبيه، قطعة القماش الحمراء من جهة، ودماء الثور الفوارة المتصاعدة في الفضاء من جهة أخرى.

من الأقوال المأثورة والأمثال المتداولة عبارة أندر من الكبريت الأحمر، وقد يقال أعز من الكبريت الأحمر، وغير ذلك مما هو قريب من هذا الكلام. وكان الكبريت الأحمر في العصور السابقة يعتبر من أندر أنواع الكبريت وأعسرها تحصيلاً، ومما يختص به ويمتاز قدرته على الإضاءة ليلاً من مسافة بعيدة. كان العرب إذن يستحضرون الكبريت الأحمر حين يريدون الإشارة إلى معنى ندرة الشيء حين تبلغ أقصاها فتتجاوز ندرة الكبريت الأحمر. وهذا ما أشار إليه ابن حزم حين تحدث عن الأخ الصدوق فقال: من كان معك لعسرك ويسرك وتعاهدك بالسؤال والصدق والمحبة دون أن ينتظر منك أجراً أو معروفاً فذلك هو الأخ الصدوق الذي هو أندر من الكبريت الأحمر.

وفي هذا المعنى ذاته قال بعض الشعراء: عز الوفاء فلا وفاء، وإنه لأعز وجدانا من الكبريتِ.

بين الحب وأهله من جهة واللون الأحمر من جهة أخرى علاقة وثيقة متينة، حتى لكأن رباطا جوهريا أزليا بينهما هو من طبيعة الأشياء وأصل خلقها. وحين بدا للإنسان منذ القديم أن يصنع للحب رمزا، عمد إلى اللون الأحمر وزين به أسطورة أدونيس وأفروديت وما شابهها من الأساطير، حين جعل من زهرة شقائق النعمان أثرا ماثلا في الطبيعة لدماء الحبيبين، إذ خرجت أفروديت تبحث حافية القدمين عن أدونيس بعد أن فتك به الخنزير البري. وإن أمر الآلهة في الأساطير عجيب غريب، فهم يحبون ويكرهون ويتصارعون ويتخاصمون، وقد يجرحون أيضا ويموتون.

أما حين زينت الحضارة الحديثة للإنسان أن يستحدث أسطورة جديدة للحب، فإنه بادر بابتداع عيد له سماه عيد الحب، وأبرز علاماته وأوضح مظاهره اللون الأحمر، فهو اللون الرسمي لهذا العيد، وهو ماثل في كل شيء، في الهدايا وألوانها، وفي الأشرطة التي تلفها، وفي الأيدي التي تستلمها، وعلى الشفاه التي تبتسم لاستلامها.

0: قطر الندى.
1: للأحمر في الأدب والفن عموما حضور، وأي حضور! تفنن في الحديث عنه شعراء الحب والغزل، ونحى نحوهم شعراء الطبيعة أيضا. فاللون الأحمر مبعث الجمال ومصدره وصورته التي ترتاح لها العين والنفس، والتي قد تشقى بها القلوب أيضا. قال عرقلة الكلبي، وهو شاعر دمشقي عاش في القرن السادس بعد الهجرة في زمن صلاح الدين الأيوبي، قال عرقلة يصف خد من كان يحب: كأن احمرار الخد ممن أحبه حديقة ورد والعذار سياجها.

ولا شك في أن عرقل الكلبي قد أبدع في تشكيل هذه الصورة بأن جعل جانب الخد حداً يسيجه ويزيد في إبراز حمرته. أما شهاب الدين التلعفري وهو شاعر عراقي من القرن السابع بعد الهجرة، فقد جمع بين حمرة الخدود وفتور أحداق العيون ليصل بفتنتها إلى غايتها القصوى، لأن فيها هلاك العاشق وفناءه. قال التلعفري: بين الخدود الحمر والأحداق وفتورهن

وأو ولما غدا ورد الخدود بنفسجا وراح عقيق الخد في الدمع ينهمي تصدت لنا والبين عنا يصدها بإقبال ود دون إعراض لومي فقلت لأصحاب علي أعزة يعز علينا ما بكم من تألمي خذوا بدمي ذات الوشاح فإنني رأيت بعيني في أناملها دمي.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: أما شعراء الطبيعة لا سيما من الأندلسيين فقد انبهروا باللون الأحمر وانجذبوا إليه وانشدوا وتفننوا في وصفه وبيان حسنه وجماله. لقد وصف ابن شكيل الأندلسي المتوفى سنة 560 بعد الهجرة سوسنة بيضاء مستحضرا وجه امرأة جميلة فقال: سوسنة بيضاء قد أودعت شقيقة قانية البرد، أبيضها عن أحمر كالبرقع انشق عن الخد.

فهل الجمال في الأبيض أم في الأحمر حين شف عنه البياض؟ أم فيهما معا وفي تآلفهما وتجاورهما وتداخلهما؟ انظر بعد هذا قول ابن سارة الأندلسي المتوفى في مطلع القرن السادس بعد الهجرة، انظر إلى شعره حين عمد إلى رسم مشهد طبيعي ربيعي، روحه وإيقاعه حمرة متحركة نابضة بالحياة. يقول ابن سارة الأندلسي: هذا الثناء إلى زمان مشرق أهدى إليك شقائق النعماني، يهفو بها مر النسيم كأنها حمر البنود نشرن في الميداني.

وكأن خضرة الأندلس كان لا بد لها من حمرة تزيد في بهائها، فكان قصر الحمراء في غرناطة رمزاً للجمال والتفنن والتأنق، وقد زاد في مجده قصيدة معروفة لنزار قباني قال في مطلعها: في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعادي.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا

عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. إذا

0: الصباح فتح يالي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
3: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.

صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى. الأيامات 6 و8 دقائق ينطلق هذا اللقاء مباشرة من استوديو ناظم الهاني بيا الإذاعة الثقافية. لقاء يتواصل حتى 9 متاع صباح. سهير زين ترافقني من أمام الأجهزة التقنية. صباح الخير، صباح النور سهير، منورة كما العادة. حنان الفرجاني استثنائين باش تكون حاضرة معكم من أمام الميكروفون. مرحبا بالجميع. لقانا فيه الأركان اللي تعودتوا عليها، بعد شوي يكون الموعد مع أحوال الطقس وآخر أخبار الشأن الثقافي في تونس والعالم. بعدها وتحديدا على الساعة 6:30 ونصف صباحا يكون الموعد مع السيدة فيروز. نكون كذلك معاكم على موعد مع عناوين الصحف الثقافية سواء كان فيها الصحافة الوطنية أو العربية. بعد 7 متاع الصباح الموعد مع فقرة إنسان اللي ينسلطوا من خلالها ضوء الضوء على شخصية من شخصيات الفنية اللي تعرفت بالبعد الإنساني، تعرفت بنشاطها في مجال حقوق الإنسان. ونتحدث اليوم ونسلط ضوء على الفنان الأمريكي مات ديمون اللي هو تعرف بشكل كبير في السينما من خلال الأفلام اللي قدمهم، ولكن أيضا جانب الإنساني في حياته هو جانب مهم جدا واللي باش ناخذ فكرة عليه اليوم. بالنسبة لكرة، بالنسبة لهمزة وغمزة باش نعيشوا معاكم شوية على وقع كأس العالم، فعاليات كأس العالم اللي فما جدل كبير داير بهذه الكأس العالمية في مختلف المجالات. اليوم باش نحكيو تحديدا على مسألة مهمة قاعد يقع إثارتها في كأس العالم، وهي المسألة الهوية ولا الهويات الحاضرة في كأس العالم من خلال البلدان المشاركة اللي حضورها يعطي ويهز مباشرة لحضورها وأيضا حضور التراث الخاص بها، تاريخ الخاص بهذه الدول المشاركة وإلا لا. وهنا ديما فما النقاش وديما فما الحديث حول هذا الموضوع. نرجع باش نحكيه فيه في همزة وغمزة. سيدة راضية الوحيشي تكون حاضرة معنا في الموعد مع استدامة. بالنسبة لاستضافتنا لهذا اليوم باش نحكي وناخذ فكرة على ملتقى خليفة الهرقلي للثقافة والإبداع في دورته 18، كما زاد باش نحكي على تظاهرة خرج المسرح اللي فيك. هذه فكرة صغيرة على لقنا لليوم من أغاني الحياة. مرحبا بالجميع وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم زين. يلا هيت خلينا نبدأ بالأنغام.

0: بعد قليل تستمعون إلى في حضرة سيدة الصباح. أغاني الحياة.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا وين ما كنتوا. مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم زين. ناخذوا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الخميس 25 جوان 2026. يتسم طقس هذا اليوم بسحب شكون قليلة على كامل البلاد. تهب الريح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب سواحل وبالجنوب بعد الظهر. بالنسبة للبحر فمتموج إلى محليا مضطرب، وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 وبين 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. أبقى معنا باش نمر مباشرة لآخر المستجدات الخاصة بالشأن الثقافي.
3: أخبار الصباح.
2: أخبار الصباح تنطلق من البرلمان، إذ انتظم يوم أمس بالأكاديمية البرلمانية يوم دراسي لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض فصول القانون الخاص بحقوق الملكية الأدبية والفكرية. وكان صرح رئيس لجنة التشريع العام لوسائل الإعلام أن اللجنة استمعت لكل الأطراف المتصلة بموضوع المقترح الذي يهدف إلى مواكبة الاتفاقية الدولية وملائمة التشريع التونسي معها، خاصة اتفاقية مراكش، وتسهيل نفاذ لذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية والفنية عبر إتاحة تعديلها بما يناسب احتياجاتهم الخصوصية. ويضيف أن النواب قد تفاعلوا مع توصيات اليوم الدراسي، وقد تكون هناك تعديلات إضافية على النص في الجلسة المقبلة. من جهة أخرى، كان قدم محمد العميري مدير المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف جملة من الملاحظات والمقترحات حول تنقيح القانون لضمان دقة النص وتجنب الثغرات القانونية عند تنفيذه، خاصة أن النص أغفل الإشارة إلى الحقوق المجاورة واقتصر على الحقوق الأدبية وفكرة الكتاب وفق تصريحه.
3: أخبار الصباح.
2: وزارة الشؤون الثقافية تهنئ وتتقدم بأرقى وأصدق عبارات التهنئة والتشجيع للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، التي تواصل حصد نجاحاتها بمزيد ترسيخ مكانتها الدولية كواحدة من أبرز المخرجات العرب اللواتي نجحن في إثبات موهبتهن، حيث تم اختيارها كعضو في لجنة التحكيم الدولية للدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائي. وكشف المهرجان على أعضاء لجنة التحكيم الدولية لمسابقة المهرجان في نسخته 83 واللي تترأس هذا العام ماجي جيلينهار، وتضم اللجنة إلى جانب كوثر بن هني عدد آخر من الأسماء الهامة واللامعة في عالم السينما. هذا بالإضافة إلى المؤلف الموسيقي البريطاني دانييل بلومبرغ والأكاديمي الإيطالي فرانشيسكو كاسيتي.
3: أخبار الصباح.
2: توج الكاتب والباحث الإيطالي ألفونسو كامبيسي بالنسخة الخامسة من الجائزة الأكاديمية سكالا دي تورينشي دينا روسيلو بمناسبة أو بمبادرة من السيناتور راول روسو، وذلك بعد أو عن مؤلفه كلمات وصور من تاريخ صغير الهجرة الصقلية إلى تونس بين القرنين 19 و20، من تأليف ألفونسو كامبيسي الذي أشاد خلال الفعاليات بالحوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وفي تصريح له ذكر أن هذا التكريم يشرف يشرفه للغاية، ليس فقط كباحث وأستاذ جامعي بل كرجل اختار أن يجعل البحث التاريخي جسرا يربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
3: أخبار الصباح.
2: كشفت النجمة الأمريكية مادونا عن تفاصيل تعثر مشروع فيلم سيرتها الذاتية، موضحة أن الخلافات المتعلقة بميزانية الإنتاج كانت السبب الرئيس وراء توقف العمل بعد سنوات من التحضير. وكان من المقرر أن تقدم الفنانة الملقبة بملكة البوب قصة حياتها من خلال فيلم تتولى إخراجه وكتابة السيناريو بنفسها، إلا أن المشروع لم يكتمل رغم مراحل التصوير الطويلة التي مر بها خلال الفترات الماضية. وأوضحت مادونا أن العمل استغرق سنوات من التحضير وكتابة السيناريو ومناقشة الجوانب الإنتاجية قبل أن تتوقف خطط التنفيذ بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية المطلوبة.
3: أخبار الصباح.
2: تقدم النجمة العالمية الحائزة على الأوسكار أنجلينا جولي واحد من أكثر أدوارها عمقا وقربا من حياتها الخاصة من خلال بطولة فيلمها الدرامي الجديد كوتشوغ، الذي من المقرر طرحه قريبا. ويمثل الفيلم كوتشوغ عودة لأنجلينا جولي إلى الشاشة الكبيرة بعد أكثر من عامين على آخر أدوارها في فيلم ماريا عن مغنية الأوبرا ماريا كالاس سنة 2024 للمخرج بابلو لارينو، وهو العمل الذي أعادها إلى سباق الجوائز ولفت إليها إشادات نقدية واسعة.
3: أخبار الصباح.
2: أعلن جيمي ويلز المؤسس المشارك لموسوعة ويكيبيديا الإلكترونية أن المنصة تعارض استخدام الذكاء الاصطناعي في تحرير مقالاتها، موضحا أنه لا يثق بهذه التكنولوجيا بما فيه الكفاية. وقال على هامش فعالية نظمتها شركة أوكتوبوس في لندن: لن نسمح للذكاء الاصطناعي بتحرير مقالاتنا بشكل مباشر لأن لا نستطيع الوثوق به بما فيه الكفاية. يضيف أيضا أنه من الصعب معرفة كيف سيبدو الذكاء الاصطناعي في غضون 25 سنة، فإن مشكلة ارتكابه أخطاء لا تزال خطيرة للغاية. بالنسبة لويكيبيديا الهادفة إلى جمع معارف العالم على منصة واحدة بفضل المساهمات المجانية لملايين المتطوعين. كانت هذه جولتنا مستمعينا في أبرز الأخبار الخاصة بشأن الثقافة. أبقى معنا لقنا متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، وهذا تحديدا موعدنا اليوم القار مع سيدة الصباح وفي حضرتها.
0: في حضرة سيدة الصباح.

0: السماء.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
3: يصبح الخير والورد والفل والياسمين. من جديد 56 دقيقة نواصل هذا اللقاء مع عناوين الصحف الثقافية أو تحديدا الصفحات الثقافية في صحفنا الإلكترونية سواء كان وطنيا أو عربيا. البداية بجريدة الشروق اللي نقرأه في ركنها ثقافة وفن، تقديم كتاب المجتمع التونسي في العصر الخوارزمي خلال هذا الموعد. رشيد الصالحي اللي يكسب سيكون الجمهور المولع بالكتاب وآخر الإصدارات على موعد يوم السبت 24 جويلية 2026 بمقر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات لتقديم كتاب جديد للدكتور صادق الحمامي، وسيتولى الصحفي الياس الغربي تقديم هذا الكتاب المجتمع التونسي في العصر الخوارزمي. هذا ما نقرأه على صفحات جريدة الشروق.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
3: من جريدة الشروق إلى صفحة بوابة تونس لتكتب نجم بريكينج باد يعلن اعتناقه الإسلام. شهدت الصحة الفنية العالمية حدث لافت حيث أعلن الممثل الأمريكي الشهير جيان كارلو إسبوزيتو المعروف بأدائه الاستثنائي في مسلسل بريكينج باد اعتناقه للإسلام. هذا القرار جاء خلال فترة وجوده في المملكة العربية السعودية للمشاركة في تصوير فيلمه الجديد سيفن دوغز، وهو عمل ضخم يجمع بين المواهب العالمية والإنتاج السينمائي العربي الطموح.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
3: إلى الصحافة العربية وتحديدا القدس العربي في ركنها الثقافي، إطلاق فعاليات 150 عاما على ميلاد أمين الريحاني الأب المؤسس للأدب العربي الأمريكي. زهرة مرعي اللي تكتب للقدس العربي تحتفل الهيئات الثقافية والأكاديمية هذا العام بالذكرى 150 لولادة أمين الريحاني والتي تمتد من شهر جويلية 2026 إلى حدود جانفي 2027. أعلن عن هذه الاحتفالات في مؤتمر صحفي حاشد عقب عقد في متحف أمين الريحاني في مسقط رأس الفريكة والتقاع، وسيتم تنظيم هذه الاحتفالات بالتعاون مع مؤسسة أمين الريحاني في الولايات المتحدة الأمريكية، وتضمن 14 فعالية نظمها 5 جامعات و4 مراكز ثقافية ودارنا للنشر. أكثر تفاصيل حول الموضوع تلقى على صفحات جريدة الشروق.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
3: صفحات القدس العربي مش الشروق. من نواصل في هذه الجولة مع الصحافة العربية وإلى صحيفة العرب الآن في ركنها الثقافي لتكتب العلا تحتفي بالمواهب الموسيقية السعودية. نقرأ على صفحات العرب هذا العنوان. فكرة المسابقة تقوم على ابتكار مقطوعات موسيقية جديدة صممت خصيصا للعلا دون الاعتماد على أعمال موسيقية قائمة أو الاستعانة بأعمال سابقة. تكشف محافظة العلا 50 عن الفائزين في مسابقة العلا للموسيقى التي أطلقتها فنون العلا الذراع الثقافي والفني للهيئة الملكية لمحافظة العلا بهدف اختيار أعمال موسيقية أصيلة مستوحاة من روح المكان وثقافته وطبيعته المتفردة بما يسهم في إبراز الهوية الثقافية للمملكة وتعزيز حضور الإبداع السعودية. إذا كان جولتنا مستمعينا في عدد من العناوين الثقافية اللي نقراوها في الصحافة الوطنية والعربية 56 دقيقة نواصل معاكم هذا اللقاء مع الأنغام تحديدا. نسمع معاكم مرسيل الله ينجينا من الآيات. بعد تكونوا على موعد مع محمد عيسى المؤدب في مكتبة الثقافية واللي قدم لكم اليوم إصدار أعشاش مغشوشة.

تحوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتاب اليوم أعشاش مغشوشة، ذات تروي سيرتها، ليوسف رزوقة. صدر الكتاب عن دار دال للنشر والتوزيع بسوريا في 286 صفحة. يصدر رزوقة روايته بقوله لأمبرتو إيكو: على نحو ما أرى في كل رواية سيرة ذاتية، فحينما نبتكر شخصية روائية فنحن بشكل ما نصبغ عليها ما نصبغ من ضميرنا المتكلم. بهذا لا أراني أكتب على نحو مباشر سيرة الذاتية، بل إن سيرة الذاتية تضمنتها الرواية، وهنا يكمل الفرق. على هذا النحو يسرد الراوي سيرة شاهين الهواري أو شو على مدى 14 محطة مترو. يقول الراوي: متدحرجا مطلع كل يوم، والمترو حماري يتدحرج بي من ضحية الانطلاقة، نقطة انطلاقي إلى ساحة برشلونة، نهاية الخط بقلب العاصمة. كل يوم أحمل نفسي وأضعها في المترو وأقول لها: والآن احكي. تقول الكاتبة السورية سوسن جميل حسن: تقوم سردية عشاش مغشوشة على مناهضة العنف والإرهاب، مع اعتبار أن هذا النص هو سيرة ذاتية إبداعية يستحضر فيها الكاتب خطوط حياته ليتعرف على هويته وعلى الشاعر لديها وكيف أعلن عن ولادته. فالذكرى الأولى هي قصة ممارسته القتل في طفولته المتأخرة تحت ضغط لحظة ألم وخذلان وفقدان اضطر خلالها إلى قتل فراخ قبرات. وفي نفسه السيري يكشف موقفه من القتل والعنف والإرهاب ومن الحركات المتطرفة الأصولية والإسلام السياسي الذي انقضى على ثورات الربيع العربي فحرفها عن مسارها ووأدها، حيث تشغل الحالة السورية حيزا مهما من السرد، كما هي الحالة التونسية ومآلات الحراك الشعبي فيها. يقول الراوي: تلك الحادثة جعلتني إنسانا آخر، وطنت نفسي منذ ذلك الحين على مناهضة كل شكل من أشكال التعذيب، تعذيب مخلوقات الله بأنواعها. ولذلك لم أجد إلا الكتابة أداة للردع، مستشهدا بعبارة كافكا: أن يكون المرء كاتبا يعني أن يقفز خارج صف القتلة. تستدعي محطات المترو 14 ذاكرة من زمن معين وفي مكان محدد، غالبا هي مسيرة الراوي خلال حياته في التحصيل العلمي وفي نشاطاته كمشارك في فعاليات ثقافية وشعرية أو كصحفية، فتبرز قضايا المرأة، التعليم، التحرر، التعصب والإقصاء، ثم العنف والتطرف. جابت الذاكرة في عشاش مغشوشة أماكن عديدة في العالم، من الاتحاد السوفيتي إلى إيطاليا إلى إسبانيا والعراق والأردن وسوريا وترشيش أو تونس، أماكن كثيرة كانت شاهدة على أحداث وتواريخ، بل قاربت أدب الرحلات في سردها لتستعيد مهازل التاريخ محطة محطة. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية: radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: إنسان
2: وسط هذا الضجيج وظهر إنسان.
3: مرحبا بكم من جديد. 7:14 دقيقة يتواصل لقانا مع أغاني الحياة ومع فقرة إنسان اللي ينسلطوا فيها الضوء في كل مرة على شخصية من الشخصيات المعروفة حول العالم، سواء كان في المجال الفني، في المجال الرياضي، في المجال السياسي. التسليط الضوء باش يكون وكان على امتداد الشبكات السابقة من خلال هذه الفقرة على الجانب الإنساني اللي يميز حياة بعض مشاهير العالم. اليوم نجمنا في فقرة إنسان هو مات ديمون. هو واحد من نجوم هوليود اللي جمعوا بين النجاح الفني وبين الالتزام الإنساني. مات ديمون اللي هو مولود عام 1970 في مدينة كامبريدج الأمريكية، بدأ مسيرته الفنية منذ أواخر الثمانينات قبل ما يحقق شهرة عالمية واسعة بفضل فيلم جود ويل هانتينغ، اللي شارك في كتابة السيناريو متاعه مع صديقه بن أفليك ونال عليه جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي. ثم تعزت مكانته من خلال أعمال سينمائية ناجحة كيما سوفي لو سولدا رايان اللي هو من بين أبرز الأفلام اللي قدمهم، وسلسلة أفلام بورن الشهيرة، إضافة إلى فيلم ذا مارتن اللي كذلك اكتسب شهرة واسعة، ليصبح بذلك الفنان مات ديمون أحد أكثر الممثلين تأثيرا وشعبية في السينما العالمية. غير أنه شخصيته البعد الإنساني في شخصيته لا يقل إشعاعا على مسيرته الفنية الكبيرة. تحول منذ أكثر من عقدين إلى أحد أبرز المدافعين على حق الإنسان في الحصول على الماء الصالح للشراب والصرف الصحي، وبدأت هذه القناعة خلال رحلاته إلى بلدان نامية في شبابه وين عاين على قرب مظاهر الفقر والتفاوت الاجتماعي. ثم تعزت خلال زياراته لعدة مناطق في أفريقيا جنوب الصحراء. أسس بعد ذلك سنة 2006 تحديدا مؤسسة هاجدزو أفريكا بهدف دعم مشاريع المياه النظيفة والتوعية بالأزمة المائية في القارة الإفريقية. سنة 2009 اندمجت هذه المبادرة مع مبادرة ومنظمة أخرى متخصصة ليؤسس مع الخبير غراي ويت منظمة water.org اللي أصبحت من أبرز المؤسسات العالمية العاملة على توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للمجتمعات الفقيرة. كرس مات ديمون جزء كبير من وقته وجهده للدفاع على هذه القضية، مؤمنا بأن الحصول على الماء النظيف مش مجرد خدمة إنسانية، بل هو حق إنساني يرتبط بالتعليم والصحة والكرامة والتنمية الاقتصادية. ومن خلال نشاطه داخل هذه المنظمة water.org ومؤسسة Water Equity، شارك في حملات دولية وزيارات ميدانية ولقاءات مع مؤسسات مالية ومنظمات دولية من أجل تطوير حلول مستدامة لأزمة المياه. وأسهمت هذه الجهود في تمكين عشرات الملايين من الأشخاص من الحصول على مصادر آمنة للمياه وخدمات الصرف الصحي. وتشير المنظمة إلى أنها نجحت بحلول سنة 2026 في الحصول على أكثر من 92 مليون شخص على حول العالم على الماء. كما امتد نشاط الإنساني إلى دعم مكافحة الفقر والجوع والأوبئة، ساند حملات كما أن كامبين لمحاربة الفقر والإيدز، وشارك في مبادرات فيدينج أمريكا لمكافحة الجوع، وكان من مؤسسي مشروع Not On Our Watch Project اللي يهدف إلى لفت الانتباه للجرائم الجماعية والأزمات الإنسانية حول العالم. ويجمع المتابعون لمسيرة الفنان الهوليودي العالمي مات ديمون على أنه التزامه الإنساني ما كانش مجرد نشاط دعائي مرتبط بشهرته، بل هو مشروع حياة طويل المدى واصل الدفاع في قضايا المياه والتنمية الإنسانية في المحافل الدولية بما في ذلك المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وأكد أن أزمة المياه تمثل أحد أكبر التحديات اللي تواجه البشرية وأن حلها يفتح أبواب التعليم والعمل والصحة لملايين البشر. نال تقدير دولي واسع لهذه الجهود، من بينها إدراجه مع شريكه غاري وايد ضمن قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم من مجلة تايم، فضلا على حصوله على جوائز دولية في مجال العمل الإنساني والتنمية المستدامة. وهكا يقدم مات ديمون نموذج للفنان اللي تجاوز حدود النجومية التقليدية ليجعل من شهرته أداة للدفاع عن الكرامة الإنسانية وعلى تحسين حياة الفئات الأكثر هشاشة في العالم. مات ديمون هو كان نجمنا لليوم في فقرة إنسان، وما دايما هو باش يكون كذلك نجم وبطل الفيلم المرتقب أوديسي، الفيلم هذايا اللي باش يكون حاضر قريبا واللي باش يقوم بالدور البطولة في هذا العمل بعد ما كان شارك في فيلم أوبنهايمر. نلقاوها اليوم في أوديسي. يلا 27 دقيقة نواصل هذا اللقاء معكم على موجة إذاعة تونس الثقافية. أمل مرقص دولة، ابقوا معنا.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: من جديد مرحبا بكم مستمعينا. أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الخميس 25 جويلية، 25 جوان، مازلنا شهر كامل على جويلية، مازال كان نزرب في الصيف هنا. سهير يلا 25 جوان 2026 اليوم الطقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، تدريجيا يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون قليل الاضطراب إلى محلين مضطرب آخر النهار. الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح الدرجات القصوى بين 32 وبين 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 37 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. مباشرة معكم مستمعين نمر إلى أخبار الثقافة هذا الصباح.
3: أخبار الصباح
2: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس الأربعاء من شهر جوان الجاري على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته. والمتحف المتحف الذاكرة الوطنية هو متحف يقع بالقرب من النصب التذكاري للشهداء بالسجومي، يتضمن برامج سمعية وبصرية تعطي الزائر فكرة عن الحضارات الكبرى التي تتالت في تونس، كما أنه يعطي من جهة أخرى لمحة عامة عن الحركة الوطنية التي قادت البلاد إلى الاستقلال وإقامة سيادتها الوطنية.
3: أخبار الصباح.
2: نظمت الأكاديمية البرلمانية يوما دراسيا لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض فصول القانون الخاص بحقوق الملكية الأدبية والفكرية، كما استمعت اللجنة لكل الأطراف المتصلة بالموضوع المقترح الذي يهدف إلى مواكبة الاتفاقيات الدولية وملائمة التشريع التونسي معها، خاصة اتفاقية مراكش، وتسهيل نفاذ ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية والفنية عبر إتاحة تعديلها بما يتناسب مع احتياجاتهم الخصوصية. هذا وقد تفاعل النواب مع توصيات اليوم الدراسي، وقد تكون هناك تعديلات إضافية على النص في الجلسة العامة. من جهته قدم محمد العميري مدير المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف جملة من الملاحظات والمقترحات حول تنقيح القائل القانون لضمان دقة النص وتجنب الثغرات القانونية عند تنفيذه، خاصة أن النص قد أغفل الإشارة إلى الحقوق المجاورة واقتصر على الحقوق الأدبية وفكرة الكتاب وفق تصريحه.
3: أخبار الصباح.
2: وزارة الشؤون الثقافية تهنئ المخرجة كوثر بن هنية على نجاحها وعلى تواصل هذه النجاحات وترسيخ مكانتها الدولية كواحدة من أبرز المخرجات العرب اللواتي نجحن في إثبات موهبتهن، حيث تم اختيارها كعضو في لجنة التحكيم الدولية للدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائية.
3: أخبار الصباح.
2: توج الكاتب والباحث الإيطالي ألفونسو كامبيسي بالنسخة الخامسة من الجائزة الأدبية سكالا دي الدكتور تشي دينا روسيلو بمبادرة من السيناتور راول روسو، وذلك عن مؤلفه كلمات وصور من تاريخ صغير الهجرة الصقلية إلى تونس بين القرنين التاسع عشر والعشرين من تأليف أنفونسو كامبيسي، الذي أشاد خلال الفعالية بالحوار بين ضفتي المتوسط. كامبيسي ولد في تراباني ويقيم في تونس منذ 25 سنة، هو أستاذ متفرغ في فقه اللغة الرومانسية بجامعة منوبة في تونس، حيث أسس أيضا أول كرسي جامعي في العالم مخصص للغة والثقافة الصقلية.
3: أخبار الصباح.
2: كشفت النجمة الأمريكية مادونا عن تفاصيل تعثر مشروع فيلمها الجديد، موضحة أن الخلافات المتعلقة بميزانية الإنتاج كانت السبب الرئيسي وراء توقف العمل بعد سنوات من التحضير. كان من المقرر أن تقدم الفنانة ملكة البوب مادونا قصة حياتها من خلال فيلم تتولى إخراجه وكتابة السيناريو بنفسها، إلا أن المشروع لم يكتمل رغم مراحل التطوير الطويلة التي مر بها داخل شركة يونيفرسال. مادونا التي أوضحت أن العمل استغرق سنوات من التحضير وكتابة السيناريو ومناقشة الجوانب الإنتاجية قبل أن تتوقف خطط تنفيذه بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية المطلوبة.
3: أخبار الصباح.
2: تقدم النجمة العالمية الحائزة على الأوسكار أنجلينا جولي واحد من أكثر أدوارها عمقا وقربا من حياتها الخاصة من خلال بطولة فيلمها درامي الجديد كوتشوغا، المقرر طرحه في دور العرض نهاية هذا الشهر. ويمثل هذا الفيلم كوتشور عودة أنجلينا جولي إلى الشاشة الكبيرة بعد أكثر من عامين على آخر أدوارها في فيلم ماريا عن مغنية الأوبرا ماريا كلاسا سنة 2024 للمخرج بابلو لارين، وهو العمل الذي أعادها إلى سباق الجوائز ولفت إليها إشادات نقدية واسعة.
3: أخبار الصباح.
2: أعلن جيمي ويلز المؤسس المشارك لموسوعة ويكيبيديا الإلكترونية أن المنصة تعارض استخدام الذكاء الاصطناعي في تحرير مقالاتها، موضحا أنه لا يثق بهذه التكنولوجيا بما فيه الكفاية. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبار الثقافة هذا الصباح، ابقوا معنا لقنا متواصل معكم في أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة.
1: همزة وغمزة.
2: همزة وغمزة 47 دقيقة في لقانا لهذا اليوم. كما قلت همزة وغمزة اليوم باش يكون مرتبط بالتظاهرة الكبيرة أو الأكبر خلينا نقول في اللي قاعد عايشها العالم الآن، وهو كأس العالم لكرة القدم 2026 اللي دار بها جدل كبير في عدد من المواضيع، ولكن ربما احنا اليوم مش نحكيه على زاوية معينة من الجدل القائم حول هذه الكأس، كأس العالم لكرة القدم اللي تستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك لأول مرة في تاريخ البطولة بصيغة ثلاثية. البطولة هذه اللي أثارت جدل واسع حول مكانة الهويات الوطنية وتاريخ وتراث الثقافي للبلدان المشاركة والبلدان المستضيفة على حد سواء. وقت اللي كانت رأت الفيفا واللجان المنظمة أنه المونديال يمثل فرصة استثنائية للاحتفاء بالتنوع الثقافي وإبراز الخصوصيات الحضارية للشعوب عبر الشعارات وعبر الملصقات الرسمية والفعاليات الموازية والمهرجانات الجماهيرية، كان اعتبر عدد من الباحثين والنقاد أنه الحدث يكشف أيضا على تنافس رمزي بين الدول والمدن من أجل فرض سرديات تاريخية وثقافية خاصة.

برزت النقاشات خصوصا حول كيفية تمثيل الهوية في بطولة تقام عبر 3 دول مختلفة و16 مدينة مستضيفة. كان الأمر أسهل وقت اللي كانت فما بلد واحد يستضيف، فتكون تكون كل الفعاليات الطاغية عليها هي توجه واحد، كما رينا مثلا في قطر ولا في عدد آخر من البلدان اللي كانت احتضنت كأس العالم. النقاشات هذه كما قلت أنه ما تراش أنه بطولة لتقام على 3 دول مختلفة وعلى 16 مدينة مستضيفة أنه اليوم نجم يعطي هوية خاصة للمونديال، وهذا هو السؤال اللي تطرح، أي هوية يمثلها هذا المونديال، مونديال 2026، تطرح بقوة السؤال هذية في الأوساط الإعلامية والثقافية. كما أثارت كذلك التصاميم البصرية والملصقات الخاصة بالمدن المستضيفة اهتمام كبير، لأنها اعتمدت على معالم تاريخية وعلى رموز تراثية وعلى عناصر مستمدة من الذاكرة المحلية لكل مدينة، في محاولة لإبراز التنوع الثقافي لأمريكا الشمالية. وفي المقابل كان انتقد بعض المراقبين ما اعتبروه توجها نحو تسويق التراث والثقافة ضمن منطق تجاري يخدم العلامة العالمية للبطولة أكثر مما يخدم الذاكرة التاريخية للشعوب. كما شهدت البطولة نقاشات متصلة بتمثيل الشعوب الأصلية والهويات المحلية وبمدى قدرة الحدث على عكس التعدد الثقافي الحقيقي داخل الدول المستضيفة، خاصة في ظل تنامي دعوات إلى منح مساحة أكبر للموروثات الأصلية واللغات والثقافات المحلية. كما يرى مختصون كذلك في الدبلوماسية الثقافية أن كأس العالم 2026 أصبح فضاء عالميا لإعادة تعريف الهوية الوطنية في عصر العولمة، حيث لم تعد الرموز الوطنية التقليدية وحدها كافية للتعبير على الانتماء، بل أصبحت الدول والمدن تبحث على صياغ أكثر شمولا تجمع بين التاريخ وبين التراث والتنوع الثقافي. لذلك تجاوز الجدل الجانب الرياضي ليصبح نقاشا أوسع حول من يملك حق تمثيل الهوية الوطنية ورواية الثقافة ورواية التاريخ أمام مليارات المتابعين، وحول التوازن بين الاعتزاز بالخصوصية الثقافية والانفتاح على عالم متعدد الهويات والثقافات، وهو ما خلى من موضوع التراث والهوية أحد أبرز القضايا الثقافية المصاحبة لهذا المونديال، مونديال 2026. كذلك من بين الأمثلة الملموسة ربما اللي نجم ناخذوها واللي هي أظهرت كيفاش تحول كأس العالم إلى فضاء عالمي لتعبير على الهوية والذاكرة التاريخية والتراث الثقافي للشعوب، بما خلى هذه البطولة تتجاوز بعدها الرياضي الخالص. استأثر مثلا المشجع الكونغولي الشهير لومومبا باهتمام وسائل الإعلام العالمية بعد ظهوره في المدرجات واقفا بلا حراك طوال المباراة في محاكاة لتمثال الزعيم الوطني الكونغولي الراحل باتريس لومومبا في رسالة رمزية تستحضر تاريخ استقلال الكونغو وذاكرتها الوطنية، حتى أنه الاتحاد الكونغولي لكرة القدم ضمه إلى الوفد الرسمي للمونديال نظرا لما يمثله من رمز للهوية الوطنية في الكونغو. من جهة أخرى مثلا تحولت احتفالات المنتخب النرويجي وجماهيره إلى ظاهرة عالمية بعدما اعتمد اللاعبين والمشجعين كذلك ما عرف بالتجديف الفايكينغي أو فايكينغرو، وين يجلس المشاركين في صفوف متالية، ورينا حتى اللاعبين قاموا بهذه الحركة كذلك ويحاكي التجديف في السفن الطويلة اللي اشتهر بها أسلاف الفايكينغ في استحضار مباشر لأحد أبرز رموز التاريخ النرويجي والإسكندنافي.
وقد أثارت هذه الاحتفالات إعجاب الكثيرين حول العالم، لكنها في نفس الوقت أثارت نقاشات وانتقادات في بعض الأوساط الإسكندنافية التي اعتبرت أن البطولة تشهد في توظيف مكثف للرموز التاريخية في بناء الهوية الرياضية المعاصرة، كما بروس البعد الديني واللي أثار جدل كبير بوصفه جزء من التعبير الهوياتي داخل الملاعب من خلال سجود عدد من اللاعبين المسلمين بعد تسجيل الأهداف أو تحقيق الانتصارات. وهذا ما هوش كان في المنتخبات العربية، لا، وحتى في منتخبات غربية، ولكنها ضم لاعبين من أصول، خليني نقول سواء كان إفريقية وإلا عربية، ومعتنقين لل الإسلام. المسألة هذية والسلوك هذية أصبح ينظر إليه باعتباره تعبير على الانتماء الديني والثقافي بقدر ما هو احتفال رياضي. في المقابل زادة شفنا برشا لاعبين ومشجعين هما بعد تسجيلهم للأهداف أو وقت دخول الملاعب وبداية المباراة يرفعوا إشارة الصليب أو يؤديوا طقوس مسيحية قبل المباراة وبعدها، ما خلى المونديال يعكس تنوع المرجعيات الدينية والثقافية المشاركة فيه. وهكا تحول كأس العالم 2026 إلى ما يشبه معرض عالمي للهويات، حيث تتجاوز الرموز التاريخية والدينية والثقافية للشعوب داخل فضاء رياضي واحد، الأمر اللي أثار نقاش واسع حول الحدود الفاصلة بين الاحتفاء المشروع بالتراث والهوية من جهة، وبين توظيف الرموز التاريخية والدينية في المجال الرياضي من جهة أخرى، خاصة في ظل التأثير الإعلامي الهائل اللي تحظى به البطولة ومتابعتها من قبل مليارات الأشخاص حول العالم. هذا موضوعنا لليوم، والجدل اللي حبينا نسلط عليها الضوء في إطار فعالية كأس العالم لكرة القدم، ونتمنى لتونس في المباراة القادمة لها أنها تقدم، خلينا نقول تقدم مردود طيب، وهذا هو المطلوب في الأخر بالكل. لي مش لازم نكبروها الحكاية وتولي مذلة، خلينا نخرج من هذية، نتعطاو مع الأمر. تقول لي سهير، تقول لي راهم خمسة، ما يسيلش يصير. احنا هنا رينا خاصة في كأس العالم 2026 رينا أنه الخمسة والستة والسبعة يعني موجودة، ولهذا مش لازم نكبروا الأمر برشا، خلينا نخموا فعليا كيفاش نجموا نرتقي بالرياضة التونسية في مختلف المجالات، وكذلك بكرة القدم تحديدا اللي هي الرياضة الأكثر شعبية في تونس وفي العالم الكل، وخلينا نتعطاو مع المسألة هذية بالكثير بالكثير من التريث. نتمنى لي منتخبنا الوطني أنه يقدم مباراة معقولة، مباراة يقدم فيها أداء جيد، وهذا هو المطلوب في آخر الأمر، والعمل إن شاء الله يكون قادم على نخدم على المونديال القادم وعلى كأس إفريقيا القادم. هذا هو المطلوب اليوم. 57 دقيقة تقعدوا معنا باش نواصلوا مع الأنغام جوليا بطرس، بعد شوية تكون حاضرة معنا سيدة رضي الوحيش المختصة في الإعلام البيئي مع فقرة استدامة.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا
1: راديو كولتورال نقطة .com.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
1: بمحطاتها المركزية والجهوية،
2: أخبار،
1: متابعات،
2: مواكبات،
1: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي وين أنتي وين هي.
1: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس.

0: تمام.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: استدامة.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافة، 8:08 دقائق نوصلوا لقنا مع استدامة، وسعادة أن تكون حاضرة معنا السيدة راضية الوحيش المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير، صباح النور سيدة راضية. كيما العادة وكيما كل صباح جينا مع الطاقة الإيجابية ومع الموجات الإيجابية اللي هكا تنشرها في الاستوديو الكل. مرحبا بك.
4: مرحبا عايشك.
3: اليوم في استدامة، واحنا ديما نحاول أنه تكون مواضيعنا مرتبطة بشكل أو بآخر بالمستجدات على الصعيد الوطني والعالمي، واليوم حبينا بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، حبينا باش نحكي على الدور أيضا اللي قاعد يقوم به الجيش الوطني التونسي. هو مش فقط قاعد يحمي فينا وفي حدودنا وفي أرضنا، ولكن هو أيضا يحمي في التنوع البيولوجي
4: والأنظمة البيئية.
3: نعم
4: بي، هو تحية إكبار، أنا نقول تحية إكبار وإجلال للدور العظيم اللي يقوموا به، خاصة اليوم لو كان نشوفوا، خاصة نحكيوا على المنشآت اللي توا قاعدة تتهيئ بفضل معناتها الجيش الوطني، هذا حاجة. لكن ديما ننسيو دوره اللي احنا نعتبره دور مهم في حماية الأنظمة البيئية، سواء كانت البحرية، الغابية، يعني الصحراء وغيره. تعرفوا اللي كون
3: يلزمنا ان نقولوا كيفاش، على خاطر اللي يسمعوا فينا توا باش يقول اي كيفاش قاعد تتم هالحمايه هذه من طرف الجيش الوطني.
4: من طرف الجيش الوطني هو العمل، يعني الحمايه في حد ذاتها، حمايه الانظمه البيئيه وحمايه التنوع البيولوجي، هو ساعه يعني دور يكاد يكون عام لكلنا معنيين بالمسألة هذه. لكن كي نجيو احنا للدور الجيش الأساسي، تعرفوا اللي العديد من الأنظمة البيئية اللي هي تحت لواء وتحت سيطرة الجيش التونسي، قلك هذيك منطقة عسكرية.
3: نعم.
4: حتى كان انت باش تزورها يلزمك معناتها تطلب ترخيص،
3: كما مثلا عديد بعض الغابات والجبال.
4: نعم.
3: كما
4: فعلا الجزر الصغيرة هذيك اللي موجودة مثلا كما نقولوا احنا جالتا ولا بعض المناطق اللي هي تحت، يعني لهنا اذا كانت هي تحت حماية وكما نقولوا احنا وحراسة من طرف الجيش كذلك، يعني احنا حبينا من خلال الدور هذايا ندمجوا ايضا مسألة يعني حماية التنوع البيولوجي. تعرفوا اللي ثم شكل من اشكال المراقبة اليوم اللي انت تجي مثلا تأثير التغير المناخي على منطقة معينة، تلقى بعض النباتات اللي هي ما عادش موجودة ولا نباتات ظهرت، وإلا حتى حيوانات ما كانتش موجودة وظهرت، ولا حيوانات قاعدة تنقرض ولا غيره. لهنا تنجم من خلال الدور يعني لي الجيش هو كونه يتم أيضا حتى دعم قدراته في المسائل هذه. علاش؟ لأنه الجيش راهو ماهوش كان معناتها باش يرفع سلاح ويرفع الراية فقط، وإنما زاد ثم الجانب العلمي. نشوفوا احنا يقول لك مثلا الطب العسكري، الطب العسكري متطور برشا. نشوفوا مثلا الهندسة العسكرية متطورة برشا. علاش ما يكون الزادة في مجال معناتها العلوم لهنا، والعلوم خاصة اللي هي نسميها احنا علوم ليست بحثية وإنما هي تقنية على مستوى يعني أرض الواقع. اليوم مثلا كان نشوفه في البحار معناتها على مستوى السواحل، صحيح احنا نحميه في السواحل متاعنا، لكن زاد ثم عمل هام جدا اللي هو ما عشان تنجم تكتشف اللي كونه ثم أنواع متاع وسائل متاع صيد اللي هي غير قانونية. معناتها ينجم الجيش لهنا يحبط العمليات هذه، العمليات مثلا الصيد بطرق معناتها غير قانونية. تعرف اللي في بعض المناطق هو توا لحد الان في تونس ممنوع، معناتها مقبل كانوا مثلا يصطادوا بالديناميت مثلا هذا يما واللي هو ممنوع. اليوم اذا احنا نلقاو مثلا الصيد بالكركاره ولا الصيد، معناتها ثم حاجات اللي نجم يكون فيها دور للجيش. الحاجه اللي احنا متمكنين منها واللي احنا نعرفوها واللي هي في دين الجيش، خاصه مساله الغابات. اليوم الغابات اذا نشوفوا والمناطق الجبليه تعرفوا اللي هي زاخره بالتنوع البيولوجي، هي تعتبر البنك نتاعنا الاساسي في مساله النباتات والاشجار والغطاء النباتي بصفه عامه. اليوم دور الجيش دور مهم جدا، لانه حتى في قضايا معناتها قضيه الماء ولا قضيه الحدود وغيره كلها، راهي مهم جدا انه كونه دعم القدرات في المجال هذايا باش ينجم كيف ما قلنا المره اللي فاتت حول تنظيم دوره للقضاة في مساله القضاء المختصل به، حتى اليوم الجيشنا هو يقوم به الدور ذاك، لكن الدور معناتها يطلب شوية تنسيق في مسألة بعث مثلا منصة بيانات وغيرها.
3: نعم، نفهم من كلامك أنه اليوم حماية التنوع البيولوجي هي أيضا من الأمن القومي.
4: نعم، من الأمن القومي، لأنه ساعات يقول لك راه خاصة قضية الماء، قضية مثلا الغابات والحرائق وغيرها، قضية زيادة البذور اللي هي تم مثلا تعرفوا اللي راهو في بعض البلدان بالسجن، معناتها يتحاكم واحد إذا يقوم بعملية تهريب مثلا للبذور وغيرها، وهذا يعتبر احنا نعتبره أنه حماية التنوع البيولوجي تدخل في خانة الأمن القومي والسيادة، سواء كان سيادة غذائية والسيادة أيضا على بذورنا والسيادة أيضا على مواردنا الطبيعية.
3: نعم، مسألة مهمة جدا.
4: نعم.
3: الطرح من هذه الزاوية. تحية مرة أخرى لجيشنا. نعم. الوطني ولكل اليوم لكل الفاعلين في والأعمدة أعمدة هذا الجيش الوطني اللي عنده مميزات خاصة، عنده عقيدة خاصة اليوم اللي تخليه عنده مكانة أيضا خاصة في وجدان. نعم. الشعب التونسي، وهذايا كنا وهذا المسناه في عديد المناسبات في اللي مرت بها تونس. نعم. سواء كان في الثورة وإلا في فترة الاحتجاجات الكبيرة اللي تعدينا بها وإلا في فترة الكورونا، اللي كان ديما الجيش الوطني كان حاضر، وهو اللي كان العماد الثقة. نعم. للتوينس
4: فعلا، هذية يقول لك حاجة خدمها الجيش اللي عندي فيها ثقة.
3: مهم جدا. حبيت نرجع معك أيضا لخبر حول استرجاع بنك الجينات 1500 عينة من العلفة المحلية. منين جابها؟ من أستراليا.
4: من أستراليا.
3: أش هزة العلفة متاعنا لأستراليا. وهذا ما تم تأكيده على هامش ورشة عمل حول حوكمة المراعي الطبيعية، أنه تم استرجاع هذه العينات في إطار المحافظة على المواد الجينية المحلية.
4: وفعلا هنا زاد التحية لبنك الجينات، بالحق معناتها خدمة مهولة، وفي يعني
3: مش سهلة،
4: مهوش سهلة بالكل. وفي زمن تعرف وقتاش احنا تأسس هو البنك الجينات وقتاش بدأ يقدم.
3: نعم.
4: فعلا من أجل معناتها هذه هي السيادة. يعني أنت استرجاع السيادة أمتاعك من خلال استرجاع ثرواتك اللي هي اليوم مطروحة علينا، معناتها أهم كما نقول احنا تحدي هو كيفاش باش نسترجعوا احنا البذور نتاعنا وكيفاش باش نسترجعوا العينات هذيا، خاطر في مواجهه التغيرات المناخيه راهو حكينا قبل حنان على المراعي، ومهم جدا لهنا. هذا يعتبر معناتها من اكبر انجاز نجموا نحتفلوا به بمناسبه السنه الدوليه معناتها للمراعي.
3: اليوم في مواجهه او لمواجهه. نعم. هذه التغيرات المناخيه، شنو الدور اللي تلعبه البذور الاصليه في مواجهة التغيرات المناخية.
4: البذور الأصلية هي عبارة كيني معناتها ليست بطاقة تعريف فقط معناتها للمجتمع، وإنما هي ذاكرة الأرض. راهي الأرض عندها ذاكرة والنبتة عندها ذاكرة. النبتة هذيك والبذرة هذيك صمدت هي عبر معناتها آلاف وملايين السنين في الأرض متاعها، يعني تعرف وقتاش يجيها سنوات الجفاف وقتاش يجيها سنوات البذر. راو الجفاف عاد معناتها تصير سنوات العجاف وسنوات لكن البذرة الأصلية ودورها هو في التأقلم، دورها في الصمود، لأنه البذرة هي أكثر معناتها كما نقولوا احنا العنصر الأساسي في وجود الأرض وفي عطاء الأرض. وإذا كان العطاء هذاك يكون أنت كل مرة ما نعرفش ندخله نبتة كل مرة بتبيع كما كيني عبارة كينك عندك معناتها عقل، والعقل هذاك دخلته بعضه. الأرض عندها ذاكرتها والنبتة عندها الذاكرة متاحة وين تزرعت وين اتوجدت.
3: يعني البذور الأصلية هي قادرة وعندها قدرة أكثر وأكبر أكثر على الصمود في أرضها وفي الخصوصيات اللي هي موجودة في الموجودة فيها
4: وفعلا هي يعني تعتبر أصلية لأنها غير مهدرجة. تعرف اللي أنت البذور المهدرجة تزرعها سنة عم يجي ما عندكش الحق، ما تنجمش تعاود تزرعها. وإلى جانب المقاومة للأمراض مقاومة للعناصر معناتها اللي هي الدخيلة اللي هي تنجم تقاومها وتكون أكثر صمود.
3: واضح جدا. شكرا لك سيدة راضية الوحيش المختصة في الإعلام البيئي. لقنا يجدد معاك يوم الأربعاء المقبل 8:19. بقوا معنا، هذا لقاء متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع الأنغام. سمعنا منذ قليل جوليا بطرس، باش نواصلوا لقانا مع غسان صليبة. أقعدوا معنا.

0: أغاني الحياة.
1: الثقافة 24.
2: مرحبا بكم مستمعينا، يتواصل لقانا مع المواكبات لشأن الثقافي الوطني، ومباشرة مع ثقافة 24 باش نمشيو للسيدة، مع السيدة عقيلة القطايفي مدير الدار الثقافة بسيدة، ومعها ناخذ فكرة على ملتقى خليفة الهرقلي للثقافة والإبداع في الدورة 18. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدة عقيلة.
3: صباح النور، مرحبا بك، مرحبا بالسيدة المستمعين الكرام.
2: شكرا ليك. معك حبينا ناخذ تفاصيل الدورة 18 لملتقى خليفة الهرقلي للثقافة والإبداع.
3: بالنسبة لملتقى خليفة الهرقلي للثقافة والإبداع، الدورة 18 تحت شعار القصة والتكنولوجيا، نظمته دار الثقافة بصيادة والمكتبة العمومية بصيادة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير،
2: نعم،
3: دعم من المندوبية بالشراكة مع جمعية أجيال الكتاب والمطرح والموسيقى بسوسة، واتحاد الكتاب التركيين فرع المنستير.
2: نعم، من عشر إذا كان مازلت معنا سيدة عقيلة القطايفي، أبقوا معنا مستمعينا. نعود الاتصال بسيدة عقيلة مدير دار الثقافة بسيدة للحديث على ملتقى خليفة الهرقلي للثقافة والإبداع في دورته 18 لينتظم هذه السنة تحت شعار القصة والتكنولوجيا. أبقوا معنا.
4: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتوغال نقطة تأم. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
7: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
8: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
9: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
8: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
10: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
8: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
11: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
12: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
8: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية،
0: أغاني الحياة.
1: الثقافة 24.
2: إذن ترجع معنا مستمعينا سيدة عقيلة القطاع الطائفي مدير الدار الثقافة بصيدة، ومعها ناخذ فكرة على البرمجة الخاصة بملتقى خليفة الهرقلي للثقافة والإبداع في دورته 18. أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد سيدة عقيلة.
3: مرحبا بك مدام، يعطيك الصحة.
2: شكرا لك. تخلينا نعود الحديث من الأول على ملتقى خليفة الهرقلي للثقافة والإبداع، وعطينا فكرة على البرمجة الخاصة.
3: تظاهرة ملتقى خليفة الهرقلي للثقافة والإبداع دورة 18 تحت شعار القصة والتكنولوجيا، اللي تنظم دار الثقافة بصيادة والمكتبة العمومية بصيادة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، بالشراكة مع الجمعية التونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة واتحاد كتاب تنسين فرع المنستير، جمعية الأجيال الكتاب والمسرح والموسيقى بجوسة، دار نهاية النشر والتوزيع، أيضا برعاية صالون طهر الشيعة للثقافة والفنون اللي بيش يكون ويمتد على 3 أيام أيام 26-27-28-2016 بدار الثقافة وقضاء المكتب العمومي إن شاء الله.
2: نعم، إذا غدوة ينطلق يوم 26 جوان، يتواصل حتى النهار الأحد 28 جوان 2026. هذه المكان باش قلت لي باش يكون في دار الثقافة بصيدة وكذلك بالمكتبة العمومية.
3: المكتبة العمومية
2: بصيادة. نعم، واضح جدا. هذا بخصوص ملتقى خليفة الهرقلي للثقافة والإبداع في دورته 18 اللي ينتظم تحت شعار القصة والتكنولوجيا. بما أنك معنا سيدة عقيلة، حبيت ناخذ فكرة على البرمجة الخاصة أو ملامحها على القليلة بالنسبة للموسم الصيفي. شنو برنامجكم دار الثقافة صيادة؟
3: فيما يخص الملتقى خليفة الهرقلي البرمجة أو البرمجة الصيفية ككل،
2: البرمجة الصيفية خذينا فكرة على البرمجة الخاصة بالملتقى، تعطينا البرمجة الصيفية شنو ملامحها في دار ثقافة صيد؟
3: بالنسبة للبرمجة نوادي الاختصاص في دار الثقافة، نادي الفنون التشكيلية، نادي الموسيقى، نادي المسرح، نادي الثقافة الرقمية، وأيضا هناك عدة تظاهرات نوعية وقارها بدار الثقافة خلال الموسم الثقافي.
2: نعم.
3: 2025-2026.
2: تحية ليك للعمل.
3: الملتقى حبيت نعرض على الملتقى خليفة الهرقلي للثقافة والإبداع اللي هو ينطلق إن شاء الله غدوة من 10 في دار الثقافة، يكون افتتاح بإنجاز جدارية فنية من شخصيات من ذاكرة صيادة حول شخصية طاهر الشريعة وخليفة الهرقلي، بالتوقيع من الفنانين حمدي سكري أخلاص أسود. التظاهرة هذه موجهة للطفل والشباب من خلال مسابقة كتابة القصة القصيرة للأطفال، إن شاء الله بتكون يوم الجمعة 26 جوان 2026 على الساعة 4 بالمكتبة العمومية، مع ورشات في كتابة القصة القصيرة، ورشة الإبداعات الشعرية والإلقاء، أيضا مسابقة في الشعر، وتسند لهذه الجوائز تسند عفوا لهذه المسابقات جوائز قيمة إن شاء الله، إلى جانب معارض وعروض رقمية في القصيرة القصة القصيرة، أيضا ندوة فكرية إن شاء الله السبت 27 جوان 2026 بالمكتبة العمومية على الساعة 10 صباحا إن شاء الله، لحد 28 جوان باش يكون أسبوعها شعرية بعنوان نغم وقصيد، مشاركة شعراء وسلة من الشعراء، وأيضا المراحة موسيقية تشرف عليها الأستاذة أسم الشريعة. نحب نشكركم على المداخلة هذه، ونشكر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير على دعمها المتواصل، دار الثقافة والمشهد الثقافي بصيادة على رأسها السيدة المندوبة نادية الزساتي، وأيضا إطارات المندوبية. نشكر أيضا الشركاء، الجمعية التونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة، جمعية أجيال الكتاب والمسرح والموسيقى، دار نهاية النشر، اتحاد كتاب التونسيين فرع المنستير. نشكر أمين المكتبة العمومية بصيادة، أيضا نشكر كل الأساتذة والشعراء والدكاترة الذين سيشرفون على هذا الملتقى، فقرات هذا الملتقى. أيضا نشكر السيدة فتحي جلاد على
2: نعم
3: التعاون وكل، ونشكركم انتوما يعطيكم الصحه.
2: شكرا لك، هذا اكيد واجبنا، وهذه فكره على ملتقى خليفه الهرقلي للثقافه والابداع في دورته 18 اللي ينتظم تحت شعار القصه والتكنولوجيا.
3: ينطلق دعوه لكل الاولياء ايضا انهم يواكبوا الملتقى هذا
2: نعم ينطلق غدا، يتواصل الى حدود يوم الاحد. شكرا لك مره اخرى سيده عقيله القطايفي، مدير الدار الثقافه بصيده. شكرا لك ويومك سعيد، ومن خلالك نسلموا على الناس الكل اللي يسمعوا فينا في صيده وين ما كان يوصل صوتنا، صوت اذاعه تونس الثقافيه. ابقوا معنا، لقائتنا استضافتنا ومتابعتنا.

0: أغاني الحياة.
1: الثقافة 24.
2: نواصل معكم مستمعينا متابعة المستجدات الثقافية في جهتنا في جهات الجمهورية التونسية. معكم مش نمشيو للساحلين تحديدا مع الأستاذ حمدي المزيو مدير دار الثقافة بيا الساحلين. معاه مش ناخذوا فكرة على تظاهرة خرج المسرح اللي فيك. صباح الخير. صباح النور أستاذ.
3: صباح الخير مدام حنان. صباح الخير كافة الفريق العام معك وشكرا للإذاعة الثقافية على مواكبة الأنشطة لدار الثقافة الساحلية.
2: شكرا لي كذا أكيد واجبنا. خرج المسرح اللي فيك البرمجة الخاصة بهذا الموعد.
3: خرج المسرح اللي فيك هي كما نعرف تظاهرة مسرحية تعنى بالممثل واكتشاف المواهب بصفة عامة وتنمية مهاراتهم في المجال المسرحي. المتلقي هو في العادة هو يتفرج على العروض في التظاهرة هذه. المتلقي هو الفاعل, هو ما في المفروض نحن مساحة للتعبير في الفن المسرحي بصفة عامة. إذا تنطلق التظاهرة هي تحت شراف المندوبية الجهوية الشؤون الثقافية وبدعم المندوبية. زاد انطلاق التظاهرة باش يكون يوم 26 27 28 29 جوان. باش يكون يوم الجمعة هو يوم 26 جوان انطلاق التظاهرة بعرض مسرحي لو بي بي شركة حرار برودكسيون. ثم يوم السبت باش تكون عندنا انطلاق ورشة تكوينية تحت عنوان الارتجال في بناء الشخصية حتى المتغيرات الوضعية. الارتجال الحي هذه للفنان القدير والمسرحي سي محمد دغمان. تكون 10 متاع الصباح, هذه ورشة مفتوحة. ثم على الساعة الرابعة باش يكون عندنا عرض مسرحي للأطفال كتاب الرحلات العجيبة لجمعية المسرح جمعية مسرح الطموح بالشبيكة. ثم عندنا نهار أحد لحد 28 جوان على الساعة 10 صباحا مش يكون عنا بمقر فوج الشفر بمعتمر. مش يكون عنا دورة تكوينية في صناعة الدماء تدي جنيور شرف الأستاذ المسرحي زياد غنينية. مع العشر زادة متزامنة مع التوقيت ذاك في دار ثقافة الساحلين عنا دورة تكوينية في الإيقاع اللفظي والجسدي في المسرح المسرحي منير مخينيني. ثم مع نص النهار مش يكون عنا عرض مسرحي بعنوان الذئاب لجمعية مسرح الطموح, هذه مش يكون بدار ثقافة. ثم عرض مسرحي بعنوان ذئب الشمال لشركة تياتر تريبوسكول, هذه مش يكون في مقر فوج الكشافة. غادي باش نعطيه فرصة وفضاء آخر يكون باش الصغيرات يلقوا أكثر مجال للمسرح وباش يتمتعوا بالعروض المسرحية. يكون في فضاء واحد وانا حابين ننوعوا الفضاءات. ثم نهار اثنين عندنا المسابقة الرسمية هذه في المونولوج. هذه عندنا العديد من المشاركين, العديد من الولايات شاركوا معنا. على سبيل الذكر عندنا تونس, عندنا

0: باجة عن سوسة قفصة كذلك مستير. أنا العديد من المشاركين، أنا في حدود 16 مشارك مش يكونوا معنا الامتداد يوم كامل. مسابقة في المونولوج مع رصد جوائز مالية للفائزين بالجائزة الأولى والثانية والثالثة، ثم العشية أعلن عن النتائج وتكريم المشاركين. هذا البرنامج بصفة عامة حبيناه ما يكون موجه أكثر للممثل والتقنيات المسرح.
1: نعم، أنا من خلال هالبرمجة هذه حبيت نسألك تقريبا الفئات العمرية اللي باش يكون موجه لها البرنامج هذه بشكل عام، وإلا كل نشاط موجه لفئة عمرية مخصصة؟
0: هما في خصوص العروض موجهة للأطفال وفي نفس الوقت عنا للشباب والكهول، معناها الأعمار كل متاحة عندش عمر معين، وخاصة ان هم احباء ورواد المسرح، وخاصة ان ينشطوا بدور ثقافة ديما اعمارهم تتراوح بين 12 و16، معناها هذيك الفئة العمرية الاكثر اللي تقبل على الانشطة المسرحية والنوادي بشكل عام. هذا هو.
1: نعم، واضح. نعود نذكروا اللي التظاهرة تخرج للمسرح اللي فيك تنطلق غدوة 26 جوان وتتواصل حتى
0: 29 جوان،
1: حتى اليوم الاثنين 29 جوان،
0: حتى اليوم الاثنين.
1: نعم، واضح جدا. هذا بخصوص تظاهرة خرج المسرح اللي فيك. حبيت معاك أستاذ حمزة أنه ناخذ فكرة على الموسم الثقافي الصيفي بالنسبة لكم، شنو البرنامج أو شنو مشروع البرنامج على القليلة اللي محضرينه؟
0: والله احنا بصفة عامة انا خاصة طبش ركزوا على النوادي الصيفية بدار ثقافة، عن العديد من النوادي اللي توفرها دار ثقافة سواء تكونوا تشكيلية أو موسيقى. عنا زادة في الخط العربي، عنا المسرح كذلك تكون تشكيلية، فيه النحت وفيها تقنيات والاختصاصات المتعددة من التشكيلية. عنا زادة تظاهرات زادة ما تقتصرش كان على الموسم الثقافي، من عنا أنشطة خارج المؤسسة مش تكون زادة، مش ندخل شوية المدينة خاصة نخدم على محاور اللي مدرجة من ضمن سلطة الإشراف من وزارة الشؤون الثقافية، كل محاور مثلا على سبيل الذكر البيئة الظواهر والمخاطر تنمية تثمين التراث، فنون الشارع والمدينة، فهمت؟ هذيك باش نخدم عليها شوية خاصة خارج المؤسسة، ومش نشركوا العديد خاطر معتمدين التحليل معتمدين كبيرة في العديد من المدن، مش نحاولوا نشركوا أكثر عدد ممكن من الحوم والفضاءات الأخرى. معنا ديما في نشاط حي إحنا إن شاء الله.
1: واضح جدا، بالتوفيق للعمل اللي قاعدين تقوموا به. شكرا ليك. نعود نذكروا اللي خرج المسرح اللي فيك تظاهرة باش تنطلق غدا 26 جوان وتتواصل حتى 29 جوان 2026 بدار الثقافة الساحلي. شكرا ليك مرة أخرى لحضورك معنا الأستاذ حمدي المزي ومدير دار الثقافة الساحلي. هذه كانت فقرتنا وركنا ثقافة 24، وصلنا للثمانية واثنين وخمسين دقيقة في لقانا لليوم من أغاني الحي. شكرا لكم على المتابعة مستمعينا الأعزاء، شكرا لكم. نحب نحيي كل الفريق اللي كان معايا اليوم، سهير زين من أمام الأجهزة التقنية، وعبد اللطيف الحاج علي حن الفرجيني كانت معاكم من أمام الميكروفون. نهاركم زين وين ما كنتم.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعينا الأوفياء، مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. كنا في الاستماع إلى أغنية قرنفلة والمعروفة في قلب غناية بأداء لمجموعة القنطرة، كلمات وألحان الصديق الفنان حمادي العجيمي. حمادي العجيمي الذي غادرنا في نفس الشهر الذي رحل فيه الفنان الكبير الشيخ إمام عيسى، شهر جوان، وأيضا في نفس السنة 95 و900 وألف. إذن ستكون حلقة اليوم تكريما لروح الفنان حمادي العجيمي في ذكرى رحيله 31، حيث غادرنا يوم 22 جوان 95 و900 وألف. وأغنية قرنفلة أو في قلب غناية كتبها ولحنها عبارة عن رسم لحياته، فقد عرفناه دائما راشقا قرنفلة في قرنه، وصور فيها أيامه وآماله وطموحاته وآلامه وإحباطاته وأحلامه بغد أفضل لم يتحقق للأسف الشديد. النغم الثاني، حمادي العجيمي يغني من كلماته وألحانه نوار عشية، والمعروفة أكثر بأنا حبيبتي غناية، وفعلا كانت حبيبته أغنية يترنم بها في كل مكان وفي أي وقت.

0: ولد الفنان حمادي العجيمي في 13 مارس من سنة 1955 في تونس العاصمة، وهو فنان متواضع لا يقول أنا هنا إلا من خلال لحن جميل تبدعه قريحته الفذة. وكذلك فهو فنان جسور تعرض لاضطهاد وتعتيم إعلامي رسمي واسع، ورفض الانحناء للثقافة الرسمية ولكل مغرياتها، وقاوم بكبرياء طويلا متحملا كل أصناف وأنواع العوز والاضطهاد. فانطبقت عليه كلمات جادت بها قريحة الأديب التونسي الكبير علي الدعاجي فنان الغلبة: عاش يتمنى في عنبة ما تجبول عنقود، ما يسعد فنان الغلبة إلا من تحت الحود. فلحنها وترنم بها وكأنه هو من وضع كلماتها. اخترت لكم منها مقطعي الشاعر والمغني باعتبارنا حمادي شاعرا وملحنا ومغنيا.
1: فنان الغلبة.

لم يتخلى الفنان حمادي العجيمي عن عشقه للغناء حتى وهو في أحلك الظروف المادية والصحية، فقد قدم عشرات الأغاني التي تتغنى بالوطن وبالإنسان، قدمها بروح المناضل الذي لم يفقد الأمل يوما بغد أفضل للإنسان، فغنى لكل القضايا الإنسانية في مقدمتها قضايا التحرر، وبصفة أخص قضيتنا الأم القضية الفلسطينية. غنى كذلك للمفقرين والمهمشين، وكان حريصا في اختيار كلمات أغانيه سواء التي صاغها بنفسه أو التي انتقاها لشعراء كبار. الآن من كلمات الشاعر التونسي الكبير منور سمادح ومن ألحان حمادي العجيمي نستمع للصديق الفنان الراحل الزين الصافي في قصيد الكلمات.

للتذكير ولد الفنان حمادي العجيمي في 13 من مارس من سنة 55 و900 والف في تونس العاصمة، وساهم طوال مسيرته الفنية في وضع اللبنات الأولى للأغنية الملتزمة بمشاغل الناس وقضايا الوطن في تونس، صحبة فنانين أخر فرادى ومجموعات، فغنى لكل القضايا الإنسانية. النغم التالي قصيد يحمل عنوان قصة الكلب البرجوازي والشيخ الفقير من كلمات الشاعر التونسي أحمد خير الدين.

0: في قصر شاه من الشارين.
1: لحن الفنان حمادي العجيمي وغنى لنخبة من الشعراء من بينهم علي الدعاجي ومختار اللغماني وأحمد خير الدين ومنور سمادح ونجيب سرور وعلي سعيدان ومنصف المزغني، كما لحن أغاني من تأليفه مثل قرنفلة ونوار عشية وبنت القمرة. بنت القمرة نستمع إليها في مالي من مجموعة الحمائم البيض بتدخل رئيس من طرف الصديق الفنان عمار القاسمي المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي بمعلم الصبيان، والذي وفته المنية يوم 21 ماي 26 2000. وقد كان عمار القاسمي من مؤسسي مجموعة أولاد بن عروس بين سنتي 76 و900 ألف و80 و900 ألف، ثم من مؤسسي مجموعة الحمام البيض سنة 80 و900 ألف، إلى جانب الإخوة القبي زكريا وحشاد وإلياس، حيث مثلت المجموعة تجربة رائدة في مجال الأغنية الملتزمة، كما قدم الراحل إسهامات متميزة في تلحين الموسيقى المسرحية، وكانت له تجارب في مسرح الطفل والسينما والماريونات العلاجية، وظل وفيا للفن الهادف ولرسالته الثقافية والإنسانية. وقد كنت استضفت الفقيد في حلقة من برنامج عيون الكلام في الذكرى 26 لرحيل حمادي العجيمي سنة 21 و2000، وقدم إضافات مهمة عن تجربة حمادي، ومدني بتسجيلات نادرة لروحي عمار وحمادي العجيمي السلام والسكينة. نستمع إذن إلى نغم بنت القمرة أداء مجموعة الحمائم البيض.

لكن في زمان الغربة الحب زمانه.

أعطت الموهبة الفنية لحمادي العجيمي برهانا ساطعا على جدارة البقاء، فقد كرمته الدورة الخامسة لأيام قرطاج الموسيقية يوم 5 أكتوبر 2018، وذلك من خلال سهرة فنية بعنوان كلمات أعدها الفنان التونسي أسامة فرحات. حمادي العجيمي الذي ساهم في بداياته في تأسيس العديد من المجموعات، منها فرقة مزيغن وهي من أوائل الفرق الملتزمة التونسية، تأسست في منتصف السبعينيات وتفرع عنها عدد من الفنانين الملتزمين المعروفين في الساحة التونسية، إلى جانب خماسي بالرشيق وثلاثي بالرشيق. كما اشتغل حمادي العجيمي مع حسن المؤذن في مدينة المهدية طوال سنة كاملة، لحن له فيها مسرحية كاملة. نستمع الآن إلى أغنية إمازيغن يا عوم الغيد في أداء لثلاثي بالرشيق المتكون من حمادي العجيمي وزهير الدويري وجمال قلة.

توفي الفنان حمادي العجيمي يوم 22 جوان 95 و900 ألف، بعد أسبوعين فقط من وفاة فنان الشعب الشيخ إمام عيسى. وقد كان بصدد الأعداد مع الفنان محمد بحر حفلا تذكاريا للشيخ إمام، إلا أن المنية لم تمهله حتى ينجز الحفل. وقد أقام محمد بحر الحفلة بمفرده لذكرى الشيخ إمام وذكرى حمادي العجيمي معا. حمادي العجيمي الذي كتب ولحن وغنى وأبدع، الآن تسجيل نادر ربع المقام، كلمات بيرم التونسي، ألحان حمادي العجيمي، غنى زهير الدويري.

مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، حلقة أردناها لمسة وفاء لروح الصديق الفنان حمادي العجيمي بمناسبة ذكرى رحيله 31. نختم بتسجيل آخر نادر من كلمات حسن المؤذن وألحان الراحل حمادي العجيمي، أداء مجموعة ثلاثي بالرشيق حمادي العجيمي، زهير الدويري وجمال قلة، نغم يحمل عنوان بحارة. سيداتي، آنساتي، سادتي، كنت معكم منجي الطيب الأسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان السليماني في الهندسة الصوتية.

حتى نلتقي. دمتم أوفياء للأغنية الملتزمة بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

إذا سعد نحكي للمهد المد إذا سعد لسه راح يبالي.

ننسى نذوق عيونها مسهر تستنى رجالي.

نحكي للجباهي يسودها البرد والسرد وشيحتها المرارة، نحكي للشاق بين السماء والماء، حياته كفاح ومعاشش يوم مرتاح.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة ثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا صفحة رسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك في السيدة المستمعين في لقاء المباشر برنامج المشهد الثقافي ليوم الخميس 25 جوان 2026. تحيات كوثر حجري في الستريمينج، عبد اللطيف حاج علي في الديجيتال، وصفحة إذاعة تونس الثقافية مباشر، سهير زين في الهندسة الصوتية، كوثر مورية في قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لحصة اليوم، مع مجموعة من الاستضافات والمتابعات الثقافية. بعد قليل شكون حاضرة معنا الفنانة التشكيلية هيفا تكوتي، الحديث على معرضها الفردي يزهر فينا تفاصيل معها بعد قليل حول هذا المعرض. أيضا بشكون لنا مداخلة مع الموسيقي زياد الزويري بعد نجاح وعرضه المتألق أكثر من 100 كمان، هو سماه 100 كمان ولكن بعد يلقى أنه أكثر من 100 كمان، تفاصيل معاه أكثر. أيضا بش يقدم لنا كل ما يهم الجديد على مستوى المشاركات في المهرجانات الصيفية، مليونات صيف، مليونات ومليونات صيف 26-26، مع عماد المديوني مدير عام المركز الوطني لفنون العرائس وقصص وحكايات، بعد صويعات من الآن في بيت الرواية باش يكون لقاء مع الناصر التومي وأيضا هويم فرشيشي ومونيا قربي بين الحديث على قصص وحكايات، تفاصيل مهمة في لقانا من المشهد الثقافي على حسب وداد قلبي يهو.

0: أهلا وسهلا بكم في لقائنا المباشر برنامج المشهد الثقافي أينما كنتم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. الآن نتحدث عن الإزهار، نتحدث عن الورود، نتحدث على الرسم بالريشة، نتحدث على الجمالية في فصل الصيف والألوان أكيد بكل تفاصيلها. حاضرة معايا في الأستوديو الفنانة التشكيلية هيفا تاكوتي. صباح النور. مرحبا.
1: صباح النور.
0: مبروك المعرض الفردي يزهر فينا.
1: يعيشك.
0: المعرض هذا ينطلق من 20 جوان يتواصل إلى غاية 30 جوان.
1: أي.
0: مازالوا فيه 5 أيام كيكا.
1: إن شاء الله بالقرب.
0: يحب يلتحق يشاهد المعرض يكون موجود. حكينا شوية على هذا المعرض بداية. وين موجود المعرض؟
1: في كلوب طاهر حداد.
0: أي نادي ثقافي طاهر حداد.
1: تونس.
0: أيوة.
1: انطلق يوم 20 وإن شاء الله الاختتام باش يكون يوم 30 جوان. يزهر فينا هو المعرض الفردي الثالث ليا بعد المعرض الأولاني اللي هو أنا والآخر، والمعرض الثاني فوضى الحواس التحق به توا يزهر فينا.
0: يزهر فينا الحقيقة العنوان اختيار صعب انك تنتبه له، ولكن في نفس الوقت هو عنوان فني، عنوان متفائل، عنوان يدل على الحياة، على الأمل، على كثير من الأشياء الجميلة في الحياة.
1: يزهر فينا هو رحلة بالنسبة لي أنا متاع ازدهار. هذيك علاش تم تسمية المعرض يزهر فينا، خاطر انا حاسه روحي توا في فتره بعد معناها تقربت منعرفش انا فما ال 15 سنه خدمه معناها فما فتره باهيه متاع خدمه في الفن التشكيلي. حاسه لي الاعمال متاعي توا فيها ازدهار، فيها تطور، فيها تقدم. معناها كلمه يزهر فينا مش من ناحيه اللي فما ازهار، معناها فما ورد والوان بركه في الاعمال، فما نحس فما تقدم، فما ازدهار، فما معناه فما فترة
0: نضج، فما فترة نضج خاصة فترة نضج نجم نحكيه عليها مهم جدا. لكن أنا ركزت على الجانب الإزهار وجانب الجمال والجانب الفني اللي موجود في هذا. حتى النضج راهو نوع من كما نقولوا نمو الوردة في الحياة وتطورها مع السقي.
1: هي الكلمة تعبر على النمو متاع الوردة هي بطبيعتها. أنا خذيت المعنى وحطيته على المعرض، خاطر كلمة يزهر فينا حتى الإنسان معناها يزهر، يتطور، ينضج. نحس في أعمالي زادة هكي كميشة في نفس السياق ونفس المراحل.
0: حلوة الفكرة. على كل مبروك المعرض الفردي ليك الثالث. قدش من لوحة فيه؟
1: يتضمن المعرض 20 لوحة. مقاسات مختلفة، تقنية أكريليك على قماش، ومواضيع معناها قريبة لبعضها، الكلها تتمحور بين الانفعالات الشخصية والعاطفية متاعي، تتفاعل مع بعضها باش تنتج عمل فني متداخل، ما فيهوش فواصل بين الإنسان والحيوان. معناها كي تشوف اللوحة متاعي ما تحسش اللي فيها حيوانات ولا فيها إنسان، معناها باين فمش حدود، فمش فواصل. أغلبية الأعمال فيها أسماك، حصان، جسد متاع إنسان، شني فيها آخر، فيها كلاب طلعت زادة، خاطر الأعمال ياسر تعتمد على العفوية والتلقائية، فمش مواضيع ثابتة في اللوحات.
0: يعني كيما نقولوا فما انتقال من مرحلة إلى مرحلة، ما تعتمدش اختيار معين في المحاور، تحاول تكون متنوعة ثقافيا.
1: متنوعة والصدفة تلعب دور كبير زادة في الأعمال المنتجة. ما عنديش معناها موضوع سابق للوحة، اللوحة معناها وهي قاعدة تنجز، قاعدة الموضوع نكتشفه. أما في الأخر ديما تلقى فما رابط يربط بين اللوحات الكل، خاطر تعملوا في فترة زمنية قريبة لبعضها، فديما الخطر تأثير المكان والآخر بالنسبة لي على الأعمال موجود.
0: ممتاز أنه يكون فما اختيارات متنوعة، يعني حتى المشاهد لما يشوف 20 لوحة الهيفا تاكوتي في نادي ثقافي طاهر الحديد باش يلقى تنوع في الاختيارات. يعني كل لوحة عندها رمزيتها وعندها حكايتها وعندها مضمونها.
1: أي
0: مهم جدا طبعا تجربة الاشتغال على الفنون التشكيلية. انت قدمت قبل المعرض هذا زوز معارض، هل أنهم زوز معارض أخرين مختلفين على المعرض هذا؟
1: هو المعرض هذه تكمل المعارض السابقة،
0: يعني تكمل. أيوة
1: أنا ما شوفش اللي فما فرق دي، علش قلت لك أنا كلمة يزهروا فينا ماشي حتى في السياق من الأعمال السابقة. أنا قبل كان المعرض الأولاني عنوانه أنا والآخر، كنت نخدم على أنا والآخر اللي هو المكان الزمان الشخص، معناه التأثير علي. والمعرض الثاني اللي هو فوضى الحواس، حس روحي برشة مواضيع في برشة كل لوحة وموضوعها تحس فما فوضى، وهي اللي فوضى داخلية فيها أنا أكثر من اللي في لوحاتي، خطأ أنا ولوحاتي نحس معناه أنا ولوحاتي شخص واحد، عبد واحد، كيان واحد أنا ولوحاتي.
0: إيه لأنك تعطي من نفسك للوحة، تعطي من ذاتك للوحة.
1: ويظهروا فينا اللي هو المرحلة الثالثة اللي هي فما شوية نضج وازدهار، وليت فاهمة أنا شنية نعمل بالضبط، عارفة شنية هذيك اللي أنا مقدمته وفهمته، وزادة فما وعي حتى فهمة أنا شنية العناصر اللي موجودة في اللوحة وشنية الرموز متاحة، فما نضج في الأعمال وتكمل الأعمال السابقة.
0: ممتاز، تكمل الأعمال السابقة. وأكيد أنه إذا كان مش نحكيه على الفن التشكيلي وانت تو دخلت في مرحلة النضج كما تقول وأعمالك تثبت ذلك، أكيد أنه تحثوا أيضا على صعوبات العمل الفن التشكيلي خاصة الواقع الآن. توزيد نحكيه معك في التفاصيل هذه وانت شاب هيفا التاكوتي، أكيد أنه العمل في مجال الفنون التجميلية هو عمل صعب، صعب جدا، ولكن يتطلب جهد، يتطلب صبر، يتطلب وقت وجود. أيضا جانب المادي أيضا أحكينا شوية على
1: والله بالنسبة للصعوبات المادية اللي هو الفن التشكيلي وحده يكلف، معناها التوب تاع لاكريليك توا ولات ب 15500 التوب وحده، معناها في ما بالك أنت لوحة وقداش من تيوب باش تنتج عمل فني. وبعد ما تنتج العمل الفني باش تقدموا مثلا الجاليري ولا حاجة، تلقى انه اللي جاليري ياخذوا عليك نسبة البيع 40 و50%، والاسعار ما يلزمش تكون عالية خاطر احنا سوق الفن في تونس ناقص، فيلزمك تنزل في الاسعار وما فماش سوق فن في تونس، تنجمش تبيع في تونس كما تبيع اي برودوي واحد اخر، يعني تنجم تبيع حاجة مطبوعة.
0: حتى في القانون التونسي انه ممنوع تبيعه لخارج تونس،
1: اي لازم او لازم برشا اوراق، ولازم اكسبير يهبط يشوف الخدمه، وفما دوموند تعمل للوزاره، وفما نقولوا حتى فما هرجه، فما تعب، فما تعب باش توصل حتى تخرج لوفغ نتاعك باش تتعرض لبرا، مش باش تتشري، معناها باش تتعرض وترجع. ديجا فما صعوبات باش تخرج اللوحه وترجع. انا نشوف اللي الدعم لازم يكون من وزاره الثقافه خصوصا للفنانين الشبان. صندوق الدعم اللي عملته وزارة الثقافة ماذا بينا كان تركز وتعطي منه النسبة للشبان أكثر منه للي معناها ما نعرفش أنا يعني سن معين. أنا تو ما عادش نسمى لا شابة ولا واحدة، وليت عمري 40 نعرفش روحي بين هكا وهكا، ولتو خديت دعم مثلا من صندوق التشجيع على الإبداع للمعرض فردي هكا نجم نعمل به نقلة في حياتي، خاطر مش المعارض الكل فردية تسمى معرض فردي، راك يكون عندك كتالوج ويكون عندك معناه فما دعاية وراك كبيرة راك تطلع، طيب يطلع حتى سومك، نقول احنا حتى البرة خلافا لتونس. انا مثلا في الوقت هذا عملت معرض فردي الحمد لله يا ربي، اما من غير كتالوج مثلا خاطر انتاج الكتالوج تكلفته عالية ياسر.
0: يعني انت مش راضية كما ينبغي على المعرض هذا، تمنيت أيوه. أن يكون في ظروف ما أحسن وما خير،
1: أكيد نتمنى لوحاتي كلها نعمل لها الكادر متاحة والكادر يكون مزيان، تكلفة الكادر واحد وراو 100-150 معناه كيفش نعمل كادر معناها باهي كما نحبه أنا، تكلفة الكتالوج، تكلفة الدعاية، تكلفة السبونسورين كله يعني هذا كل ما عملتوش، هذا كل مش موجود في المعرض متاعي، والحمد لله فما خطوات باهية إيجابية، فما ميديا الحمد لله اللي احنا عنا ميديا مهتمة بالفن التشكيلي في تونس. انا عملت حوار توا مع كنتي في الإذاعة الثقافية، وفما في الوطنية فما اهتمام بالفن التشكيلي
0: على صعيد انه استضافتك نتذكر قلت لي من 2015
1: اي يعني لا جيت معك قداش من مرة، لا الحمد لله انا قلت لك انا الاذاعه مهتمه بالفن التشكيلي، اما التشجيع المادي هو اللي احنا مفتقدينه. احنا في تونس كشبان مفتقدين بالحق الدعم المادي، خاطر كما قلت لك التكلفه نتاع المعرض الفردي راي برشا سكوت. انا عامله معرض فردي، اما راهو مش معرض فردي كيما نحبه انا، مش
0: مقتنعه باللي
1: ناقص ناقص ناقص برشا حاجات. اللوحات وحدهم موجودين، اما مثلا كان يتعاملوا في كادر مزيان كيما نعرف انا بتكلفه معينه، فما اضافه، راهو الكادر يعطي اضافه للوحه. يعني ما نعرفش انا كان جاي عندي كتالوج مثلا ونبعثه مثلا لبرا، ما نعرفش، فما برشا حاجات يعطيو اضافات للفنان احنا مانيش قادرين نعملوهم الحق تاع ربي، معناها كشبان انا.
0: لكن هذا ما يعنيش كونك انك اجتهدت وقدمت هذا المعرض وفي النادي الثقافي طاهر الحداد.
1: لو مشكورين زاد النادي الثقافي طاهر الحداد على الدعم المستمر الحق، كل ما نطلب معرض جماعي فردي يلبوا زاد النداء، مشكورين برشا برشا الاطار الكل من المديره للعامل الحق، ناس معناها يحترموا زاد الفن برشا ويعملوا الواجب واكثر من الواجب.
0: يعطيكم الصحة الكل. مهم جدا إذا معرض يزهر فينا، يتواصل من انطلق من 20 جوان يتواصل لغاية 30 جوان، فيه 20 لوحة. أنا شفت بعض الصور اللوحات، شفت الألوان، خاصة ركزت على اللون الأزرق الفاتح، لون السماوي، لون البحر. عندك علاقة قريبة باللون هذا بالذات؟
1: والله كما قلت الأزرق يمثلني، معناها انا نحس ديما الازرق يليق بي.
0: اي وانت في استوديو لون الازرق.
1: اللون الازرق لا بالحق نحس روحي مرتاحه في اللون الازرق، يعطيني اريحيه، يعطيني طاقه. اللون الازرق بالنسبه لي انا اللون الازرق انا، معظم لوحاتي كلها اغلبيتها باللون الازرق ودرجته الكل. ما نقاش صعوبه جمله في استعمال اللون الازرق، نحس روحي كي نعمل ازرق انا مرتاحه في اللون الازرق، وزيد حتى التعابير نتاعو الازرق معروف، معناها يعطي راحه حتى المتلقي يرتاح في اللون الازرق. راه فمش واحد يمشي للبحر ولا يشوف السماء وما يرتاحش، ما تصورش. فذاك هو الازرق نتاعي انا.
0: الازرق اللون اللي يخليك تنفتح على كثير من الاشياء، يخليك تتامل، يخليك تهدى،
1: يعطي الطاقه، يعطي الاريحيه، يحسك بحياتك احساس الاريحيه الازرق بصفه عامه معناها.
0: وايضا يجلب الالهام والانتباه في نفس الوقت. صحيح. يعني يخليك تعيش الالهام، ممكن تقعد برشا باش ترسم لوحه مع البحر هايفة.
1: والله لي ما
0: تتفاعل او تتخيل دائما اللون الازرق اكثر شيء تميله.
1: انا نميل له خاطر نلقى فيه راحتي.
0: بالضبط.
1: نحاول نتجاوزه برشا مرات، ومعناه كي نتجاوز اللون الازرق فما صعوبه، والله كي نستعمل لون اخر بالحق نلقى صعوبه، تلقاني نحط الازرق ونحي وبعد نحط لون اخر ونحس روحي ديما مش راضي خاطر الازرق مش موجود، بالحق نحس بعدم الرضا خاطر الازرق مش موجود.
0: اي ساعات يعني مش مهم وجوده، لكن
1: انا نرتاح في وجوده. عندي تعلق باللون الازرق ونحب راني نتمرد ونحب نبعد عليه، اما تلقاني ندور نرجع للازرق. فماش انا قلت المره هذه اي هيفا فماش ازرق، لا تلقى فما خمسه سته تبلوات ازرق. المهم المعرض اللي قبله المعرض تقريبا كله كان ازرق.
0: اي المره هذه حاولت تغير شويه،
1: نحب نتجاوز ونفك نفك التعلق نتاعي باللون الازرق.
0: ممتاز، يعطيك الصحه. طبعا ايضا نتحدث معك على زياره هذا المعرض في نادي ثقافي، فما اقبال الجمهور والا من الاصدقاء المقربين دعوات خاصه؟ كيفاش ترى اقبال الجمهور على معرض فنون تشكيليه سواء ليك او لغيرك هيفا؟
1: شوف اختي، بخلاف يوم الافتتاح اللي هو يكون ديما في الدائرة متاعي، معناها أصدقائي علاقاتي الدائرة، هو الحاجة الباهية اللي أنا ديما نختار مكان كما نادي الثقافي طاهر الحداد يجيوه الرواد متاعو، ناس من الطبقة المثقفة، الطبقة الواعية، الطبقة اللي تذوق الفن. فالزوار متاع المكان هما الزوار متاع المعرض، هذيك علاش أنا دي حتى اختيار المكان عنده دورورة. فالزوار معناها فما ساقين احنا نقولوا على المكان، فما ناس تمشي
0: حركية،
1: فما حركيه. أيوة. في كلوب طار حديد، هذاك علاش معناها يكونوا مختلفين الزوار.
0: ممتاز، يكون فما حركيه فما زوار على مستوى الشراءات
1: ابدا مش موجود.
0: انت الاسعار رمزيه عملتها.
1: هو انا الحق مانيش معناها بالنسبه للي في سني واللي عاملين نفس مسيرتي مثلا ولا حتى قريبه، والله اسعارهم حاطين اسعار اكثر من اسعاري. انا نشوف اللي فما عبيد احنا نقولوا تقنفل في الصوم، فهمت؟ اما انا الحق نمشي عندي ترتيب وعندي منهج. نقولوا احنا اول لوحه بعتها في 2013 كانت بألف وحاجة في الانترفال هذيك، فهمت؟ الحق قعدت معني حتى الزيادات ما نزيدش بمبالغ كبيرة
0: ديما هكا بشوية. فما صعوبات على مستوى الشراء،
1: على خاطر فما صعوبات
0: اللوحات الفنية،
1: وبعدك تتنازل راهو ريت بعد واحد يتنازل باش يدخل شوية، باش نعمل شوية مدخول ونعاود نجدد ونعاود نشري ماتريال آخر ونخدم. فما تنازلات لازمني نعملها أكيد. نعم. السعر باش نولي ننزل فيه،
0: فما صعوبات، ولكن مازلت تناضل، مازلت تقاوم بالفن، بالحياة، بالريشة، بالرسم، بالألوان، وخاصة اللون الأزرق رفيقك. وأكيد أنك قاعدة تشتغل وتجتهد، وكل مرة باش تتحفنا بمعرض من معارضك الجميلة.
1: إن شاء الله ديما يا رب. إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد. ما فماش استسلام.
1: ليلى ابدا مش موجود. مش موجود.
0: هذا هو يا هيفا، احنا الشباب ندعموكم من خلال يعني عزيمتكم، خلال تحديكم للواقع، للصعوبات، ورسم جميل الافق الحياه ونظرتك للحياه بطريقه مزهره. ويزهر فينا المعرض الفردي الثالث ليك، فيه 20 لوحة بمركز النادي الثقافي الطاهر الحديد. إن شاء الله كل التوفيق ليك والنجاح. نقدم تحية لرفيقتك أيضا،
1: يعيشك فايقة الهمامي.
0: فايقة الهمامي حاضرة معنا في الكواليس هناك، مرحبا بها على موجات الثقافية. إن شاء الله متألقة دائما هيفا، وإن شاء الله في استضافات أخرى ليك.
1: يعيشك وشكرا على الاستضافة وعلى الأسئلة المزيانة وعلى حضورك اللي محليه. وميرسي بوكو. إن شاء الله ديما هكا قال آخر موجودة، وبقدر ربي إن شاء الله في معرض آخر نزيد.
0: إن شاء الله إن شاء الله دائما متألقة، وتكون ظروف أو المحاطة بالفنون التشكيلية تكون أفضل،
1: تكون
0: تطور أكثر، لأنه عنا برشا فنانين تشكيليين من كل الأجيال يقدموا في لوحات.
1: ليلة تونس ولادة، وعنا عنا عنا فنانين على مستوى معناها راقي وجميل ومتطور ومشرفنا البرة، والحمد لله. لما احنا احنا نقسم في تونس شوية الحق تعربي، خصوصا في الحكاية الشرائات والبيع والشراء والحكاية.
0: ان شاء الله ان شاء الله تتحسن الامور اكثر فاكثر. نهديك الايقاع العراقي.
1: اي علاش؟
0: مع الهام مدفعي خطار.
1: اي

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. كيف السادة المستمعين في لقاءنا المباشر من المشهد الثقافي؟ الآن ضيفي الموسيقي زياد الزويري هو الآن بسوسة. أهلا وسهلا بك زياد.
2: أي أهلا، تحياتي فاتن، يعيش، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك. عرض المئة كمان، والحقيقة هو أكثر من مئة كمان، عرض كان مميز برباط سوسة يوم الاثنين 22 جوان 2026، كان العرض الأول لمشروع مئة كمان. اخترت هذا العنوان وهذا العرض باحتفاء بعيد الموسيقى، وتعطينا فكرة على هذا العرض المميز.
2: عرض مئة كمان هو تتويج لعملية بحثية إبداعية كاملة دامت قرابة السنة والنصف. بديناها بنواة صغيرة فيها تقريبا 20 عازف خلال إقامة فنية في دار سيباستيان في نوفمبر 2024. تخلصنا من خلالها إلى فكرة أنه نشتغل على يعني زوز ثنايا، يعني زوز أبعاد متكاملين. البعد الأول هو البعد التكويني الأكاديمي، والبعد الثاني هو البعد الإبداعي من خلال إعطاء الكلمة إلى شباب ذوما باش هما زادة كيف يقولوا إبداعاتهم ويعبروا على شنو يحبوا يلحنوا أو يعبروا انطلاقا من آلة الكلام. دونك النتيجة في الإقامة الفنية هذه كانت إيجابية جدا، يعني تمت تلحين تقريبا أربعة مقطوعات موسيقية. أكيد يعني كانت فما إدارة فنية، وكانت فما توزيع، وكانت فما شغل على تأطير معين في موضوع المشغل الذي التلحيني أنا نخدم عليه من 2014 مع طلبة. قلت علاش لا تكبر الحكاية. دونك جاتني مناسبة ثانية في مهرجان الكمانجا بساقس، وعملت نقولوا احنا عملية التجهيز الثانية. وصلت 44 عازف في السباق، طلعنا على الرقص، وكان ثم طاقة جماعية رهيبة جدا، وكان ثم يعني حقيقة احساس جماعي باش انه الحكاية دي ما يزمش تاخذ هوني لازم تواصل. دونك بديت نحلم بالمئة كمان، من غادي بديت نحلم بالمئة كمان، وعملت ابيل لا كانديداتور في التواصل الاجتماعي. وما شاء الله يعني من الجهات الكل ومن الأعمار الكل جاوني تقريبا 209 طلب مشاركة. واخترت منهم يعني أكيد معناها تقريبا 89، أضفتهم للأربعين اللي موجودين، 44 موجودين، وأضفت لهم الأساتذة، خاطر عملية نحكيه على عملية اللي هي موجودة في الأقاليم الخمسة متاع تونس الكل. دونك في كل إقليم فما أستاذ مؤطر، وفما الطلبة والتلاميذ اللي هما تم ترشيحهم باش يكونوا موجودين معانا في المئة كمان. وتمت عملية التمارين يعني بطريقة عفوية، مش عفوية يعني بطريقة تلقائية في نفس الوقت. يعني عطيت أنا الديركسيون جنرال متاع العمل للمؤطرين، ومن بعد المؤطرين كل واحد في السيكتور متاعه خدم مع طلبة، إلى أن وصلنا يوم 22 جوان كان اللقاء الجماعي اللي جمع شد عندك 144 عازف وعازفة كمان ألتو فيولونسيل وكونترباس كانوا في باتسوسا نهار 22 جوان.
1: يعني 144 عازف كمان، وطبعا ومع ذلك خليت التسمية مئة كمان.
2: اي احنا هي 100 كمان هي معناتها عدد رقم رمزي يعني
1: رقم رمزي ايوه
2: هو رقم رمزي احنا بالعكس والهدف من الاول ولو انه انا قلت زعما في جوان زعما نوصلوا نعملوا 100 كمان زعما نقدروا نمدوهم دونك فتنا الحلمة ديجا
1: ممتاز الحقيقة حتى الصور والفيديوهات حلوة برشا وفما تعطي إيجابي مع الفكرة اللي قدمتوها في سوسة مسألة أنه يكون في الركح أكثر من 100 عازف كمان وتقريبا اشتغلتوا على احنا كنا نسمع منذ قليل في معزوفة من المعزوفات اللي تقدمت في العرض ومازلنا باش نسمع زوز معزوفات أخرين
2: صح هو من المعزوفات احنا قدمنا 7 معزوفات وفيهم يعني نسبة من اللي تم تلحينهم جماعيين ومعناه تحت تأثيري وفما نسبة أخرى اللي هي كانت من تلحين زياد الزويل إن شاء الله يا ربي العملية هذه ما تقفش هوني وانتوكا أنا اللي نطمح له أنه بالنسبة لي هذه البداية هذه اللونسمون معناتها متاع المشروع اللي نحبوه يكون وطني ونحبوه يكون جامع ونحبوه يكون ساعة تكويني بالأساس يعني الناس هذوما مش يكونوا هما قوة اقتراح في مجالهم وفي الأماكن اللي هما فيها معناتها في المختلف الجهات نعود نرجعوا الأمل ونعود نرجعوا بالفن وبالموسيقى معناتها الجرينتا هذه كانت تاع كل شاب وكل شابة من خلال الكمانجا
1: من خلال الكمانجا ومن خلال أيضا الموسيقى الآلاتية اللي قاعدة ترجع بقوة خاصة في فصل الصيف الآن مهم جدا أن يكون عرض بهذا المشروع بهذا العدد بهذا النجاح أيضا بهذا الإقبال الجماهيري واحتفاء واحتفالا بعيد الموسيقى أيضا
2: بالضبط هو أحسن احتفال أنا نراه أنه احتفال بموسيقى تونسية معاصرة معزوفة من الشباب نفسهم
1: من الشباب
2: يعني بالنسبة لي تتويج تتويج العملية كاملة موش مربوطة باسم شخص معين أو فنان معين هي عملية جماعية كاملة إن شاء الله يا ربي تجمعنا الحكاية ذي ألونتير يعني على المدى الطويل وإن شاء الله أنا بالنسبة لي يوليه 1000 كمان في الشبكة هذه اللي ماشية وتكبر إن شاء الله ونحفزوهم الشباب باش يوصلوا لأعلى المستويات إن شاء الله
1: ممتاز أنت كنت يعني من خلال حديثنا البارح تحدثنا على مشروع 100 كمان وقلت لي أنه فما سكوب إش تقدموا اليوم في ذاته الثقافية فما جديد بعد هذا العرض تحكينا شوية عليه كنت تسمح طبعا
2: والله عنا اقتراحات باش العرض هذايا يعمل تقريبا كامل جهات

0: ما شاء الله يعني عايمة على الأثر، يعني مواقع غزيرة جدا بالمواقع الأثرية والحضارية اللي من واجبنا السادة كيف نثمنوها من خلال المشروع هذا.
1: ممتاز جدا. إذا فكرة كونه أنه هذا العرض مشروع 100 كمان سيزور كامل ولاية الجمهورية التونسية وخاصة مرورا بالمواقع الأثرية هناك.
0: بالضبط بالضبط، هذه الفكرة، هكا خديت سكوب نتاعك عاد. هذه ما قلت لحد، انت اول واحدة تسمعها.
1: اي ما اول فكرة، لانه بعد العرض اكيد تجي اقتراحات وتجي مشاريع، وطبعا هذا العرض ان شاء الله باش يكون موجود في كامل ولايات الجمهورية التونسية مرورا بالمواقع الأثرية، واكيد باش يتبرمج في فصل الصيف زيادة.
0: اكيد اكيد فصل الصيف ان شاء الله باش يكون حاضر، دونك تبعونا اكيد. احنا تو كلها خاطر مازالت فرشكه، مازالت
1: حاجه جديده جديده، المشروع جديد
0: جديدة، يعني اكتشفوها لاول مره. ممكن برشا ناس اذا ما كانوش يتوقعوا، انا نفسي راه حقيقه
1: يعني كانت لك مفاجاه حلوه زيد.
0: مفاجاه حلوه، خدمت ومش وحدي، يعني كلنا معناتها الشبكه كامله خدمت، بالاخص يعني الاساتذه اللي معايا الاجلاء الله عطل يخليهم، وديما نحب نشكرهم وفي نفس الوقت نحفزهم، خاطر راهو ما تنساش اللي ال 22 جوان الناس الكل كانوا يعني فولونتير، ما كانش فما امكانيات يعني بتاتا. احنا اشتغلنا مع جمعيه ويل اوف سوس، كان معانا معهد العليا بتونس وسوسه كيف عاونونا في اللوكو في الباكلاين وكل شيء. وكانت معنا اكيد يعني وكاله احياء التراث دونك بالنسبه للرباط سوسه، وكان معنا لا سوسيتي دي لاك. دونك حاولنا نعملوا هكا، نخلقوا ان ايكو سيستيم معناتها صغرون، ويا ربي ان شاء الله يكبر وان شاء الله ما نسلموش فيهم. اهم شيء انه تبقى شبكة متواصلة وتزيد تكبر وتزيد وتعمل فايدة إن شاء الله.
1: هذا هو، ومزيد من النجاحات، مزيد من التألق بالنسبة ليك زياد الزويري. أنت تقريبا على سنة كاملة قاعد تشتغل، مش فقط احتفاء بعيد الموسيقى، الموسيقى موسيقات في حياتك اليومية، مهم جدا الاعتراف بذلك، لأنه اجتهادك واضح وعمالك كلها مميزة وموافقة، ونتمنى دائما مزيد من النجاح بالنسبة ليك زياد الزويري. على مستوى المهرجانات الصيفية، فما مشاركات أو ضمن مجموعة، كيفاش العمل إذا كان فما؟
0: احنا تو قاعدين نشتغلوا على افتتاح مهرجان الستيل هنا في ستيل يوم 20 جويلية، دونك هذا اللي حكيت لك عليه تو. ان شاء الله باش تكون
1: يعني عرض 100 مشروع باش يكون في 22 جويلية في
0: 20 جويلية
1: في المستير، مهرجان المستير.
0: مهرجان المستير
1: ممتاز، وهذا جديدة زياد الفكرة، يعني بعد العرض تم الاتفاق على العرض هذا.
0: بالضبط، اي بعد العرض هما كانوا فما فكرة انه زياد زويري يكون في الافتتاح، يعني اذا حكينا فيها من تقريبا اسبوعين التالي، وتول فكرة المشروع هذية هي القيمة، يعني هي أخذت المشعل.
1: نعم، إذن سيكون العرض 100 كمان بافتتاح مهرجان الصيفي بالمنستير
0: إن شاء الله يا ربي،
1: إن شاء الله بالتوفيق.
0: ويكون فما ديدات أخرين، ونجيك للأستوديو ونعطيك الابديت، يعني نعطيك.
1: اي هو كنت باش تكون حاضر معنا في الاستوديو، ولكن الخبر هذا حاول انه باش يكون المشروع 100 كمان في كامل ولايات الجمهوريه، نخليك تشتغل وتجتهد، واكيد وكل ما تسنح الفرصه انك تكون حاضر معنا زياد الزويري يسعدنا ذلك، وان شاء الله دائما الموسيقى التونسيه والموسيقى العالميه في تطور وفي نجاح.
0: شكرا
1: ليك. احنا باش نسمعوا لاول مره معزوفتين. شكرا ليك زياد الزويري اللي بعثت لنا هذه المعزوفتين على عرض 100 كمان اللي كان في رباط سوسه. العرض الثاني باش يكون 22 جويليه في افتتاح مهرجان الصيفي بالمنستير.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، نواصلوا لقانا على موجات إذاعة تونس الثقافية، الآن من الموسيقى إلى فنون العرائس والماريونات. صيف ماريونات صيف 2026، وحاضر معنا المدير العام للمركز الوطني لفنون العرائس عماد المديوني. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بمستمعيك الكرام، مرحبا بكم.
0: يعيشك، استعدادات كبيرة للعرض ومشروع ماريونات 2026 في فصل الصيف.
1: ما نعرفش سمعتكش بالكدير، ولكن نحكيه على صيف الماريونات.
0: أي بالضبط، قلت لك مشروع مهم ويستحق المتابعة، حبينا ناخذ فكرة معك عليه، تحكينا على مشروع الماريونات صيف ماريونات.
1: هو الحقيقة يندرج ضمن بتبيع معناتها الدور التكويني للمركز الوطني لفن العرايس في فن الماريونات بصفة عامة. وتعرف أنه التكوين بالمركز هو فيه تكوين قار أسبوعي على مدار سنة. معناتها فيه معناتها دي سيونس بيان ديترميني موجهه للاطفال وكذلك للكهول على مدار العام، وكذلك فيه ايضا معناتها ورشات ان شئنا القول عرضيه تاتي بمناسبه تنظيم المهرجانات على غرار المهرجان الدولي لعيب قرطاج فن العرايس، ولا مهرجان مصر الحاج يحيى للمسرح، وعديد الفعاليات الاخرى. وكذلك زاد فيه تكوين يجي بطلب من بعض المؤسسات التعليميه الخاصه وغيرها، نقدموا لهم في ورشات او نمشوا لهم. وفيها ايضا ورشات تكوينيه نظموها بمناسبه يعني وقت نكونوا سوليسيتي بعروضنا ورشاتنا من بعض المهرجانات او المؤسسات او الجمعيات الثقافيه. وكذلك فيه ورشات ايضا.
0: نعم اي تفضل. اي
1: وكذلك سمحني، حبيت برك ان نعطيك فكره عامه على الورش هذه التكوينيه.
0: اكيد بكل سرور. اي تفضل. اي
1: الهام للمركز ليقوم به في اطار تعريف بهذا الفن، وفي اطار معناتها القرب اكثر للاطفال وغيره. دونك زاد عندنا ورشات تكوينية نظموها بمناسبة تنظيم القوافل العرائسية اللي نظموا فيها، وهي عديدة نمشوا بها في إطار معناتها التمكين الثقافي ومعناتها تكريس الحق في الثقافة. نمشيو خاصة للمدارس النائية وغيره والأحياء الشعبية، ولا حتى كذلك لبعض الفئات المحرومة على غرار المعوقين أو فاقدي السند وغيرهم. بالنسبة للصيف الماريونات يندرج في هذا الإطار العام يعني المتشابك من في التكوين بالمركز الوطني لفن العرايس. ونغتنم الفرصة باعتبار أنه في عطلة ونظم صيف الماريونات يندرج في إطار تنمية خيال الطفل وتطوير مهاراته التعبيرية والفنية. نظم بالمناسبة شهري جويلية وغوت 2026 جملة من ورشات تكوينية في فن العرايس، وموجهة خاصة للأطفال، باش يكون إن شاء الله تنطلق يوم 8 معناتها يوم 6 جويلية. بالنسبة لشهر جويلية هذا خاطر مقسومة هي للبرمجة.
0: أيوة.
1: فيها عديد الورشات في متنوعة، في الألعاب الدرامية، في صنع الأقلعة، ومعناتها في مسرح الأشياء، في عروس الكوفاز وغيره، وفي الرسكلة عروس الفم المتحرك. هذه كلها في خلال شهر جويلية، ولكن مش كان ورشات تكوينية، هي معناتها مصحوبة كذلك بعرض عروض تنشيطية وعرائسية، وتوزيع زاد شهائد على الوليدات والأطفال المشاركين في بالمناسبة هذه. نفس الشيء زاد في شهر أوت شوية تغيير على مستوى يعني المضامين بتاع الورشات، تدخل عرائس الخيط والعروسة المحمولة، وكذلك معناتها عديد انواع العرائس الاخرى معناتها في اطار تنويع التكوين في خاصه في صنع العرائس بصفه عامه وربما حتى في تحريكها، ونتيح فرصه بالطبيعه للافعال خاصه هم في عطله 19 تنطلق قلتوا فحتى الماضي ساعه معناتها الوقت طويل 5 أيام كاملين في الأسبوع.
0: طبعاً بش يكونوا هناك مؤطرين، بش يكونوا في المركز الوطني للفن العرائس، ولا أنتم بش تتنقلوا
1: في مدينة الثقافة في قاعة الجيب بمركز فن العرائس وبعض القاعات الأخرى بمدينة الثقافة، وإحنا حطينا البلاغ وفيه استمارة للمشاركة، وبالطبيعة مش معناتها إن شاء الله توا معناتها نستقبله توا في المشاركات وإن شاء الله منو صغيرات معناتها يكونوا حاضرين، وفرصة للأولياء زادة باش وليداتهم يبعدوا شوية على البورتابل وكذا ويجوا ينموا معناتها
0: وإلا الروتيني العادي الروتيني أنهم يكونوا في الشط أو في البحر فقط، وكتكون فما تنويع في اختيارات الأولياء.
1: معناتها فرصة اليوم بدا باش يأخذوا نصيب من التكوين في هذا الفن اللي هو معناتها
0: يعني مش باش تشتغلوا على عروض في المركز الوطني لفن العرائس في الصيف، وانما باش تقدموا دورات تكوينيه.
1: لا لا لا هو هذا برنامج خاص بالتكوين.
0: واضح
1: ولكن احنا عندنا عروضنا، عندنا قوافل ثقافيه وعندنا جولات عروض لانتاجاتنا العديده على غرار الكبوت وميراوش ولقاء ورحله عبر العالم كله معناتها ان شاء الله باش يكونوا في المهرجانات الصيفيه.
0: ممتاز. تم برمجة هذه العروض في المهرجان الصيفية سي عماد، ما عادش إذا كنت تسمع فيها بالقدا ولا. سي عماد المديوني انقطع الخط للأسف باعتبار أن الخط مش واضح كما ينبغي. على كل خديدة فقرة على ماريونيت صيف ماريونيت 2026 باش يكون الافتتاح من 6 جويليا ويتواصل إلى أوت. باش تكون هناك ورشة تكوينية لفن العرائس موجهة للأطفال، عرائس الخيط والعرائس المحمولة اللي تشتغل على تطوير صنع العرائس، وستكون هناك قوافل لعروض خاصة بالمركز الوطني لفن العرائس باش يكون بعدة مهرجانات صيفية. كل التوفيق والنجاح للمركز الوطني لفن العرائس، ومهم جدا أن يكون فما عروض صيفية للأطفال في هذا الاختصاص. حبينا ناخذ فكرة على عدد العروض وغيره إن شاء الله، طبعا بعد ما تكون فما ترشحات وكون فما اختيارات ومشاركات في الصيف ماريونيت 2026 نتواصلوا معهم أكثر ويعطيونا تفاصيل أكثر حول هذا المهرجان، هذا المشروع المهم والجديد في تونس. نسمعونا غمث ومنعوض وصلت لقاءنا المباشر.

0: أهلا وسهلا واصل لقاءنا المباشر في توقيت الحجيج 23 دقيقة. مرحبا بكل من التحق بنا في برنامج المشهد الثقافي. هذا المساء في حدود الساعة 14 سيقع تقديم المجموعة القصصية قصص وحكايات للكاتب الناصر التومي، وسيؤمن هذا التقديم كل من هيام الفرشيشي ومنيا قاربيبان. سيكون ذلك في إطار برمجة راهي النجوم بفضاء بيت الرواية بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي. طبعا كل مرة يكون هناك لقاء مع عدد من الكتاب، أيضا كان تقديم أحدث روايات الجامعي والروائي توفيق العلوي أنت عمري، وذلك يوم الأربعاء 24 جوان. وأيضا سيقدم هذا العمل الكاتب عبد القادر العليمي هذا اليوم في حدود الساعة 4 مساء هذا المساء مجموعة قصص وحكايات. حاضر معنا الآن عبر الهاتف الكاتب ناصر التومي. أهلا وسهلا بك، صباح النور.
1: صباح الخير،
0: مرحبا بك على موجة الثقافية
1: على هذه الصباح.
0: مرحبا بك سي ناصر التومي، طبعا حضورك اليوم في بيت الرواية هذا المساء تحكينا طبعا على هذه التجربة التي ستكون ربما إضافة لرصيدك الكتابي والمشاركة في بيت الرواية. أكيد
1: المجموعة هذه قصصية حكايات قصص وحكايات
0: أي
1: هي لها قصة طويلة، فأنا في الثلاثة العقود الأولى كتبت أو خرجت 4 مجموعات قصصية، كل شيء يشهق والأشكال تفقد هويتها، الأقنعة المحنطة، وحدث ذات ليلة سنة 2004 عندما احتفى نادي القصة بآخر مجموعة لي، قلت أني أصبحت عاجزا عن كتابة القصة القصيرة.
0: نعم.
1: لصعوبة هذا الجنس الأدبي، ويظهر أن الرواية هي التي سحبتني إلى عالمها، فلم تبقي لي مجالا للتمكن من كتابة قصة قصيرة محكمة وكما تحتوي على عناصر نجاح القصة القصيرة. فقلت في هذا اللقاء بالذي القصة أني لا أستطيع أن أتواصل أو أواصل كتابة قصة قصيرة، وانسحبت مع الرواية حتى إلى حدود سنة 2015. آخر رواية كتبتها في ذلك التوقيت هي المصير، لكن بقي عشقي للقصة القصيرة داخليا، أي أنني أن صعوبة القصة القصيرة هي التي جعلتني أتوقف عن كتابتها. وأيضا عالم الرواية، فأنا لحد الآن كتبت 15 رواية
0: بما فيهم قصص وحكايات، 15 رواية
1: أي 15 رواية الآن، وهذه المجموعة القصصية هي السادسة في الترتيب.
0: أي ترتيبها السادس أي؟
1: منذ 10 سنوات قلت كيف لي أن فهذه القصة القصيرة هي التي أدخلتني إلى عالم الأدب والرواية، فكيف أخونها وأبقيها على الرف ولم أعد أعمل في مجالها. فبدأت أخذت بعض القصص ولكن فرعان ما أمزقها، فهي لا تستجيب لقناعتي وأراها غير قابلة أن تنشر، إلى أن كتبت قصة صديقتي قاء المدرجة بأول المجموعة. والحكاية أن هناك صراع صار لي مع القصة القصيرة والرواية، أي أنها أني عندما ابتعدت عن القصة القصيرة ومحت إلى الرواية هجرتني القصة القصيرة، فعنها هجرتني واعتبرتني كأني عدو لها، لكني حاولت جاهدا أن أعود إليها بعد 20 سنة. وكانت هذه المجموعة القصصية التي بين أيدينا.
0: نعم مهم جدا. طبعا كتبت أيضا أنه هدفي من الكتابة الهم الإنساني والمجتمع التونسي.
1: طبعا، ولكن هذا ينسجم أكثر مع الرواية.
0: نعم،
1: معناها أنا روايتي أغلب الروايات متاعي كلها تدور حول الهم التونسي، أي الأحداث والوقائع التي وقعت من خلال تاريخ تونس أو تاريخ تونس الحديث.
0: نعم.
1: وقصص أغلب رموزها كانوا مظلومين، مطحونين، منسيين، لم يتكلم عنهم أحد. وكنت أحاول أن أسحب أي رمز وقع غمته وظلمه فأخرجه في رواية من روايتي، أو ظاهر من الظواهر، ليس شخص فقط. وأنا انتقدت العديد الظواهر كالتعاضد، كصراع ما بين الجنوب، جماعة الجنوب، الزحف الجنوب على المدينة العتيقة، الخميس الأسود، عديد الظواهر كان ظهرت في روايتي العديدة. ومنها أن رواية المصير التي احتوت على 150 سنة من عهد المشير أحمد باي إلى ثورة 2011، هذه مسحت كامل هذه المدة.
0: نعم، مهم جدا. إذن هذا المساء سيكون لقاء كما قلنا في بيت الرواية بمدينة الثقافة حول روايتك الأخير قصص وحكايات، وحاضرة معنا عبر الهاتف من بين المتداخلين والمؤمنين اللي بشي يقدموا ناصر التومي وأيضا كتابته قصص وحكايات الناقدة والروائية هيام الفرشيشي. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: ألو، صباح الخير سيدنا، تحية ليك، تحية إلى كل مستمعي إذا ثقافية، تحية للأديب ناصر التومي.
0: نعم، أهلا وسهلا بك. إذن لقاء مهم هذا المساء من راعي النجوم الذي تؤسسه وتنظمه ينظمه بيت الرواية.
2: نعم، هو في الحقيقة لقاء مهم باعتبار أنه يقدم تجربة قصصية للأديب ناصر التومي، الذي ذكر منذ قليل أنه بدأ مشواره الأدبي من خلال القصة القصيرة ودخل عالم الأدب من خلالها، ثم استهوته الرواية فكانت المدونة الروائية الضخمة. إذن هذه العودة للكتابة القصصية بعد عقدين من الزمن أكيد ستكون عودة مهمة، لها خصوصيات، لها ملامح، باعتبار أن المتابع والقارئ للمدونة القصصية والروائية للناصر التومي سيبحث عن الإضافة أو عن الجديد أو عن كل العناصر في أتراجها القصة القصيرة. فانطلاقا من هذه المجموعة القصصية قصص وحكايات، أكيد لاحظنا أن عودة الناصر التومي لكتاب قصة قصيرة مرتبطة بنضج الشاب. يعني لاحظنا أن رؤية الأحداث في هذه الأعمال القصصية أكثر فهما وتحليلا للأحداث، ولاحظنا حضور الطفولة بشكل ثابت في هذه المجموعة، سواء كان ذلك من خلال طفولة الراوي، وهذه الطفولة يطغى عليها الاسترجاع، استرجاع أحداث بدت غريبة في السابق ولم يستوعبها بشكل جيد، ولكن يعيد كتابتها من خلال الوعي العميق بتلك الصور. كذلك لاحظنا أن هذه المجموعة كتبت من خلال التأمل والاستقراء لتفاصيل الحياة لرواية الأحداث بشكل مختلف من خلال موقع سرد، هناك شهاديين أو كراون، وهو من خلال هذه الأعمال القصصية يعيد بناء هويتها السردية وتجاربها، تحفر يعني العاطفة كثيرا في هذه النصوص، يعني تفاعل السرد واضحا من خلال تعليقه، من خلال تصويره للعديد من المشاهد المؤثرة. كذلك لاحظنا أن العنوان كأنه يبدو عاما، ولكنه في الحقيقة عنوان مخاطل، يعني قصص وحكايات. يعني ما هو الفرق بين القصة والحكاية؟ علما وأن القصة كما هو معروف هي شكل أدبي مختصر ظهر في القرن 16 مع بعض الرواد مثل بوبول.
0: نعم، هل يجوز هذا المجز بين القصص والحكايات واختياره كعنوان في حد ذاته، رغم أن كما قلت العنوان يعني ربما يعني يعتبر عادي أو غير يعني مستهلك عندما نقول قصص وحكايات؟
2: لا، هو في الحقيقة في نوع من الذكاء. هي الحكاية في الحقيقة أقدم من القصة، هي ترتبط بالهوية السردية للثقافة في علاقتها بالأسلاف، بالخرافات، بالأساطير، بالواقع الاجتماعي، وتتميز كذلك بالدراما. ونلاحظ يعني العديد من الأعمال القصصية كانت مسبوقة بكلمة حكايات، مثلا ألانفو كتب حكايات جروسك وأرابيسك. كذلك نجد تجربة مهمة لوليام فولكنر، كتب القصص التي تشبه الحكايات باعتبار أنه يعبر عن حكاية الجنوب وعن تفك عائلة في الميسيسيبي. نعرف كذلك حكايات الأخوين جرين، يعني هذه الحكايات الخاصة بالأطفال ولكنها تحولت إلى قصص لها بعد أخلاقي. حكاية ألف ليلة وليلة، بالرغم أنها مورود حكائي من حضارات مختلفة هندية وفارسية وعربية، إلا أن القصة الإطار وذلك التشويق خلق هذا القالب القصصي. إذن هو الأسلوب القصصي الذي يندج بين الحكاية وبين القصة، ويحرص كذلك على الاختصار والتكثيف، يعني لا توجد إطالة في عرض الأحداث، وتبدأ النصوص القصصية من منتصف الأشياء وتقدم الحدث دون إطلاق في عرض الخلفية الدرامية. إذن هناك خلفية الحكاية وهناك القالب القصصي، يعني هذا الجمع بين النمطين الحكائيين.
0: نعم، هو واضح معنا السيد ناصر التومي، يعني تحدث منذ قليل على القصة القصيرة وهجرة القصة القصيرة إلى الرواية. ربما هنا نتحدث عن واقع السرد والكتابة في تونس على مستوى الجنس الأدبي أو السردي في علاقة بالقصة القصيرة، وأيضا هناك القصة القصيرة جدا والرواية، يعني هناك اختلافات وهناك أيضا اختيارات في التوجه للكتابة بالنسبة للأدباء. هي
2: نعم، أكيد أن القصة القصيرة هي قصيرة رغم ضيقها فهي متسعة، ورغم قلة شخصيتها فهي تعرض العديد من الأحداث المؤثرة، بينما الرواية يجد الراوي المجال الرحب لتحليل شخصيته، للتحرك في فضاءات متنوعة، لاعتماد العديد من الفنون، إلى يقود كذلك في الإنسانيات. يعني يجد الكاتب الحرية الكاملة في كتابة نصوصه القصصية، بينما القصة القصيرة تحتاج إلى الكثير من الوقت لأنها تكتب بتروي وتكتب بحفظ وبعناية.
0: نعم يعني رغم أنه القصة القصيرة على مستوى العدد قليل، ولكن على مستوى الاشتغال عليها تتطلب أكثر وقت يعني من الرواية حسب رأيك أو حسب وجهة نظرك.
2: أحيانا القصة القصيرة الوقت الذي تأخذه القصة القصيرة يتجاوز الوقت الذي تأخذه رواية، هذا يعني عن تجربة.
0: مهم جدا هذه الفكرة حول حتى نفهم أكثر تفاصيل القصة القصيرة حتى لا يقع الاستهانة بها أو الاستسهال في مجال الكتابة الروائية أو النصية أو السردية، حتى نفهم أكثر مدى صعوبة العمل أو الاشتغال على القصة القصيرة والقصيرة جدا أيضا.
2: يعني أحيانا يشعر يعني السرد وكأنه بسداد التطريز، يعني التطريز يأخذ وقتا ولكنه يشكل حكايته بجمالية خاصة وبتقنيات ويعبر عن فكرته بالعديد من الإشارات الرمزية والإيحاءات. يعني هذا الخلق في الحقيقة ليس بالعمل السرد، ففيه المكابدة وفي المجاهدة كذلك. ولعل نص ناصر التومي حول القصة القصيرة في يعني حرف القاء، اعتمد حرف القاء، وحرف القاء يدل على القلق، يدل على الهوس الإبداعي، يدل على هذه الحالة الباطنية التي في الحقيقة هي عبارة عن مخاز لكتابة هذا العمل القصصي القصير، ولكنه في الحقيقة الأكثر متعة والأكثر إبداعا. ومن لم يكتشف كتابة القصة أكيد لن يكون أجيبا حقيقيا.
0: نعم سي ناصر.
1: نعم
0: نعم مهم جدا المراوحة بين القصة القصيرة والرواية، وربما هناك اختيارات وتوجهات في منح الكاتب ليقدم رواية أو قصة قصيرة. ربما كيف ترى هذا الواقع؟ ربما
1: هو كتابة القصة القصيرة والرواية في آن واحد هو هجز وليس معناها إرادة أن أدخل في مجال الرواية ولا أدخل في مجال القصة القصيرة. وأغلب كتاب القصة القصيرة الرواية بدأوا قصصين وليس روائيين، وهناك كتاب من بقوا في القصة القصيرة ولم يكتبوا الرواية بالمرة، كالأخت نافع الذهب.
0: نعم.
1: دكتور الأسنان أنا بعض الكتاب لم يدخلوا مجال الرواية. ولكن هو القصة القصيرة أغلب الكتاب هي اختبار، والبداية بها اختبار مدى قدرتهم على خوض هذا الجنس الأدبي الصعب. قصة قصيرة جنس أدبي صعب أنا أعتبره، فهو يتطلب عديد العناصر التي لا توجد في الرواية، كالتكليف والرمزية ووحدة المكان ووحدة الزمان والشخصيات القليلة والخاتمة المفاجأة، كل هذه صعبة أن يلتزم بها الكاتب إلا إذا كان يمتلك هذه العناصر. وبخلاف الرواية لها مجال واسع، تستطيع أن تكتب ما تشاء. أنا تطيل ما تشاء، كل معناها تستعمل الرمز، تستعمل التيارات الثقافية المتعددة، تستعمل السينما، تستعمل المسرح، كل شيء معناها هي جامعة. الرواية جامعة لكل الأجناس تقريبا، استثناء القصة القصيرة هي ملتزمة بعناصر لا يمكن أن تتحملها الرواية.
0: نعم فعلا مهم جدا، ولذلك ربما الكثير يلجأ إلى الرواية أكثر من القصة القصيرة حتى لا يقع في هذا الضغط أو هذا الضيق في المقاييس التي تعتمد القصة القصيرة. أستاذ ناصر،
1: نعم هي من الصعوبة في المكان، فأنا من سنة 2000 وقفت عن كتابة القصة القصيرة لما دخلت عالم الرواية، أي أضعت
0: من أي سنة انسلت؟
1: أنا انطلقت بداية من السبعينات.
0: أيوة
1: كتابة القصة القصيرة. أيوة. السبعينات والثمانينات إلى آخر التسعينات، توقفت سنة تقريبا سنة 2000. أنا بعد ما خذت أيضا 4 أو 5 روايات وتواصلت، وجدت نفسي وكلما حاولت أن أكتب قصة قصيرة أدخل في متاهات الرواية، فتوقفت وقلت أنني لا لم أعد أستطع أن أكمل مع القصة القصيرة، فهي صعبة والرواية أضاعت لي خطايا القصة القصيرة.
0: نعم، ووصلت في تجربة كتابة الرواية.
1: نعم وصلت كتابة الرواية وأخيرا معناها أتممت خماسية روائية قرطاجية هي على التوالي: أليسار، سالامبو، سفونيبا، النار ولا العار، وبربطوة. أكملت هذه الروايات في 3 سنوات فقط، أي أكثر من 1000 صفحة من تاريخ تونس، من تاريخ التاريخ القرطاجي. أدمجت فيها التاريخ مع الأسطورة مع الخيال، أنها أكثر من 1000 صفحة. أنا ألزمت نفسي بإتمام كل رواية من هذه الروايات في 6 أشهر. وستة أشهر هذه من قبل في السبعينات كنت لا أستطيع أن أكتب قصة قصيرة. قصة قصيرة قد تتطلب، ولكن رواية بالتمام والكمال أتممتها، فأنا أصبحت ملتزما. قلت أنا هي دين، يعني كتبت هذه الروايات الشخصيات التاريخيه

0: أتمم هذا العمل الذي بدأته والذي برمجته من قبل، ولكن لم أجد الوقت وأتممتها. صدر منها أليسار وسلاب وسفونيبا وبربطوة. بقيت الرواية الأخيرة النار ولا العار، سقوط قرطاج، معرض المقبل إن شاء الله تصدر.
1: نعم، رواية جديدة يعني.
0: أيه.
1: عنوانها
0: الرواية الجديدة.
1: نعم، عنوانها
0: لأن الرواية هذه التاريخية
1: أيه.
0: عناوينها كلها بطلات قرطاجيات. كلهم بطلات، أي أليسا، سالامبو، سفونيبا، بربطوة هي أحداثها تقع بعد 200 سنة من سقوط قرطاج، وبقيت زوجة صدر بعد القائد الذي خضع الشبيون الإفريقي في سقوط قرطاج، وزوجته التي قتلت نفسها وصرخت النار والعار، قتلت نفسها وابنيها. ولكن التاريخ أهمل اسم هذه المرأة، حتى أن الدكتور فانتر لما سألته قال لي لا الرومان ولا الإيرانيين ذكروا اسمها، فقط زوجة هذا القائد قتلت نفسها حتى لا تسقط في أيدي الرومان وتمسح العار الذي تسبب فيه زوجها صدر بعض، بحيث لا اسم لها.
1: لا
0: أنا أعطيتها اسم اسم هكذا
1: من خيالك. أي
0: من الخيال
1: اللي هو
0: تاليا.
1: تاليا
0: تاليا أي هو اسم أمازيغي.
1: أيوه
0: أمازيغي.
1: نعم،
0: حتى خاطر هي بطلة لابد أن نسميها
1: طبعا. أي
0: لابد أن نعطيها اسم.
1: نعم، مهم جدا طبعا الذي تقدم هذا الاسم هذا الاختيار، وأكيد أنك اشتغلت عليه هذا الاسم وهذه الشخصية كثيرا حتى وصلت لهذا الاسم سي ناصر.
0: طبعا يعني أكملت الرواية ولم أجد الاسم، وحتى أني كتبت في فيسبوك من يعرف اسم زوجة صدر بعد، يقول لي حتى ولا أحد. هو فانتر والخبير بالتاريخ القرطاجي عجز عن إيجاد اسمها.
1: ملك، كيفاش جاتك فكرة الاسم تاليا هذه؟
0: بحثت في الأسماء الأمازيغية، والواحد لقيت تاليا هي وهو ترجمتها الحق.
1: الحق،
0: الحق هكذا.
1: جميل.
0: الحقيقة أو الحق تاليا.
1: نعم،
0: بالأمازيغية.
1: ممتاز ممتاز طبعا، يعطيك الصحة إن شاء الله، بالتوفيق لك في لقاء اليوم. نرجع لهيام. هيام،
2: نعم معك.
1: أي طبعا، حوار جميل مع سي ناصر تومي حول كتاباته وكيفية انقطاعه للقصة القصيرة والعودة إلى الرواية وأهمية ذلك، وأكيد أنكم ستخذون هذا المساء تجربة مهمة أنت ومونيا قربيبان معك أيضا في تقديم ناصر تومي وفي تقديم قصص وحكايات.
2: نعم أكيد، أنا تجربة ناصر تومي هي تجربة مهمة باعتبار أنه يبحث في التاريخ، يبحث في الأساطير، يبحث في الخرافات، يبحث عن أحداث المهملة، يجتهد يعني في البحث عن التسميات التي تبدو ملائمة مع سياق العصر أو سياق الحقبة التاريخية التي كتب عنها، وهو في كل ذلك منضبط بقواعد وشروط الكتابة الأدبية من خلال التقنيات والأشكال المعروفة، من خلال الحبكة التقليدية، من خلال السرد الخطي، من خلال الزمن الكرونولوجي، الأمكنة الثابتة، من خلال الشخصيات والعلاقات الوظيفية من خلال الأفكار يعني كما هي معروفة، ويقدم نفسه كمؤلف يتحكم في شروط لعبة الكتابة، ينطلق من الواقع، من التاريخ، من الأسطورة، من الذاكرة ليكتب هذا النص.

0: القصصي أو النص الروائي الذي يمزج بين الخيال وبين الحقيقة ويحمل القارئ إلى رحلة سردية ممتعة، باعتبار أن القارئ يدخل نصوص الناصر التومي من خلال عدم التوقع، من خلال البحث عن المجهول، من خلال الاكتشاف. كان هذه التجربة المميزة التي أكيد سيكون لها دور مهم في ترسيخ المشهد الأدبي التونسي، وسيكون لها حضور مميز في هذه الجلسة المسائية في بيت الرواية بمدينة الثقافة.
1: نعم، إذن هذا المساء الساعة 4 مساء شكون جلسة حول قصص وحكايات الناصر التومي اللي هو ضيفنا هذا في هذا الصباح. شكرا لك سي الناصر التومي.
2: شكرا
1: وكل التوفيق في هذه عايشك في هذه الأمسية، وهي من الفرشيشي كالعادة دائما ترافقنا في لقاءاتنا، وأيضا سيكون لها هذا اللقاء هذا المساء. شكرا لك هي.
0: عايشك تحية.
2: شكرا
1: شكرا لكم مستمعين ومتابعين. بعد قليل جدل المقال مع زميلنا محمد البلتي. شخليكم معنا غم ختامي للفنانة أمينة فاخت، تحية سهير زين المشاكسة، أهلا وسهلا بك طبعا سهير، وتحية كوثر الحجري، ونقدم تحية أيضا كوثر مورية وعبد التيف حاج علي، أجمل تحية فاتن الصالحي. إلى اللقاء مع مستقربين.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
0: راديو كولتورال نقطة بي ان.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تتابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
5: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال، مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال مع محمد البلطي.
6: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من جدل المقال. تحية لكل من يتابع موجاتنا في هذا الموعد الأسبوعي والجولة الأسبوعية مع الصحافة الثقافية. والموعد ينطلق معكم الآن ويتواصل إلى الواحدة بعد الظهر. تحية لكل من يتابعنا في كل مكان، وتحية للفريق الكامل اللي معنا اليوم: سهير في الإخراج التقني، كوثر في الإخراج الرقمي وتنسيق لقانا، معكم محمد البلطي من أمام الميكروفون كالعادة مع برنامج جدل المقال والأركان اللي تعودتوا بهم. بعد قليل ركن ما كتب وجولة في المقالات المختارة هذا الأسبوع، والتي ستركز بالأساس على موضوع كرة القدم كثقافة وكذلك كشأن يهم المجتمعات بشكل عام، وهذا يتناسب مع نهائيات كأس العالم لكرة القدم. عديد من المثقفين الذين كتبوا ويكتبون حول كرة القدم ليست فقط كلعبة ولكنها كشأن اجتماعي وثقافي يهم الأمم والمجتمعات. كذلك في موعدنا هذا الأسبوع وفي ركن مقال على المقال نستضيف الكاتب العراقي كرم نعمة، الذي كتب كذلك على موضوع كرة القدم ولكن من منظور سوسيولوجي ومن منظور وطني يتعلق بالمنتخب العراقي. واخترنا له مقال هذا الأسبوع يتناول هذه المسألة، مسألة علاقة كرة القدم بتوحيد العراقيين وراء راية واحدة خاصة في ظل الانقسامات السياسية والطائفية التي تشق العراق وغيرها من المجتمعات التي تعتبر كرة القدم هي جزء من توحيد ثقافاتها وتوحيد يعني علاقاتها وتوطيد العلاقات بين فئات المجتمع لديها. لكن هذا يطرح كثيرا من الأسئلة التي سنطرحها على ضيفنا هذا الأسبوع الأستاذ كرم نعمة في هذا الاتجاه في علاقة المثقف بالرياضة وبكرة القدم، وكيف يمكن أن تكون كذلك كرة القدم فيها جانب من تلهية الشعوب عن قضاياها الأساسية، وهذا فيه كثير مما يقال وما كتب حوله كذلك في هذا الاتجاه. هذه محاور لقائنا هذا الأسبوع، نذهب مباشرة إلى الركن الأول من لقائنا.
5: ما كتب؟
6: قبل أن نتطرق إلى جملة المقالات التي كتبت هذا الأسبوع والتي زخرت بها الصفحات الثقافية في المواقع، سواء المواقع المختصة أو كذلك مواقع كبرى الصحف العربية وكذلك العالمية والمتعلقة بالأساس في هذا الربط بين كرة القدم التي تجلب الانتباه في هذه الأيام على مستوى نهائيات كأس العالم، وبين ثقافات الشعوب، وبين كذلك النظرة السوسيولوجية والتحليل السوسيولوجي لظاهرة كرة القدم كظاهرة اجتماعية وثقافية وليست فقط كظاهرة يعني أو كلعبة تختصر في 11 لاعبا وجمهور وملعب كرة قدم وبث تلفزيوني وكذلك إعلانات وغيرها، وحتى هذا يدرس كذلك سوسيولوجيا. لكن سنذهب إلى المقال الأول هذا الأسبوع في موقع العرب الإخباري، مقال بعنوان حسنين بن عمو يستعيد الذاكرة الأندلسية في لقاء أدبي بتونس، وهذا المقال هو في شكل إخباري تتناول فيه الصحيفة لقاء أدبيا احتضنته تونس. استضاف الكاتب والباحث حسن بن عمو للحديث عن حضور الذاكرة الأندلسية في الأدب والثقافة التونسية، وركز اللقاء على الامتداد الحضاري الذي تركه الأندلسيون في تونس بعد هجرتهم، وكيف ظل هذا الإرث حاضرا في اللغة والعمران والموسيقى والعادات والكتابة الأدبية. وأوضح بن عمو أن الذاكرة الأندلسية ليست مجرد استعادة للماضي أو حنين إلى زمن غابر، بل هي مكون حي من مكونات الهوية الثقافية التونسية والمغاربية يستدعي قراءة جديدة ترتبط بالتاريخ وبأسئلة الحاضر، وتكشف استمرار تأثير الأندلس في المخيال الجمعي والإبداعي المعاصر. وكذلك تناول هذا اللقاء دور الأدب في حفظ الذاكرة الجماعية، واعتبر أن الرواية والشعر والسرد التاريخي أدوات قادرة على إعادة بناء الماضي وإحيائه، لا بهدف تمجيده وإنما لفهم التحولات التي شكلت هوية المنطقة. وانتهت الندوة إلى أن استعادة الذاكرة الأندلسية تمثل دعوة إلى إعادة اكتشاف الجذور الثقافية المشتركة بين ضفتي المتوسط، وإلى النظر إلى الأندلس بوصفها تجربة إنسانية وثقافية ما تزال تلهم الأدباء والباحثين بعيدا عن القراءة الرومانسية أو النوستالجية البسيطة في علاقة بهذا الموضوع. نذهب إلى مقال آخر في القدس العربي بعنوان بين الموقف والحياد، علاقة المثقف بالسياسة. وهنا أعود إلى ذكر لأننا تطرقنا إلى هذا الموضوع في أكثر من مناسبة في علاقة بدور المثقف بعيدا عن ما ينتجه من ثقافة، علاقته بمجتمعه، علاقته بهموم ومشاكل مجتمعه، وعلاقته بجزء مكون أساسي من مكونات التركيبة التي تبنى عليها الأوطان هي السياسة. وهنا هذا المقال لسعيد خطيبي الروائي الجزائري الذي نال جائزة البوكر الأخيرة، هذا المقال بعنوان بين الموقف والحيادة علاقة المثقف بالسياسة في القدس العربي، يناقش سعيد خطيب العلاقة المعقدة بين المثقف والسياسة انطلاقا من مناسبة الانتخابات البرلمانية في الجزائر، حيث يلفت الانتباه إلى حضور عدد من المثقفين والكتاب والأكاديميين ضمن قوائم المترشحين، ويطرح سؤالا قديما ومتجددا: هل ينبغي للمثقف أن ينخرط في العمل السياسي؟ أم أن دوره الحقيقي يقتضي الاحتفاظ بمسافة نقدية من السلطة والأحزاب؟ ويرى الكاتب أن الحياد المطلق للمثقف ليس ممكنا، لأن الكتابة والفكر يحملان في جوهرهما موقفا من العالم والواقع، لكن في المقابل فأن التحول فاعل أو التحول إلى فاعل سياسي قد يضعف استقلالية المثقف ويجعله خاضعا لحسابات التوافق والمصالح والبراغماتية التي تفرضها الممارسة السياسية. وهنا يؤكد أن السياسة تقوم على التسويات وإدارة المصالح، بينما يقوم عمل المثقف على النقد وطرح الأسئلة وكشف التناقضات. لذلك فإن الجمع بين الدورين ليس مستحيلا، لكنه يفرض تحديا أخلاقيا يتمثل في الحفاظ على استقلال الفكر وعدم تحويل الثقافة إلى مجرد أداة للدعاية السياسية. وينتهي المقال إلى أن المطلوب من المثقف ليس الانسحاب من الشأن العام ولا الذوبان في العمل الحزبي، بل المحافظة على موقعه النقدي الحر، بحيث يبقى قادرا على مساءلة السلطة والمجتمع معا، وأن يكون انحيازه الأول للقيم والمعرفة والحرية لا للمواقع السياسية أو المصالح الآنية. وهنا يعني موضوع مثير للانتباه فعليا، لأنه أصلا يطرح قضية موجودة في الواقع وتجارب يعني عديدة في هذا الاتجاه في علاقة بالمثقفين أو الذين يشتغلون في الحقل الثقافي، الذين بفعل الممارسة السياسية يعني حدث لهم تحولات واضحة على مستوى صورتهم لدى الجمهور، وكذلك على مستوى علاقتهم بالجمهور وعلاقتهم بالفن وعلاقتهم بالمشاكل الاجتماعية التي تمر بها الأمم. نذهب إلى مقال آخر كذلك في القدس العربي بعنوان سوق الفن في العالم العربي من غير خيال. هذا المقال لفاروق يوسف، وينتقد فيه واقع سوق الفن التشكيلي في العالم العربي، واعتبر أن سوق الفن تحكمها الاعتبارات التجارية والعلاقات الشخصية أكثر مما تحكمها الجودة الفنية أو القيمة الإبداعية. فالفنانون الذين تروج أعمالهم ليس بالضرورة أو تروج أعمالهم ليس بالضرورة الأكثر تميزا، بل غالبا ما يحظون بشبكات دعم وتسويق فعالة، بينما تهمش تجارب فنية رائدة لا تنسجم مع السوق. ويرى فاروق يوسف أن هذه السوق لا تصنع تاريخا للفن، لأنها تفضل الأعمال السهلة والسريعة وسريعة البيع، وتتجنب الاستثمار في المشاريع الفنية الكبيرة التي تحتاج إلى وقت ورؤية طويلة الأمد. ولذلك لا تظهر في العالم العربي تجارب قادرة على إحداث تحول عميق في الذائقة الفنية والتأثير في الأجيال اللاحقة كما فعل كبار الفنانين في تاريخ الفن العالمي. ويتوقف المقال عند ظاهرة الارتفاع الكبير في أسعار بعض الأعمال الفنية عالميا، وأوضح أن قيمة اللوحة في السوق لا تبنى دائما على معايير فنية ثابتة، لكن الفنان العربي يظل خارج هذه الديناميكية، ليس بسبب ضعف الموهبة بالضرورة، بل لغياب منظومة ثقافية وفنية مستقلة قادرة على اكتشاف التجارب الأصيلة ورعايتها. وينتهي الكاتب إلى أن سوق الفن العربية أصبحت تخدم مصالح فئة محدودة من الوسطاء والرعاة بدل أن تخدم الفن نفسه، وهو ما أدى إلى إقصاء الفنانين المستقلين وإضعاف روح المغامرة والخيال. لذلك يصفها بأنها سوق من غير خيال، لأنها تفتقر إلى الرؤية التي تسمح بولادة تجارب فنية كبرى تترك أثرا حقيقيا في تاريخ الفن. موضوع مهم جدا ولافت للانتباه، وكذلك طرحه من قبل الكاتب والفنان فاروق يوسف يعطيه أكثر زخم وأهمية، وهو كثير طرح هذه المواضيع في أكثر من مناسبة، وكنا طرحنا مقال كذلك لفاروق يوسف في هذا الاتجاه في الأسابيع الفارطة في علاقة بموضوع الفن وسوق الفن في العالم العربي. نذهب إلى فاصل ثم نعود ونواصل في ركن ما كتب.
7: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال، مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال مع محمد البلطي.
6: سنواصل في الركن ما كتب في جدل المقال هذا الأسبوع، واخترنا الآن الحديث عن عدد من المقالات المختارة هذا الأسبوع والتي ركزت بالأساس على ظاهرة كرة القدم. وطبيعي أن يتفاعل الكاتب المختص في الثقافة مع نوعية المقالات أو نوعية الأحداث التي تدور في المجتمع، وهذا عامل إيجابي وجزئية مهمة جدا في علاقة بالكتابة، بمعنى أنها لا تكون كتابة فقط يعني نوعا ما بعيدة أو مستقلة أو مترفعة على الواقع، تكون أيضا كتابة في علاقة بالواقع. وظاهرة كرة القدم هي ظاهرة ثقافية واجتماعية كما يصنفها العديد من الكتاب والأدباء الذين كتبوا أصلا على موضوع كرة القدم. المقال الأول في الشرق الأوسط لندى حطيط بعنوان كرة القدم مرآة المجتمعات وتناقضاتها الحديثة، وهذا المقال ينطلق من فكرة أن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة أو منافسة رياضية، بل أصبحت ظاهرة ثقافية واجتماعية تعكس بنية المجتمعات الحديثة وما يعتمل فيها من تناقضات، فهي تكشف طبيعة العلاقات بين السلطة والجمهور وبين السوق والإعلام وبين الهوية الوطنية والعولمة، حتى غدت مرآة يمكن من خلالها قراءة التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية. ويستعرض وتستعرض الكاتبة عددا من الكتب والدراسات التي تناولت كرة القدم بوصفها مدخلا لفهم المجتمعات، مبينة أن الملاعب ليست فضاءات للترفيه فقط، بل ساحات تتجلى فيها قضايا الانتماء والصراع الطبقي والعنصرية والهجرة والجندرة وصناعة النجوم، فضلا عن توظيف الأنظمة السياسية للرياضة في تعزيز الشرعية أو تحسين الصورة العامة. ويشير المقال إلى أن الشعبية الكاسحة لكرة القدم جعلتها جزءا من الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت الأندية علامات تجارية واللاعبون رموزا ثقافية تتجاوز حدود الرياضة، بينما أسهمت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في تحويل المباريات إلى أحداث عالمية تنتج روايات وصور تؤثر في الرأي العام. تخلص الكاتبة إلى أن فهم كرة القدم لا يكتمل من خلال نتائج المباريات أو المهارات الفنية وحدها، وإنما عبر قراءتها باعتبارها ظاهرة إنسانية وثقافية تكشف الكثير من عن المجتمعات التي أنتجتها وعن القيم والصراعات والتحولات التي تعيشها، ولذلك أصبحت موضوعا للدراسات الفلسفية الاجتماعية والسياسية بقدر ما هي موضوع كذلك للشغف الرياضي. نذهب إلى مقال آخر في علاقة بهذا الموضوع للكاتبة المصرية سناء عبد العزيز في موقع العربي الجديد. هذا المقال بعنوان قصائد بين أقدام اللاعبين، لماذا خذلت الرواية كرة القدم؟ يناقش المقال العلاقة غير المتوازنة بين الأدب وكرة القدم، وتوقفت الكاتبة عند المفارقة التي تجعل الشعر أكثر قدرة على استيعاب اللعبة من الرواية. فمنذ بداية كرة القدم ألهمت المباريات واللاعبين عددا كبيرا من الشعراء الذين وجدوا في إيقاع اللعبة وجمالياتها مادة شعرية ثرية، بينما بقى حضورها في الرواية محدودا وأقل إقناعا. وترى الكاتبة أن الرواية أخفقت في تمثيل كرة القدم لأن جوهر اللعبة يقوم على الحركة واللحظة والانفعال الجماعي، وهي عناصر يصعب نقلها بالسرد التقليدي. كما أن معظم الروايات التي جعلت الكرة محورا لها انشغلت بما يحيط بالملاعب من قضايا اجتماعية أو سياسية أكثر من انشغالها بسحر اللعبة نفسها وتجربتها الجمالية. ويشير المقال إلى أن الشعر على العكس استطاع التقاط اللحظات الخاطفة التي تصنع متعة كرة القدم، مستشهدة بتجارب شعراء وأدباء كتبوا عن اللعبة، من بينهم معروف الرصافي ومحمود درويش، اللذان قدما منصوصا احتفت بالكرة بوصفها حدثا إنسانيا وجماليا يتجاوز حدود الرياضة. وينتهي المقال إلى أن كرة القدم ليست مجرد موضوع يمكن إدخاله إلى الرواية، بل هي عالم كامل يحتاج إلى لغة قادرة على الإمساك بإيقاعه وشغفه وتوتره، ولهذا بقي الشعر أقرب إلى روح اللعبة، بينما ما زالت الرواية العربية تبحث عن العمل الذي ينجح في تحويل المستطيل الأخضر إلى أدب رفيع يوازي ثراء التجربة الكروية. هو موضوع في هذا الاتجاه موضوع يناقش، ولكن ربما كذلك أهمية هو الشعر احتفى بكرة القدم، ولكن أيضا الرواية في جزء منها احتفت بكرة القدم، ولكن هناك العديد من القصص وهناك العديد من الروايات التي يمكن كتابتها حول كرة القدم، لأن هناك تجارب كبيرة في علاقة بصناعة النجوم أو صناعة تجربة لاعب مثلا لكرة القدم، فيها الكثير مما يحكى وما يروى، ربما لم يكتب حولها الكثير، ولكن هي فعلا مجال كبير للإبداع الأدبي والروائي إن اشتغل عليها بالشكل المناسب. وفي علاقة بالموضوع، بعلاقة بالفن وكرة القدم، هناك كذلك مقال آخر في صحيفة العرب لمحمد عبيدو بعنوان السينما وكرة القدم، لغتان تتبادلان صناعة الرموز وتوثيق الذاكرة الجماعية. وهنا يتناول محمد عبيدو العلاقة العميقة بين السينما وكرة القدم، معتبرا أنهما ظاهرتان ثقافيتان عالميتان تتجاوزان الترفيه، إذ تشتركان في مخاطبة المشاعر وصناعة الأبطال وتشكيل الذاكرة الجماعية. وهنا يرى الكاتب أن المباراة مثل الفيلم تمتلك بنية درامية متكاملة تقوم على الصراع والتشويق والذروة، وهو ما جعل كرة القدم مصدرا غنيا للإبداع السينمائي. وهنا يشير إلى أن السينما لم تكتفي بتوثيق الإنجازات الرياضية، بل أسهمت في تحويل كبار اللاعبين إلى رموز ثقافية وإنسانية، فالأفلام التي تناولت شخصيات مثل دييغو مارادونا وبيلي وزين الدين زيدان وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تجاوزت تسجيل البطولات لتستكشف حياتهم الشخصية وتناقضاتهم وعلاقاتهم بالجماهير والإعلام والسلطة. وهنا يبرز المقال كيف استخدمت السينما كرة القدم مدخلا لمناقشة قضايا اجتماعية وسياسية مثل الهجرة والتمييز العنصري والهوية وحقوق المرأة. ويستشهد بفيلم أوفسايد للمخرج جعفر بناهي الذي جعل من مباراة كرة قدم وسيلة لكشف القيود المفروضة على النساء في إيران، إلى جانب أفلام أخرى تناولت الاندماج والصراع الطبقي من خلال اللعبة. ويلفت الكاتب إلى أن السينما وكرة القدم تتبادلان التأثير، فتطور في تقنيات تصوير المباريات استعار كثيرا من لغة السينما، بينما استفاد المخرجون من إيقاع اللعبة وحركيتها في بناء مشاهدهم، كما أصبح نجوم كرة القدم جزءا من الصناعة السينمائية من خلال الأفلام والإعلانات والأعمال الوثائقية. ويختتم المقال بالتأكيد على أن السينما وكرة القدم تؤديان دورا ثقافيا يتجاوز حدود التسلية، فالأولى تمنح اللعبة عمقا إنسانيا وسرديا، والثانية تمد السينما بحكايات غنية عن الشغف والانتصار والانكسار وهكذا تتكاملان في صناعة الرموز وحفظ الذاكرة الجماعية لتصبح لغتين عالميتين تعكسان أحلام الإنسان وتحولاته. نذكر في هذا الاتجاه كذلك تجربة السينما المصرية مثل فيلم الحريف الذي كان بطله الممثل المصري عادل إمام، والذي هو من نوعية الأفلام التي تناولت موضوع كرة القدم، وتقريبا هو الفيلم النادر الجدي إن استطعنا التعبير في علاقة بلاعب كرة القدم بحريف كرة القدم، وكيف يعيش حياته بين مزاولة اللعبة وبين العمل وبين مشاكل الأسرة وقضية العلاقة مع الزوجة وانفجار الأسرة نتيجة اهتمامه باللعبة وانشغاله بها أكثر من اهتمامه ربما بحياته الاجتماعية والأسرية. وهنا قصة كاملة، فيلم الحريف هو من الأفلام التي ربما يمكن أن نستطيع أن نضعها من بين العدد الأفلام الأيقونات في تاريخ السينما العربية في هذا الاتجاه، التي تناولت كذلك قضية كرة القدم كظاهرة سوسيولوجية وليس فقط كظاهرة يعني رياضية صرفة تتعلق باللعبة وبتقنيتها. سنواصل في هذا الاتجاه والحديث عن موضوع كرة القدم في الكتابة الثقافية، وسيكون ضيفنا بعد قليل الكاتب والصحفي العراقي كرم نعمة، وسنتحدث عن مقالته الأخيرة في هذا الاتجاه في علاقة بالمنتخب العراقي وفي علاقة كرة القدم بالظاهرة السوسيولوجية الاجتماعية والسياسية كذلك، وارتباطها بذلك وكيف يمكن أن تغطي كذلك كرة القدم على نوعية الانقسامات التي تنخر المجتمعات، والتي ربما تأتي لحظة معينة تمتد على 90 دقيقة، 90 دقيقة ينسجم فيها المجتمع ويتكاتف ويترابط، ولكن بعد ذلك ينفرط عقده ويعود إلى مشاكله الحقيقية. سنستمع إلى النغم حول الظاهرة الفنية وظاهرة كذلك حتى السوسيولوجية لدييغو أرماندو مارادونا اللاعب الأرجنتيني، ثم نواصل ونعود بعد ذلك في ركن مقال على المقال.

0: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال، مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال مع محمد البلطي. مقال على المقال. مقال على
1: المقال. طالما يعرف الصحفي والكاتب العراقي كرم نعمة عن نفسه بالتعبير عن جوهر الصحافة في مفهومها التاريخي في كتاباته المستمرة منذ أكثر من 3 عقود في صحيفة العرب اللندنية وقبلها صحيفة الزمان الدولية. كرم نعمة الذي عاش في تونس على مدار سنوات التسعينات وارتبط بعلاقات مع كبار مثقفيها عندما حاور نخبة منهم في مواد منشورة، كذلك هو مشغول بالصحافة ومرتبط بالأفكار والأفكار الحرة، وهو مشغول بالدفاع عن مفهوم الصحافة نفسها وعدم التفريط بها بالتعويل على صناعة الأفكار في الكتابة الصحفية، كما التعويل أيضا على القراء الأوفياء. أصدر كرم نعمة المقيم في لندن منذ أكثر من 30 عاما وعدد من الإصدارات، وعمل كمدير تحرير في صحيفتي الزمان والعرب اللندنيتين. أصدر 6 كتب، آخرها ما صدر قبل أسابيع قليلة عن دار خريف للنشر في تونس بعنوان الوعد الزائف، لا تطلب من الذكاء الاصطناعي ما لا تستحق. وقبلها صدرت له السوق المريضة، الصحافة في العصر الرقمي، وأغاني من فضة، الغناء العراقي بوصفه مؤرخا، وسلاح غير مرخص، دونالد ترامب، قوة بلا مسؤولية. كرم نعمة الذي يكتب بالأنجليزية والعربية في الشأن السياسي والثقافي والإعلامي، اخترنا أن نناقش مقاله المنشور هذا الأسبوع باللغة الإنجليزية في موقع ميدل إيست مونيتور بالبريطاني بعنوان العراقيون يبحثون عن جائزة ترضية في كرة القدم. هو معنا عبر الهاتف، وسعداء أن يكون معنا للمرة الأولى في أكثر من مناسبة. كان مفترض أن يكون معنا لكن خذلتنا في أكثر من مناسبة الاتصالات، ولكن إن شاء الله الأمور 5 على 5 هذا الأسبوع. أستاذ كرم، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا فيك أخي محمد، شكرا لهذه الاستضافة.
1: شكرا
2: لتونس العزيزة.
1: شكرا لك على تلبية هذه الدعوة، وأخيرا صار التواصل معك. نذكر أنه أول ضيف كان من المفترض أن يكون معنا هو الأستاذ كرم نعمة في أول حصة في برنامج جدل المقال، ولكن لم يكتب لذلك اللقاء أن يتم، والحمد لله أنه الآن معنا عبر الهاتف للحديث في موضوع موضوع المقال هذا الأسبوع، مقال العراقيون يبحثون عن جائزة ترضية في كرة القدم. المقال يتحدث أن كرة القدم في العراق لم تعد مجرد لعبة، بل تحولت إلى جائزة ترضية لشعب أنهكته الحروب والانقسامات الطائفية وفشل الدولة. فالعراقي في ظل غياب الإنجازات الوطنية يلجأ إلى رموزه الثقافية والتاريخية، مثل معروف الرصافي والسياب وناظم الغزالي وعلي الوردي وكاظم الساهر، ليستعيد شعورا بالفخر والانتماء إلى عراق مختلف عن واقعه الراهن. ويعتبر الأستاذ كرم نعمة أن المنتخب العراقي أصبح الامتداد الأحدث لهذه الجائزة الرمزية، فالجماهير لم تنتظر منه الفوز الرياضي فحسب، بل تطلب منه تعويضا معنويا عما عجزت الدولة عن تحقيقه. جملة من المعاني والأفكار في هذا المقال، ولكن ما يلفت الانتباه هو هذه الزاوية المحددة التي اختارها الأستاذ كرم نعمة للحديث فيها عن ظاهرة كرة القدم المرتبطة بهموم الشعوب وكذلك بتناقضاته، وكيف يمكن أن يعني أن تتجاوز هذه التناقضات أو هذه الانقسامات لمدة 90 دقيقة ويصبح تصبح الشعوب هي مرتبطة بتلك اللحظة التي ربما تفرح فيها وراء عدد من 11 لاعبا يريدون أن يحققوا نوع من الفرحة لشعوبهم. أستاذ كرم، الكتابة عن هذا الموضوع هو يتناسب فعليا مع الآن ما هو موجود الآن من حدث رياضي وهو كأس العالم لكرة القدم، ولكن لماذا أصبحت كرة القدم في تقديرك تحمل كل هذا الثقل؟ هي لم تعد فقط مجرد لعبة، وصحيحا هي ارتبطت الآن بظواهر اقتصادية ومالية وتسويقية كبرى جدا، وأصبح لها مكانة على مستوى العالم بشكل لافت، ولكن الحديث عنها كظاهرة اجتماعية كذلك، كظاهرة حتى سياسية وثقافية، هو في حد ذاته ملفت للانتباه.
2: شكرا لك أخي محمد. الأمر لا يتعلق بالعراق فقط، أنا اخترت العراق بوصفه نموذجا، يعني الفشل السياسي والانهيار الاجتماعي في داخل العراق يدفع الناس، يدفع الجمهور إلى البحث عن جوائز ترضية. الأسماء التي ذكرتها هي أسماء من الماضي.
1: نعم.
2: العراقيون لا يجدون مثالا حاضرا، يعني باستثناء كاظم الساهر كفنان يجمع الماضي بالحاضر، يلجؤون إلى هذه الأسماء للتعبير عن أنفسهم بوصفها أسماء جامعة. بالطبع لا تعتقد أن الأمر يتعلق فقط في العالم، يعني العالم العربي.
1: نعم.
2: كل الدول العربية يعني تبتهج عندما يفوز فريقها الوطني لكرة القدم، لكن انظر المثال البريطاني، الصحافة البريطانية تصف السياسيين البريطانيين أشبه بفئران يتصارعون داخل كيس.
1: نعم.
2: لكنهم جميعا يتوحدون خلف المنتخب الإنجليزي. انظر بريطانيا لديها صفة تختلف عن كل دول العالم، هي كدولة الفيفا أعطاها الحق أن تشارك بأربعة منتخبات، إنجلترا، ويلز، اسكتلندا، وإيرلندا الشمالية. هذه الفرق هي بريطانية لكنها تمثل منتخبات محلية في داخل الدول. الفريق الإنجليزي لا يوجد فيه أكثر من 6 لاعبين هم من أصول إنجليزية. تخيل هذه المفارقة. يعني هذا ينطبق الآن عندما يوجه النقد للمنتخب المغربي، المنتخب الرائع اللي يمثل صورة رائعة عن كرة القدم العربية، ينتقد أن اللاعبين مختلفة، يعني من ولادات مختلفة. هذا لا ينتهي الأمر عند المغرب. خذ مثال فرنسا، أتذكر عندما فازت فرنسا في كأس العالم 98، كتب أحد الممثلين الأمريكان المشهورين مزحة أشبه بمزحة سياسية، قال لم تفز فرنسا وإنما فازت أفريقيا. هو كان يعني بالضبط أنه جميع اللاعبين الفرنسيين هم من أصول أفريقية. بالطبع أثارت هذه المزحة مشاكل وثأرات عنصرية، لأنه العنصر الفرنسي كان يفضل أن يفوز الفرنسي الأبيض، لا يفضل أن يفوز الفرنسي الأسود. هذه المفارقة عندما تعكسها على المنتخب العراقي تختلف. الأسماء اللي ذكرتها هي أسماء جوائز ترضية. الآن العراقيون لا يجدون جائزة ترضية، يعني لا يجدون رمز تعبيري عن حاضر لا يحتمل. العراق لا يجد دولة تحترمه، ولا نظاما سياسيا يمثله، ولا مؤسسات تمنحه شعورا بالانتماء. يذهب إلى أين؟ يذهب إلى الماضي، يبحث عن عراق آخر. السياب اللي ذكرته وناظم الغزالي لا عراق خطاب الكراهية. هذه المواصفات وجدت في المنتخب العراقي، لذلك استغله السياسيون. الآن قسموا المنتخب العراقي وفق أجندة سياسية وطائفية. تخيل رجال الدين يستثمرون الوعي، وعي البسيط للاعبين كرة القدم بحكم أعمارهم ليوظفوهم في مشاريع سياسية وطائفية. هذا أمر مؤلم جدا.
1: نعم.
2: الحقيقة كل هؤلاء يتحولون أشبه ما سميته في المقال ميدالية معنوية يعلقها العراقي على صدره كي يقنع نفسه أن هذا البلد يستحق الحياة. المفارقة العراقية الحقيقة لا تنطبق على المنتخبات العربية الأخرى المشاركة، لأنه أغلب هذه المنتخبات يعني تشارك بأصفى دول مستقرة أكثر من العراق.
1: نعم. في هذا الاتجاه وتاريخيا كتابات عديدة حول ظاهرة كرة القدم كظاهرة ثقافية واجتماعية وسياسية، وربما ما يتداول كثيرا في علاقة مثلا بدورات كأس العالم منذ بداية هذه التظاهرة إلى الآن، دائما ما كانت مرتبطة بنوعية هذه القصص، قصص سواء المنتخبات التي ربما ترتبط بها ظاهرة العنصرية، كذلك المنتخبات التي أو الفرق أو البلدان التي ترتبط بها بظاهرة الفاشية، وفي وقت ما كانت كأس العالم ربما تمنح إلى تنظيميا إلى عدد من البلدان لأنها ذات توجه معين، كذلك ما تستخدم ظاهرة كرة القدم للتغطية على جرائم يعني تمارس في ذلك الوقت. هذه الظاهرة، ظاهرة كرة القدم، عندما يتم تناولها في من هذه الزاوية، الزاوية السياسية والاجتماعية، هل هذا يحملها أكثر من طاقتها أم هي فعلا تعكس ذلك الواقع؟
2: الحقيقة الإجابة على هذا السؤال هو في نوع من الحيرة، يعني أنت تقف أمام مفارقتين. صحيح أن الجميع ينتشي في هذه 90 دقيقة، لكنه يستيقظ في اليوم التالي ويذهب إلى عمله، سواء فاز منتخب بلادي أم خسر. لا تتغير، لا يمكن أحد أن يتوقع أن الفوز في كرة القدم سينعكس على الجانب السياسي والاجتماعي في البلد نفسه. لكن في نفس الوقت انظر المثال الإنجليزي، الإنجليزي العنصري الذي يرفض المهاجر في الشارع هو نفسه الإنجليزي الذي يهتف لهذا المهاجر عندما يسجل هدفا في الملعب. انظر هذه المفارقة، يعني المفارقة المثيرة. أنت تكره هذا العنصري في الشارع، لكن عندما يصبح لاعب كرة قدم في منتخب بلادك تهتف له. وهذا الموضوع الحقيقة ملتبس إلى إلى إلى إلى درجة إنه هل كرة القدم تحولت إلى مشروع سياسي؟ بعض الدول الآن هي تبيض صفحتها السياسية عن طريق كرة القدم. الفيفا الآن ينظر إليها كشركة تجارية كبرى كما ينظر إلى الشركات التكنولوجية الكبرى. والفيفا الآن توصف كما يوصف فيسبوك أحيانا بأنها شركة غارقة في الظلام، ورئيس الفيفا الآن متهم اتهامات كثيرة أنه مقرب من الأثرياء، مقرب كثيرين من شخصيات مثيرة للجدل. دعني يعني أتذكر هذه الحادثة لأنه فيها إحساس عجيب. في عام 1978 المشاركة الأولى أعتقد لتونس في كأس العالم، كم كان عمري أنا ذاك؟ لازلت أتخيل المشهد وأنا أشاهد المباراة الأولى لمنتخب تونس في مع المكسيك. فاز فيها المنتخب التونسي 3-1. وما زلت أتذكر اللاعبين تميم حازمي والشعبي وطارق ذياب، وفريق مبهر. ما الذي يربطني في تونس؟ أنا ذاك.

0: الآن في الوعي الجمعي لي عندما أعود وأنا في هذا العمر بعد أكثر من 50 عاما على هذه اللحظة الفارقة،
1: نعم،
0: وزرت تونس وفهمت ماذا تعني بالنسبة لي أن أشاهد المنتخب التونسي وأنا فتى صغير.
1: نعم. أنت تحدثت في المقال عن تجربة المدرب عدنان حمد في أولمبياد أثينا 2004 في علاقة بهذا الانقسام، وما الذي حدث بالضبط معه؟
0: الحقيقة أنا أتمنى أيضا أن تستضيفون عدنان حمد. عدنان حمد من العقليات التدريبية الرائعة. أولا هو درس كرة القدم بشكل منهجي وحصل على درجة الدكتوراه في كرة القدم، لاعب سابق في المنتخب العراقي، وهو يكاد يكون أول مدرب ولاعب لفريق حدث ذلك في إحدى النوادي العراقية. عدنان حمد كان في مأزق حقيقي عند احتلال العراق في 2003، وكان هو المدرب المنتخب الأولمبي العراقي الذي كان تنتظره مشاركة في أولمبياد أثينا، وهو كان المدرب. وتخيل المشهد، البلد محطمة، لا توجد ملاعب، وعليه أن يقود هذا الفريق الذي إلى الأولمبياد. يكتب عدنان حمد في كتابه ملاعب محتلة يتحدث عن هذه التجربة، خصص الكتاب كامل لهذه التجربة، كيف قاد المنتخب العراقي في سنة الاحتلال، وكيف ذهبوا إلى أولمبياد أثينا الذي حققوا بها معجزة كروية لم تحدث في تاريخ العراق المعاصر، حصلوا على المرتبة الرابعة في أولمبياد أثينا وفازوا على البرتغال وفازوا على لاعبين. يتحدث أنه بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق كان يريد أن يستثمر، انظر نعود إلى موضوع السياسة كيف تستغل في كرة القدم، كان يريد أن يستثمر فزار المنتخب العراقي وهو يتدرب في بغداد. يكتب عدنان حمد يقول: قلت للاعبين عليكم أن تكونوا هادئين، عليكم أن تعاملوه بشكل رسمي لأنه لا يمثلنا، نحن نمثل العراق، لا تتملقون له، لا تثنون عليه، يأتي يسلم يقول ما يريد نشكره ويذهب لأنه لا يمثلنا. كان هذا الموقف مثير بالنسبة له، وتعرض تحمل تبعيات عدنان حمد. وانظر حتى في كانت وسائل الإعلام وكانت الأنباء كلها متوجهة إلى عدنان حمد في أثينا في الأولمبياد وتسأله كثيرا، وكانوا السياسيين الطائفيين وزعماء الأحزاب الطائفية الحاكمة وأعضاء مجلس الحكم المنحل أنذاك كانوا يتباهون بالمنتخب مع أن المنتخب لا يمثل أي واحد منهم. فكان عدنان حمد قال جملته الشهيرة التي نشرتها وكالات الأنباء فرانس بريس رويتر وقتها أشيوت بريس، قال: نحن نلعب باسم العراق، لا نلعب باسم أي واحد. هل تتخيل ما الذي حصل بعد ذلك؟ حصل أنه أصدروا قرار يمنع عدنان حمد من تدريب أي فريق عراق، وبقي الرجل بعيدا عن العراق، درب منتخب الأردن وصعد فيه إلى مستويات متميزة، درب منتخب البحرين، درب نادي أردني ونادي سعودي، ويتوقع أن يدرب فريق جاد. عدنان حمد نموذج لمعنى كرة القدم في زمن طائفي وسياسي رد في العراق اليوم.
1: نعم، في الغالب دائما هذا المنطق منطق أنه الفاعلين داخل هذه اللعبة لا يجب عليهم أن يرفعوا، وهذا ربما من قوانين المنظمة للعبة حتى على مستوى الفيفا، لا يرفعوا شعارات سياسية، لا يتحدثوا بمواضيع سياسية، لا مثلا لا يمارسون يعني حركات عنصرية مثلا، ولكن في داخل كرة القدم نفسها كل هذا موجود ومتاح، بمعنى أنه الممارسات العنصرية موجودة، الاستعمال السياسة في ترويج استعمال كرة القدم للترويج للسياسة كذلك موجود، للتغطية على جرائم موجود. هذه الظاهرة الاجتماعية، وما جلب الانتباه في مقالك أستاذ كرم أنك ركزت على مسألة كذلك الاعتدال في علاقة بهذه النقطة، بمعنى أنه لا يجب أن نحمل تلك التسعين دقيقة أكثر منطقتها، بمعنى أن

0: وهذا لاحظناه حتى نحن في علاقة مثلا بهزائم منتخبنا الوطني في كرة القدم في كأس العالم التي هي هزائم مذلة وعريضة. هناك مزاج شعبي ذاهب إلى أن ارتباط الهزيمة بإذلال أو تلويث صورة البلاد أو تلويث راية البلاد، بمعنى هذا القصوية في التعامل مع الموضوع، وهذا انتقل بدرجة كبيرة إلى وسائل الإعلام، حتى أصبح مثلا بعض المحللين يتحدثون بهذا المنطق بمنطق الخيانة، مثلا أنه لاعب عندما لا يقوم بدوره يصبح بما أنه وكأنه خائن للوطن. هل هي إلى هذه الدرجة يمكن الذهاب في مسألة التعامل مع اللعبة، أم أنه يجب الاعتدال كذلك في التعامل معها؟ أنه هناك 11 لاعبا ربما قصروا، ولكن لا يمكن أن نصفهم بالخائنين مثلا. وهنا ذهب تجارب عديدة، هناك من قتل في مثلا في كولومبيا نتيجة يعني تفريطه في ركلة جزاء في كأس العالم، في دورة من دورات كأس العالم، قتل عندما عاد إلى بلاده، لاعب في كرة القدم قتل لأنه أخفق في تنفيذ ضربة جزاء. ألي هذه الدرجة يمكن تحميل كرة القدم ما لا تحتمل حقيقة؟
1: أعتقد أنه هو هذا إحساس مؤقت لدى الجمهور، ينتهي بمجرد أن تنتهي المباراة.
0: الجمهور ربما قياسه في هذه النقطة، ربما يمكن التعامل معه في هذه النقطة، وربما تفهمه في هذه المسألة، لكن عندما تنتقل إلى من يملكون ربما القدرة على التأثير، نتحدث عن وسائل الإعلام خاصة.
1: نعم، لأنه الدوافع هنا ليست دوافع رياضية، دوافع أنانية شخصية سياسية اقتصادية، كل هذه الدوافع تدفعهم للتركيز على هذه النقطة. لكن أعتقد هو الآن لا يتعلق الأمر فقط فينا في العالم العربي،
0: حتى
1: في كل دول أوروبا الأمر متعلق. لذلك الفيفا تزعم وتقول نحن نعمل على منع، يعني الملاعب لا يوجد مكان للعنصرية في هذه الملاعب. دعني أعطيك مثلا حتى تشعر. فريق ليفربول عندما لعب مع ريال مدريد في كأس أوروبا كان خسران في مباراة الذهاب، وعندما لعبوا في مباراة الإياب فاز عليهم 4-0. اليوم الثاني كانت جلسة في البرلمان البريطاني، المعارضة العمالية، كان حزب العمال في المعارضة، جيرمي كوربين اللي كان زعيم حزب العمال قال لرئيسة الوزراء آنذاك، قالها عليك أن تتعلمين مما بذله فريق ليفربول في مباراة الأمس. انظر، هو نفس هذا جيرمي كوربن من مشجعي نادي أرسنال وليس ليفربول، وخرج في عندما فاز أرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم خرج مع الجمهور يحتفل، وردت عليه رئيسة الوزراء آنذاك قالت له أيضا أنت عليك كمعرض أن تتعلم من ليفربول. انظر المفارقة، السياسيون المتصارعون يأخذون فريق كرة القدم كنموذج بالنسبة لهم. لماذا؟ لأنه تأثيره على المزاج الشعبي تأثير أكثر مما ينبغي. موضوع أنا ذكرت في المقال أيضا، اقترحت نوع من الإجابة، يعني العنصري الذي يمارس أقصى درجات الإذلال للمهاجم إلى بلده في بريطانيا أو في فرنسا، هو نفسه عندما يذهب إلى الملعب ويسجل هذا اللاعب المهاجم هدفا يهتف له من كل أعماق قلبه. حقيقة هذه مفارقة مثيرة جدا، يعني مثيرة للكثير من التساؤل والتحليل. لم نصل، يعني لا يمكن أن نصل إلى
0: نعم
1: إجابة اتفاق بشأنها.
0: نعم، أختم بسؤال أخير في علاقة بجزئية طرحتها في الجزء الأول من لقائنا، هي العلاقة نوعا ما الملتبسة نوعا ما بين المثقف ورياضة كرة القدم، وخاصة في مسألة التدوين والسرد والكتابة حول ظاهرة كرة القدم، الرواية مثلا التي ربما تنقص كثيرا، رغم أن كرة القدم مليئة بالقصص والحكايات حول هذا الموضوع، وربما تجربة حتى العراق في هذا الاتجاه ربما
1: أعتقد هذه كانت سائدة لفترة ما، لكنها تبدو لي الآن عندما صار الانفتاح حول العالم تكاد تكون لا قيمة لها. أنا أتذكر أحد شعراء العراقيين في كأس العالم في الثمانينات كتب قصيدة اسمها مارادونا، يعني تخيل الانبهارة بلعب مارادونا كتب هذه القصيدة. الآن في صحيفة فاينانشال تايمز هناك كاتب متخصص يسمى بفيلسوف كرة القدم اسمه سايمون كوبا، أتمنى أن تترجم كتبه إلى العربية. لديه ثلاثة كتب عن كرة القدم، يكتب عن كرة القدم مثلما يكتب ناقد يحلل قصيدة أو رواية أو قصة. هناك لغة عميقة في الدوافع السوسيولوجية لهذه اللعبة. أعتقد المثقفين الذين كانوا يتعالون على الكرة القدم بأنها جزء من الثقافة الواطئة، بالطبع هذا المفهوم التقسيمي، هناك ثقافة عالية يسموها ثقافة واطئة الهاي كالتشر واللو كالتشر. الهاي كالتشر اللي هي الثقافة العالية اللي تصنف بها الثقافة الموسيقى السيمفونية المسرح، هذه ثقافة عالية، لكن أغاني البوب تصنف بالثقافة الواطئة أو والصحافة الصفراء أو صحافة الصحافة السهلة تصنف بالثقافة الواطئة. كرة القدم إلى حد ما كانت تصنف بالثقافة الواطئة، لكنها الآن مع تحولها إلى إلى إلى حس اجتماعي وحس سياسي وحس ثقافي تغيرت هذه النظرة، والآن تجد في الغرب تصدر عشرات الكتب والتحليلات ومجلات سياسية فورين بوليسي تخصص ملف، هي واحدة من أفخم وأهم المجلات السياسية في العالم، تخصص ملفا عن كأس العالم وكرة القدم. الفكرة الذي كانت سائدة في المجتمعات العربية أو في الثقافة العربية حصرا عن التعالي عن مفهوم كرة القدم تبدو لي فقدت قيمتها. الآن نتوقع أن الكبار الشعراء أو النقاد يكتبون تحليلا تحليلا ثقافيا عن كرة القدم نفسها.
0: أشكرك أستاذ كرم نعمة، شكرا على هذه المداخلة وعلى هذا التحليل وهذه الإضافة لبرنامجنا هذا الأسبوع، برنامج جدل المقال، وشكرا على هذا على يعني جملة الكتابات. وأذكر بكتابك الأخير لا تطلب من الذكاء الاصطناعي ما لا تستحق، هذا ثم ربما ستتاح فرصة أخرى للحديث حوله على موجات إذاعة تونس الثقافية. أشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة إن شاء الله.
1: شكرا لك أخي محمد، تحياتي،
0: إلى اللقاء. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية لقائنا هذا الأسبوع في جدل المقال. تحية لسهير التي تشير بيدها وتسارع تدفعني إلى الخروج من الاستوديو، شكرا لك سهير، شكرا لكوثر، تحية لكم أصدقائنا المستمعين، نلتقي بإذن الله.

0: ما وراء الكتاب؟
1: ما وراء الكتاب؟
2: ما وراء الكتاب؟
0: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب؟ منبر القراء في عصر الخوارزميات.
1: ما وراء الكتاب؟
0: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
3: مع وفاء بركة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تون الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب، برنامجكم الأسبوعي اللي يبدأ معكم التوى لمدة ساعتين. هو منبر لمناقشة عديد العناوين من الكتب ومحاورة أيضا الكتاب مع أصدقاء البرنامج من الشباب ومحبي القراءة باختصاصات أكاديمية وعلمية مختلفة. اليوم حصة اليوم تكون جولة الحقيقة في عدة عناوين، فقرة نبض اللحظة باش نتحدثوا عن جلسة نقاش وتوقيع حول كتاب عنوانه موسيقى القاع والصخب للكاتب والصحفية ضياء بوسلمي مع مجد السويسي اللي ستدير وتنظم هذه الجلسة واللي رحبوا بها في برنامج ما وراء الكتاب على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بك مجد.
5: عايشك وفاء، مرحبا بيك، مرحبا اللي يستمعوا فينا الكل. انا فرحانه اللي بحضكم، عندي قريب عام ما جيتش بحضك،
4: واحنا فرحانين زادة اللي تكون معانا ديما. فما جديد معاك؟ جديد شنو؟ جديد في إصدارات جديدة ونقاش عناوين، وأيضا الرجوع زايدة بعناوين أخرى معناها من قراءاتك ماجدة السويسي والأنشطة اللي تقوم بها في هذا المجال.
5: والله كما قلت نحاولوا معناها باش نكونوا ديما ناشطين وديما في العالم الثقافي في تونس. دونك كما تعرف انا في نادي روايه اللي هو نادي اسبوعي، معناها ذاك الكتاب كل اسبوع
4: معناها
5: نادي مسار للروايه. دونك نادي مسار المبدا نتاعو انه كل شهر نختاروا موضوع من المواضيع، دونك كل شهر واحد منا يتطوع ويختار الموضوع ذاك والا كاتب ونمتثل للاختيارات. وفي الموضوع ذاك اختار أربع كتب، فأحنا قراء يعني ناشطين شوية،
4: نعم نعم،
5: منضبطين ونحاولوا نقرأوا الماكسيموم، وشوية بشوية الكلنا قاعدين نتغرموا، اللي كان يقرأ شوية ولا يقرأ برشا، اللي كان يقرأ ربع كتاب ولا كمل كتاب، ولينا في الجمعة نقرأ زوز. يعني البادرة هذية اللي ديما نحيي صديقنا وائل بن عثمان اللي هو وراء الفكرة هذية واللي هو المشجع الأول لينا الكل. دونك الكلنا قاعدين نتغرموا، معناتها نصنعوا محتوى مش راهو كان في العالم الافتراضي، معناها لنا كلنا نحبوا ان بارتيسيب بطريقه او باخرى في اثراء الساحه الثقافيه في تونس.
4: نعم مهم جدا ماجده، ونحن كنا الحقيقه في يعني احد الامسيات يعني، وفما معناها الانشطه اللي قاعدين نقوموا بها وكبناها في برنامج ما وراء الكتاب، وان شاء الله ديما نواكبوا هذه الانشطه الثقافيه اللي تهمك برشا ماجده السويسي ومع اصدقاء البرنامج واللي باش يتفاعلوا معاك اليوم. ماجدة يحضر معنا هارون أحمد، مرحبا بيك.
6: مرحبا مدام وفاء، مرحبا بالمستمعين اللي سمعوا فينا على الإذاعة تونس الثقافية، مرحبا بماجدة معنا لهنا.
5: شكرا،
6: وإن شاء الله تكون حصة كالعادة ممتعة وخفيفة وأدبية بامتياز.
4: نعم، عندك أسئلة محضر؟
6: بيان سور،
4: وعندنا عنوان جديد
6: رحلة جديدة، نخليه سوربريز من بعد.
4: باش رجعنا لهنا للأدب المعاصر أو الأدب الكلاسيكي؟
6: الأدب الكلاسيكي رومانتيكي هكايا
4: أدب الكلاسيكي. ومع نهى الجندوبي تلتحق بينا الآن على موجات إذاعة ثقافية في برنامج ما وراء الكتاب. نهى مرحبا.
7: السلامة وفاء، شنو أحوالكم؟
4: الحمد لله، شعملنا فيك سخانة كالعادة تجي أنت
7: رهيبة الحمد لله
4: رهيبة السخانة. إذا نهى معك إن شاء الله في فقرة ظل النص. نهى باش ترجع وتحكينا على سلسلة مهمة جدا في الصور المتحركة اللي هي
7: عهد الأصدقاء.
4: عهد الأصدقاء
7: تن تن تن
4: هارون تن تن هارون نفرح برشا باش تقول لنا علاش اخترت هذه السلسلة بكل تفاصيلها، وأيضا يلتحق بنا أيمن الدراوي في فقرة الكتاب في عصر الخوارزميات، وباش نحكيه على انطلاق منصة جديدة، منصة معرض الكتاب التونسي. إذا خليكم معنا، برشا تفاصيل تستنى فيكم على موجات إذاعة الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب. مرحبا الجميع.

0: نرجع معكم مستمعينا وأولى فقراتنا نبض اللحظة.
1: نبض اللحظة.
0: إذن في نبض اللحظة سعداء مجدداً باستقبال ماجدة السويسي. مرحبا بك.
2: شكرا، عايشك وفاء.
0: إذن اليوم في ما وراء الكتاب باش نحكي على جلسة توقيع وحوار حول عنوان كتاب موسيقى القاع والصخب للكاتب والصحفي التونسي دياب بوسامي. إذن معاك ماجدة، احنا مش ناخذ اكثر تفاصيل عن هذا الكتاب، لكن ما نحقوش الكتاب ونخليه زادة فما تشويق للي يكونوا حاضرين نهار 27 جوان 2026 بمكتبة ارتفاج.
2: وي.
0: نعم. إذا معاك ماجدة، الفكرة كيفاش بدأت؟
2: والله
0: وعليش اخترت هذا العنوان؟
2: الفكرة فكرتي أنا. قعدت نتبع في ذيابي صحافي يعمل في منصة متاعه، يعني هي منصة بريفي ورشمة كان نجم نقوله، نتبع فيه وشفت كلك فيديو يحكي فيهم على الراب، معناتها سي اون ريغيرش يعمل فيها على الراب، دونك فيديوهات قصار وكل شيء. ومن بعد سمعت اللي هو خرج الكتاب واستدعاوه ضيفوه برشا مرات في اذاعات وكل شيء ودي بودكاست وكل. دونك هكا الكتاب اثار فضولي وكل، حسيت اللي فما حاجه مزيانه في الكتاب هذا. قلت دوما ما باش يخرج الكتاب انا باش نشريه، واقترحت على ارتفاج، قلت لهم خاطر قبل عملت معاهم تقديم معناها في جلسة حوار قبل. نعم. دونك قلت لهم راهو عندي اقتراح ثاني كان تسمحوا، المكتبة هذه فتحت لنا الباب للناس الكل اللي يحب يقدم كتاب ويحب يستدعي شكون أي حاجة ديما مرحبا. دونك اقترحت عليهم، قالوا لي افيك بليزير. دونك شريت الكتاب في معرض الكتاب.
0: أيوة.
2: وبديت نقرا فيه تو الحقيقه، بديته في اول شهر. تقابلت انا وضيه وحكينا شويه، صورنا مع بعضنا الفيديو التشويقي للايفينمون. الكتاب معناتها مازلت كي كملته الحقيقه. أيوة. الكتاب خاطر مش كيما روايه ولا معناتها. أيوة. الكتاب قولوا احنا سيتانيسي، معناتها سيتانيسي ما نعرفش كي نجموا اون بو لو كاليفي كوم اسي سوسيولوجيك، معناتها خاطر معناتها ماهيش قصه،
0: ماهيش روايه أبطال وأشخاص.
2: نعم. بقدر ما هو نعرفش كان ضيي يشاطرني يعني الرأي في الحكاية ضيي، هو توثيق لموسيقى الراب في تونس من اللي بديت.
0: تجم تكون رواية توثيقية أو بحث؟
2: أكثر بحث. بحث. نعم. أكثر منه. نعم. حسب تقييمي أنا
0: يعني بحث سوسيولوجي. أنا إحنا مش ناخذ أكثر تفاصيل معاك ماجدة عن الأسلوب يعني ونوعية هذا الكتاب. قبل هذا شنو هو شدك في هذا العنوان؟
2: في العنوان قبل ما نقراه ولا معناتها ولا الفكرة متاع الكتاب معناها؟
0: هو به تحب تعطينا قبل ما
2: أنا خاطر نعرف اللي هو الكتاب. هاي. على الراب. دونك نعم. مش بدي اللي بالحق الراب في تونس معناتها عنده، تحس عنده
0: جمهور
2: عنده خاصيات وعنده معناتها يتميز بحاجة معناها. أيوة. مش شوية معناها. وعمل جمهور كبير في وقت معين، وتحس فما ماهوش حاجة موسيقى عادية هكا تعديت، فما حاجة ضاربة معناها. نعم. نقولوا احنا
0: شخصيا سألتي قلت علاش
2: صحيت حبيت انت تعرف اكثر شيء. دونك حبيت نعرف، وكي قعدت نتفرج بالحق الفيديو نتاع دي قبل ما ناخذ الكتاب معناها وقتها كي شفت الفيديو بالحق حسيت بالتشويق برشا وحسيت اللي سي امبورطون معناتها فما محتوى. معناتها ثقيل.
0: أيوة.
2: حتى الناس اللي ما تحبش الراب نتخيل معناتها كي باش تقرا الكتاب هذايا معناتها تيان عرفت كي الواحد يتعلم حاجه جديده معناها وكل بوين.
0: وانت قبل ماجدة علاقتك يعني بالنوعية الموسيقية هذه نوعية الراب شنو كانت؟
2: أنا الراب نحب كيلك رابور توينسا مش كل، نعرف كيلك شانسون زيادة ماني شاكل
0: يعني مش من نمط الموسيقي المحبذ يعني من الأولانين
2: اللي نحب مش لي معناتها مش شاكل يهز كي تيجي في راديو بدل لي معناتها نسمع نحب الريتم اللي فما دي ريتم نحسهم فيستيف فما دي ريتم يبدو هكا جوي فما دي ريتم شويه
0: ديناميك
2: وفما شويه الاحتجاجي.
0: أيوة.
2: ما ننسيش اللي معناتها الراب راهو كان ياسر ملاصق شنو صار في تونس والثوره وكل شيء. وانا عشت الثوره وانا معناتها كبيره دونك معناتها معناتها الفتره هذيك تعني لي برشا خاطر عايشتها معناتها لحظه بلحظه وانا بنت كليه العلوم القانونيه معناتها والثوره صارت وانا طالبه في الكليه معناتها دونك الاكاديميكيه والكل نتاع الشباب وكل وك الاحتجاج وك الكلام الكل لقيناه معناتها
0: وقتها الراب الحقيقه شهد الاوج نتاعو معناها بعد الثوره قيمه الثوره وبعد الثوره
2: بالضبط والناس عرفته برشا والناس اكتشفته وحريته
0: رغم انه قبل كان ممنوع
2: بالضبط
0: نعم هذا باش اكيد
2: هذا كله يحكي موجود في الكتاب بالتفصيل نعم. الحاجه المبهره انا بالنسبه لي في الكتاب
0: في الكتاب توا نحن باش نمشيو للسؤال الجزء الثاني من السؤال يعني شنو اللي شدك في بعد ما قريت الكتاب
2: الكتاب ماهوش توثيق فقط الكتاب معناتها سي اون ايتود معمقه معناها ديجا اول حاجه اللي مبهره قلت عليها اللي هي يظهلي اي واحد قرر انه يعمل راب يوما ما في تونس اسمه موجود لهنا حتى عمل الغنية حتى غنى مع حد حتى ظهر مرة في حياته
0: موجود
2: موجود اسمه لهنا بالحق الكتاب ما فيه بالاسم وبالأغاني
0: وبالتفاصيل
2: الأغاني جو دير مثلا المطلع متاع الغنية ولا رفران ولا حاجة أما بالحق بالحق حاجة شاملة الكتاب حاجة بحث شامل معناها على الراب في تونس
0: جاوبك العديد الأسئلة اللي كانت تطرح عند ماجدة حول هذا النمط الموسيقي وتاريخه في تونس
2: نوعا ما مثلا ما كنتش نعرف كيفاش بدأ الحقيقة ما كنتش نعرف تفاصيله وشكون وكيفاش وقتاش ونعرف كيلكو رابور قدم معناها كلي قبل الثورة كيلكو فريمون كيلكو مي لا عندك خريطة قدامك معناها واضحة معناتها نحيي في الحكاية بيا على البحث اللي عملوا على الانترفيو اللي عملهم معناها قعد معهم قاعدة مع الناس اللي بدأت الراب من تونس من التسعينات والناس اللي كانت تنجلهم والناس اللي كانت عندهم الناس اللي كانت عندهم المنجين كوا والناس اللي
0: يعني عمل بحث ميداني يعني
2: بحث نعم ميداني نعم سوسيولوجي معناها فريمون نعم معناتها تري تري معناتها ابروفونتي
0: يعني نعم نعم بحث سوسيولوجي ميداني حول الراب في تونس هنا الأسلوب ماجدة يعني شنو الفرق أنت خاطر مغرومة بالروايات ماجدة كي نقرأ هنا بحث سوسيولوجي كيفاش ثقافي كيفاش وصل لك يعني من الأسلوب هل الأسلوب ضياء توا متعطش له الشباب توا وجيل توا
2: والله شو نقول لك انا متعطشه ساعه للحصه نتاع النقاش ومتعطشه للناس اللي بتجيب باش نعرف بالحق انا بدي باش نفهم اسكو الناس معناتها سانتيريس على ليكتور نتاع الحاجات كيما هكا ولا خاطر نعرف ياسر عبيد تحب الراب وانا شخصيا قعدت نستدعي فيهم بالواحد بالواحد يجيو اما حتى كان انتم ما تقراوش يجيو راهو حتى باش تعرفوا ومن بعد بلكشي اتخافير الكتاب هذايا توليو تحبوا تقراوه معني خاطر الكتاب باش نقول خفيف نخاف نظلمه أيوة. الكتاب يتقرا معناتها اي واحد نجم تفهمه شنو عمل ضياء الحاجه اللي مزيانه برشا اللي هو عمل يمكن مزيانه واللي تسهل القراءه اللي هما برشا ابواب
0: أيوة.
2: والبرشا في وسط الابواب برشا فصول وبرشا اقسام دونك كل شيء مقسم معناها هذا يحكي لهذا يحكي لهذا معناها فماشي كلي انا مثلا هذيك طريقتي في القراءه واللي شجعتني باش نولي نقرا برشا روايات الكتاب انا ديما نقسمه هذا لقيته مقسم
0: حاضر
2: دونك انا نقول مثلا الناس اللي ماهيش مغرومه بالقرايه برشا وتخاف انها تبطى وتتخنق وكل شيء هو تو كتاب 450 صفحه يجهم انت يا خويا شد اقرا الباب الاول خذ جمعتين واقرا الباب الاول خذ شهر راهو باش يعاونك تلقى القسم الأول فيه ثلاثة ورقات أقراهم ورقت أقراهم في المترو أقراهم وانت تستنى عند الطبيب أقراهم وانت تستنى في صحابك في القهوة باش يجي
0: هو أكيد فما يعني هنا زمن الأحداث
2: هو يمشي من البداية للأخر للأيام الأخيرة معناها 2025 الكتاب ولا حتى 2026 الحاجة الثانية اللي هي علاش قلت لك نظلم الكتاب كان نقول أسلوبه خفيف الأسلوب اللي يمكن الكتابة معناها التقسيم لي شابيتر وكل شيء انما اللي يشوف العناوين العناوين الحقيقه تنم على ثقافه نتاع ضياء كبيره برشا العناوين فلسفيه أيوة. العناوين فيها مراجع متاع كتب أدبية. منعرفش أنا شنو نجم
0: مثال تعطينا مثال.
2: فصل ثاني وين عدتم عدنا انتكاسة للمسار الثوري وعودة الراب الاحتجاجي.
0: أيوة.
2: مثال في متاهة الشوبيز الراب في عصر الفرجة والاستهلاك. مثال فما عنوان متاع رواية معروفة الكونديغا مش لقيتها تواويني بالضبط. بون جدي توا شنو نقول ليجي حتى نلقاها. من وراء حجاب جنود خلف الستار. يعني العناوين لوان ديتر بسيطة ولا لوان ديتر سهلة معناها
0: نعم نعم فيها بحث فيها
2: بحث وقام بالحق أي. تحس
0: الثقافة
2: ثقافة نعم. وراء معناتها نعم. شخص اللي يكتب نعم. معناتها ماهوش
0: هو هذاك أسلوب وضيع فما وراء ثقافة فما أسلوب بالضبط. نقدي شاعري أيضا موجود يعني في كتاباته حتى من العنوان
2: فما برشا تساؤلات فما برشا معناها برشا الفصول أسمائهم مثلا هل نجح الراب النسائي في تجاوز العوائق الراب التونسي مجهول ولو انتشر سؤال لماذا لم ينتبه السينمائيون التونسيون إلى سبايك لي يجبت لك معناها مراجع أدبية يجبت لك فلسفة توماس هوبس مذكور الرأسمالية معناها فما برشا تساؤلات فلسفية معناها بالحق الكتاب سهل ومش سهل
0: نعم
2: باش تفهم اللي حتى لي رابور حتى الناس اللي خدمت معناها مش الكلها قاريه ولا مش ناس الكل ولكن تحس فما معناها لي جون اللي غنيو راب عملوا بحث وشافوا حتى الراب اللي في امريكا كيفاش وشافوا معناها ماهوش معناها ما نجحش من فراغ راه الراب في تونس الراب نجح كما بليكا كنا نحكيو في الكواليس مع نوهي تقولي فنانين بالحق النصوص فيها بحث كبير نصوص كانت تعبر على واقع نتاع توانسة في حومهم في
0: نعم.
2: في معناتها في وضعيه اجتماعيه وضعيه اقتصاديه معناها وفما بحث باش وصلت الكلمه للناس وفما موسيقى زيدا صح الكلمات اللي صارت دوك فما ناس تخدم معناها تخدم واللي يخدم راهو مش جوست يخدم بالحق فما بحث تحس فما بحث معناها حتى أنا قلت لك معناها يحكي على وضعية مزرية وعلى حومة وعلى تعب وعلى مشاكل وإنسانية وحاجات ولكن دغيغ سا فما اون تري غروند ريشيرش تاع الناس اللي معناها خدمه الراب
0: خدمة
2: وخرجت الراب للجمهور
0: نعم.
2: وما تحبش من فراغ الراب خاطر مسنا التوانسه
0: نعم.
2: مسنا معناها حكي علينا الشباب حكي على الناس المهمشه حكي على وجايع حكي على
0: نعم.
2: معناها اسئله وجوديه صارت
0: نعم.
2: برشا عبيد راهو ثوره برشا
0: نعم.
2: عبيد راهو ما همشتنا راهو حتى الناس اللي كانت عايشه لاباس عليها برشا ريت ما همشت
0: نعم.
2: راهو
0: نعم.
2: معناتها كان فما ريتم تاع حياه لا يتي بولفيرسي معناتها
0: نعم.
2: برشا ناس انا نفكر روحي ماني قلت لك مانيش صغيرة في الثورة معناتها نتسائل معناتها شنو بشي يصير كيفاش وليت ناس تقرأ في السياسة ناس تشوف التجارب المقارنة
0: نرجع معك ماجدة وفي تفاعل حول هذا العنوان مع نهى هارون وأيمن دراوية إذن هارون
1: ولا الناس قلتوا لها سؤال قبل معناها كان عندي شي مثلا جملة اللي تنجم تلخص معناها الكتاب اللي قرأته حاجة مثلا قاطرها في مخ كان فما جملة معينة كي
2: الحقيقة سؤال صعيب شوية هارون خاطر
0: ما بين 400 صفحة
2: اي ان فيت كما قلت لك ماهيش رواية معناها باش تلخصها هو مسار كامل معناها مسار نتاع فن كامل معناتها فن كامل ومتكامل ما نعرفش انا اللي يحب يقرا الكتاب هذايا ينجم ما يقراش الكتاب كامل مثلا
0: جو
2: بروبوز يشوف هو مثلا كيسكي لانتيغيس اكثر دوك من العنوان يختار عرفت فهمت
0: يعني يفصل من الفصول اللي ينجم
2: مسار معناها نجمش باش نقول لك انا ذي تعجبني اكثر ولا جمله هذه تعجبني اكثر ولا هي ماهمش مقولات فهمت سي كيما قلت هو كتاب توثيقي على فن جينا من برا ولكن تونسناه على طريقتنا بكلامنا بموسيقتنا بمشاكلنا بحومتنا بسياستنا بثقافتنا بمكلتنا بلبستنا باللاندسكيب معناها البيزاج نتاع بلادنا فهمت خذينا الباس خذينا الفكره انه كلام مقفى كما يقول معناها يقول فيك في التعريف نتاع الراب وخذينا الفكرة متاع الموسيقى كيفاش تركب على الكلام هذاك وخذينا شوية الستيل متاع اللبسة في الستيل فيستيمونتير متاع لي رابور ولكن معناتها تونسناه أنا هذيك الكلمة اللي نجم نقولها أنه تونسناه دونك نستبعد أني نجم نلقى لك سيتاسيون، نعمل ريشيرش بتاتخ نهار السبت نعود نتلقى وانت باش تكون حاضر معانا. دونك نخليك تكون معناها نهارتها نلقى نلقى فقره باش نلقى فصل.
0: لكن انا في نفس يعني السياق نجم نسالك انا مجدة، لقيتش في نصوص ديا يعني ابو سالمي نفس الصدق والجراه اللي نلقاها في اغاني الراب، أغاني علي جون جونز سمارة
2: فما كل الصدق الحقيقة. أيوة. ما فماش
0: نفس الجرأة
2: على الأخر. جرأة تقريبا أفان جرأة بمعنى أنه هو نقل ما هو موجود في الساحة الفنية الثقافية معناتها فما جرأة اللي هي غير محبذة معناتها كالكسوف خطر معناتها الراب عند برش عبيد ما كانش محبوب ولا مقرب لهم الحاجه مرفوض ممنوع لانه انتر غيمي في كلام بذيء في فما بذاء في شويه بالفرنسي فولغاريتي ولكن تهذب في مراحل فما سياسيين استغلوا ركبوا الموجه ذي كل حكي عليه ذي دونك ذي لم يجمل حتى شيء لا في تاريخ الراب ولا حتى شيء ذي حسب رايي انا
0: نقل الواقع
2: نقل ما صار في تاريخ الراب في تونس.
0: نعم نهي سؤالك.
3: سؤالي نجم يكون عندك أغنية راب مفضلة؟
2: والله أغنية راب مفضلة فما كاتبان يعجبني. أيوة. عنده أغنية أبحث عني تعجبني برشا برشا برشا سينو فايبا ذيك كود كور معناها. أيوة. المشروع نتاع الدب والكل زاد حكي عليه بالكدا كفكرة كاملة الدب الحقيقة وكيفاش تخلط مع موسيقات أخرى مع الشعبي ومع المزود ومع
3: الكزيب هوب
2: بالحق فايبا فلتة من الفلتات معناها بالحق ومعناتها وليد معناتها ذكي برشا وخفيف روح ومعتها والكلام كيفاش يقولوا يبدأ مسترسل معتها ظاهرة بالحق فايبا ظاهرة. شكون آخر الحقيقة امباير زادة عنده برشا غنيات مزيانة وامباير زادة تحكي عليه منحبش نحرق برشا الكتاب خاطر امباير حافظ على هويته في الراب.
0: لو خيروك ماجدة ما بين انك تسمع ألبوم لرابر جديد من الفنانين يعني المفضلين عندك ولا تقرأ كتاب أدبي يتحدث عن عوالم الراب؟
2: هالخيارات
0: نسألكم نفس السؤال.
2: والله أنا يظهر لي حد شيء معناتها غيان وبيش لوتر معناه أني بش نقرأ كتاب. والحاجة اللي اكسيبسيونيل في الكتاب هذايا بالنسبة لي أنا وجسبيغ اللي التجربة تتعاش مع العبيد اللي بش تقرأ الكتاب الكل اللي هي هو من كثر ما حكي على ديرابور وحكي على غنياتهم من غير ما تشعر تسكر الكتاب وتمشي تحل يوتيوب وتسمع الغنيات. دونك تقريبا حاولت نسمع على الاقل مش الغنيات الكل مي على الاقل اكتشفتهم من ديرابور ما نعرفهمش بالكل راه نحكيوا على من التسعينات حتى التو فما واحدين توا بالحق عملوا غنيه ولا زوز ولا حاجه. بالحق اعذري جهلي معناتها قلت انا ما نعرفهمش بالكل دونك اكتشفتهم اول مره في عن طريق الكتاب هذا ومشيت حليت عليهم قعدت نسمع في الكلمات
0: يعني نجم يكون هذا جسر ما بين اللي ما يعرفش الراب باش يكتشف الراب ويمشي يسمع الراب والعكس اللي يسمع الراب يمشي يقرا على الراب
2: 100%
0: نحن باش نسمعوا الغنيه اللي اختارتها مجدة
2: ابحث عني كاتيبو
0: نعم على موجات اذاعه تونس.

0: أنا مش نرجع مع فريق البرنامج نهى وهارون وأيمن وفي تفاعل مع ماجدة السويسي حول كتاب
1: موسيقى القاع وسخة موصلة للعنوان تقلبات الراب من الشوارع الأمريكية إلى الأحياء التونسية.
0: تونسية. إذن باش نرجع للسؤال باش نرجع لك أيمن لسؤالك، لكن قبل تفضلوا حتى أيمن باش تجاوبني على السؤال. تفضلوا أنكم تسمعوا تمشيوا تسمعوا طول للفنان الراب اللي تحبوه، تفضلوا تسمعوا له غنيته ولا تمشيوا تقراوا الكتاب يعني. أيوه. هارون تفضل.
2: هو راهو مادام توا الناس كل ولا تسمع راب حتى في الانستغرام معناها ولا يخرجوا لي فيديو لي ريلز دونك تو اوبليجي عليك باش تسمع معناها فهمت. هو الراب معناها خذ السيت نتاعو تو الناس الكل ولا ميم حتى في الريفيوز حتى في السور يوتيوب ولا اكثر حاجه استماع ميم اكثر من الاغاني الترابيه والوتريه وكل شيء. باش تسالني مادام اسكو انا نقرا معناها الكتاب على الكتاب على الراب ولا نمشي نسمع اغنيه، جو بريفير خاطر عملت ستوك نتاعي من اغنيه الراب حسيتهم وليوا معناها كوميرسيال الكل معناها ولات كلها تلوج على توسكي معناها تجاري.
0: أيوة.
2: يعني ما عادش فما ولا فن الكلمه ولا واحد كان يتبنى كلها ولات كوميرسيال بقات كل الناس كل شبه بعضها. دونك شو بريفير كي نمشي نقرا كتاب يكون عرب مثلا فمش حاجه انا ما نعرفهمش على الفن هذايا شكون اللي اسسوا التحولات نتاعو فمش حتى معناها دي سوليسيون باش نعدلوا ما بين الفن وما بين التجاري.
0: تجاري نعم نهى.
3: والله انا نتصور كان عجبتني غنايه نمشي نسال ماجده نقول لها احكي على الغنيه هذه ولا ونمشي نشوف وين وين احكي عليها مثلا باش نشوف البيرسيبسيون نتاعو معناها هو على الحاجه اللي انا نحبها باش نشوف معناها كيما انا فكرت ولا كيما انا خممت فيها الغنيه ولا نتصور هكا معناها فيما يخص الراب.
0: نعم نعم. ايمن
4: انا نفضل اني انا نقرا الكتاب على خاطر نحب باش نعرف الاسباب اللي تخليت الفن هذا علاش طغى بالصفه هذه تحولاته كيفاش هو وصل للمرحله هذه منين جاء شنو الفترات اللي تعدى بهم شنو هما لي رابور اللي كانوا فارقين في في في, في بالنسبه ومؤثرين بالنسبه للراب على الراب التونسي. انا من الجيل اللي كان يسمع في ما نعرفش كان مذكور في الكتاب ولا لا ونتصور ولا تفكر الراب الجزائري من خلال لطفي دوبل كانو اللي هو كان معناه براتيكمون التوانسه الكل يسمعوا فيه في فتره ما معناه الحقيقه منه هو
0: انت تحب الراب من نعم؟ قبل يعني ايمن انت تحبس يعني النوعيه
4: نسمع لانه نسمع الكلمه الكلمه المعروفه علاش انا مثلا نسمع برشا مثلا جنجون يعجبني برشا لانه نحسه شاعر مش مش مش كرابور بالمعنى فهمت لانه فما معاني وفما فكر كي بدا يحكي فما فكر وراء باك جراوند.
0: نعم.
4: هذا هو لانه الراب بالنسبه لي انا هو تمثل اللي رابور هم الشعراء نتاع عصر تو المودرن اللي هو معنى الشعر هو توارثناه. أيوة. لكن الراب هو الديريفي نتاع الشعر نتاع تو هذا التصوري معناه
0: يعني كيفاش الراب من اللي اصبح من الممنوع وغير مرغوب فيه. نعم. الى النمط الغنائي الاول في حجم حتى الانتاج والانتاج والمشاهدات كما قال هارون والتاثير الثقافي ايضا على الحقيقه نلقاوه حتى معناها في من الاول عند الجيل وعند الشباب قبل يعني الاغاني الوتريه والكلاسيكيه رغم انهم يسمعوا كما قالت ماجده معناها نسمع الاذواق الكل لكن حتى اللي ما كانش يسمع الراب ولا يسمع الراب ولا فما يعني ثقافه الراب تاثر توا حتى في الجيل كما انت قلت معناها تعبر على المجتمع تعبر على يعني مواقف ايضا سياسيه ثقافيه اجتماعيه وتغيرت هنا زاد الجمله الموسيقيه.
4: نعم.
0: وايضا زاد الكلمات يستعملوا الكلمات اللي الجريئة. تصدم والجريئه تصدم. نعم. هذاك يمكن علاش كان مرفوض وممنوع وانه معناها يكون شخصيه غير متزنه نحن نجم نقوله لكن هنا تبدل تو بعد الثوره بعد يعني تو في السنوات الاخيره وتو ولا فما مهرجان مهرجان الأول لموسيقى الراب ومن تنظيم وزارة الثقافة. نعم. يعني كيفاش تفسروا هذا؟
1: هذا كله مفسر في الكتاب.
0: موجود
1: كل شيء
0: موجود في الكتاب.
1: ريت هذيلي تحكي جيل كل مفسر. وبالحق أنا نشوف اللي ضيا اختار الموضوع معناتها ان بارتيكولير الخطر بالحق هو ظاهرة معناتها تجلب الانتباه كما قلت أنت، تحول من أنه كان كذا باش ولا كذا، ومن بعد تأقلم، ومن بعد سياق سياسي وسياق تاريخي أثر فيه. دونك فما فاي فيان، هو أثر في الوضع والوضع أثر فيه. دونك فما معناتها فما سينرجي ولا حاجة ما بين الوضع
0: والتمازج يعني ما بين الموجود
1: اللي تحكي فيه هذا الكل يجاوب عليه الكتاب كلمة كلمة معناتها كل
0: هنا. بالنسبة للفنانين موجودين الكل
1: تقريبا. أنا حسب رأيي ظهولي ما خفلش على حتى اسم شارك كما قلت لكم الأول ولو بكلمة في الراب التونسي، معناها تقريبا وثق الكل كل حكي عليهم، حتى النساء اللي عملوا راب في تونس، حتى اللي يعيشوا البرة، المجموعات الصغيرة كيفاش بدأت ومن بعد كيفاش تقسمت، ولو أساميهم معروفين دي رابر أخرين. دونك الحقيقة معناتها عملية التوثيق مهمة برشا برشا برشا اللي تعاملت معناتها كما مش رد اعتبار، اما بالحق محلاه يحطهم معناتها اون فالور معناتها الناس الكل.
0: خلينا نسأل نهى وهارون وأيمن، تعرفوش وقتاش بدا تقريبا يعني الراب في تونس؟ وقتاش بدا نهى ومع شكون تقريبا؟ نهى هي مش مغرومة برشا يظهلي بالراب، تو تو وليت تسمع فيها
3: شوية فما غنيت معينين
0: تقريبا. انت
3: انا
0: كنت
3: عام 2000
0: عام 2000 هارون.
2: انا جوبونس حسب ما هكا عملت معناها دراسه صغرونه في بالي اول معناها اواخر هكا التسعينات وتفحل هكا بالكدي في بالي مع 2005 مع فريد الكستانخير، وقتها اول مره
3: سمعت
2: في
3: تركين
2: سيتي بروميير فوا تعتقل
0: وقتها تذكر عنه
2: هذا ترجع تعتقل في لي رابور خاطر الكلمه كانت وقتها قويه على الاخر كانت وناقد الوضع السياسي وقتها مش بونس معناها اواخر التسعينات هكا.
0: نعم نعم
4: اي في بالي في لا مش حتى اواخر، في نتصور في اوائل التسعينات. انا نذكر كانوا معناها كانت الراب يتسمع خلصة كان يتسمع خلصة، وكانت الناس يعني هكا تفرق الكاسيتات، كانوا لي كاسيت وناس تسمعهم وحدهم الصغار هكا يسمعوا وحدهم.
0: وكيما زاد الراي وقتها
4: في الراي لا الراي كان يتسمع شويه
0: يتسمع شويه
4: شويه اما لا الراب خاطر كان يتسمع معناه كيما نقولوا الناس تبارتاجيه الاولاد لي جون صغار هكا وحدهم يسمعوا في غرف هكا وحدهم. كانت بالحق معناه البريود هذيك كنا كانه واحد رفش يعمل كي يسمع في الراب.
0: نعم وتو
4: لا لا توا ولات حاجة يعني فهمتني. ما هو ديما أي تطور في أي حاجة ديما من الأول يلقى ريزيستانس ومن بعد يحسوا أنه اخطر ومن بعد ولي حاجة إيفيدونت.
0: نعم
4: دونك هذا هو في أي مجال.
0: ماجدة الإجابة صحيحة.
1: الإجابة عند أيمن هو بدي في 1991 وأول رابر تونسي هو سليم الأرناوط. نتمنى أنه سليم يكون حاضر معنا نهار السبت في اللقاء.
0: نعم
1: وهو الذي رو في الكتاب بخلاف البحث وكل شيء عمل ناش كن قلت على المعلومة من الأول عمل ديز انترفيو معناتها معهم
0: مع الرابر
1: دونك سليم سليم شخصية مهمة أنه يعمل معاه خاطر هو معناتها أول واحد بدأ يعمل راب في تونس.
0: نعم وفما الموسيقيين وبعض يعني المؤرخين يقولوا زادة بدأت نقولوا الأب الروحي للراب هو هادي السمليلي، يعني الإيقاع نتاع الجملة الموسيقية يعني الكلام هكا اللي فيسع فيسع والنقد المجتمع مع الإيقاع يمكن
1: كما سلام أكثر تصور سلام
0: نعم
1: أكثر
0: سلام
1: من
0: أكثر من
1: هو
0: من
1: يقول
0: الأكثر. هل موجود هذا في الكتاب ولا
1: فما أكثر حكي أكثر على عبد الرحمن الشيخاوي معنا يعني هو قال اللي شبه أكثر واحد كينه الأب الروحي هو ملكيف هو دونك أكثر واحد اللي يشبه للراب معناه.
0: شكرا لكم يعطيكم الصحة. يعني هو فما برشا أسئلة نساوب الأسئلة الكل يظهر لي
1: أنا كنت أتمنى أنه
0: فما حصة تمهيدية فما حصة تمهيدية هدية للنهار إن شاء الله
1: وتعاونوا فيا زيدة باش أنا نحضر الأسئلة متاعي
2: اللي باش نسألوه. ما تعتبرش ولا ما تعتبروش سؤال موجه لكم انتم الكل حتى للسادة المشاهدين انه تكتب كتاب يكون ب450 صفحة معناها ما نعرفش شكون الشريحة معناها المستهدفة للكتاب هذا هذايا العبيد معناها معناها براتيكمون هما اللي يسمعوا الراب لي جون معناها توا من نقولوا احنا من 15 حتى كشي 25 وحسب اخر ستاتيك في 2025 هبطت مدام قال لك المتوسط العبيد تقرا معناها كتاب بركه في العام اسكو انت معناها كي والعبيد اللي تسمع في الراب معناها تحس فما مخاطره انك باش تجبد العبيد معناها كي باش يقرا ولا
1: والله سؤالك وجيه ومعقد في نفس الوقت الحقيقة أنا بدي سؤال يزمني نسأله الفياء بما أنه معناتها الكتاب أنت لشكون كتبته لشكون تتمنى أنه يقرأه معناها أساسا خاطر كما قلت لكم اللي هو الكتاب يظهر أنه سهل ولكن الكتاب معناتها يلزم نفس معناها اللي مش متعود يقرأ وجست مستانس يسمع موسيقى الراب ولا يحب الراب وكل شيء معناها لازمه شوية تركيز معناها باش يكمل الكتاب كما قلت 450 صفحة موش شوية ولكن أنا حسب رأي سافو لابين معناتها اللي يحب الفن ذاك ويحب يفهم واللي إنسان عنده كلونفي دو كومبخاندغ بالحق معناتها خطر كما قلنا ظاهرة معناها ومختلفين وكل واحد ولا يعمل في طريقة فما رأي رومانسي فما رأي احتجاجي فما رأي للجو فما رأي كوميرسيال فما رأي معناتها كل واحد وش قاعد يعمل دونك معناتها يدي كيستيون معناتها شنية ذي كلهم اسمهم راب وهما كل واحد قاعد يعمل في حاجة دونك الإنسان اللي يحب يعرف أنا شجعه برشا باش يقرأ كما قلتها من الأول نتفكر اللي خليه يكون هذا معناتها كتاب مشجع ومحفز للناس انا تولي تقرا معناها ديجا
0: وتغير فكره على نمط الموسيقى
1: قلت لكم الفكره نتاع انه كيفاش عملوا تقسيم الفصول وابواب ومعناتها صفحتين ثلاثه وتعدى صفحتين ثلاثه وتعدى معناتها انت اصلا تقرا من الاول تشوف في المخطط الكتاب تشوف انت شنو تحب تعرف مثلا فهمت حتى رابور هذيك تعرفوا يغني في الستيل هذيك تقرا عليه وتعدى ومن بعد كان انت خاطر بذهنك انك تزيد تعرف حاجات اخرى تزيد دونك هي لونفي نتاع القرايه هكي كتصير راه معناتها نتاع بشويه بشويه يمكن فما معناتها كما قلت انت ماهوش ايفيدون للناس اللي ماهيش تقرا العاده اما نتمنى انه يكون محفز معناها فهمت خاطر لعشاق الراب ماذا بيهم يعرفوا معناتها اللي حتى صغار معناها اللي تو يحب الراب وجوست يحب الكلمه ولا يحب الريتم ولا يحب عنده
0: حتى الشخص حتى الرابر بيدو معناها حتى
1: المغني عنده ديزيدول وكهو معناتها يحب يعرف عليه يحب يفهم هو علاش كيكا هو ذوكم علاش وصلوا كيكا وزيدا ما ننساوش اللي الراب راهو حاجه مستورده راهو ديجا قلت لكم في العنوان انتقلوا بيت الراب من الشوارع الامريكيه الاحياء التونسية راب جاي من باك جراوند مختلف تماما دونك من بعد كيفاش وصلنا لنا كيا يعني كيفاش بدي هكا وكيفاش ولا هكا شنو اللي رد اوكي معناتها بالحق الانسان اللي يحب حاجه ويحب يفهمها ماذا بيه يعمل شويه افور زيد يعني
0: ما فهمت كونني ثقافه زاده عامه حول هذا النمط الموسيقي تاريخيا سوسيولوجيا يعني هذا كل موجود في هذا الكتاب ايمن مازال عنده سؤال تفضل
4: انا عندي باش نضيف باش نتفاعل المجد من خلال يعني رؤيتي للمشهد الثقافي وان الكتاب في تونس والنشر بصفة خاصة هذا يتمثل الكتاب هذا يتمثل كرؤية جديدة للنشر هو فوق لبريس معروف بالليفر دو جون وهذا نمط جديد ورؤية جديدة علاش لأنه هو نجم يكون مرجع حتى أكاديمي
0: نعم
4: ينجم يكون أوماج للناس نتاع قبل اللي كانت اللي بدأت
0: هذا النمط من الموسيقى
4: كذلك هو تسويق الثقافة تونس وتاريخها بالنسبة للناس اللي البرة اللي تحب تتعرف علينا وتتعرف على تاريخ تونس من خلال في الراب من خلال الراب متاعنا كيفاش صار وحكيته دونك هو يمس برشا حاجات يمس برشا بوكو تسيبل كقراء مش بالضرورة أنه يكونوا معناه واحد باش يقرأ وكهو خاطر هذه حاجة معناه أنا راهم معناه بالحق مرجع معناه باش إذا كان مذكورين كل شيء أنا مازلت ما قريتوش الحقيقة لكن حسب ما فهمت من ماجدة معناه حاجة يعني اون ديتاي من اللي بدا لحد السنوات الاخرى دونك
0: وهي الحقيقه هي معناها من الكتب اللي كما انت قلت جديده والكتب زاد اللي تحكي على هذا النوع من الموسيقى يعني موسيقى الراب في تونس انا اول عنوان يعني يعرضني حول يعني الراب
1: فما مقالات فما برشا مقالات موجوده تحكيت على الراب وعلى الموسيقى والثقافه نتاع الثقافه الموسيقيه نتاع الهيب هوب اون جينيرال أما الكتاب معناها شامل
0: شامل هذا أول أول واحد
4: بينجم يكون مرجع معناها بالحق. إذا كان أنت حد مثلا يحب يخدم أو عنده بروجي، أنا مثلا ندعو حتى الناس اللي عنده مشاريع ثقافية في الموسيقى أو كذا أو عنده ستارت أب أو كذا، مش يكون له مهم جدا هذا، مش يكون له حاجة أنه مش يفهم ويفهم الناس إيش تحب، حتى أنت من خلال لي رابور والناس تسمع كل شيء تفهم حتى النمط المستمع التونسي شنو ايش يحب وش ما يحبش. دونك معناها انا بالنسبه لي حاجه معناها الكتاب هذا يعني حاجه يعني مهمه جدا معناها ثمينه بالنسبه للقارئ وبالنسبه للناس الكل حتى الاكاديمي يعني.
0: نعم شكرا لك ايمن، يعطيك الصحه. شكرا لك ماجدة السويسي، يعطيك الصحة. أنا بدينا كما قلت فما عديد الأسئلة تتطرح حول هذا العنوان ومع الكتاب، إن شاء الله يكونوا حاضرين في يعني جلسة التوقيع ونقاش هذا الكتاب نهار سبت 27 جوان بمكتبة ارتفاج إن شاء الله، وأكيد فما يعني جلسات أخرى حول عناوين أخرى إن شاء الله معك ماجدة ومع الناشطين في هذا المجال. هنا فما جانب آخر بعيد على الكتاب، هنا الجانب زادة كيفاش نغرمه وباش يكونوا حاضرين في هذه الجلسات. هنا عملت فيديو تصويري حول العنوان زادة جميلة جدا، تلقاوه في المواقع التواصل الاجتماعي في يعني صفحة ارتفاج وأيضا مجدة
1: صفحة السويسي صفحة
0: بوبل بديس. يعني كيفاش جاتكم الفكرة؟ وهنا زادة في الجلسة باش تكون فما يعني ما عادش الجلسات الكلاسيكية المتعودين عليها، خاصة بالنسبة اللي يسمعوا فينا على وجهة إذاعة تونس الثقافية من الشباب واللي يحبوا يكونوا حاضرين معاكم إن شاء الله نهار سبت ماجدة، شنو تقول لهم يعني؟
1: والله احنا معناتها ساعة مجموعة من الشباب وموان جون زين كبرنا شوية، ولكن معناتها ديما نحبوا نكونوا
0: الشباب في القلب
1: الشباب في القلب نحبوا نكونوا معناتها الحقيقة احنا كنا معناتها ما كناش نحبذوا القاعدة اللي بتاع الجلسة الثقافية اللي هكا الكلاسيكية ما تقلقنا منها، معني نحبوا نجيو لابسين ديكونتراكتي ونحكيو مرتاحين ومعناتها نحبوا الجو هذاك وارتفاج اسباس معناتها مرتاحين فيه، وحتى القاعدة نحبوها تكون معناتها أليز نبداو
4: كوزي
1: بالضبط. دونك ونحاولوا من غير تابو ومن غير نحاولوا نسألوا كل شيء ونفادلكوا من غير معناتها مادام من غير لغه هكا محصوره. دونك اون سي دو سيكسبريمي مرتاحين، هذه حاجه دونك
0: تعبروا على انفسكم،
1: نعبروا على انفسنا وعلى واقعنا وعلى
0: بأريحيه بحريه
1: من غير حتى شيء، هذه حاجه. دونك بالنسبه للناس انا نقول لهم حتى كان ماكمش مغرومين بالقرايه ومغرومين بالراب يجيو اسمعوا، بالك تتغرموا، بالك تشريوا الكتاب، بالك يكون لكم
0: حتى فما نقاش وتبادل الاراء نجم يكون مختلف.
1: حاجه حاجة أخرى ونضيف. كنت تحبوا القراءة أو ما تحبوش الراب علاش ليه؟ راب راهو يقعد فن مهم جدا، راهو بالحق مشي معناتها اون باراليل مع تاريخ تونس السياسي الحديث، معناها من التسعينات إلى يومنا هذا راهو بالحق لازم التحولات السياسية بالحق. الراب كي تجي تقرأ لهنا وتشوف الأسامي راهو كي تبدلوا الأسماء حتى متاع الأحزاب السياسية، راهو حتى دي
0: كان محرك طلعوا. كان محرك للجماهير
1: فما يعني. رابرين طلعوا ما كانوش يتكلموا قبل ولا يتكلموا في عهد معين وبعد تبدل وبعد رجع. دونك راهو لازم التاريخ السياسي المعاصر لتونس. دونك هذه من ناحية. دونك حتى اللي يحب السوسيولوجيا راهو الكتاب أصلا مقدمه أستاذ دكتور في علم الاجتماع اللي هو أستاذ لطفي عيسى، يعني بالحق الكتاب قيم من ناحية العلمية معناها دو أن ودو دو يهم الناس اللي تحب ثقافة الشارع وثقافة الجرافيتي والهيب هوب راهو حكي عليهم وحط برشا أسامي متاع ناس معروفين ولا ناس مش معروفين كما قلت قبليك رد لهم اعتبار نتاعهم خاطر هما ساهموا بطريقه او باخرى في نشر هالثقافه هذيا المزيانه. هذيا من ناحيه. حاجه اخرى دونك انا جانفيت العباد اللي عندها الامكانيه باش تكون حاضره معنا نهار السبت مرحبا بها تثري النقاش حتى ما قرات
0: لي رابور بيدهم اللي حكي عليهم يعني الكاتب يعني ذياب وسامي علاش
1: انا اللي نعرفهم حاولت نبعث لهم كان انتم تعرفوا دي رابور واصحاب معاكم على مواقع التواصل الاجتماعي اكون ممتنه جدا للمغرب هذا نوع خاطر نحبوا نعرفوا تجاربه كلهم نحبوا تكون جلسة معناها ماهيش كاتب ومحاور معناتها الوان دو لا معناتها سي
2: حاولتوا
1: والله بعثني لهم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي نعرفوهم معناتها اللي حد يعرف شكون صديقتي تعرف سليم الأرناوت كلمته انا نعرف فايبا بعث له معناتها اللي يعرف شكون ماذا به يستدعيه معناتها انا يفرحني على الاخر حضورهم خاطر سيثري النقاش اكيد كل واحد يحكي على صعوبات يحكي على

0: فوالا دونك
1: موافقه
0: جدا. فرحت اللي الناس عجبتها وبرشا عبيد معناتها بعثت لي قالت لي يا محلاها وفكره وسمباتيك وكل شيء.
1: هي نخرجوا على النمط الموجود الحقيقه للاشهار او التقديم
0: يجي يعني اهم شيء يجي واهم شيء انه الناس تحضر وانا الناس تناقش وانا الناس تتغرم وانا الناس تشوف المكتبه وتشوف برشا كتب وتولي تشيري كتب وتتغرم
1: هذا مهم. ما تقعدش يعني في اي ما تقعدش هذا في حلقه ضيقه معناها للمغرومين كان بالكتب وبالقراءه خلي تتوسع ميساج حتى انت ماكش مغروم بالكتاب بالقراءه ايجا
0: بالك المره الجايه نعملوا كتاب على المسرح بالك المره الجايه نعملوا كتاب على السينما بالك المره الجايه نعملوا كتاب على الفلسفه بالك نحكيوا على على فنانين ما عمرنا لا سمعنا بيهم بالك نحكيوا على متى
2: سبور
0: صحيح على ناس اثرت في ما احنا ما نعرفوهمش دونك علاش ليه معناتها حاجه تجيب حاجه انا قلت لك سان سيركل فيرتو معناتها حلقه ايجابيه معناها حاجه تجيب حاجه.
1: شكرا لك مجددا مجد
0: يعطيك انت الصحه والعافيه على الاستضافه.
1: مرحبا بك في كل وقت في برنامج ما وراء الكتاب. شكرا لك ونجدوا يعني الموعد جلسه توقيع الكتاب موسيقى القاع والصخب نهار 27 جوان 2026
0: مع
1: الخمسة تاع العشية في مكتبة اختفاج. شكرا لك. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في ما وراء الكتاب خليكم معنا ما تبعدوش نمشيو نسمعوا جنجون.

0: تحية كل ما التحق بنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب. نمشي توا فقرة الكتاب في عصر الخوارزميات.
1: الكتاب في عصر الخوارزميات.
0: والكتاب في عصر الخوارزميات ضيفنا اليوم سي عماد العزالي مدير دار المتوسطية للنشر. مرحبا بك على موجاتنا.
2: مرحبا لله، يعطيك الصحة على الاستضافة وبارك الله فيك.
0: اليوم الحقيقة باش نحكيو على حدث ثقافي مهم، منصة معرض الكتاب التونسي، واليوم ستنطلق فعاليات إصدار هذه المنصة 25 جوان 2026. ألف مبروك.
2: الله يبارك فيك ومبروك
0: لتونس. نعم نعم نعم.
2: حدثك من كي الحق نحن نعتبر متأخرين شوية معناتها، لكن كما يقول الفرنساوي اني جامي تخطى.
0: نعم.
2: المنصة هذه انطلقت والحمد لله مع ثلة من أهم الناشرين.
0: نعم.
2: اللي عندهم منشورات متميزة صراحة، فهمت كيفاش، واللي هي توا

0: الهدف نتاعنا من خلال في المنصة هذه انه كل الناشرين التوانسه يكونوا موجودين وكل فون تونيزيان معناتها اي كتاب تونسي يكون موجود.
1: كيفاش بدات الفكره سي عماد؟
0: الفكره بدات من خلال الاحتياج. تعرف انت الحاجه هي ام الاختراع.
1: نعم.
0: فالاحتياج نتاع شنو هو؟ الاحتياج لانه عندنا قطاع صراحه للاسف انا باش نقعد ديما نكررها لكن لانه هذيك هو الحقيقه. القطاع نتاع الكتاب قطاع منكوب، قطاع تعب برشا في تونس، وهذا الناس كل تعرفوا، الدوله تعرفوا، الناشرين تعرفوا، القراء يعرفوا، ونسيت سويت منكوب. علاش؟ لانه الاصدارات متوفره كل عام، الناشر الحق يعمل في مجهودات كبيره برشا باش يصدر ويخرج من جيبه ويصرف، لكن في المقابل
1: السؤال علاش الكتاب ما يوصلش للقارئ او تريكم تسويق هذا الكتاب؟
0: نعم. خاطر ثم قلت لك الاحتياج هو انه التوزيع والبيع ناقص برشا في تونس وفي العالم العربي عموما. نحن رانا اون في با ليكسيبسيون في تونس، معناتها المشكله عربيه بامتياز.
1: الاسباب معناها نسبة يعني المطالعة أو القراءة عند المواطن يعني ضعيفة.
0: ثقافة ثقافة المطالعة ما خدمناش عليها. خاطر اسمع، لو كي باش تحب تطلع جيل قارئ راه المسألة ما تبداش وقتها يبدا عمره 20 سنة ولا 30 سنة ولا كيبدا من اللي هو يمكن حتى في كرشمه، فهمت كيفاش؟ ويدوا تيتر اونتوري بالكتاب، وين يدور يلقى الكتاب، وين يدور يلقى شكون يقرا له كتاب، حتى اللي يولي يقرا وحده. هذه للأسف العداء مع الناس. إلى جانب زاد مسألة أخرى باش نكون معناتها واقعي، هي ليكواسيون ايكونوميك. كيبدا واحد يجري من الصباح لليل على الخبزة كما يقولوا فيها، فهمت كيفاش، وباش يخلص فاتوراته وهذا كل شيء، صراحة نشك باش يقعد ثم كتاب يلزمني نقراه، تو فهمتني ولا؟
1: لكن فما يعني ناس مغرومة بالكتب وبالقراءة وأنواع يعني الكتب.
0: هو فما بدون شك فما ناس تنحي من كرشة كما يقولوا فيها وتمشي تشري كتاب، لكن ما نحكيوش على الاكسبسيون. سي اون اكسبسيون تبقى. نحن نحكيو على موجه، نحن نحكيو على ظاهره كامله اجتماعيه. وهذا هو المشكل، معناتها لما تكون ثم ظاهره اجتماعيه يلزمنا ندرسوها ونشوفوا شنو الاسباب وشنو زاد سورتو الحلول. فمن الحلول نحن اللي قاعدين نطرحوا فيها تو المنصه، نرجع للمنصه، هو مساله لا فيزيبيليتي. الكتاب اعتقد انا سفري قدمتني كمدير دار المتوسط للنشر، لكن عندي تجربة زادة معناتها متواضعة على المستوى العربي. أنا كنت عضو مجلس إدارة في اتحاد الناشرين العرب مدة 6 سنوات، وكنت حتى رئيس لجنة اسمها لجنة صناعة القارئ. فعندي خلفية على الموضوع على المستوى العربي وعلى المستوى التونسي زاد.
1: نعم.
0: فالموضوع شنو هو؟
1: نرجع وعلى ذلك معناها كان يعني في الكواليس يعني السؤال، هل قمت معناها بدراسة السوق وبدراسة يعني هذا الموضوع قبل انطلاق المنصة؟
0: شديدة الحكاية يعني وعارفينها من عندنا سنوات كبيرة يعطيك الصحة.
1: نعم، من تجربتي. نعم.
0: الموضوع هذا.
1: نعم.
0: فالموضوع كما باش نرجع لك هو احتياج كبير برشا، واحتياج الدواء نتاعو حسب تقديري انا هو لا فيزيبيليتي. الكتاب التونسي اني با فيزيبل لا لبرا ولا لتونس، بمعنى انه كي تطلع كي يطلع اصدار جديد اعطيني من 12 مليون ولا 13 مليون تونسي قداش واحد يسمع به؟ ثلة اللي هي تبدا كونيكتي ولا تبدا فريمون في دوائر قريبه للكتاب ولصاحب الكتاب او للناشر نتاع الكتاب. نحن هذه الكل نحبوا نتجاوزوه.
1: نعم.
0: ما عادش المساله باش تكون في دوائر ضيقه، لا، نحبوا نوسعوا الدوائر من شيره ومن شيره اخرى. الكتاب للاسف الناس تسمع به كان بالمواسم، معرض الكتاب الناس كلها تسمع معرض الكتاب، والا بالنسبه لاهل المهنه عندك الدعم نتاع الوزارات ونسيت سويت وشرائط نتاع الوزارات.
1: نحن نحبوا تقرب،
0: لا، نحبوا الكتاب التونسي يكون فيزيبل 365 يوم في العام
1: موجود.
0: في كل يوم نجم نشوفوا الكتاب التونسي وشوفوه ملايين. وهذايا يعتمد على حاجتين، يعتمد انك ساعة ما تنجمش تحطه في مكتبة الكتاب التونسي كل، ثم حتى مكتبة تنجم ترفع الكتاب التونسي كل. اللي تنجم تحطه هو تولى سوليسيون ديجيتال اللي هو تنجم تكون كان منصة، لكن منصة واحدة ما تكفيش، خاطر موجودة برشا منصات. يلزم ثم كوميونيكاسيون كبيره كبيره كبيره برشا. وهذا معناتها يلزم دي بودجي الوي للشيء هذا ودي بودجي كبار زاده، فهمت كيفاش؟ وهذا الشيء اللي نحن توا قدمنا
1: عليه.
0: نعم. انه لا كوميونيكاسيون باش تكون ديجا بدينا وتوا تدخل على الباج فيسبوك نتاع المنصه تلقى قرب زوز ملايين ديجا ملي بدينا عندنا كيلكو جور بداو معناتها شافوها دي فيو افيك بلوس كو 800,000 معناتها فيزيتور حقيقي. لا لا اي
1: اي مزاد هنا مزاد لتسويق مثل هذه المشاريع في المواقع التواصل الاجتماعي. باش نرجع معاك سي عماد، المنصه هذه باش تكون معرض للكتب التونسيه لدور النشر الموجوده
0: باش تكون. نعم. ان شاء الله الهدف نتاعنا تكون العنوان الوحيد للكتاب التونسي من الاخر.
1: نعم.
0: يحب واحد يلوج على الكتاب التونسي عنده أدريس.
1: نعم.
0: يمشي لها ويلقى الكتاب التونسي. هذه الهدف والأمل نتاعنا والحلم نتاعنا، خاطر حلم راهو باش ما ننساوش.
1: أيوة.
0: علاش نقول حلمة؟ لأنه التحديات كبيرة برشا.
1: نعم.
0: وأول حاجة تحديات حتى من أهل المهنة أنه يحطوا كتبتهم
1: هذا كيفاش نوصلوا الحقيقة، خاصة
0: صح.
1: بالنسبة للكاتب ودور النشر. هنا خلينا نرجعوا، احنا قلنا كيفاش بدأت الفكرة، يعني بعد يعني تبلورت الفكرة هذه وأصبحت توا على أرض الواقع.
0: أي
1: يعني
0: الفكرة يلزمها
1: موجودة، لكن قديش قعدتوا تخدموا عليها؟
0: يعني هي الفكرة والمشروع بدأ من عام 2021.
1: نعم.
0: تخدموا عليه مش
1: تقريبا 5 سنوات.
0: أي بسياسة بسياسة بسياسة بسياسة، لكن في وقت من الأوقات وقف. نظرا لأنه كان الاتحاد الناشرين هو اللي كان مش يتبنى المشروع كله.
1: نعم.
0: لكن بعد لأسباب مختلفة وقف المشروع سنوات زادة، ومن بعد نحن قررنا باش نتوكلوا على ربي ونبداوه افيك لي موان دي بور، وبحول الله معناتها ديجا حتى تو نسميه ومشينا خطوة كبيرة برشا، ونأملوا انه معناتها نقدموا بسرعة كبيرة برشا. لكن نحن عملنا هدف نتاع انه نوصلوا بحول الله اون سنتين دو كوموند باغ جور من هنا لست اشهر
1: القادمة.
0: وهذا يعتبر
1: تحدي
0: كبير برشا.
1: نعم.
0: لكن كما قلت لك التونسي التونسي تحط له اي برودوي وتعمل له بون كوميونيكاسيون.
1: أيوة.
0: ياخذ تو الكتاب كومون فير باش نجمو نبيعوا له الكتاب تو، هذا هو تو لو جيني اللي لا
1: كيفاش شنو باش نلقاو فيه.
0: انا تقديري ثم بوكو دابروش.
1: ايوه
0: برشا بوكو دابروش. ثم اللي قلت لك خاطر لي بروفيل نتاع التوانسه مختلفين برشا.
1: نعم.
0: ثم اللي ما يشريش الكتب على خاطر مش ما يحبش الكتاب، بالعكس خاطر ما يقدرش. ولهنا باش نعملوا توت اون بارتي نتاع كاريمون دي سولد، خاطر الناشرين زاده عندنا برشا ناشرين عندهم دبوات مبلع بالكتب وما يشريها حتى حد على خاطرها اسوامها غاليه وعلى خاطرها ما يقدرش عليها. التونسي اللي يحب يشري الكتاب ثم اللي نا با اكسي للكتاب على خاطر سون. ثم سلوي كي نبا اكسي للكتاب خاطر ما يشوفوش، هو كان يشوفه تو يشريه. ثم سلوي كي نبا اكسي للكتاب على خاطر ما جا حتى واحد وزين له الكتاب، خاطر ساعات راهو شوف لا ديسيزيون داشا يا اما تكون راسيونيل ولا تكون ايموسيونيل. عاده في الكتب سي بلوتو دو ليموسيونيل نحكيو عليه. فلو كوتي ايموسيونيل لهنا كيفاش تقدم له الكتاب وتحكي له.
1: خدمت على الاثنين سي عماد.
0: قاعدين نخدموا على الشريط كله، خاطر نحن الشانتي اللي عندنا شانتي كبير برشا. وهذه راهو تحديات قلت لك كبيره برشا، فيلزمنا نخدموا على الجوانب الكل وعلى الوجهات الكل.
1: نعم.
0: فانا تقديري انه باش نلقاو برشا قراء او باش نكتشفوا برشا قراء، هي عمليه اكتشاف اكثر من نوايا.
1: نعم.
0: ساعات الانسان
1: يلقى كيفاش زاد باش نستقطبوا الجيل الجديد هنا زاد سي عماد يعني والشباب
0: يلزمنا.
1: وهنا زاد نوعيه القراءه قاعده تتغير يعني
0: سيدنا علي ايش قال؟ قال كلمه حكمه، قال انهم خلقوا لزمان غير زمانكم، فما يلزمناش نتعاملوا معاهم كاين نتعاملوا كيما مع كما كنا نحن.
1: نعم. لكن هنا خذيت بعين الاعتبار يعني
0: بيان سور بيان سور لازمنا ناخذوا اسمع
1: شو هذا المشروع
0: سهله عمليه برشا. ثم احتياج كي تجيب له لا سوليسيون اديكوات نتاعو اوتوماتيكمون عمليه البيع تم. هذا هو القانون التجاره في العالم الكل، ثم ان بوزوان لهنا تخلق معناتها كان حتى عند السيد ما عندوش تخلق له البزوان يشري. هي قناعة انه الشيء هذا ما يساعدنيش وما يصلحليش تبدل له القناعة نتاعه وترده يصلح ويساعد. هذه هو الحكاية كلها لهنا. قداش نحن باش نتوافقوا في الشيء هذا الوقت
1: في الأيام القادمة إن شاء الله. الأيام القادمة إن شاء الله. أي من في تفاعل مع ضيفنا سي عميد عندك سؤال؟
2: ساعة فيليسيتاسيون على المنصة هذه والمبادرة. احنا ديما نحييو كل مبادرة جديدة من خلال منصة فوار دو ليفر. هكا
0: فوار دو ليفر تونسيان
2: فوار دو ليفر
0: لأننا نحكيو كان على الكتاب
1: التونسي
0: اكسكلوزيفمون.
2: أنا من خلال خبرتي في المجال هذا بون رقمي بيان سور، أما اللي فهمته أنه فما معناها موبيليزاسيون للكتاب للمنصة هذه إن شاء الله. وهذه ما حاجة كان معناها ما تفرحنا الحقيقة، خاطر نحبوا أنه يكونوا تكون معناها حاجة جديدة تنضاف للمشهد الثقافي التونسي.
1: نعم.
2: ولو أنه ضيفنا يحكي بلوتو كباكراوند كوميرسيال أكثر، معناها باش حاجه انها تحفز وباش وهي حاجه.
1: وهذا يا جانب اللي قاعدين يعني
2: نشير ولانها
1: ضروره موتي زاد ايمن ديما تشجع عليه يعني
2: بيان سور. انا بالنسبه لي انا توسكي عمل ثقافي يلزمه يكون مبني وفيه اهداف معناها ربحيه اضافه الى اهداف ثقافيه، لان باش هي اللي تضمن الديمومه نتاع نتاع نتاع الدومين ك عامة. دونك نحييو المبادرة وإن شاء الله نتابعوها ونقفوا معها وربي يوفقها.
1: نعم
0: ميرسي. هو شوف الحاجة الجديدة اللي عملناها نحن في المبادرة هذه كسوال الناشر كسوال القارئ، ويلزم تما ديما ميزات جديدة. فهمت الناشر بور لا بروميير فوا يل بو جيري سون فون كامل وحده.
2: داكوغ.
0: عنده ان تابلو بور، عنده لاكسي، ينجم يحط كتاب، ينحي كتاب، يعمل لهم بروموسيون
1: في هذه المنصه.
0: في هذه المنصه
1: نعم.
0: هذه
2: سي ماركت بليس
0: اكزاكتومون. شوف بالنسبه لنا احنا البروجي هذايا من الاول حق اللي قلت لك هو يعتمد على التكنولوجيا اللي معمول بها، خاطر شوف نيمبورت كيل بروجي حسب تقديري توا ثم اون ديمونسيون تكنولوجيك لازمها تكون متوفره
1: موجوده اكيد،
0: ثم اون ديمونسيون de communication اذا ما تكون متوفره، وثم ان ديمونسيون دو لوجيستيك اذا ما تكون متوفره. كي تجتمع ثلاثه هذوما الكل في بروجي اون جينيرال عنده الحظوظ الكافيه باش ينجح. فهمت كيف
1: ان شاء الله.
0: فنحن توا نرجع لك انه الناشر يدخل وحده ادخل عنده ان تابلو بور ينجم يتبع بور لا بروميير فوا ريت الكوموند كي جينا او ينجم يشوفها معنا بالضبط.
2: دكار.
0: وينجم يتبع لو بروسيس دو de livraison, de paiement, on a joué sur la visibilité et la transparence, que ce soit avec Nature, que ce soit avec le Qar.
1: Ou
0: avec le Kate, parce que le Kate, il faut que tu fasses tout ce qui fait. Ça m'a beaucoup de fonctions, de fonctionnalités plutôt au site. Mais je t'avoue, je m'en ai dit, je t'avoue, dans peu de temps, quelques mois, je vais vous offrir, tu as un forum carrément. Oui, on peut partager les avis internes ou arana à l'acteb ou نتناقش ou نختلفوا
1: في الكيفاش. يعني على العنوان هذايا مع القراء
0: مع الكاتب
1: مع الكاتب
0: كيفاش يعطيك صحه والناس. شوف l'idée c'est quoi, c'est de créer une interaction حقيقيه المره هذه في الكتاب على الكتاب. حتى نحن جو ما خبيش عليك وانت حكيت قبليك على موضوع مهم برشا ليا والذكاء الاصطناعي قديش توا يلفا كونتريبيي في الحكايه هذه. نحن توا بارمي لي جينيرو نتاعنا اللي نخدموا بهم هو لاجونتيك وليا معناتها الانتليجونس سورتو لاجونتيك ما نخبيش عليك. لاجونتيك توا عندنا اون ارمي دي جون فهمت كيفاش كل واحد يلهلك بحاجه ويعطيك لي زانفورماسيون خاطر سي بوسيبل اي سي ديسبونيبل. وهذا اللي برشا من الناس توا ونقولوا كسوا للكتاب ولا حتى غدوه كان واحد عنده مشروع نتاع كتاب راهو لا غنى عن الانتليجنس ارتيفيسيال.
1: نعم.
0: انا باش نوريك حاجه
1: باش ندخلوا اكثر للمنصه وتعطينا قداش دور النشر توا موجودين على هذه المنصه.
0: أي.
1: وكيفاش نجموا نتفاعلوا مع المنصه واللي كنت تتحدث فيها سي عماد يعني بكل تفاصيلها.
0: هنا تدخل على المنصة اللي هي هذه باش تلقى شنو تلقى دي بانيير على المنصة تسميه ايغو معناتها لي بانيير ايغو اللي هما يحكيو بصفة عاملة على المنصة وعلى لي نوفوتي تاع الناس
1: الموجودة.
0: ومن بعد تدخل لهنا تلقى شنو تلقى لي لوغو كيما المعرض كي تدخل مكتب. أيوة. كل جناح هذوما أجنحة
1: أجنحة دور النشر.
0: مثلا هنا باش تدخل على دار المقدمة ولا نقوش ولا المسيرة ولا دار محمد علي، فهمت كيفاش؟ تدخل على دار محمد علي
1: نلقاو إصدارات الكل،
0: تلقى الإصدارات وتلقى لي بروموسيون وتلقى الجديد
1: اللي تم نشرها
0: فريمون سي لو.
1: نعم.
0: ولهنا تلقى، شوف
1: تلخيص تلخيص
0: لل تنزل عليه كتاب مثلا. نعم. السقيفة، كتاب السقيفة نتاع إسلام النشأة المفقود السقيفة، كتاب نتاع دار محمد علي جديد، تنزل عليه هكايا تلقى الكتاب، تلقى المعلومات على الكتاب كله، تلقى تقديم على الكتاب وتلقى الكتب اللي كيفوا الكل ساعة. فهمت كيفاش؟
1: العناوين اللي تقرب يعني
0: اللي تقرب صحيح الموضوع المواضيع اللي كان واحد يلوج على شيء هذا.
1: نعم. بيان سور. وهنا مثلا حتى باش نشري الكتاب مثلا وعندي انا نوع معين وفكره معينه نلوج عليها، نكتب مثلا على المنصه ونلقى
0: الانواع الكل.
1: ايوه.
0: عملنا بالكتاب بالموضوع بسنه النشر بالسعر، تصور انت.
1: أيوة.
0: مثلا نحب كتب ب 10000
1: يعطيك
0: هو معناها العناوين
1: الكل. نعم.
0: هذه خاطر خينا اون كونسيدراسيون اوسي ليكواسيون ايكونوميك نتاع تما مثلا ولي يحب يشري كتابات الصغار وعنده كان 20000، فهمت كيفاش؟ اعطيني الكتابات اللي بدينار الكل، نحب ناخذ 20 كتاب انا الصغيراتي، فنمشي ونختار الكتب بدينار، فهمت كيفاش؟ باش نسهلوا على البه. توا ليدي زاد المحوريه في
1: الاساسيه
0: يعني في انه انه انه انه ان نسهلوا الدنيا على انه سهوله لاكسي للكتاب وشراؤه، هذه زاده من الاشياء اللي باش تعاون برشا على ثقافة شراء الكتاب في البلاد هذه.
1: نعم نعم. هنا نرجع على خاصة تأمين المنظومة بالنسبة للمنصة أو تأمين الحماية السيبرنية يعني موجودة، وخاصة زاد هنا زاد في يعني جانب حقوق الملكية الفكرية.
0: موضوع مهم برشا. تو نحن عاملين دي كونترا، كونترا في 8 صفحات. نحن ما انت نتعاملوا مع علاش نحن لا نريد اي واحد توا سايبين نجم تدخل وتحفت حساب كناشر ولا قرار، لكن ما تدخل الا ما نكتيف لوك الكونت نتاعك، الا ما تصير اكتيفاسيون معنا بعد ما تستوفي الشروط اللي الكلها معناتها اونتر اوتر لا سيناتور دو كونترا وانسي سويت والباتونت، خاطر ما نحبوش وفي الكونترا ناكدوا على مساله حمايه الملكيه الفكريه، لانه هذه نعانيو منها معاناه كبيره، فيلزمنا نعملوا لي كارت فو نيسيسير
1: باش الكتب يعني
0: ينجم يجيب كتب ما يبيعها ما انت مقرصنه.
1: اي
0: على المنصة نتاعنا بيان سور بيان سور. فديجا يتحمل مسؤوليته خاطر لا سيني ان كونترا، وكيف يفيقوا به تو سويت اون اليمين ونسكروا الدنيا ونحيوا له كتبته الكل بيان سور دو فاكتو من الاشياء البديهيه مش حتى. عملنا حاجه مزيانه برشا في دار الجو نتاع الكوميونيكاسيون زاد، فهمت كيفاش باش نسمعها لكم؟ عملنا غنيه للمنصه.
1: اي يعني هنا الظروف الكل متاحه باش نشريو الكتاب بكل يعني تشجعونا
0: ونخدموا على الحس نتاع انه خاطر شوف البلاد هذه كان نحبوا بالحق. اما السؤال المطروح، هل بالحق ممكن انه البلاد هذه ترجع كما قبل واحسن؟ انا تقديري نعم ممكن جدا، لكن كيفاش العمليه؟ شنو كل واحد في المتر مربع يخدم على روحه، خاطر
1: هنا نرجع لقيمة العمل والاجتهاد،
0: مش العمل بصفة كبيرة. أنا بقول اسمع، ريت المترو نتاعك هذيك شكون يخليكش تخدم فيه؟ حد الولي في داره يسكر باب داره ويربي ولاده كيما يحب هو، المعلم في قسمه يسكر باب قسمه ويربيه كيما هو، أنا في الإدارة عندي مجيش واحد يقول لي اعمل هكا واعمل هكا، فكل واحد انت في الاذاعه
1: كل واحد يعني من مكانه
0: ينجم. نعم. على خاطر ريت ليزاميليوراسيون، ليزاميليوراسيون هذوما نتاعي ونتاعك كلها كلمهم كل لاسوماسيون نتاعهم هو لاميليوراسيون نتاع بلاد كامله. هذه هو اللي روزنا كي تجي تفكر فيها الحكايه، ما فماش من اسهل منها، اما تعتمد اساسا على ليفور نتاع كل واحد، ومن بعد نجيو نجموا ليزيفور هما يتجمعوا بطبيعتهم نلقاو جو ما احلى برشا. فليدي هي هذه، ويلزمنا اون لا كومونيك و اون اريت با دو لا كومونيكي. خلينا نسمعكم
1: نسمعوا نحن
0: وقولوا لي شنو رايك.

0: كلمات تونسية تعبر على يعني التونسي.
1: إن شاء الله تكون إن شاء الله نكون توفقنا
0: إن شاء الله
1: إنه تمثل.
0: أيوة عندك سؤال هنا فما زادة سي عماد، يعني فما تجارب يعني في تونس في هذا الإطار، يعني فما تعامل مع مؤسسات ناشئة ومؤسسات في هذا المجال كرقمنة الكتب؟ نمشي لهنا لوديو بوك. نعم
2: أيوة حسب فهمتم كتب ورقية.
0: أي كتب ورقية رقمية
1: هو الرقمي الرقمي تحبوا ماذا بينا. نعم. تطلع افكار والاوديو زيد. شوف لو توا انا كان نقول لك توا نوريك توا لي بلاتفورم اللي نشوف فيها ما سهلة برشا توا نوريك بشوف كيفاش
0: على هذاك هو السؤال يعني شوف. الفرق
1: قد نسمع بلاتفورم اوديو بوك انا توا نسمع برشا خاطر في الكهرباء نسمع كي نبدا نعمل في المشي نتاعي نسمع فهمت كيفاش.
0: نعم
1: خاطر القرايه بون افيك لاج اوسي معناتها ليزابيتود نتاعنا معناها
0: ما تخموش في المنصه هذايا باش يكون فما مثلا الاوديو بوك او رقمنه الكتب.
1: علاش ليه؟
0: يعني لاحقا
1: ما يلزموش الواحد يخمم يعمل كل شيء. فما ناس اخرين تنجم تعمل
0: شيء صحيح
1: وهذا اسمه تو انت
0: هو في اطار تشارك زاده تشارك مع المنصات اخرين او مع مؤسسات اخرى والتكامل. نعم
1: التكامل صحيح هذا هو نجي انا الورقي ثم شكون الاوديو بوك ثم شكون
0: ديجيتال. نعم
1: وما بيناتنا اش نقول لك حاجه انا تو اكتشفت حاجه انا كنت كتبتي على امازون والتجربة ما كنتش واو معناتها فهمت كيفاش. خليني نعتقد أنا إنه الرجوع إلى تونس وعاملين المجهود الكبير واللازم في تونس يعمل حاجة خاطر النجاح الأساسي يزم يكون يبدأ من هنا.
0: نعم
1: ما نجموش يكونوا قويين في العالم ونحن في تونس ضعاف.
0: نعم أكيد هو النجاح يبدأ من تونس من بلادك من الوطن.
1: فتوا نحن بحاول الله باش نعملوا طول اللي زيفوغ نسيسير باش نكونوا قويين في تونس ومن بعد توا هذاك دو فاكتو تو يصير.
0: نعم وأكيد هذايا كما أنت قلت باش نقربوا الكتاب لكل مواطن تونسي واللي يحب الكتاب واللي مازال ما يكتشفش العناوين وأيضا نشره حول العالم أيضا زاد هدف آخر.
1: نتيجة محصلة فهمت كيفاش. نعم. أنت تو ليدي سكو التونسي تعرف قداش عندنا من تونسي عنده كونت في الفيسبوك وعنده كونت في الانستغرام نحكي وتعرف على قد عدد سكان ولا أكثر.
0: نعم
1: اكثر من عدد سكان السيد لي كونت نتاع الفيسبوك ونتاع الانستغرام نتاع لي ريزو سوسيو كلهم مجمعين فانت تو الناس كلها وين تسكرولي فتو باش تسكرولي يلقى كتاب مره الاولى يمكن يزبي مره ثانيه يزبي
0: يحب يكتشف
1: مره اثنين ثلاثه ونحن بيان سور ثمانية فور معنا باش نحسنوا باش نكبتيوها فهمت كيفاش حتىش لين صحيت هي لا الدربة تاع السياسه بالسياسه بحول الله هذا هو في كلمتين شنو حبيت نقول لكم
0: نوصلوا نقول لكم الف مبروك
1: يعيشك مجددا
0: مبروك على التوانسه الكل وعلى المثقف التونسي وعلى الكاتب والقارئ يعني
1: ليلى وفاء نقول كلمه اخيره. نعم. بالحق والله العظيم والله
0: خلي لك الكلمه. نعم
1: المشروع هذا هو مشروع التوانسه الكل فعلا. نعم. علاش لانه lorsqu'on instaure une culture نتاع شراء الكتاب نتاع قراءه الكتاب باش تعمل بالفايده على الناس كل. نعم. باش تعمل فايده على الناس كل غدوه الجيل اللي باش يطلع باش يكون خير من الجيل هذايا الجيل اللي باش يطلع باش ينورنا باش يشرفنا. علاش؟ لانه جيل قارئ. نعم. خاطر الاسماء ما تستناش من جيل غير قارئ باش يعطيك حاجات باهيه سامحني انا كرا
2: فاقد الشيء لا يعطيك
1: الله ينورك.
0: نعم نعم شكرا ليك. انا باش نرجع توضيح اخر
1: قلي.
0: بالنسبه للمنصه قلت لي دور النشر الموجودين في تونس وايضا زادها للكل نشر حتى فردي نجم يكون
1: الانونس نتاعنا منصه يتعامل معاكم. لكل الكتاب التونسي الكتاب التونسي سواء جاي كان من النشر
0: أيوة.
1: سواء كان من لي كونت دوتور هذوما اللي عامل على حساب صحيح معناتها اي ديجا ثم اليوم واحد il s'est inscrit في المنصه وهو مش نشر عملنا لهم اللوجو يجمع ما بيناتهم وتحط اسمه هو ماذا اللوجو مشترك وتزاد عليه الاسم نتاع الكاتب دو تيل فاسون انه بور ديفيرونسي هذا من هذا وينجموا يدخلوا ويحطوا كتبتهم لانهم بالنهايه توانسه كيفنا وكتبتهم توانسه ويلزمهم يتباعوا ويلزم يتعرفوا بهم ويلزمهم يشوفوهم الناس كلهم.
0: نعم هنا فما اعاده مثلا معناها هنا تبع دور النشر ولا تبع المنصة مثلاً غلاف الكتاب أو عنوان الكتاب، يعني هنا الديزاين متاع الكتاب تبع المنصة أو تبع دور النشر؟
1: قلت لك أنا أنا قلت لك بليك راهو الناشر ينجم يدخل وحده ويحط كتبته ويحط، قلت لي شفته هذا كل الناشر نجم يعمل وحده ما غير ما ندخله نجمه نحن ندخله، أما هو نجم بمعنى مش حط لكوفرتور لبرمير دو كوفرتور متاع الكتاب، مش حط المعلومات التلخيص لإسبان السعر سنة النشر المؤلف كل الوقت نجم يحطه هو وإلا نساق في المنصة ويمشي ويطلع له.
0: نعم
1: سهل العملية،
0: معناها الكتاب التونسي متوفر موجود على كامل يعني
1: حتى الباراسكولير حتى الباراسكولير مش يكون موجود
0: موجود
1: علاش حطينا نعم. الباراسكولير مالجري اللي فما فكرة فيه، أما نحبه نحن الولي كي يمشي يلوج على الباراسكولير باش تعرضوا الكتب الأخرين خاطر ليدي
2: نعم
0: نعم
1: اكزاكتومون
0: نعم.
1: خاطر البرودوي ليدي سي كوا سي كتاب كنتي بيع كتابيان
0: نعم.
1: وكتابيان
0: نعم.
1: بيع كتابك انت أكيد. هو داخل بشيخ وكتاب سي وليد
0: باش يكتشف عنوان
1: باش يلقى كتاب سي عماد باش يلقى كتاب سي كمال أي. فهمت كيفاش وهذا هو المطلوب.
0: نعم نعم شكرا لك مجددا على هذا المشروع المتميز وان شاء الله الف مبروك ونتمنى له كل النجاح. سي عماد العزالي مدير دار المتوسطيه للنشر بالتوفيق.
1: بارك الله فيكم، مسؤوليتكم انتم انكم ما تبطلوش الدعايه على المنصه دي.
0: نعم.
1: او كل واحد في المتر مربع ينجم
0: يختار. شكرا لك مجددا، يعطيك الصحه.

0: تحية لكل ما تحبين على موجات إذاعة ثقافية. هذا برنامج ما وراء الكتاب، زي متواصل معاكم ونمشي وفقرة ظل النص.
1: ظل النص.
0: وفي ظل النص نرجع مع نهى الجندوبي. ونهى اليوم اخترت لنا سلسلة عهد الأصدقاء، اللي الحقيقة يجي اقتباس من رواية الأخوة السود. هو كتاب أو رواية ألمانية. إذا باش نخلي لك يعني علاش اخترت لنا السلسلة هذه اليوم وتقدم لنا هذه السلسلة اللي أثرت في جيل كامل. هارون يقول لي اي طبعا كان نتفاعلوا مع نهاد. تفضل نهاد.
2: اي هنا نصور الجينيراسيون، معناها
0: التسعينات
2: ولا الالفينات.
0: الالفينات
2: كان تسمعها بجوست مطلع نتاع الاغنيه نتاع عهد الاصدقاء الكل هكا.
0: خلينا نسمعوا يعني جزء من الجينيريك.
2: رشا رزق هي اللي تغنيها دايق كانت لنا.
0: نسمعوا نحن جزء من الجينيريك وبعد نرجع معك.
3: حلو

0: الصديقي يحفظ عهد الأصدقاء.
1: تبقي الحياة
0: اسما في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألمنا عشنا، نستسلم لكن لا ما دمنا أحياء نرزق، ما دام الأمل طريقا فسلكناه.
2: إذا نرجع معك نوى، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة، صوتك جميل نوى. هارون زيدا كان يرافقك في الأغنية، إذا كان يعني شعورك يعني هكا دوما سمعت يعني جينيريك عهد الأصدقاء، شنو أول فكرة هكا تبادر في ذهنك؟
3: قديش تغششنا وقت اللي مات روميو.
2: والنهاية
3: تغششنا على الاخر، حزننا على الاخر، قديش كنا ما نحبوش فيهم وهكا متغشين، كيفاش هما انا عايش في ظروف صعيبه، هما اطفال وكل ونستنى وقتاش باش يثوروا ونكرهوهم، معناها ربوب الاعمال نتاعهم الشريرين هذوكا.
2: خلينا نرجعوا نحن لقصه السلسله هذه، والروايه هي مقتبسه من الروايه، من نفس القصه.
3: نفس القصه هي، فما اختلافات بسيطه معناها، وبطبيعه الانيم في اكثر دي ديتاي على الحياه اليوميه نتاعهم، فما شخصيات كانت ثانويه ممكن في الكتاب وليت عندها دور اكبر. نعم. مساحة أكثر معناها في الأنيم.
2: نعم، في صور المتحركة.
3: في صور المتحركة. نعم. يعطيك الصحة.
2: نعم.
3: أما هو نفس الحكاية معناها، نفس هذيك هي القصة. القصة متاع روميو وكيفاش معناها مشي في باش يكون عامل من عمال المداخل. من سويسرا مشي لإيطاليا.
2: أيوة.
3: هو في الأنيم حسب ما نفكر في الأصدقاء الصغار، مشي هو معناها تطوع حبا لعائلته، ضحى نقولوا احنا باش ينجم يعاون امه المريضة كونها تداوى ويعيل عائلته. اما نشوفوا اللي في القصة كان قهرا معناها، مشي بالسيف من عليه كأنه تباع معناها.
2: نعم.
3: ونشوفوا خديكا كيفاش هو تعرف على أصدقاء أخرين، أساس روميو أخته، أخت روميو بيانكا، كيفاش نشأت بيناتهم علاقة صداقة مع الأطفال الآخرين، وكيفاش قرروا اللي هو معناها باش يواجهوا الحاجة هذه، يقولوا احنا الظلم بتاع ربوب الأعمال نتاعهم.
2: هو مشى يخدم قلت لي في إيطاليا.
3: أي في ميلانو.
2: يخدم هو
3: عامل نتاع مداخل،
2: تنظيف المداخل. نعم.
3: ممكن نحكي على القرن 19. نعم. حسنا تفكر
2: القرن 19. نعم.
3: ممكن نشوفوا قصة الكفاح نتاعهم وقداش هما أوفياء لبعضهم، قداش يحبوا بعضهم. وفيت انا جو بونس اللي هذاك اللي خلق
2: يعني
3: منا
2: قوه المجموعه.
3: صحيت.
2: نعم.
3: قوه المجموعه، الباور نتاع الصديقه. أيوة. معناها قداش. أيوة. الصديقه تعطيك طاقه، ونتصور هذاك اللي خلينا احنا الجيل نتاع التسعينات معناها نحب اصحابنا برشا. أيوة. نامنوا بالوفاء ياسر.
2: أثر يعني اثرت فيكم السلسله بيك انت هكا كنت تذكر
3: الشخصيات.
2: انه هيك تذكر انت من يعني الشخصيات يعني السلسله، او مشهد حلقه لقطه هكا. هارون يقول لي فما برشا لقطات يذولي تذكرهما واثروا فيك يعني.
4: فما لقطة متاع كيفاش مات وقتها، فما لقطة كيفاش مات وقتها الفريدو الوقت كيفاش وقال له وصى وقتها وصى رومي باش تلاقي بعائلته، هذاك مشهد موش عادي. أصلا هي معناها قاعدة تحكي وهي رجعتني خاطر تفرج فيها عم ناول
2: وعاودت تعاود تتفرج فيه. علاش نو يخليك انك باش تعاود تتفرج يعني في السلسلة هذه؟
4: كان ريفيوج هكا، هكايا ملجأ كل ما
2: يصير
4: هروب من العالم. درس في الوفاء، في التضحية، في الصداقة، هكا في حب الخير. وزاد نجم زاد نحكيو على نقد الأوضاع وقتها في تاريخ القرن 19، استغلال الأطفال.
3: استغلال الأطفال مازال يصير، تحسوا أما بطريقة مختلفة.
2: بين شخصية روميو المتفائلة وشخصية يعني ألفريدو القيادية، أنتوما وين هكا إن هي الشخصية اللي تمثلكم؟
4: أنا أعطيني
2: عبد في زوج شخصيات.
4: أعطيني عبد في حياتي يبدأ كيبا ألفريدو روميو ويطلقش ما عادش بالحق عبد كيف النكاكة ملغوزمون.
2: فقدنا يعني فقدنا القيم،
4: فقدنا القيم متاع الصديقة الحقيقية. مشغول فيك معناها،
2: لكن نهاية قالت لي ليه مازلنا موجودة ومازلنا نحبوا أصدقائنا.
3: أما ممكن ما عادش حاجة فريكونت برشا، وإلا معناها صعيب باش تكون صديقة كيكة حقيقية وعميقة. أما بالطبيعة مازلت موجودة، خاصة عندنا احنا كنا عند الصغار تويكا ما نعرفش كيفاش يعيشوا، عنده برشا كلام جديد. عرفت سيتويشن تشيك حاجه تكيكه درك كيفاش معناها اصلا تقريبا يمنوش باش نقولوا صديق المقرب
2: بيستي.
3: صحيح ولا هكاك عندهم حاجه كل بيستي. اما احنا عندنا موجود صديق المقرب لازم يكون موجود.
2: نعم. ايمن ايمن ايش قولك؟ تفرج فيها سلسله ولا احنا نكون من الجيل نحن الجيل اللي قبل. وهنا قالت قال هارون ما عادش موجود يعني القيم هذيك تفقدت يعني في العصر هذايا انه هي تقول لي اللي مازالت موجوده ونحن تربينا على السلسله هذه باش بالمحبه والفما مازالت موجوده الصديقه لكن تبدلت يعني بعض المفاهيم.
5: هي نقصت صحيح نقصت موجوده لكن نقصت قيم الصداقه بحكم الريتم اللي نعيشوا فيه وال يعني تبدلت برشا مفاهيم حتى قيم لو ريسبي الاحترام وما الى ذلك تبدلت برشا مفاهيم كيفاش ننظروا للحياه كيفاش ننظروا لبعضنا سوسيالمون. انا الحقيقه كان عندي قبل كنت مغروم وانا صغير برشا بالي سيباستيان
2: اي اي
5: اكل الصديق اللي بين الانسان
2: والحيوان نعم
5: بالحق تاثرت بها برشا وكانت معناها بالنسبه لي كنت ساعه وانا صغير معناها كنت راها حاجه يعني مقدسه
2: نعم
5: انه الصديق لكن بشويه بشويه فهمت برشا حاجات في الدنيا وكذا
2: يعني
5: مهمة برشا
2: من الصور المتحركة اللي تربينا عليها وهو جزء يعني حتى سلسلة معناها عهد الأصدقاء عهد الأصدقاء يعني في تواصل مع الصور المتحركة الحقيقة في جيل الثمانينات والتسعينات هنا ديما في معناها الصور المتحركة هذه يركزوا على المبادئ والقيم يعني الإنسانية والحفاظ عليها رغم وجود التحديات في الحياة يورينا يعني يورينا الشر الخير يورينا الصعوبات وكيفاش التفاؤل وكيفاش نتجاوزوها يعني من خلال الشخصيات هذه القصص وأيضا من خلال الأغاني اللي قاعدة تأثر فينا وتعاودوا علاش فما عديد المهرجانات يعني في إعادة يعني الصور أغاني صور المتحركة قداش مؤثرة في شخصية أجيال يعني
5: لا.
2: هنا ترجع معنا ضيفتنا مازالت موجودة ماجدة ماجدة ماجدة إذا أنت كيفاش يعني ترى هذا الموضوع قديش زاد يأثروا يعني المواضيع هذه في تكوينة يعني شخصية الطفل والمراهق
3: من بعد على خاطر هما الناس اللي تعمل الصور المتحركة معناها ناس مختصة في مجال الطفولة معناها ونتخيل اللي معناتها ديسانيمي الصور المتحركة كي تعمل يعملوها مجموعة من الناس بخلاف انها مختصة في المجال صحيح الطفولة ولكن في علم النفس في حتى بون هالقيم وكل شيء حاجات يونيفرسال معناها
2: لكن ما راهوش توا يعني هنا تبدلت فما برشا حاجات تبدلت
3: أقل.
2: كانت حتى قبل يختاروا زادة من الصور المتحركة الحقيقة كانت يعني نتفرجوا فيها عبر القناة الوطنية ساعة من زمان يظهر لي تقريبا من 5-6 بتاع العشية كان هكا يعني الذاكرة ما خانتني
3: فما صباح زادة
2: وفما صباح نهار لحد المفتش كعبول وهذا اللي نذكره لكن توا مع المواقع التواصل الاجتماعي مع المنصات صحيح. مع الفيديوهات على اليوتيوب يعني نلقاو حتى الالوان حتى
5: انا نعطيك حاجه معناها ملاحظها انه توا الصغير اللي يتفرجوا ساعات في نهار قد اللي كنا نتفرجوا فيه نحن في شهر كامل ولا شهرين يعني حاجه رهيبه
3: صمام بغدي مخه
2: يعطيك هنا حتى باش يتلقى الطفل ويفهم شنو قاعد يتفرج هنا ما فهمش باش يستوعب اللي شافه ويفسر حتى الايماج يعني الصوره اللي قاعد يتلقاها هنا انت قلت مجد معناها فما كانت مقاييس للصور المتحركه معناها اختيار الشخصيات مقتبسه من روايات عالميه ايضا تحديد زاد توقيت البث مده البث هذا كل يعني كان موجود لكن توا نفتقدوا له شنو يعني في رايكم شنو يعني المطلوب الحقيقه نحن كل مع الصور المتحركه نرجع لايمن ايمن خاطر انت في هذا المجال والمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي توا مثلا الصغير يحب الفانتازي يحب الصور الجميله يحب الصور المولده بالذكاء الاصطناعي كيفاش تفسر هذا يعني كيفاش يرجع نرجع او نطوره من القصص أو الصور المتحركة بطريقة تقليدية واللي تحافظ هذه على القيم الإنسانية والرسائل هذه.
5: به هو سؤالك في ظاهره بسيط لك سهل لكنه يعني يلزم نغوصوا ونرجعوا الى انه يلزمنا نحدوا كمجتمع شنو ما اولوياتنا، شنو ما لي فالور نتاعنا، ومن خلال هذاك نوليو بعد نبنيو يعني ثقافه كامله من معناها، وتكون مثلا الصور متحركه من المخرجات هذه، اما من الاول لازمنا نحدوا نحن
2: نعم
5: وين نحبوا نمشيو، شنو اللي بالي
2: لازم تكون فما رؤيه يعني واضحه
5: يعطيك الصحه بالضبط. نعم. هذا هو.
2: نعم نهي نرجع لك، اثرت فينا عديد يعني التساؤلات والاسئله والنقاش. نرجع لك لل هذه السلسله، انت قريت الكتاب وشاش في السلسله.
3: لعل انا نحب نقول اللي في الكتاب الاصلي والا حتى في برشا في المقولوا احنا في معظم المصادر الاساسيه نتاع اللي كوميكو وكل، فما حاجات ما تتمشيش مع المجتمع نتاعنا ولا مع الصغيرات، فما قسوه كبيره مثلا اللي انت في العمر هذيك ما تتحملش تشوفها تاثر فيك. دونك الادابتاسيون بتات نشوف نشكر ولا نقول اللي الفضل يرجع لسبيستو. أيوة. اللي عملت الترجمه. أيوة. اللي هي نقولوا احنا نحات الحاجات اللي لازمها تتنحى وعوضتها وخلت الديالوج يكون سليم حتى اللغة العربية كانت هكا،
2: فما إعادة قراءة، إعادة
3: طبيعة يعني
2: نعم القصة.
3: فما برشا مش سانسرة ما نعرفشني الكلمة معناها
2: تهذيب
3: يعطيك الصحة اللي هي تكون أدبتين للصغار والصغار اللي ينتميوا للوطن العربي معناها حبيت ولا كرهت اللي هما صناعة جابانيز معناها هي بالأساس
2: يعني اختارت يعني القيم الموجودة العربية للمجتمعات العربية
3: معناها أنت جابوني تونسي أمريكي باش تقعد ديما نقولوا احنا احترام الغير باش يقعد ديما هذيك صحيح هذيك الخير معناها
2: نعم
3: باش يقعد ديما الصبر والأمل الأسلحة اللي تنجم تتحلى بهم دونك يعطيها الصحة. معنى أنا فرحانة اللي أنا تربيت على سبيس تون اللي ما خلتنيش نتصدم برشا حاجات أخرين ساعات وهكا كي نبدا نتفرج نقول شوف نشوف معناها السيكونس الأوريجينال شنو تقال فيها ونتفكر شنو تقال أنا شنو سمعت معناها في سبيس تون نفرح على الأخر نقول أوبس.
2: وقتاش يعني أنت أكيد يعني أنت في صغرك تفرجت في السلسلة هذيك، لكن شنو هو الحافز معناها السلسلة خليتك أنت تقرا العنوان نهي يعني ما سلسل هو اللي خليك ترجع
3: للكتاب؟ تلمو أنا نحب القصة وتلمو أنا نحب روميو معناه وحزنت كلمة ألفريدو وحبيت نقرأ نتعمق فيها أكثر.
2: نعم.
3: والملفت اللي تقريبا هي صحيح الكتاب باسم الكاتبة معناها ليزا، أما كان صدقني ربي هي كتبته مع رجلها اللي هو كان لاجئ سياسي وكان محروب من كونه ينتج الكتابات دكو توليت هي معناها النشر متاحة.
2: نعم.
3: خاطر هو كان نقوله احنا من المعارضين السياسة نتاع لي زوروبيان في الوقت هذيك في القرن 19. الكتاب كان كانه ملجأ لها هي باش تكتب ليه ولاها باش يوصفوا شنو قاعد يصير معناها في البلدان نقولوا احنا في عصر في الأوج العطاء نتاعهم.
2: نعم. بيوثق يعني حقبة تاريخية يعني واقعية مؤلمة في تاريخ أوروبا في قرن 19.
3: لك وجه آخر لأوروبا، وجه ما نعرفوهش، وجه استغلال نتاع أطفال. نعم. ولعل هي حسب ما نعرف ليه انسبيري من حتى حقيقية هي شافتها كيفاش غرقت معناها بتو كامل فيه الأطفال هذوما وهما ماشيين للخدمة في ميلانو في العصر هذاك.
2: نعم. إذا لها الجيل اللي تسيطر عليه المواقع التواصل الاجتماعي والعلاقات الرقمية، زاد شنو يمكن أن يتعلم الشباب أو الشاب اليوم من صديقة روميو ألفريدو؟
3: أنا نقول إن شاء الله ينجم يقعد عنده الصبر كونه يكمل الحلقة ويتبع المشاهد متاع روميو هو قاعد يمشي ويشوف معناها يشوف كيما يشوف معناها المشهد كامل، خاطر كان نقارنه معناها بالاصدقاء الصغار نتاع تو راهو معناها المشهد يتبدل كل درج كل درج كل درج ما تفهمش شنو الحكايه. نعم. معناها انت نعم. ما تعرفش شنو هو يحب يقول. نعم. باركونتغ في روميو معناها كل شيء ياخذ وقته معناها هو ياكل في الحساء انت تشوفه ياكل في الحساء تنجم تاكل حسائك معاه معناها وتكملوا فرد وقت.
2: نعم.
3: الحاجه الاولى نشك ان اللي هو نجم يكمل حلقه ديجا.
6: ربي على ذكر هذه تتفكروا الاهداف نتاع الكابتن ماجد قاعدين
3: نستنى حلقتين
2: حلقات ثلاث حلقات
3: قد معلقه في الهواء ومنعرفوش دق ولا صحيح
2: وديما يشد
3: تفرج
2: وما نقلقوش وماذا بينا وقتاش الهدف هذا يوصل وبعديك الهدف هذاك يجي يجي رائع. يعني هنا زاد قيمة الفريق وقيمة يعني زاد التعامل مع الفريق ونجاح الفريق اللي ما توصلش يعني ما نجموا نحقوا النجاحات إنها تكون مرتكزة على فرد واحد. هنا زاد كيفاش الفريق يكون متكامل متجانس يعرفوا الهدف معين بالضبط. يعني هذا هو يعني من كابتن ماجد. هنا الصداقة قيمة الصداقة العدالة الاجتماعية أيضا. هنا زاد نرجع للطفولة وحماية الطفولة أو الطفل زاد الحقيقة برشا قضايا كانت تطرح لكن بطريقة اللي هي يستسيغها الطفل يعني في عمر 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات واللي تقعد يعني مأثرة فيه ومطبوعة يعني في شخصيته وحتى بعد في قراراته الحياتية الاجتماعية العملية ديما نتذكرهم وموجودين وراسخين ويشكلونا في شخصياتنا. أكيد ماجدة متأكدة أنا من قلت لي أنت
6: كابتن
2: ماجد مأثر فيه
6: وسالي
2: أيوة.
6: وماروكو ذوما ثلاثي اللي تحبوا على الأخر في طفولتي نعم. ذوما اللي نتفكر روحي كنت نبدأ بسعادة كبرى وانت فرش فيهم
2: أيمن من الصور المتحركة اللي قعدت في ذهنك ومتأثر بها.
5: أنا كنت مغروم بالصور المتحركة هذه بعد عربوها كنت مغروم بدراغون بول زاد. مغروم برشا بدراغون بول زاد اللي هو يعني وصلت أني أصلا صدقت أنه ممكن الحاجات اللي زي فيه اللي عملوهم يكون موجودين في الحقيقة. وكنت نسأل في بابا كله زعما نجم ونعمله كي نعمله هكا تنجم تصير العملية بالحق. معناه كنت مغروم به برشا لدرجة أني يعني حتى شعري حبيت نعمله كيفه. أي كذلك سالي
2: أي
5: بارا أوبليغاسيون من الأول بعد أثرت بها خاطر ملاقة ما نتفرج. عجبتني القصة لكن في نفس الوقت
2: ريمي زادة
5: ريمي أما القصة سالي أثرت فيها ومن بعد يعني نهايتها ما عجبتنيش لكن هي كقصة الحقيقة ويقولوا ما نعرفش انه
2: حقيقية نعم. هارون
4: انا زادة كنت ما نعرفش كانت تعرف القنوات بتاع بي سي 3 وقتها
2: أيوة.
4: كنت مغروم تومي جيري معناها سيتي
2: ميكي ماوس وتومي جيري هذا يعني أجيال كاملة يعني تربيت عليهم نعم
4: بنتين فما ذوكم
2: بنتين
4: وبين سور فما عاد الأصدقاء بكاسيس أخي فما ريمي برشا برشا هكا كانوا دراغون بول كابتن ماجد
2: أكثر واحد فيهم
4: بالنسبة تومي جيري
2: هوس
4: كان
2: نعم نهي
3: والله أنا هزيم الرعد بتبيع نحبهم الكل أنا والحديقة السرية وعهد الأصدقاء كلهم نحبهم
5: كذلك ثم سلاحف النينجا الفيرسيون القديمة
6: قناة الفوق كنت
2: فجد أنا في مفتش كعبورة
5: مثلا
2: وقرينة الشلويش أريد أذكركم لحن الحياة
5: أذكر رو
3: الحياة الأنسة صفحة
5: هذيك صور متحركة تونسية
2: نعم لحن الحياة
5: نقار الزهواني
3: من محقق كونان
2: نعم
3: كنت تطلعوا القاتل ولا أنا كنت ديما نغلط فيه بعمري ما طلعته صحيح.
2: أنا من كنت نحب القصص البوليسية وكنت ديما نتسائل ومكثريا طلع القاتل. شكرا لكم يعطيكم الصحة من جولة بي في الصور المتحركة هكا في ذاكرتنا رجعنا بذاكرتنا لكن إن شاء الله يلقاو الجيل الجديد مع الحقيقة التطور. نحن مع التطور لكن كيفاش نستغلوا هذا التطور هذا الذكاء الاصطناعي يعني في إعادة وتطوير هذه القصص والاقتباسات. صحيح فما تحديات أخرى لكن نحاول علاش لا وتكون فما قصص متونسة. نحن هذه يعني قصص عالمية
5: نعم.
2: يعني إن شاء الله تكون يعني فما قصص وصور متحركة تونسية 100% واللي تكون عندها أثر كبير على المجتمعات العربية والعالمية علاش لا تقول قصة نجاح. شكرا لكم مجددا. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا خليكم معنا ما تبعدوش.

0: ما وراء الكتاب.
1: نرجع معكم مستمعينا في ما وراء الكتاب ومعناوينا اليوم في حصة اليوم في منبر القراء، ونرجع مع هارون أحمد والقصة اللي اخترها لنا قصة كلاسيكية مجدولين. إذن هارون نرجع معك. أنا مش نقول مجدولين أول رواية قريتها أنا في حياتي وبديت منها القراءة، أول رواية هي مجدولين كانت، وأنت آخر رواية إن شاء الله ماشي في حياتك آخر رواية، لكن لحد الآن
2: لحد الآن
1: نعم. إذن كيفاش يعني اخترت مجدولين وعليش اخترت هذا العنوان وشنو أثر فيك هذا العنوان هارون؟
2: رواية مجدولين اخترتها والله كنت نلوج على حاجة كلاسيكية نحب نقرأ.
1: أيوة.
2: هيدي جامعة مش بعيدة على عهد الأصدقاء في الطفولة. أيوة. حب هكي. أيوة. دونك اخترت باش نقرأ رواية تكون كلاسيكية إبداعات المنفالوتي، وهي ديجا معناها انسبيري من ترجمة العالمي ألفونس دو لامارتين اللي هو ابرز رواد المدرسة الرومانسية الفرنسية في القرن التاسع عشر.
1: نعم.
2: دونك
1: مازلنا في القرن التاسع عشر.
2: القرن التاسع عشر. رواية معناها فيها برشا عاطفة، حب، تضحية، وفاء مطلق، والحاجة اللي في الأسلوب مانفالوتي اللي هو يخليك تعيش مع

0: بعث لك وقتها
1: على المسج.
0: اي ديجا مع لي موجكل هكا بالحق روايه رغم اني
1: مع الدموع هكا. اي
0: كي تشوفها معناها بالحق روايه تيبيك معناها نتاع قصه حب هكا ومليئه بالصراعات والفوارق الاجتماعيه، لكن كي تكملها تحس روحك هكا ماذا بيك معناها تمشي للشخصيه الشريره هكا وتحاسبهم انت. أيوة. تدخل في وسط الروايه هكا الحق بقيت لابوش بيه من الأول. النهاية ما تمنيتش نهاية، تمنيت إنه هي تكون معناها سعيدة معناها كما حبيت أنا، مش معناها حزينة هكا ودموع والبكاء على الأطلال.
1: النهاية شنو اللي هكا رجت فيك هكا هارون؟ أنت قلت أنت متحب سعيدة، نحن ديما نحبوا هكا نوصلوا للسعادة ونحبوا النهايات السعيدة، لكن الراوي أو الكاتب ديما يخليك أنك يثير فيك يعني الإحساس باش يوقظ فينا الجانب الإنساني. أنت شنو هارون يعني النهاية هذيك شنو خليت؟
0: أنه مالوغوزمون استنيت أنه القصة الحب هذيك معناها بعض التضحيات وبعد الفايفيان اللي صار هذيك كله أن هي أموا تتوج معناها هكايا بالزواج مي مالو ولا حتى معناها يحيى واحد فيهم باش يعيش على ذكرى الاخر ولا مي مالو غوزمون طهر وزوز معناها
1: اللي مازال ما قراش يعني مجدولين كان تعطينا يعني ملخص هذه القصه.
0: زوز معناها قصه حب ما بين الشاب ستيفن، هو كاتب فقير معناها نبذ الوالد نتاعو على خاطر فض بشعار اسم المراه اللي اختارته له هو، وما بين فتاه غنيه اسمها مجدولين يعيشوا قصه معناها حب عميقه جيشه تتغير الاحداث كومبليتمون. وقت اللي تنجرف مجدولين سامحوني وراء فريق الثروه وتخلع عن ستيفن باش تعرس برجل غني، الى ان ينتهي المطاف بالرجل هذا وباش يفلس وينتحر، لتدرك مجدولين في الاخير حجم غطائها وتنتحر ندما ويموت ستيفن في الاخر.
1: اذا كيفاش انت تقيم موقف ستيفن وقت رفض عودته لمجدولين بعد يعني توبتها ورغم انه مازال فما الحب ما بيناتهم؟
0: هو معناها في الاخر ما حبش معناها ما حبش يمس حاجه ماهيش نتاعو.
1: نعم. هل كان معناها كبرياء مشروع ولا قسوه؟ انت كيفاش راه
0: هو كل واحد وكيفاش يراها. معناها هو كان تقراو الكتاب فما نقد الحاجتين، فما حكيت على النفس الروحيه اللي هي ستيفن المليئه بالاحاسيس الفياضه كي والعيش في الطبيعه وفما بين النفوس الماديه اللي انجرفت ولا مجدولين جراء معناها كي تقراو روايتها تفهموا جراء صاحبتها سوزان اللي كانت ماديه واللي حرضتها معناها انه هي باش ترفض معناها زواج معناها من ستيفن خاطر مش باش يوفر لها السعاده، واللي ترى هي من طلاقة نتاعها انه السعادة هي الفلوس وانها تتزوج من رجل غني. ما في الاخر معناها مجدولين تيقظت وتيقنت انه السعادة ماهيش فلوس وانه ستيفن هو سيتي معناها الشوا نتاعها معناها الاول والاخير.
1: تحس انه حب يعاقبها؟
0: ينجم يكون يعاقبها وينجم يكون تصرف معناها منه قاسي. هو قاسي شوية هكايا هو ينجم يكون رد.
1: كان انت كنت في يعني مكان ستيفن كنت تسامح مجدولين السعادة اللي تحب انت قلت لي تحب النهاية السعيدة؟
0: نعم نعم. اذا نكون انا في ستيفن بكر روح نتاع الشعيريه
1: في نفس العصر
0: في نفس العصر النجم تسامح وي النجم تسامح
2: في عصرنا
1: وفي عصرنا تو كما قالت ماجده
0: في عصرنا ماش نتصور عبيد ما اللي تمخذه من كل شيء. معناها تلقى العبد معناه البراغماتي او ميم طون تلقاه شاعري هكايا او ميم طون تلقاه راسمالي هكا او ميم طون تلقاه يحب الطبيعه كل شيء. دونك تحسنا ولينا هكا مغياج ما بين برشا حاجات هكا ما صار نجم نسامح في الاخر. بس تخطر
1: قلبه كبير هارون. خلينا نشوف راي هذا راي رجالي خلينا نشوف الفتيات اللي بعدين اي وموقفهم زاد من مجدولين ومن ستيفن. ماجده شو رايك؟
2: ساعه انا الروايه ذي عندي ما حكايه اللي انا كل مره نبداها وبعد نكمل
1: نعرفش
2: علاش ديما هكا. والله الحقيقه نحس روحي صعيب شويه نسامح خاطر فما كبرياء في الحكايه.
1: نعم.
2: معناتها نقول علاش معناها على الاقل نعاقب شويه. حتى نتاكد من مشاعر الطرف اللي خلينا.
1: نعم. وكان جيت في موقع مجدولين تختار ستيفن ولا تختار
2: القلب
1: هذا راهو راي ماجده
2: نحكي عليه راي انا وهي يخصني كان انا.

0: نهي الشعور والحب نهي الحالي معك.
1: إذا أنا نختار ستيفن، أنا ديما مع الحب.
0: تختار ستيفن. نعم. وموقف ستيفن معاه ولا أنت ترى إنه فما شوية؟
1: هو شايف اللي هي ما عادش تنتمي له، ما عادش معناها بالنسبة لي ما عادش هذيك مجدولين اللي حبها، هذيك علاش ما نجمش يرجع لها ونجم نفهمه.
0: تشوف إنه مجدولين زادة كانت ضحية هي زادة لبوها والمجتمع
1: المجتمع اللي والروحها، وهي ما هي تعلمت بعد التجربة.
0: نعم.
1: ما وقتها بالنسبة لي فات الأوان، فات الميعاد وبقينا بعاد كما خلتهم كرسوم.
0: نعم. هارون
2: الرا معناها أنه مجدولين نجم تكون درس لكل فتاة، معناها أنه ما لازمهاش تمشي، معناها تمشي
3: بالعقل
2: هي، وما لازمهاش تنجرف وراء الآراء الآخرين، خاطر أنفان كل واحد وكل واحد والكاركتير متاعه في الدنيا ديتا. وكما صاحبتها سوزان إنسانة براغماتية نفعية، معناها دونك ترى العلاقات لازمهم يكونوا مبنيين على المصلحة، معناها دونو إبخنو، عكس فما معناها علاقات روحية كي وعبيد بالحق مازالوا يمنوا بالحب وبالصديقة
0: توانقولوا فما تقدم وفما وعي، والحقيقة كي حتى نحكي والروايات حتى يقول لك الحب
2: في الكتب
0: يعني موجود، والواقع حاجة أخرى. هنا شنو تفسر ماجدة؟ مازال موجود الحب هذايا العفي مازال؟
3: والله سؤال صعيب. والله ما نجمش نعمم،
0: يعني كجيل توا نحن نحكي يعني شباب،
3: هو موجود ديما شي قاعد، هو احساس معناها موجود في الانسان. معناها صحيح الماده توا ولات طاغيه برشا، ومعني ولات تتدخل في العلاقات وتفسد فيها معناها بطريقه او باخرى، ولكن مازال معناتها خلينا نكملوا، معناتها نامنوا اللي هو مازال قاعدين نقاوموا معناها في انه نعملوا ليكيليب.
0: مفهوم الحب عند ماجده
3: هو احساس مزيان يعيشوه زوز من الناس مع بعضهم،
0: خاطر حتى مفهوم الحب نتصور انا فما مفاهيم عده ومعاني عده
3: يعني. الحقيقه التو المتعارف عليه وبرشا ناس ولات تقولها، وين نشاطر معناتها شاطر مراي اللي هو الامان، معناتها هو انك تحس روحك مع شخص انت هو انت، معناها ماكش مستحق انك تتغير وانك تعمل
0: مع انه الحب تضحيه.
3: وي نعم. علاش قلت قبيك اصلا مقاومه، معناها نقاوموا خاطر فما برشا مغريات في الدنيا، فما برشا مشكله الماديات، دونك يقاوم معناها الحب احساس نتاع معناتها يلزمك تقاوم باش تعمل ليكيليبر ما بين حياه معناتها فيها شعور جميل وبعيد على الماديات، مع انه الماديات ولات حاجه ضروريه. دونك كل الصراع هذاك هو اللي توا ليكيليبر هذاك هو الصعيب.
0: نعم. نرجع انه هي الحب بالنسبه انه هي
1: أنا الحب نشوفه كومبوزانت مهمة في نجاح الحاجات، انتخط الحاجات العلاقات معناها بين الناس الكل، ومن بين العلاقات العاطفية.
0: العاطفية نعم.
1: دونك أما نفيش اللي زاد حتى الفلوس مهمين، على خاطر يعني يوم من الأيام معناها باش تواجه مشاكل اللي بالحب ما نجمش يحلهم لك.
0: نعم. أنت ترى المحرك الحياة الحب أو المادة؟
1: بالطبيعة الحب المحرك. ما نجمش يكون الماده. والمحرك هذاك يستحق حاجه، اول حاجه ممكن يستحق الوقود نتاعو اللي هو مثلا الاحترام، اللي انت تكون هكا عندك قيمه في العلاقه هذيك. نعم. تحس اللي انت واللي انت تحس بالامان، انت خاطر الامان المادي.
0: نعم. هارون
2: انا رمضان انه الحب ما دام عبر القرون وليسيكل ما نمشي وياخذ مفهوم، معناه يتوسع المفهوم تاعه. مش كانت تفكروا بالرواية تاع مدام بوفاري اللي عملت ثورة وقتها في عالم،
0: هو في تقريبا في نفس
2: الموضوع، أشك فيها مع الاشتراك هي مع الرأسمالية، وزادة فمت ولا توا فما كل غدي في نيسيون في العصر الموقع التواصل الاجتماعي، الحب داخذ قالب جديد ولا هكاية، انه ولا يكون مزيف باللي فيه تخل تاع تاع العلاقات، ولات فما برشا مقارنات هكايا معناها سامه. مي الحب
0: او نعيشوا توا حتى في يعني فما حب واقعي نعيشوه يعني على الارض الواقع، وفما زاد صوره اخرى على المواقع التواصل الاجتماعي. يعني نجم تكون تعكس الواقع، لكن ساعات تعكس ضد الموجود في الواقع، واللي قاعدين معناها برشا هكا اللي يتفاعلوا معاهم وماشيين في هذه الموجه. لكن هنا الرساله الاخيره اللي نخدموا بها يعني هذه الفقره شنو نجمو نقولوا يعني في هذا الموضوع. فما اكيد خيبات نعني المجتمع والحياه هذيك هي يعني شنو نجمو نتعلموا من هذه الروايات.
3: انا باش نقعد مع نفس اللي قلته قبليك، قاوموا من اجل من تحبون.
0: هو اذا وجد الحب تلقى التوازن الحقيقي
3: ان شاء الله. نعم ان شاء الله.
0: وي
3: انا هذا ما نتمنى،
0: هذا اللي نتصور يعني نوه
1: كي يبدا الحب المعنى نتاعو الحقيقي مش يبدا مشوه.
0: نعم. ولا هذا هو
1: ولا يمشي فيغ لوبسيسيون زيد خاطر هذيك فيها مشاكل اخرين. معناها كي يكثر كي الحب يزيد على يولي ما عاش طبيعي زاد فما مشاكل.
0: نعم نعم. نختم معك هارون هذه الفقره ونخلي لك اهم مشهد يعني في الكتاب وفي الروايه اللي عجبك واللي تنجم يعني تحكيونا التو في الختام واللي يعطينا خلاصه كامله للروايه.
2: نجم نقول مادام انه المشهد في الروايه كيفاش وقتها دخل هو وقتها كان متفاهم ستيفن ومجدولين انه هو باش يمشي يخدم باش ينجم يتقدم لها باش يخطبها خاطر بور فضل العلاقه هذه. وقت اللي بعد ما خدم مع مين وتمرمد هكايا جاء لقاها في لقاها مع ادوارد في نفس البلاصه اللي كانوا متفاهمين فيها شددها من يدها وخاطبها وكل شيء وهو معناها انهار مشهد في غايه الروعه هكايا. وكيفاش وصف المنفلوتي معناها المشهد بالتدريج
0: اكتشاف يعني شخصيه المقابله
2: من الصدمه
0: لستيفن مجدودين شخصيه مجدودين. نعم
2: نحب نقول مادام على الحب هكايا ميزابار نفهم الحب ما بين زوج معناها العلاقات العاطفيه انه لازمنا نتعلموا نحبوا رواحنا نحبوا الناس اللي نحبوا اصدقائنا نحبوا عائلاتنا نحبوا رواحنا احنا باش نجموا نبدعوا هكايا باش نهار اللي احنا ندخلوا في علاقات حب لازمنا قبل ما نحبوا الطرف الاخر نكونوا احنا نحبوا رواحنا ومتعين رواحنا بالحب هكايا.
0: هو كي نحب الاخر نحب روحي لا للأنانية. حب النفس أو الحب الذات راهي ماهيش أنانية قد ما تحب الآخر قد ما أنت تقدر نفسك وتخلي عندك توازن نفسي داخلي. شكرا لك هارون يعطيك الصحة، شكرا لك نهى جدوبي، شكرا لك ماجدة السويسي يعطيك الصحة. وإحنا هكا وصلنا نهاية حصتنا لبرنامج ما وراء الكتاب.
4: ما وراء الكتاب،
5: ما وراء الكتاب،
6: ما وراء الكتاب.
4: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب، منبر القراء في عصر الخوارزميات.
5: ما وراء الكتاب،
4: ما وراء الكتاب، مع وفاء بركة،
7: مع وفاء بركة.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: رسالة وشغف، كلمتان توصفان بدقة ما يقوم به الفنان عادل بوعلاج. ها هو منذ برهة من الزمن يعلم أبجديات الحب لعالم تنكر لقيم الجمال والمحبة والسلم، وهرول مسلوب الإرادة نحو كل السلع الجديدة المعروضة عليه، وهي في الغالب سلع رخيصة تشوه الأذواق وتنمطها وتسيج الأحلام بل وتصندقها. هذه الحلقة احتفاء بعالمه الموسيقي ولغاته المتعددة الناهلة من كل الاختصاصات الأخرى.
2: في إطار مشروع دولي أبجدية الحب، وقع برنامج عرض إيطالي من ليتشي، مدينة ليتشي، وكمباني أستراغالي دي تياترو. هو عرض اسمه فيميني، ويحكي على تفاصيل الأغاني النسوية الموجودة في منطقة ليتشي اللي تنتمي إلى جنوب إيطاليا، والتي في الأصل هي تشبهنا من حيث التضاريس وحتى طبيعة سكان هذه المنطقة. أبجدية حب هو الأر والبي بورت والسيه الكوميونيتي. نحاول أن نكسر هذه الحدود التي تفصل بيننا بفعل الفن، نكسر هذه الحدود لنصل إلى الآخر الذي يشبهنا. عرض فيميني اللي هو بشي تعرض يوم الاثنين في مركز الفنون البامية والضحية بالكافي اللي هو شريك في هذا العمل، يكون هذا العرض بحضور ثلاثة نسوة من إيطاليا، والمخرج اللي هو في نفس الوقت موسيقي فابيو توليدي. والفكرة بدأت من استغلال بحث ميداني لفنانة إيطالية من ليتشي، من سالينتو. هذه الفنانة المغنية عملت بحث في أطراف الغناء النسوي في منطقتها، ومن خلال هذا الرصيد من الأغاني اللي تحكي على الأعمال المنزلية اللي تعملها المرأة، النسيج، جني الزيتون، الحصاد، أحيانا الألام التي تشعر بها المرأة وتحولها إلى عمل غنائي راقص أحيانا في حركات، فهناك تفاصيل هي أيضا نجدها في تراثنا الغنائي النسوي. نعرف اللي الشكوى في حد ذاتها هي الإمرأة عندما تشتكي فتقوم بحركات مع الشكوى وتغني، تغني آلامها. المرأة في المنسج تغني، في العولة تغني. فهذا الشيء الذي نجده في جنوب إيطاليا وفي تونس من خلال أغاني النسوة، باش يكون العرض بحضور نسوة من الكهف اللي هما قاعدين يتربوا في ورشات مسرحية فيما يمكن أن نسميه بالسوسيوتغام. هذه الورشة في إطار مختبر تابع لمركز الفنون الدرامية والروحية بالكاف، وأهالي الكاف يكونوا حاضرين لهذا العرض المسرحي الموسيقي الغنائي اللي عنوانه فيميني، اللي هو من إنتاج لاستراغالي دي تياترو وإخراج فابيو توليدي، هو مخرج إيطالي، مخرج مسرحي، والذي وقع تكريمه حتى في أيام كارتاج المسرحية الفارسة.
1: مشروع أبجدية الحب هو مبادرة ثقافية دولية أطلقها عادل بوعلاج، بهدف نشر ثقافة السلام والجمال من خلال الفنون، وهي مبادرة تجمع فنانين من عدة دول كتونس وإسبانيا، بولندا، فرنسا، وتقدم مزيجاً من العروض المسرحية والموسيقية والورشات الفنية. تقام معظم فعالياتها في مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف وفي دور الثقافة بالجهات. المشروع يضم ورشات تكوينية، منها المسرح كشكل من أشكال النضال، وعروضاً موسيقية ومعارض سينمائية. هدفه تعزيز التبادل الثقافي الدولي وتسليط الضوء على دور الفن في تشكيل مجتمعات أفضل. سلسلة من الفعاليات التكوينية والتدريبية يشرف عليها فنانون مختصون من 5 دول مشاركة. هذه الورشات تتجه بالأساس للطلبة والشباب ومحبي الفن الرابع والمهتمين بالصناعات الإبداعية.
2: أبجديد حب اللي هو مشروع يدوم 3 سنوات في الأصل، يعني ويجمع بين 5 دول، هي مونتينيغرو وإيطاليا وتونس وإسبانيا وبولندا. كل 5 أشهر نعديهم في دولة من هذه الدول، يعني نمشيهم نعديه أسبوع أو يومين أو 10 أيام في إطار تربصات ولقاءات مع المجموعات النسوية الموجودة في هذه المدن أو الشباب أو الكهول، أو هي ورشات مفتوحة. توا احنا في اختتام الورشات اللي صارت في تونس من فيفري إلى حد جوان، صارت ورشات في المسرح وورشات حتى في الموسيقى وورشات في الكتابة المسرحية اللي فيها اشتغال على أدب الرحلة، أدب التلاقح والتواصل بين الشعوب، وخرجناها في أعمال فرجوية تتظاهر فيها الإبداعات. هذه الرحلة اللي صارت في مدينة كاف بالذات وولاية سليانة في مدينة مكفر من خلال النسوة اللي موجودين في مكفر والشباب اللي عملوا معناها تربصات في الرقص المسرحي في المسرح أيضا. تلمينا توا الناس كلها عن 10 أيام في الكاف لاختتام هذه الرحلة اللي بدأت من فيفري كما قلت، وسيكون الاختتام الرسمي يوم الاثنين بعرض فيميني اللي هو عرض إيطالي مستوحى من الأغاني النسوية الموجودة في إيطاليا واللي هي تشبهنا. سيسبق هذا العرض يعني عروض أخرى اللي سبقت إيشا، هو عرض من إسبانيا في مارس الفارط، عرض من تونس لمجموعة أجراس وآدم فتحي كان مشارك فيه، وأيضا عرض لمختبرات، كل مختبر ينهي التجربة مع أهالينا في الكاف وفي مكفر بعرض يقدم فيه حصالة هذه الورشات اللي تفتحت.
1: ضمن مشروع إبجدية الحب قدمت أجراس عرضها المرتكز على فكرة الترحال، وقد جمع بين الموسيقى والشعر والمسرح وبحث في تقاطع الثقافات وانتقال الأفكار والصوت البشري بين البلدان والشعوب. فالفنان عادل بوعلاق يرى أن التأليف الموسيقي ليس مجرد نغمات بل هو فن للصوت واندماج بين الكلمة الشعرية واللحن، فانطلق في رحلة بحثية لنقل الأفكار الإنسانية المشتركة. يوظف عادل بوعلاق فلسفة الفن ومجال المسرح ليجعل عرضه الفني حاملاً لرسائل اجتماعية وثقافية عابرة للحدود الجغرافية، ويرى أن التأليف الموسيقي هو هندسة للصوت البشري وصوت الطبيعة ممتزجاً بالكلمة الشعرية. ولأنه فنان وباحث فقد حرص على تفكيك العلاقة البنيوية بين سوسيولوجيا الفن، فلسفة الصوت والسينوغرافيا المسرحية، متجاوزاً النص الجاف إلى عرض فني متكامل العلامات. فالكلمة الشعرية يعاد إنتاجها كعلامة صوتية تمتزج بالجسد والحركة. ولطالما كان عادل بوعلاق ناقداً لثقافة الاستهلاك ولتسطيح وعي الشعوب، وبالنسبة إليه الفن فعل مقاومة.
2: عرض مجموعة أجراس للموسيقى اللي تم في مدينة الكاف كان فيه ضيف شرف اللي هو آدم فتحي. حكينا فيه على ترحالية الفكرة، واللي مسألة الترحال أو الرحلة هي رغبة بشرية طبيعية. فهذه الحدود الجغرافية السياسية تمنع البشر من حقه الطبيعي في الترحال، فيحول هذا الترحال إلى منتوج فني من خلال الشعر أو من خلال الغناء والموسيقى. هناك رغبة في الترحال. آدم فتحي يشتغل على هذه المسألة، أنه يمكن أن نرحل بأفكارنا وبشعورنا حتى وإن كان هناك يعني حدود بين الشعوب. فكان العرض عنوانه أبجدية حب، والحب هنا هو حب الترحال، حب التجاوز، حب التلاقي مع الآخر دون وجود حدود جغرافية سياسية.

0: بالعودة إلى الجغرافيا الثقافية ومفهوم الترحال، فإن ثقافة الضيافة والمثاقفة في مشروع عادل بوعلاق العابر للحدود، مشروع أبجدية الحب وفن الضيافة، يطبق عادل بوعلاق تفكيكا جغرافيا ثقافيا. تنتقل الفكرة الموسيقية بين تونس وإيطاليا وفرنسا لتثبت أن الصوت البشري لغة كونية عابرة للهويات الضيقة. وهنا في عرض أجراس ضمن هذا المشروع يقتفي أثر النصوص، حيث يدمج مرجعيات فكرية وإبداعية راحلة مثل المخرجة رجاء بن عمار ليعيد تدوير الفكرة الفلسفية ويجعلها حية وممتدة.
1: هو ثم نصوص كتبت بذمة هذا العرض، واللي كتبوها يعني بالاشتراك مع مجموعة من النساء في مدينة الكاف. ثم مختبر اسمه كادحات هن الجميلات، نشتغل على الكتابة المسرحية والغنائية. من بين النصوص على الرحلة نص باش نعطي يعني البداية متاعه، الأرض تلم الرحالة لا يهمهم في البعد ولا التبديل، رجلين حافيات راس مخطويها وعروق ممدودة في تراب الأرض الراوية بعرق الرحالة. يعني كي تسمع نصوص كما هكايا هي من إنتاج مجموعة من النسوة معهم أنا بالموسيقى، وأسفنا بها أغنية كاملة لمجموعة أجراس للموسيقى. لهنا نقول أنه كيفاش نوصلوا إلى مسألة دمقرطة الفن والاستيتيقة، وهذاك علاش من بين الفقرات الموجودة في هذا البرنامج اللي باش تكون فقرة مهمة جدا هي ندوة أو مائدة مستديرة تؤسسها الجمعية التونسية للجماليات والإنشائية، وستكون حاضرة في هذه الندوة الأستاذة رشيدة تريكي والأستاذة سندس الهبيري. الدراماتورج اللي جانا خصيصا من فرنسا هو جيرار أستور لتأفيف مائدة مستديرة، بحضور أيضا متميز لربح العبروجي اللي هي موجودة في الكاف وموجودة في هذا المختبر. هي دكتورة في التاريخ وفي وعندها أيضا اختصاص المسرح. هذا المختبر المسرحي تحكي هي على شهادات النساء حول أثر المسرح والفن على حياتهن اليومية. وأحنا عندنا 4 سنوات نشتغل مع نساء الكاف، فثمت أثار إيجابية جدا على حياتهن وموقفهن من الحياة والوجود بصورة عامة. وأيضا هناك عرض اسمه كادحات اللي هو بش يصور فكرة الرحلة، واللي بش يأثوه هؤلاء النسوة بتفاعل مع معرض الفنون التشكيلية لمنيرة محمد اللي هي تونسية الأصل ولكن تعيش في جنيف. فرحلتها في حد ذاتها خلت صور عالقة بذهنها لأهاليها في مدينة الفحص اللي رسمتهم في لوحات توا معروضة في مركز الفنون الدرامية والرقحية بالكاف. فسيكون العرض في تفاعل مع هذه اللوحات، وهي لأول مرة يمكن تصير أنه العرض المسرحي يبدأ من خلال تفاعل مع لوحات للفنون التشكيلية. هذا في إطار تضافر الإبداعات اللي هو مصطلح يعني أبدعته رشيدة تريكي.

0: هذا جزء صغير من معزوفة شتات لمجموعة أجراس. والآن سنستمع إلى الفنان عادل بوهلاج وهو يشرح مفهوم تضافر النصوص أو تضافر الإبداعات لرشيدة تريكي.
1: هناك مصطلح مهم جدا من إبداعات رشيدة تريكي اللي هو لا ترانسكرياسيون، تضافر الإبداعات، لأنه اليوم في الفن ما عادش نحكيه على كل مجال وحده. المسرح أصبح يأخذ من الموسيقى ومن الفنون التشكيلية ومن الصورة، يعني ثم تشابك أو تضافر للإبداعات والفنون. فحاولنا من خلال هذا العرض كادحات أنه ننطلق من معرض للفنون التشكيلية لمنيرة محمد، ومن خلال تفاعل النسوة مع هذه اللوحات يبدأ العرض برحلة كاملة، رحلة أساسها الإبداع. فنقول نبدع معا لحياة أفضل معا، ثم سيقع الصعود إلى الركح بتفاصيل هذه الرحلة التي انطلقت من هذه اللوحات اللي موجودة في معرض موجود في مركز الفنون الدرامية والركحية في الكاف. فنتصور أنه لأول مرة سينطلق عمل مسرحي فرجوي غنائي أيضا من معرض فنون تشكيلية، وهنا نريد أن نحقق مسألة تضافر الإبداعات والفنون.

0: اقتلاع شجر الزيتون من قبل المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علاقة المرأة في مدينة ليتش الإيطالية بالأرز، والمشترك بين الشعوب في الفقد والفرح، معاني يتوقف عندها الأستاذ عادل بوعلق.
1: هو في إيطاليا في ليتش ثم الزيتون، وثم علاقة كبيرة بين المرأة وشجرة الزيتون، ولهنا حتى ثم بعض التفصيلة مهمة جدا. علاقة السكان ليتشي بفلسطين هي من خلال شجرة الزيتون، وكانت ردة فعل قوية عندما اقتلعت 100,000 زيتونة من أراضي الفلسطينية في في في تاريخ يعني هذه الهمجية. فالمرأة في علاقتها بالأرض في ليتشي تشبه نفس علاقة المرأة علاقتها بالأرض في تونس. ثم أيضا أنا في اشتغالي في الدكتوراه في المسرح خدمت على مسرحة المآتم، وخدمت على ليتشي ونابولي من خلال لوحة فسيفسائية فيها رسم لرقصة الموت يسموها، هي الهدى عنا أحنا. وهذه الرقصة هي مستوحاة من النواح، يعني كما تنوح المرأة في جنوب إيطاليا على الميت تنوح أيضا المرأة في تونس. ثم معطى آخر مهم جدا، ثم لا تارينتا اللي هي الموسيقى اللي باش نسمعوها في هذا العرض فيميني. لا تارينتا هي نوع من الرقص والإيقاع اللي موجود عند النسوة إيطاليا. فهذا الإيقاع وهذه الرقصة نجدها أيضا عنا أحنا في تونس من خلال حلقات النساء في العروسات. ثم خطوات معينة في الرقص تشبهنا. نتصور أنه هذا العرض سيكون له صدى كبير في تونس، باعتبار أنه نعيش نفس تفاصيل إما الفقد أو الفرح من خلال رؤية المرأة للأشياء.

0: جانب آخر من جوانب البحث السوسيوثقافي تشتغل عليه أجراس بقيادة الأستاذ عادل بوعلاق، يحفر في عمق الموروث الشفوي من أهازيج وأغاني أطفال وحكايات الجدات، حيث يوضح متانة علاقة المرأة التونسية بالأرض وبالاقتصاد التضامني ضمن رؤية علمية وفنية تعتز بتاريخ هذه الأرض.
1: داداش كبر وعاش هو تعبير جسدي صوتي يبدأ مع هؤلاء الأطفال، فنحن ندرس كل هذه التفاصيل وهذه الجزئيات اللي هي تحمل تراث مادي ولا مادي أعمق بكثير ومتصل بالممارسة اليومية مع الحياة، لأنه عالم المرأة ينطلق دائما من الصورة الواقعية إلى المتخيل. المرأة هنا تقول لك أنه أنا أدخل في هذه الروحنة، ولكن هي روحنة مرتبطة بالأرض، فالزمن عند المرأة هو زمن واقعي. كيفاش احنا هذين عبروا عليه في الفن؟ عملنا عمل كامل مع أهالينا في الكاف، وعملنا عمل مع أهالينا في دوس حول هذه العلاقة بالزمن في عمل متكامل.
2: الزمن الواقعي،
1: الزمن الواقعي والزمن الوهمي، كيفاش المرأة هي تعيش هذا الزمن الواقعي، لكنها في الاخر تقول مادد ليك يدي، هيا اعطيني يدك، نرسم صفحة جديدة. معناها تحس أنه في الأخر هي مش بمنطق المسالمة، ولكن بمنطق أنها ديما تحول ما هو سلبي إلى ما هو إيجابي، وهذه قوة المرأة حتى في الألوان اللي تلبسها. راو المرأة التونسية اللي هي منعتنا من عدة مآزق تاريخية، هي تلك المرأة بألف لون ولون، واللي حكى عليها الشهيد شكري بالعيد في تونس هي بألف لون ولون. راي المالية وقت اللي نشوفها كيفاش ألوانها ونشوفوا المرأة بهذه الألوان، نعرف أنها هي تدعو إلى الحياة في علاقة بالأرض، والحنة في لون الأرض، والمرأة عندما تحزن تعبر عن الألم متاحة بالتربة. رأي المرأة تمارس هذا عجين التربة يوميا في الجوجة، في الطابونة، في الغناي، في هذا الخبز اللي تعجن فيه. إذا كان احنا غير قادرين على استيعاب هذه الصورة الجميلة وإبرازها في الأغاني،
2: في الحصاد تغني،
1: في الحصاد في تعجن الخبزة، هذايا موجود في أغاني الملتزمة الكل، وقت يقول أحن إلى خبزي أمي على لشنو، إلى أرض، إلى حاملة هم هذه الأرض، في المنسج طبعا، في تلك وثم طلعات مرتبطة بالمنسج، مرتبطة بالطابونة، مرتبطة يعني الطابونة اللي فيها النار ولكن فيها أيضا تربة هذه الأرض. يعني هذه الصور الجميلة احنا نشتغل عليها في مجموعة أجراس، وكل المجموعات الملتزمة كانت ترجع لها تاخو نص، خذ البسيسة اللي كتبوا معناها مناضل مهم جدا، يعني لابد أن يذكره التاريخ اللي هو بالقاسم اليعقوبي. كي تشوف خذ البسيسة والتمر يا مظنوني، 2020 توجوني، يعني شكون اللي توا حامل الاقتصاد التضامني متاع تونس منذ سنوات؟ ما جاناش توا الاقتصاد التضامني، هو موجود مع المرأة. توا كي تمشي للجهات الكل تشوف الملاوي كيفاش يتباع، شوف الخرشف كيفاش يتباع، شوف شربة الشعير، شوف العسل، شكون تتبيع فيه؟ ما هي المرأة. المرأة هي توا هي الواقف على الاقتصاد التضامني منذ زمان، ما جبناش حاجة جديدة، بل ثمننا هذا الاقتصاد التضامني اللي بداته المرأة التونسية. يعني المرأة التونسية إذا كانت تشوفها

كل هذه المواضيع طرحناها احنا في موسيقى. صدقني التفاعل اللي لقيناه في المناطق الداخلية من جمهور عريض وقتها تفهم اللي احنا انطلقنا منهم ورجعنا لهم بمنطق دمقراطة الفن والاستتيقة اللي هي داخلة في مسألة مهمة جدا، دمقراطة الديمقراطية، باش ما نبقاوش في ما يسمى بالفرنسية باللو سيستيم مارتو. هاني انا في العاصمة لهنا ونضرب فين نحب، نبعث لك الذوق متاعي. فتحس انه فما اشياء باللو سيستيم مارتو، بالمواطن الموجود غاديك ما عنده بها حتى علاقة، قولك ما تشبهنيش. فافتقدنا هذه الخصوصية، واللي راه مش تو بدات، راه بدات من قبل، من السبعينات بدينا نعملوا في برامج تنهي الخصوصية بمنطق تهذيب التراث، وهو إجرام في حق التراث التونسي.

بلا جيش بلا

أسمعه وحكاياتي تعني حنان. لا أعنى أليم وأشكو أن قصيدتي مسموعة.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامجكم بساط الشعر. سعداء هذا اليوم باستقبال شاعرة تأتينا أو سيذهب إليها البساط إلى مدينة جبنيان، وتصر على أن جبنيان مش مدينة أخرى، ونحن نوافق ضيفتنا الشاعرة والروائية أو الروائية الشاعرة تونس طول الموضوع ذايا صباح بن حسونة، التي تأتينا اليوم مدججة بكتاب شعري صدر حديثا، هو مجموعة شعرية تحمل عنوان أرقص حتى لا يغتالني السقيع. أرقص حتى لا يغتالني السقيع. أستاذة صباح، مرحبا بك.
2: أهلا بك أستاذ حافظ، سعيدة جدا بهذه الفرصة، وتحياتي إليك وإلى كل العاملين بإذاعة ثقافية. شكرا لك على الاستضافة.
1: شكرا على تلبية دعوتنا أيضا لتكوني معنا هذا اليوم. خلينا نبدأ من البدايات. أكيد في حياة كل كاتب مبدع أو كاتبة مبدعة هناك نقطة انطلاق أو شخص يحمل كفك إلى الأدب أو جهة الأدب قبل أن تدخلي الأدب. كيف جاءت صباح بن حسونة إلى الأدب؟
2: صباح بن حسونة ولدت في عائلة جبنيانية، عائلتي لأمي هي عائلة مثقفة وعائلة تمجد الكتاب وعائلة تحفل يحفل حوشها، أقول حوش الحوش يعني الحوش، في كل شبر منه تجد كتابا.
1: يعني العائلة كلها
2: عائلتي لأمي هي عائلة كما قلت مثقفة ومغرمة بالكتاب وبالكتب وبالكتابة. لأخوال شعراء وكل وجدي لأمي هو الله يرحمه كان يكتب الشعر
1: الملحون
2: ويغني في العراس الغني صحيح، هذاك بابا حسين الزغيدي الله يرحمه. دونك كان يعمل لك الشعر هذاك، نطفي نار تشعل نار واش يطفي النار بعد الهيبة حبيبك اللي يدخل معاك النار، أما الجنة كل حد يريدها.
1: نحفظ له
2: والكلنا في دارنا نحفظه له. بابا حسين وحب، ولا عندي خويا حب هكا يوثق له، لمد شوية من كتاباته الحسين. دونك خلقته في المناخ هذيك، يعني احنا ديما ما تعرف من جهة الأم ديما نميلوا إلى الأخوال أكثر ونعيشوا معهم أكثر.
1: الخال والد
2: والخال والد، وأنا ما شاء الله عندي 7 خوال، دونك عندي 7 أبي إضافة إلى أبي رحمه الله واللي بابا
1: في الدراسة من فترات الدراسة ما فماش أستاذ مثلا هو
2: لا، أساتذتي في اللغة العربية، أساتذتي للغة العربية كانوا ديما يميزوني وكنت ديما ناخذ أعداد مزيانة في الإنشاء.
1: يميزوك معناها يحايلوا معك؟
2: لا ما يحايلوش معايا بالكل. تحياتي لكل من علمني حرفا بالعربية أو بالفرنسية،
1: أذكره
2: بكل اعتزاز أستاذي وصديقي الآن سي محمد برقعة، ونوجه له تحية عبر هذا المنبر.
1: نعم، ونحن أيضا نحيي سي محمد برقعة الذي ترك أثرا إيجابيا في شاعرتنا ضيفتنا اليوم.
2: أكيد.
1: وكان هو له الفضل ربما
2: له الفضل
1: في أنك وصلت الكتابة إلى اليوم.
2: وصلت الكتابة، دونك كنت أكتب في شبابي الخواطر بكري وقت اللي حكينا شوية ما كنتش ننشر، فوالا هذيك الحاجة اللي كانت ناقصة. كنت نكتب الشعر، بدأت بالشعر. أنت سألتني قلت لي أنت كيفاش جئت للرواية وللشعر، كيفاش من الرواية مشيت للشعر؟ أنا قلت لك راني في بداياتي البعيدة كتبت الشعر، أول ما بدأت حسيت بحاجة وبديت نكتب
1: خواطر ولا شعر؟
2: شعر شعر
1: موزون.
2: ما كنتش نجم نقيمه معناها، مي أنا كنت نحبه هكا، وللأسف ورديته لبعض الأصدقاء وأقول صديقة وقتها كي لوح عليك،
1: قالت لك لوح عليك.
2: دونك ما شجعتنيش. نتذكر وقتها لمت هكايا عملت لم هكا ونحيتها مع العشيرة، ومن وقتها ما رجعت كتبت الشعر، لين رجعت له بأول نص كتبته في أرقص حتى لا يغتالني السقيع.
1: ومشيت تكتب في القص وفي الرواية؟
2: لا، وقتها بقيت ما نكتبش، ما نكتبش بخواطر.
1: معناها اللي مجرد رأي صديقتك ولا زميلتك؟
2: كنت في عمر بطل. حساس يعني في، نحكي لك على سنة رابعة ثانوي ولا مش رابعة باك متعطاوا نظام قديم يعني، رابعة ثانوي خامسة ثانوي في العمر هذيك ما تعرف العبد هكا مزيل، حتى وقت يكتب حاجة شوية حاشم منها شوية خايف تطلع بها تطلع خايبة. دونك صديقتي كنت أثق برأيها، وربما هي مش عن نوايا سيئة، ربما هي زادة ما راتش فيهم حاجة بها، هي نجم يكون ما عجبهاش وهذا رأيها وكل.
1: كيفاش جات الكتابة الأولى التي أرضتك وأصدرتها في مجموعة؟
2: كتابتي الأولى جات 2019 متأخرة. نكتب إما حطيت على شيرة، معنى نكتب خواطر نكتب حاجات وما مسيتهمش
1: بالكل في المكتبة،
2: ما استعملتهم من بعد ورجعت لهم وكانوا باهين برش. 2019 فيش بنينا جمعية أفاق ثقافية كان رئيسها المرحوم الصديق سمير السياح الله يرحمه، ففتح أبواب أفاق ثقافية للأستاذ نصر سامي.
1: نعم، صديقنا نصر سامي.
2: أيه الأديب. نصر سامي، وقمنا بورشة في الكتاب القصصي.
1: يتميز الشاعر نصر سامي والروائي أيضا
2: القصاص
1: بإقامة هذه الورشات مش فقط في تونس، راه في عمان،
2: في سلطنة عمان،
1: في كثير من المناطق، وهو بارع في جلب انتباه المحبين للأدب ومساعدتهم على نشر أولى محاولاتهم الأدبية، وقد أولى وصل الآن إلى أكثر من 10 مجموعات نتيجة لورشات يقوم بها هنا وهناك، دور ثقافة في بعض المعاهد، في كليات أيضا، في بعض على هامش بعض المهرجانات. احنا ينقصنا بين قوسين ينقصنا أسلوب الورشات، وهو أسلوب متطور حديث يؤتي أكله أكثر، لأنه ما عادش عندنا وسائل إعلام مكتوبة أو لقاءات ثقافية متوفرة، فالذين يغرمون بالأدب لا يجدون حضنا يتربون فيه ويترعرعون
2: بالضبط،
1: وبالتالي تجربتهم تبقى غير مسقول. الثقافة
2: دور الثقافة
1: نعمل ورشات للكتابة، شعر وقصة وسيناريو ورواية ومسرح وغير ذلك. وأنا شاركت في العديد من هذه الورشات، والحقيقة أنها تأتي أكلها بشكل كبير جدا،
2: أكيد جدا، وأنا أبصم على ذلك في علاقة بي، في علاقة بي، لأنه
1: أنت شاركت في ورشة،
2: أنا شاركت في الورشة هذيك باعتباري أنا موجودة في أفاق ثقافية، دونك ومع الأصدقاء، بعض الأصدقاء شاركنا وكنا كبار، إحنا كبار المجموعة، ما كانتش للأطفال يعني، الورشة كانت للكبار.
1: كهول تقصد؟
2: أي، كتبت قصة قصيرة، الكتاب اسمه هزيج النسيان، المجموعة ككل اسمها هزيج النسيان، وأنا كتبت قصة اسمها الحوش. الحوش والحقيقة منذ اللحظات الأولى، منذ الجمل الأولى بدأنا نكتب البدايات. دونك منذ قرأت جمل الأولى قال لي الأستاذ سامي نصر أنت لا ينقصك شيء، لست في حاجة معناها إلى هذه الورشة، ولكن أنا أدين له بأن عندما رأيت قصتي منشورة في هزيج النسيان وفي كتاب، قلت لما لا أنشر وما أكتب.
1: كان
2: الدافع، هذيك الدافع لأني بديت نفكر في النشر، لأني عمري ما كنت نخمم أني ننشر.
1: هذا في 2019.
2: هذا في 2019 عندي كتابات مركونة، ولكني عمري ما خطرش في بالي الفكرة أني ننشر.
1: تذكرش توا أول نص شعري كتبته أو نشرته؟
2: لا شعري، لا شعري من حكيت لك ما كل الحكاية الأولى متاع الرابعة ثانوي ما عودش حكيت
1: في أرقص حتى لا يغتالني السقيع.
2: أول نص. أول نص
1: مش أول أول الكتاب يبدو لي، مش أول صفحة بالكتاب.
2: لا لا لا، هو أول رقصة وسميته أيوة رقصة الولادة. أيوة. وولادة ماذا؟ ولادة الشعر. ولادة الشعر
1: نسمع ولادة
2: لقاء.
1: تفضل.
2: كنت سأهديك وردتين وتهبني قبلتين، وربما داهمني الشوق إلى حضنك والمدى. كنا سنسرق فرحة وضحكتين، وربما تعانقت يدانا فأزهر الربيع في كفوفنا وحلقت فوق رأسينا طيور المساء. وربما جلسنا إلى طاولة الحب فعشوشب البحر من حولنا واخضرت السماء. كنا سنولم للحب زمن الشتات والفرص الضائعة، كنا سنهمس للريح نثرا وشعرا وللمطر بوحا وغناء. فيهتل زخات عطر ترمرم أرواحنا المنهكة. كنا وكنا وكنا، وأننا الآن هنا بعيدان عن كل ذاك البهاء، نحصي تجاعيد عمرنا المنكسر وننتظر انكساراتنا القادمة.
1: حلو،
2: هذا حسنتي. أول نص
1: هذا أول
2: كتبته
1: نص.
2: ثم شعرا
1: نسولت النصوص الأخرى من هذا النص.
2: تولدت بكثرة
1: بكثرة؟
2: تولدت
1: بكثرة. قلت لي الشعر يأتيك، يعني مش أنت تمشي له.
2: يأتيني الشعر، يأتيني الشعر فعلا. أنا أعيش حالة لا أعرف هل هي متفردة أو لا، ولكن بالنسبة لي
1: متفردة. ونحكي لك عليها
2: حكاية أخرى، ذيك كلمة تفاجئني بها.
1: كيفاش تقول باش تكتب قصيدة؟
2: لا عمري
1: يهجم عليك
2: الشعر. عمري ما قلت توا شد ورقة وستيلو يا باش نكتب توا قصيدة. نعملها في الرواية أو في القصة،
1: طبعا
2: نقرر باش نكتب قصة شغل. أو باش نبدأ فصل في رواية أو حاجة. بينما الشعر لا، هي جمل هكا.
1: إيقاعات ولا جمل لغوي؟
2: جمل جميلة أو فكرة جميلة أو إيقاع أو ما نعرفش. المهم تكون عندي حاجة في راسي وتبدأ تزن علي تزن تزن تزن علي ما نر... ونتوتر برش كنتي نكتب الشعر. والله بالحق نحسها حالة ولادة، حالة مخاض يعني بالحق أنا نحسها كيكة. ومن نتنفس كان كنكون سيكتبت ساعات حتى عند النوم.
1: اي طبعا
2: عند النوم نبدأ ريكتا وصلت نحط بحذية ونكتب
1: ورقة
2: وستيلو. ومن بعد مع التطور التكنولوجي يعني اللي موجود وليت نسجل. مرة سمعت خويا فتحي تحية إليه سمعت قلت له اسمع شنو تقريت البارح الروحي معناها شنو كتب. قال لي شنو كانك جاية من عالم آخر، حطر الصوت مكتوم ومش واضح. ساعات نلقى نص كامل والله يا سيحف ما نزيده حتى شيء كما هو، وساعات نلقى شوية تخلويت
1: بعد ما تقوله تتفرهد وتخدم. وبعد
2: نعود نخزر له بيانشور ونثبته ونصلح ونضيف ونحسن
1: العمل الشغل.
2: نحكي لك أنه الفكرة الأولى والإيقاعات الأولى للقصيد تأتي هكذا.
1: بدايات صباح بن حسونة الشاعرة، سنعود إلى الحديث معك بعد هذا النغم للسيدة سيدة الصباحات فيروز. ثم نعود.
2: شكرا.

0: بعد السيدة فيروز نعود حضرات السادة والسيدات أحباء بوساط الشعر إلى برنامجنا لنواصل مع الشاعرة الروائية القصاصة صباح بن حسونة للحديث حول احنا بدينا نتحدث عن البدايات الصباح الوضع العائلي الأهل خاصة من جهة الأم متوفر فيها الكتب المناخ أدبي تقريبا بعض الأساتذة وأبرزهم
1: سي محمد بورقعة
0: نحييه مرة أخرى عاونك ثم مشاركتك مع بعض الأسماء كما نصر سامي في ورشة من ورشات السرد أيضا كان لها الأثر الطيب عليك ثم من؟
1: ثم جاءت فكرة أن أكتب رواية اللي هي في صام سكيزوفرين. أنا كتبت قصة في مخي نكتب في قصة كتبت قصة طويلة وكل ومن بعد وقع تصنيفها كرواية. كانت هذه هي بدايتي.
0: شو كانت وقع تصنيفها؟ أنت ما تعرفش حدود الرواية من القصة؟
1: لا نعرف لا نعرف إما أنا ربطت الفكرة بعدد الصفحات فأنت اعتبرتها رواية قصيرة أو قصة طويلة.
0: شارت فارم
1: هي نوفيل ما هي هي رواية فيها معناها الكريتير متاع الرواية كل موجودين فيها.
0: عندي أستاذة لغة وأداب
1: فرنسي
0: وطلعت على أغلب الأداب الفرنسية انطلاقا من القرن الثامن آخر القرن الثامن عشر
1: من المويناش نقرأه
0: وشوية من المويناش ووصولا إلى ستينات القرن الماضي الثورة الثقافية الفرنسية و الرواية الجديدة وتلك الموجات التي هذا كل تدرسوه في برنامجكم ليس كذلك؟
1: أي أكيد أي أكيد.
0: فلا يغيب عنك حدود الرواية من القصة؟
1: لا طبعا لا طبعا أي. أما قلت أنه
0: قصيرة جاتك
1: ظهرت لي هاي شفتها هي
0: أي
1: قصيرة فيها 97 صفحة
0: هي ممتاز
1: فيها 97 صفحة
0: رواية عالمية أستاذ صباح لكتاب عالميين ما تفوتش لمئة صفحة. نعطيك مثال مثلا رواية النفق لإرناستو ساباتو رواية عالمية وترجمت لأغلب لغات العالم وطولها 94 صفحة
1: قصير.
0: بيت الجميلات النائمات لياسوناري كاوباتا الياباني الحاصل على جائزة نوبل الأداب رواية في 102 صفحة
1: قصيرة
0: أيضا العشاء السفلي لمحمد الشرقي 64 صفحة صادرة على في المغرب الأقصى وهي رواية جميلة جدا لا ينفع كثر الكلام
1: ليس الكم معناها ليس الكم فهمت ذلك كانت دونك هذية في صام سكيزوفرينيا هي البداية كتابتي وبداية النشر بعد نشر قصتي الحوش مع مجموعة من الكتاب هذه قصتي أو روايتي الأولى الخاصة بي صعدت كثيرا عندما خرجت إلى النور وقرئت جيدا وكل
0: كيف عرفت لي قرئت جيدا؟ تشكر في نفسك
1: لا لا, آه. لا لا لا أنا أشكرش لست ممن يشكرون
0: أنفسك من قال لك أنك ما كتبتي
1: الأصدقاء في وقتها برشا احنا توا ولات فما الفيسبوك تعرف به برشا حاجات دونك برشا من الناس اللي قراوها ومن بعد عملوا سكون ابل
0: نقد
1: مش نقد بالمعنى عرض. تقديم او قراءة
0: نقد ثقافي
1: ولا او حتى تحدثوا عنها او قرأناها
0: شكل من اشكال القراءة في نهاية الامر
1: ولا
0: في غياب النقاد الاكاديميين
1: الاكاديميين
0: فالاصدقاء الكتاب يكتبون على بعضهم بعض وهو شكل من أشكال النقد الأدبي الممتاز
1: أول نقد لي في سام جاء عن من الأستاذ إبراهيم الدرغوثي قدم قراءة قدم قراءة أولى لي في سام نشرت على الفيسبوك الأستاذ نور الدين الخبثاني كتب عن في سام سكيزوفرين
0: الفيلسوف
1: في وايضا نشرت القراءه نتاعو في سام مع مجموعه من القراءات الاخرى اظن ان الكتاب اسمه تانيث السرد تأنيث الصوت.
0: صحيح.
1: كتب عن فيسام وكتاب أم زين بن شويخة نسيت اسمه، حسيله تقريبا ثلاثة عناوين، ثلاثة روايات خدم عليهم، وأسمى كتابه تأنيث الصوت.
0: نعم، هذا دفعك طبعا باش تعمل كتاب اللي بعده.
1: بديت أنا حالة ما أتخلص من كتاب.
0: تبدأين كتابة كنا إشراقات الصباح، هذه مجموعة قصصي. أحلام أخرى ممكنة، هذه رواية. وثم موتات صغيرة
1: سنخبر الله بكل شيء.
0: رواية
1: هذه الأخيرة يعني، هذا والمجموعة الشعرية
0: من 2019 لتو، والحمد لله كل هذه المنشورات راهو هذا رقم قياسي في النشر، فيجب أن تكوني فخورة بنفسك.
1: الحمد لله،
0: خاطر مش سهل راهو باش نكتب زوج روايات وزوج مجموعات قصصية ومجموعة شعرية في ظرف خمس سنوات، راهو إعجاز، راهو صعب مع مشاغل الحياة، المشاغل الاجتماعية وغيرها.
1: طبعا بعد فيسام جاء أحلام أخرى ممكنة.
0: نعم،
1: هذا يا
0: رواية،
1: روايتي الثانية. أنت سألتني على ما بين 2019 و2026، معناها فما خمسة إصدارات. خمسة إصدارات أي، وأحيطك علما أيضا أن عندي زيادة مجموعة شعرية ثانية بصدد التحضير.
0: مصر على الشعر،
1: مصر على الشعر، بما أنني أكتب
0: قريبة الجو الشعر.
1: أنا أقرب مني إلى الرواية، أحب الرواية كثيرا.
0: نعم.
1: ولكن تلك الجمل وتلك النصوص التي تأتيني لأكتبها أكتبها.
0: طيب أنا قريت المجموعة أرقص حتى لا يغتالني السقير، وفيها روح شعرية عالية، وفيها مناخات خاصة بيك لا تشبه تجارب شعرية أخرى، تشبه انت بالذات. ولما شفتك، وهذه اول مره نقابل
1: سيادتك،
0: معناها تشبه لك القصائد فيها صدق، يبدو لي انك تكتبين ما تحسين به، ما تشعرين، ما تفكرين بكل تلقائيه
1: كما هي.
0: خليك كيكه. والكتاب الثاني نفس النوع؟
1: لا اعرف، ربما
0: ربما
1: ربما اسميته قمر على اسوار الليل. ان شاء الله من الشتاء ننشره، خاطر حسيته يصلح لأنه ينشر، معناها توا العدد.
0: بريسيبيتاسيون تحب
1: نسيلش أنا نحكي فيه الموضوع هذا، ما يقلقنيش حتى طرف. أنا نحس روحي بديت مؤخر، بديت ننشر مؤخر، وين حسيت روحي عندي
0: خايفة من اللي تموت وتخاف.
1: ليه لطف عليا، مازال عمري طويل بإذن الله.
0: ليه ما كملتش الجملة الاعتراضية. ربي طول عمرك، ربي طول عمرك في الخير إن شاء الله.
1: عايشك.
0: معناها تحس أنه فما مشروع أدبي يلزمني نكمله،
1: مش لأني خائفة من الأمة. أنا بديت مؤخر، قلت ساعات نقول لروحي لو خممت بالعشر سنين أني نكتب، راني عندي توا أكثر من هكا، راني معروفة أكثر من هكا، راني خليت التراس أكثر من اللي باش نخلي دون سو سونس. إيما ما هيش بريسيبيتاسيون يا صحاف،
0: خليت تراس ولا راني معروفة. انت تكتب من اجل انك تعرف؟
1: لا بادي تو، لا انا نكتب من اجل اني نخلي تراس، اما مش من اجل اني نولي معروف. ماذا سي فاسون دو بارلي، يعني هذيك وقت نقول باش نولي معروفة اكثر. لي معروفة اكثر ربما تخلي صحاف محفوظ يعيط لي باش يحكي معايا، باش يسمعني حد اخر، باش يشري كتابي ويقراه، وانا نوصل اللي نحب نوصله
0: لاكثر عدد ممكن. اذا كان باش يقرا،
1: انا هما زوز اهداف. نعم. هما زوز اهداف. اولا نكتب باش نعبر عن ذاتي، عما عندي، وباش نعبر على واقعي زاده، خاطر زاده نحب، انا بنت المجتمع وبنت الواقع التونسي وبنت الظروف الصعيبه.
0: وانت بنت فيكتور هوغو،
1: وبنت فيكتور هوغو زاده، شو لا فوبا اوبليي.
0: يقول انه لو غران بليزير سي ديكرير، لو بلو غران بليزير ان سو موند سي ايكرير.
1: سي ايكرير اكزاكتومون. بالحق انا عندي متعه غير عاديه، كتابه بالنسبه ليا متنفس كبير جدا. أنا نجم نبقى ثلاثة وأربعة وخمسة أيام ما نخرجش من الدار وما نقلقش بالكل. ليش؟ خطرني نكتب.
0: نعم.
1: نكتب وإلا نعود نقرأ في اللي كتبته، وإلا نقرأ برشا.
0: أعطينا نحب نسمع أكثر، ما يمكن أعطينا قصيدة أخرى من أرقص حتى لا يغتالني السقيع. أرقصي سيدة صباح شعرا.
1: الرقص بالكلمات. هل أقرأ لك أنا الشاعرة؟
0: تفضل خذ راحتك اختار ما شئتي.
1: الشاعرة أنا متى جفت عيون الحلم أبلل القلب وأسقي مناماتي، وإن غابت مواقيت الصلاة أذنت لفجر جديد وأوفدت خيوط العمر ترتق المسافات. أنا إذا وقب الليل في فياف السماء أرتسم قبسا يرقب بياض المسهدين، يرصد الشعر في شجون السكارى وينسج الحب أوهاما وأناتي. أنا الصباح الوليد، كلما حاصرتني العتمة عانقت بياضي، أوشي سحاري الضجر بأمواج الحب، ومن واحة العشق أكرع خمر الحياة. أنا الشاعرة أعانق في الغيوم القوافي، أعطرها بحروف الهوى، أراود مجازاتها، أراقص حزني حتى ينجلي، وأفجر ينابيع الكلمات. أنا الشاعرة سأجمع دمع القوافي وأسقي به غيوم المدينة لعلها تزهر من جديد.
0: لعلها. وشكرا لك.
1: يعيشك.
0: أنت مغرومة بالشعر وبالشعراء أيضا، ومش شعراء العرب فقط، طبعا شعراء الغربيين الأوروبيين، شعراء العرب وشعراء تونسيين، وهم قلة حسب ما لاحظت في حضورهم في هذا الكتاب. أولا أنت محظوظة أن قدم لك الشاعر محمد الغوثي رحمه الله،
1: الله يرحمه،
0: صديقنا الشاعر الكبير
1: وأستاذي.
0: درسك في رقادة
1: في القيروان. في القيروان قريت أنا فرنسية، أما كنا نعمل حصة أسبوعية متاع لغة عربية، قريت عند محمد الغوثي الله يرحمه، سي الوهيبي، سي صلاح الدين بوجاه،
0: صلاح الدين الله يرحمه،
1: الله يرحمه، هذوما ثلاثة.
0: عندنا سي محمد الغوثي بمقدمته لكتابك، ثم أبو القاسم الشابي بمدخل الشعري، ومنور سمادح بتقديم لقصيدة الكلمات، فإذا ما عشت فيهم فلتعش بالكلمات، شاهد أنت عليهم
1: وعليك الكلمات.
0: كما أيضا نجد في هذا الكتاب أثرا لصلاح أبو صبور، نزار قباني، محمود درويش
1: العظيم،
0: جلال الدين الرومي، محمد المغوط، وغيرهم نشم روائحهم هنا وهناك مبثوثين في هذا الكتاب.
1: صحيح.
0: متأثر بكل هؤلاء، يعني تأثرا كبيرا في العادة عند كاتب ولا اثنين شعر وكاتب.
1: هي ليست حكاية تأثر. أكيد أنت لاحظت أن أرقص حتى لا يغتالني الصقيع كتبت بطريقة مختلفة أو عرضت بطريقة مختلفة. يعني هي عبارة عن مجموعة من الرقصات، وكل رقصة أو كل مجموعة عنونتها ب مثلا أقول الرقصة الأولى ولادة، الرقصة الثانية على سفوح الذات، الرقصة الثالثة لا أعرف أين أجدها، ولا رقصة المطر. يعني أقرب المواضيع.
0: ربما أني ما وضحت سؤالي سيدة. أنت لما تكتبين هل لك أنيدال شعري؟
1: طبعا أنا أحبه كثيرا كثيرا كثيرا ولا أخفي ذلك، محمود درويش. أما أنا حبيت نقول اللي في كل مجموعة من الرقصة، في كل رقصة حبيت وكأني أستلهم من ذلك البيت لذلك الشاعر الموضوع الذي كتبت فيه أنا. هو ليس تأثرا بكل تلك الأسماء، ولكن طبعا أحبها وأحترمها وأقدرها.
0: قصيدة أغنية الحياة
1: إذا لأبو القاسم الشيب،
0: فلن تبيد لابد للأقدار أن تستجيب.
1: هذا في نص عن غزة،
0: إذا الشعب يوما هي أراد الحياة. أغنية لغزة. يا غزة الشهادة كيكا ولا
1: أي إذا أردنا الحياة فلن نبيد.
0: أصل مصدر هذه القصيدة هو إذا الشعب يوما,
1: إذا الشعب يوما أراد الحياة, الحياة
0: فلا بد أن يستجيب.
1: هل يعتبر القدر هذا تناص؟
0: لا بالعكس, هو تناص واضح, تناص كامل, لكنه محبب إلى النفس, ليس
1: ليس مستتر وليس مخفي,
0: ليس جرما بالعكس
1: طبعا, لأن الناس كل جميعا نعرف ذلك البيت, أصلا هو موجود في النشيد الرسمي بتاعنا, معناه إذا الشعب يوما أراد الحياة. قلته بطريقة أخرى, نعم. على طريقة الشاب, قلته في علاقة بأطفئ لغزة وأغنية الحياة, أغنية لغزة هذه كتبتها.
0: كانت استعرتي هذا, استعرتي جو هذه القصيدة اللي وأعدتها إلى آخرين. تو غزة أكثر من أي نعم.
1: نفس الشيء قمت به في موتات صغيرة, استسمحك في الخروج من الشعر والحديث. العنوان هو موتات صغيرة, والعنوان الفرعي سنخبر الله بكل شيء. هذه جملة قيلت عن, قالها طفل سوري على ما أظن وهو يموت, وقال سأخبر الله بكل شيء.
0: عرفت صحفيا عند الطفل
1: هذا الطفل هذا. نحن أيضا في تونس راهي المأساة, صحيح مأساة الفلسطينية والقضية الفلسطينية هي قضيتنا وعشنا بها من اللي نحن صغار وعايشة معانا وموجودة فينا وهمنا معناها, ولكن نحن أيضا عندنا هموم لا تحصى ولا تعد في تونس. لهذا استعرت تلك ذلك العنوان الفرعي وقلت نحن أيضا سنخبر الله بكل شيء.
0: أنت شاعر محمد الغزي في مقدمته لكتابك يقول أن الشعر ضرب من الترجمة.
1: ترجمة
0: أي نسي ترجمة أي. الشعر ضرب من الترجمة وقد أصاب السيد محمد الغزي رحمه الله في هذا الكلام. الشعر ضرب من الترجمة, ترجمة الواقع, ترجمة الذات, ترجمة الأوجاع متاعنا, ترجمة طموحنا, أمالنا, كل هذه الأشياء وأنت تفعلين ذلك الأمر. وقد تفطن رحمه الله إلى هذه الخصيصة في كتابك, أنك تستعيرين وتترجمين ما تحسين به مباشرة, وكأنه الشعر فعل انعكاسي شرطي, بمجرد أن تكتبين عن نفسك.
1: أكتب عن نفسي اللي هو الشعر ينطلق من الذات ولا يمكن أن ينطلق من أي مكان آخر,
0: ما احتملش
1: خاطر كي باش ندخلوا في حكايات أخرين باش نوليو نصنعوا في الشعر, تولي صناعة. أنا نحكي على الشعر صحيح. الحر, الشعر مش الحر بالمعنى التقني يعني للكلمة, أما الشعر, الشعر الحر, الحرية يعني الشعر
0: التلقائي
1: اللي فيها الإنسيابية التلقائية العفوية اللي تخرج منك كما هي.
0: واضح. باش نسمعك ونهدي لك غنية للرائعة الكبيرة أم كلثوم فيها هذه الإنسيابية التي تتحدثين عنها. أم كلثوم وهذا النغم.

0: في هذا الحوار تلقائي في الحقيقة، وشكرا لك على تلقائيتك
1: كذلك.
0: لو كنا نرجع للساحة الأدبية التونسية، شو علاقاتك بها؟ هل تساهمين في بعض الأنشطة الثقافية، في بعض الأمسيات الشعرية، في بعض الندوات الملتقيات الأدبية ولا لا؟
1: والله أساهم على قدر المستطاع. بالأمس فقط كنت في أمسية شعرية مع مراجعات ثقافية، وتحية لصديقي مختار المختاري.
0: نعم.
1: نشارك أكثر حاجة مع مراجعات ثقافية أكثر. أي. على الأكثر الحقيقة
0: فما جدية،
1: فما جدية.
0: نعرف.
1: جمعية هك أنا أجد معناها المكان اللي أحبه هو المكان الذي أجد نفسي فيه.
0: ترتاحين؟
1: نرتاح، نرتاح. دونك أرتاح كثيرا مع مراجعات ثقافية.
0: وعلاقتك بالشعراء؟
1: عندي بعض
0: نساء ورجال.
1: عندي ما عنديش الحقيقة برشا علاقات، بعض الأصدقاء وأكثرية الصداقات يعني على الفيسبوك، على وسائل التواصل الاجتماعي. فما
0: عندكش كاتبات تحبين كتابتهن أو شعرهن؟
1: لا، أقرأ لهن وأتابع ما يصدرن.
0: من الشاعرات مثلا تستهوي كتاباتها؟
1: أقرأ كثيرا لصديقتي سهام مصطفى الشريف،
0: هي
1: كاتبة حساسة،
0: هي كان ضيفة معنا هنا،
1: هي تحية للسهمة، صديقة الجميلة، هي طيبة تلقائية.
0: نعم،
1: بحق محلاها المرأة. أقرأ مش كان على الشعرة.
0: لا تفضل تفضل كما تريدين.
1: أقرأ ما تكتبه الأستاذة إيمنا رميلي،
0: ايه الروائيه.
1: قرات اخر حاجه قريت لها
0: ناقده ممتازه،
1: مدينه الانصاف السفلى، اخر حاجه. وديجا عملت عليها قراءه عاشقه وبعثت لها شافتها. اقرا طبعا زيد الاميره غنيم، ولا غنيم ما نعرفش كيفاش ننطق لقبها، خاطر نعرفها حسب على الكتاب، معناها ما نعرفهاش اون بيرسون.
0: روايتها أي
1: قريت
0: رواية؟
1: لها روايتها مش الكل باش ما نكذبش. قريت تراب سخون، لا مش تراب سخون، ملف الأصفر. وقريت
0: العظماء يموتون في أخير،
1: لولا بالكل، نزل دار لكابر،
0: نزل دار لكابر.
1: والأخرين شريتهم أمزت ما قريتهمش، ما في المعرض هكا نقطيته من الكتب.
0: كاتبة بارعة.
1: أنتقي الحقيقة قراءاتي. نقرا زيادة للصحبي القرعاني، توا نقرا له في دفاتر الجيلاني ولد احمد. هي كبيره وطويله،
0: نالت جائزه الكمار الذهبي السنه قبل الفارطه، وقد اعجبتني هذه الروايه اعجابا شديدا. عبرت عن ذلك كتابة.
1: حتى انا عجبتني. نعم. مازلت ما كملتهاش الحقيقه، ما شدتني ونقرا فيها.
0: تستحق كل التنويه.
1: بالحق.
0: هي روايه تشبه روايات جنوب أمريكية، مع ذاك الجو العائلي
1: وكالريف القيرواني وكل. وأنا قريت في القروين ونحبها القروين، عندي حنين إليها، دونك أحببتها كثيرا تلك الرواية، رغم أني مازلت ما كملتهاش. معناها
0: وهو أستاذ رياضيات.
1: أي أستاذ رياضيات.
0: من عجيب الأمر. أنا أستاذ رياضيات.
1: أي
0: ولا يدرس في تونس، يدرس في فرنسا.
1: في فرنسا
0: كذلك.
1: فما برشا الحكاية هذه متاع فما دي ميدسان يكتبوا.
0: نعم.
1: الرواية.
0: صحيح.
1: أنا نعرف الدكتور المولدي فروج، راك تعرفه عاد أنت.
0: صديقي.
1: نسيتها شنيا الرواية متاعه، ونسيتها شو اسمها، عندي ديجا عطاها لي هو وقتها.
0: محمود بالعيد طبيب. أيضا.
1: موجود موجودين برشا.
0: بولغاكوف الروسي طبيب. كثير من الأطباء كتبوا الرواية.
1: الرواية.
0: لعلهم قادرين على تشريح الأوضاع، تشريح الإنسان، تشريح العقد الإنسانية. وهذا يساعد طبعا الكاتب على أن يلجا إلى أعماق أبطاله. والشعراء، وأنت كاتبة كتاب شعر، أكيد أنه في ذهنك فما شعراء تونسيين تطمحين إلى
1: أن أكون مثلهم.
0: وعليش لي؟
1: أو أن أتخطاه.
0: لما لا؟
1: ولما لا؟
0: لما لا؟
1: إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شاعر تونس أبو القاسم الشابي.
0: طيب. نمر على أبو القاسم الشابي.
1: أول ما بدينا.
0: ليس هو الشجرة التي تغطي الغابة.
1: أكيد.
0: عندنا غابة من الشعراء الجيدين. أحياء وأموات.
1: أقرأ الحقيقة، أقرأ على الفيسبوك.
0: أنا ما قريتش كتب ورقية معناها.
1: والله شريت، أما ما زلت ما قريتش. قريت الفاطمة كرومة أو كرومة، نعرفش كيفاش ننطق.
0: كرومة.
1: ولا خاطر قريت الفاطمة كرومة هذيك، شريته خاطر وقتها خذا جايزة الكريدي.
0: نعم صحيح.

0: خديته وقريته.
1: هو كتاب جميل وعميق. وفاطمة أصبح عندها تجربة محترمة وعندها لغة خاصة تشبهها كذلك. وكانوا الأدب راهو في الإخلاص إلى الكتاب،
0: إلى الذات،
1: إخلاص إلى الذات، إلى الذات، إلى النفس، إلى
0: أي. لأنه ما ينجم ينطلق كان من الذات ومن بعد معناها على اللي لونتوراج متاع الذات.
1: هو بالواقع يعني اللي نقصد الأمر أستاذ صباح يأخذنا إلى مضارب شتى عديدة.
0: أكيد.
1: وأنت ما زلتي رغم كتاباتك الخمسة والستة الآن، كتابات
0: خمسة، أنا عندي خمسة منشورين
1: تبارك الله،
0: خمسة وخميس
1: المهم أنه هذه استضافة أولى، شكرا لك لقبول دعوتنا. في انتظار حصتنا المقبلة نقول لمستمعينا الكرام ابقوا معنا دائما.
2: بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من الصالون الثقافي اللي قناة توصل حتى حدود الساعة 8. في هذا المشوار المباشر ترافقكم مريم جارة في الهندسة التقنية ونزيها الزارعي من أمام ميكروفون استوديو 6 وكذلك في الأعداد في تعويض لزميلتي صفاء القطاري. عنا مجموعة من المحاور اليوم باش نهتموا بها. أول محور هو محور الطبيعة خلينا نقوله والنباتات مع ضيفتنا سيدة أميمة الهمامي مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا. مرحبا بك سيدة أميمة.
1: شكرا جزيلا على الإضافة.
0: يعيشك مرحبا بك وعلى الحضور معنا في إذاعة تونس الثقافية. كذلك شكونا معنا عبر الهاتف الأستاذ توفيق الدبوسي رئيس اتحاد الوطني للمكفوفين بالجمهورية التونسية باش نحكيو على يوم للتعريف بالنباتات الطبية والعطرية اللي باش يصير بحديقة النباتات بتونس. نتعرف على المشروع هذا وخاصة مجالات تدخل الصندوق العالمي للطبيعة. كذلك باش نتحدثوا على موضوع الاقتصاد من خلال حديثنا على استراتيجية خاصة بالأفاق الاقتصادية أو تونس تنين المتوسط حقيقة ممكنة أو طموح مع السيد مصطفى المشاط رئيس تحرير أونيفيرن نيوز. أيضا سنتحدث عن المسرح ومسرحية كذلك صندوق عجب أيضا مسرحيات وتظاهرات أخرى مختلفة تتعلق بموضوع المسرح والفن. أيضا ندوة صارت اليوم ندوة فكرية خاصة بالعولمة والثقافة باش يكون معنا دكتور معز بن مسعود باش يحضر معنا 6:30 إن شاء الله باش نتحدث على الندوة هذه تقريبا أبرز ما لدينا في هذا المشوار المباشر من الصالون الثقافي. فاصل غنائي ثم نعود.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
6: إذن كيف ما قلنا منذ البداية، ضيفتنا السيدة أميمة الهمامي مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا، باش نتحدث على يوم للتعريف بالنباتات الطبية والعطرية. لكن قبل هذا باش نتحدث على مجال تدخل الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا اللي يتمثل في إعادة تهيئة حديقة النباتات بتونس. ستنحكيه على الحديقة هذه خصوصيتها، كذلك مجال تدخل الصندوق. مرحبا بك مرة أخرى سيدة أميمة. هات نبدأ، وقبل ما نحكيه على إعادة التهيئة أعطينا فكرة على حديقة النباتات بتونس، برشا ناس يظهر لهم يعرفوهاش.
7: شكرا جزيلا على الاستضافة السيدة الكريمة. الصندوق العالمي للطبيعة هو منفذ لمشروع إعادة تهيئة حديقة النباتات بتونس. الحديقة طبعا بالشراكة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط وبتمويل من مؤسسة بنكية. مشروعنا بدأ من سنة 2024، وقبل ما نتعدوا نحكوا على أهداف المشروع متاعنا، نحبوا نعرفوا بالحديقة النباتات بتونس. الحديقة هي فضاء يضم مجموعات نباتية من تونس ومن العالم، والهدف الرئيسي من إحداثها والذي تم سنة 1891 هو دراسة تأقلم الأصناف النباتية مع مناخ البلاد التونسية، خاصة أنه هالحديقة متواجدة، هالحديقة هذه تمثل خزان للتنوع البيولوجي خاصة داخل المجال الحضري.
6: وين موجودة الحديقة؟
7: الحديقة موجودة في المركز العمراني الشمالي.
6: اي سنتر اوربانو، دونك اللي ما يعرفوش بالعربي. المركز العمراني الشمالي، شنو فيها الحديقة معناها بالضبط؟
7: الحديقة متواجد فيها عدة نباتات من تونس ومن العالم. نجم نقولوا انه اكثر من 50% من النباتات المتواجدة جاءت من مختلف بلدان العالم.
6: هي نادرة ولا نباتات نعرفوها الناس؟
7: فما نباتات نعرفوها، فما نباتات نادرة، فما نباتات تأقلمت مع البلاد التونسية، فما من نباتات درسوا برشا عليها، يعني عملوا برشا بحوث، يعني
6: برشا أنواع تقريبا.
7: برشا أنواع برشا. في الجرد القديم كان فما قرابة 502. عودنا احنا كهدف من أهداف المشروع متاعنا حينا الجرد بتاع النباتات المتواجدة. حاليا متواجد في ما قرابة 120 نوع.
6: يتجدد هذا، معناها انتم نحكي بعد في مجال التدخل شنو باش يصير. قديش مساحتها تقريبا الحديقه؟
7: الحديقه نتاعنا تمتد على مساحه 8 هكتارات.
6: اي هي، هل هي معناها محمية؟ هل هي حديقة مفتوحة للناس الكل؟ كيفاش كل نجم يدخلها؟
7: هي الحديقة محمية طبيعية، وصنفت سنة 1996 كمحمية طبيعية، وذلك تبقى لمجلة الغابات. ولكن الزوار متاعنا من
6: فئات الكل،
7: كلها تنجم تدخل للحديقة ومفتوحة للجميع.
6: نجم يقعدوا يتفرجوا ويأكلوا حاجة.
7: طبعا ومكان جميل جدا، خاصة داخل المجال الحضري.
6: وإحنا في حاجة ديما المدن خاصة الكبرى في حاجة
7: للتنفس.
6: هي رئة أكيد، حاجة مهمة جدا. طيب وإحنا نحضروا بكري، قلت لي الحديقة هي خزان.
7: طبعا
6: وموروث معناها النباتي في كيفاش نوع معناها
7: تمثل خزان. الكلمة اللي حبيت نقول عليها خزان لأنها هي تضم مجموعات نباتية من مختلف من تونس ومن مختلف بلدان العالم. طبعا هي يعني تخزن نباتات تنجم تكون متواجدة في بلدان وفي بلدان لا متواجدة في تونس ولكنها نادرة. دونك خزان بمعنى مثل الخزان المائي يعني هكا عندنا خزان وموروث للتنوع البيولوجي
6: كيف البنك هكا متاع النباتات. التهيئة دونك احنا علاش باش نحكيو على اليوم هذايا التعريف بالنباتات الطبية والعطرية لكن قبلها ديما نقولوا انه الصندوق العالمي للطبيعة شمال افريقيا عنده اثر للحديقة هذه ذو اللي حاول انه يغير فيها حاول يحافظ عليها. شنو اللي صار بالضبط؟ شنو التدخل الايجابي خلينا نقول؟
7: ان شاء الله هو التدخل نتاعنا ايجابي. الحديقة متواجدة من سنة 1891 1891 جنسيست على 1891
6: مش 1900 1800 برشا
7: قديمه برشا برشا 1891
6: به
7: الحديقه
6: حديقه التهيئه اعاده التهيئه
7: المشروع نتاعنا اللي ننفذوا فيه الصندوق العالمي للطبيعه. المشروع نتاعنا اسمه اعاده تهيئه الحديقه ومن الاهداف نتاعنا الهدف الرئيسي نتاعنا هو اعاده تهيئه وصيانه الحديقه تحيين جرد النباتات المتواجده تنظيم ورشات تعليميه وتحسيسيه لمرتديها. ان شاء الله نكون جاوبت على السؤال.
6: فيها متحف هي بيئي حاجه كيف هكا ليه
7: كان فيها متحف كان فيها بيئي وهنا ننظر ان نحن باش نعاودوا
6: يعني نعاودوا توا خاطر قاعده نشوف التصاور معناها
7: فما كان فيها متحف
6: الحديقه مزيانه وبرشا معناها وفما برشا ناس ممكن ما تعرفهاش به مجالات تدخل صندوق بالضبط نعود ونذكروا بيهم معناها فيش بالضبط تتمثل التدخلات الصندوق
7: إعادة تهيئة وصيانة الحديقة
6: كيفاش بشي
7: مثلا تهيئة مسلك بيداغوجي في المسلك هذية باش نحطوا لافتات للتعريف بالنباتات المتواجدة
6: الكل معناها النباتات الموجودين
7: 100 حاليا في المشروع نتاعنا عملنا 100 لافته
6: 100 لافته باهي برشا
7: وان شاء الله نكملوهم البقيه
6: يعني دونك عندنا مسلك بيداغوجي فما زيد قلت لي
7: تهيئه منطقه للنباتات الطبيه والعطريه اللي احنا باش نخدموا عليه اليوم نتاعنا
6: قلت زادة بش فما حاجة جديدة في الحديقة ذي أنه بش يكون يظهر في اللوحة التعريفية فما كتابة بالبراي الخاصة بالفئات المكفوفين
7: وفي هذا الإطار وفي هذا الإطار تندرج اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الوطني المكفوفين اللي هما مشكورين يعنيها على ثقتهم وعلى التبادل وعلى الخدمة الجبارة اللي خدمناها مع بعضنا يعنيها في اللافتات متاعنا باش تكون فما الاسم العلمي والاسم بالفرنسيه للنبته المتداول بالفرنسيه والاسم الفرنسيه بكتابه البراي ورمز الاستجابه السريع باش تكون ان شاء الله
6: يعني هذه شراكه مع اتحاد المكفوفين هما اللي
7: اللي عملوا لنا البراي الكتابه بالبراي باهي وهذا يعني ان شاء الله بعد الاتفاقيه يعنيها المبرمه بيناتنا احنا وياهم والخدمه الجباره اللي خدمناها مع بعضنا باش نعملوا اول نشاط اللي هو في ظل هالاتفاقيه. اليوم نتاعنا سميناه يوم للتعريف بالنباتات الطبيه والعطريه واكتشافها باستعمال مختلف الحواس.
6: الناس كل غدوة باش تكتشف عن طريق الحواس
7: مرحبا بالناس الكل.
6: فمش مسابقة شكون يطلع أكثر ولا
7: ماذا بينا مرحبا
6: مسابقة مش لازم جايزة معناها شكوني
7: لا فما جوائز زادة
6: فما جوائز خلينا نمشوا فاصل غنائي ثم باش نتمكنوا من الاتصال بالسيد توفيق الدبوسي رئيس الاتحاد الوطني المكفوفين بتونس فاصل ثم نعود.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: لقناة تواصل مع الصالون الثقافي. كيف ما قلنا مع ضيفتنا سيدة أمام الهمامي، مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، والسيد توفيق الدبوسي رئيس الاتحاد الوطني للمكفوفين بتونس. مرحبا بك سي توفيق.
2: أهلا بك وأهلا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا لك. إذن سي توفيق، فرحانين أنك تكون معنا، وكذلك يظهر لي الصندوق العالمي للطبيعة متفائل برشا بالتجربة هذه معاكم، ويرى أنه كذلك فما إضافة بالنسبة لي فيما يتعلق بالحديقة ويتعلق كذلك بهذه الشراكة مع اتحاد المكفوفين. كيفاش تراها التجربة هذه بالنسبة لكم أنتم كاتحاد؟
2: شكرا لك مرة أخرى، وشكرا لضيفتك أميمة ومن خلالها إلى الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا. المشروع مشروع فيه حدين، الطرافة والأهمية. يعني المشروع طريف جدا، تعرضت عليها فكرة منذ تقريبا يعني سنة عن طريق أميمة، وفيما بعد بقية الفريق. يعني المشروع يتمثل في نحن عنا الحديقة، وشرف لنا أنه تعرفنا على حديقة جدا وعملاقة في تونس العاصمة، كناش نعرفوها. المشروع يتمثل في كتابة لافتات لأسماء النباتات الموجودة بهذه الحديقة، تقريبا كامل النباتات في لغة إبراهيم. فهو الطرافة وين تكمن، احنا في العادة كتبنا بلغة إبراهيم على الورق، يعني في المؤسسة التربوية ولا في غيرها، نتناقل الثقافة كالبقية يعني عن طريق الكتب وغيرها والمجلات الكل. اليوم على اللافتات مش نكتب، ولكن ليست كتابة ورقية، عرضة لتغيرات مناخية، وبالتالي يلزمها ما تنمحيش. يعني إذا كان على الورق عرضة للشتاء وللأمطار وللشمس، فمش تتلاشى الورق. هذه على اللافتات معناها لا يمكن أنها تنمحي. المشروع هذا أمن علينا طريقة، لأنه إحنا معناش تجهيزات نجم تكتب على اللافتات هذه مباشرة.
1: هي سامحني سي توفيق، هل هي أول تجربة بالنسبة للكتابة البراي في الحدائق وخارج الإطار اللي تعودنا فيه، كيف ما قلت أنت المدارس وألا الانتخابات وألا غيره، هل هي أول تجربة تكتب على لافتة بالنسبة لكم أنتم بشكل كامل؟ هي بداية.
2: بالضبط بالضبط. هي أول تجربة وشرف لنا، ومش كان صندوق الطبيعة فرحانين، حتى احنا فرحانين برشا.
1: أميمة متحمسة ما شاء الله، تحسها متبنية المشروع بكل جوارحها معناها،
3: هي خدمة المجموعة كاملة الصندوق
1: أكيد
3: كامل.
1: أكيد الصندوق، وشكرا للصندوق. زيادة حبيت نقول حتى على مستوى الاتصال وكل شيء متعاونين برشا، وحتى كي نتواصلوا معاهم ديما يوفروا المعلومة ومتعاونين بشكل عام، هذية معناها كلمة حق تقال. إذن قلنا هي أول تجربة بالنسبة للمكفوفين أنه يكون فما في حديقة حاجة مكتوبة بالبراي.
2: بالضبط، احنا هي أول تجربة، وإحنا اتحاد المكفوفين والفئة المستهدفة هي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وإحنا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من كامل تراب الجمهورية، هم أبناء الجبال، أبناء الغابات، أبناء البحار، وبالتالي يعني تهمهم الطبيعة وتهمهم أنه يعرفوا شعلنا يعني من أسماء نباتات، لأنه ساعات واحد كيف في حاجة ما يعرفهاش نجم يتجاهلها، من جاهل شيء عاداه يعني ما نجم ما يهتمش. قلنا ليش ما نقربوش المعلومة لأبنائنا وتتكتب على الكتاب وقت يزور الكفيف الحديقة يلقى المعلومة مثله مثل البقية، معناها وهكذا تكون له يعني على الأقل بداية في متابعة النباتات ومتابعة كل المعلومات. ونحن إن شاء الله في المستقبل يعني عنا استعداد بالتعاون مع صندوق الطبيعة لكتابة كل المعطيات على الطبيعة، يعني من كتب من ربما مقويات في أي حدث صندوق الطبيعة إن شاء الله هنكونوا حاضرين.
1: بالنسبة للغدوة اليوم غد اللي هو يوم للتعريف بالنباتات الطبية والعطرية، شنو باش يصير بالنسبة لكم انتوما؟ كيفاش باش تشاركوا؟ كيفاش باش يستفيد بين ظفرين الاتحاد؟
2: نحن غدوة إن شاء الله مش نكونوا حاضرين ومعانا يعني فئة مستهدفة مش نقسموها الفريقين. مش تصير فما ورشتين يعني في القاعة وعلى الميدان في وسط الحديقة. في القاعة باش يحاولوا يعني يتعرفوا على ربما بعض المواد اللي محيط بينا نستعملوها في المطبخ، نستعملوها في يعني مشروباتنا المنزلية كما الشاي وغيره. فما مواد مش نتعرفوا عليها عن طريق ثلاث حواس، هو حاسة البصر يعني نقوله ما هيش بش تشتغل بالنسبة للغدوة، وفعلا هي ما هيش قاعدة تشتغل. عن طريق حاسة الشم، عن طريق حاسة اللمس، وعن طريق التذوق. يعني وقت اللي ناخذ مادة مطبخية نقول وإحنا الكمون غيره كذا، فمعناها في الورشة نحاولوا باش نشوفوا شكون يتعرف على المادة هذه من خلال الملمس أو من خلال الشم أو من خلال التذوق. وهكيك يعني هو الأكيد يعني ستختلط على الجميع يعني العديد من الروائح والعديد من الأشكال المتشابهة، ولكن العملية طريفة
1: يعني طريفة وممتعة يبدو معناها كأنه فما هكا مسابقة شكون يعرف أكثر فيسع ولا شكون يطلع أكثر عدد، معناها حاجة بيها.
2: وهنا الطرافة والطرافة الأكثر أنه يعني هو تنمية الحواس، لأنه يعني احنا تنجم يعني الروائح الاصطناعية كما العطورات وغيرها نجم تذهب علينا بعض الروائح الطبيعية متاع المواد اللي نستعملوها سواء في المطبخ وغيره. وهكذا كنحاولوا نرجعوا بشوي بشوي وينمو الحواس متاعنا وينمو حاسة اللمس متاعنا والتذوق متاعنا الجديد.
1: هو ثم ثقافة كاملة للتذوق سي توفيق الدبوسي، معناها ثم التذوق ولا الشم، يعني نعرفوا حتى كثير من المطابخ تصير شوفوا زيت الزيتون كيفاش الناس تذوقوا باش تعرف مش بالعين، هذايا ما تحتاجوش للعين.
2: عنا مكفوفين سواء في بعض يعني المسألة محتشمة شوية في تونس أو خارج تونس بشكل أوضح. مكفوفين مختصين في التذوق ومختصين في الشم العطورات الزيتية وغيرها. يعني في السعودية هذا موجود، معناها شبه تخصص. يعني إن شاء الله ينمو شيئا فشيئا، وعلاش لا ما يكونش معناها التخصص هذايا هو معناها خلق موطن شغل جديد.
1: نعم بالفعل، إن شاء الله بالتوفيق لكم سي توفيق الدبوسي رئيس الاتحاد الوطني المكفوفين بتونس. كيف ما قلنا غدوة إن شاء الله يوم للتعريف بالنباتات الطبية والعطرية، النباتات والعطور والروائح بحديقة النباتات بتونس. التوقيت
2: إن شاء الله يعني بداية التسجيل على الساعة 8:30
1: تعصبها
2: لغاية الساعة 9 ننطلق يعني في أشغالنا بالورشات وغيره إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق لكم، وشكرا لك سي توفيق الدبوسي على المداخلة، شكرا لك، إلى اللقاء. شكرا. إلى اللقاء. احنا لقانا مازال متواصل مع ضيفتنا سيدة أميمة الهمامي، مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة شمال أفريقيا. خلينا نعود ونرجعوا للتظاهرة متاع غدوة، هي كيف ما قلت انت بداية الشراكة مع الاتحاد الوطني للمكفوفين بالجمهورية التونسية. زيد اعطينا أكثر تفاصيل على المشروع هذايا، شنو أهميته، شنو يضيف للفئة الحاملي الإعاقة البصرية، وحتى لكم أنتم لتجربتكم أنتم مجال تدخل، معناه أنكم تتوسعوا باش تشملوا الفئات الكل، معناها الناس اللي ربما ساعات تلقى صعوبات أنها باش تكون في حديقة. بالحق معناها هذه فكرة أنا عمري ما ريتها، معناها أنه حاجة مكتوبة بالبراي في الحدائق، حتى على مستوى العالم صعيبة، معناها ما
3: على مستوى على مستوى العالم ما نعرفش، ما
1: أنا
3: ما عملتش ريسيرش باش نشوف،
1: معناها مش سهلة حبيت نقول أنها تجربة،
3: ولكنه في تونس هي التجربة الأولى. وشكرا سي توفيق الدبوسي والليكيب نتاعو كاملة، لأنهم اتطوعوا لترجمة هذه اللافتات المئة لافتة بكتابة البراي،
1: معناها غدوة باش نلقاهم موجودين
3: إن شاء الله، باش يكونوا العشرة لافتات اللي باش نخدموا بهم النباتات الطبية والعطرية موجودة. وللحقيقة فما البعض من الأشجار الكبيرة يعني حطينا كإشانتيون لللافتات، ومازال العمل متواصل،
1: مازال معناها هي مازالت بداية، مازالت البداية،
3: ولكن احنا فرحانين برشا بالشراكة مع الاتحاد الوطني للمكفوفين. وبصراحة لولا الثقة اللي يعنيها أعطوها للصندوق لما صارتش الحكاية، يعنيها هالكتابة بالبراي وكذا، وإن شاء الله تكون بداية خير
1: إن شاء الله. شنو النباتات اللي موجودة النجمون
3: كغدويكا اللي باش ناخدو بيهما؟ كالخزامة، كالترونجية، كالعطرشية، كنبتة الفيجل، كالنعناع، كالأحبق، كيف باش يعملوا يعنيها ورشة داخل قاعة الاجتماعات المتواجدة في الحديقة، باش يكون نخدموا زادة بعود القرنفل، باش نخدموا بالفلفل الكحل، باش نخدموا بالكمون، باش نخدموا بالحبة الحلاوة، باش نخدموا بالبسباس. فما يعنيها نحبوا نعتمدوا على مختلف الحواس للتعرف عليها.
1: الحقيقة الأولى نية الخزيمة ريحتها معروفة، والنعناع والحبق
3: والحديقة جميلة جدا.
1: أنا بالخزيمة والله أنا الحقيقة ما نعرف إيش الحديقة،
3: نستدعوك
1: إن شاء الله أكيد، معناها بإذن الله كان عشنا وكل شيء أنا بشي نشوفها، خاطر بالحق فيها برشا حاجات نجموا نكتشفوها، وممكن زادة كيف ما قلت أنت بعد التهيئة فما حاجات فيها
3: هي الآن مهيئة ما شاء الله، ومازلنا احنا كصندوق نحبوا نهيئوا تجور، يعني نطمعوا في الأفضل
1: في الأفضل. دونك والحاجات الثانية اللي قلتهم أنت في الأكحل وغيره بالتذوق، هذو
3: بالتذوق هذه يعنيها التجربة حبينا ندخلوا فيها شوية الفحات اللي نعتمدهم في الكوجينة التونسية متاعنا، باش نزيدوا يعنيها للطرفة هي كلعبة، يعنيها نستمتعوا ومنها نتعرفوا ومنها يعنيها تبقى حاجات بعد، لأنه هذم النباتات اللي باش تعرفوا عليهم وإلا البذور اللي باش نعتمدوهم باش نحطوهم في صندوق ونهدوها للأعضاء اللي باش يشاركوا معانا، يعنيها تبقى له كسوفينير،
1: تبقى ذكرى
3: تتواجد عنده في الدار، وهو اكيد يعرفهم مع عود قرنفل وكذا، ولكن أكيد. احنا كهديه ولا كانجاز عمل ورشه عمل خدمه هو بيده يبقى له في داره، يعني
1: مهمه جدا. وكيف فما مسابقه هي باش تكون في كيف
3: هي ما كانتش الفكره نتاع المسابقه، ولكن يعطيك الصحه على فكرتك مدام نزيهه، باش نحاولوا نحفزوا المتشاركين وردهم مسابقه
1: الأسرع.
3: من كان الأسرع للتعرف على هذه النباتات
1: على هذه النباتات. قلت لي أنت عود القرنفل موجود مزروع في الوحدة؟
3: لا مش مزروع، احنا جبناه ديجرين، يعني
1: موجود حتى
3: انا والله ما نعرف للحقيقة، اما احنا دخلناهم النباتات هذه الكمون وهالتابل وكذا مش متموجدين راهم
1: مش الحديقة،
3: ولكن احنا باش نجيبوهم باش هكا جيست للطرفة باش
1: نزيدوهم،
3: اما الخدمة الأساسية باش نخدموا على النباتات المتواجدة في الحديقة اللي احنا الترونجية والحبق والنعناع والخزامة والنباتات هالتبية والعطرية متواجدين في الحديقة وعندهم ركن خاص في الحديقه ركن
1: بي. دونك التجربه هذه فمش افق ليها بالنسبه لكم انتم الشراكه ما زلت متواصله معناها؟ لا هو اول نشاط
3: والشراكه متواصله ان شاء الله وليس في اطار هذا المشروع فقط باش يصبح يعني شراكه مع الصندوق الكل ان شاء الله بشكون كتابه باش ندمجوا كتابه البراي في يعناها في الكتب او
1: للبراي
3: وفي المطويات البيئيه باش نحاولوا انه نحكيوا على المشاريع البيئيه بكتابه البراي
1: به مهم جدا إن شاء الله. في اطار النفاذ الناس الكل للمعلومات خاصه النفاذ للمعلومات البيئيه مهمه طبعاً. جدا شكرا لك مرة أخرى سيدة أميمة الهمامي مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا غدوة مفتوح للناس الكل
3: طبعا مرحبا بالجميع
1: الناس الكل ينجم يكونوا موجودين في حديقة النباتات بتونس موجودة في المركز العمراني الشمالي هو يوم للتعريف بالنباتات الطبية والعطرية شكرا لك احنا فاصل غنائي ثم نعود شنوصلوا مع صباح لأنه حضرنا لها مجموعة من الأغاني ثم نعود

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: الصالون الثقافي لقنا، ما زال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. في الصالون الثقافي بعد شوية باش نتحدثوا على الحوار استراتيجي تونس تنين المتوسط حقيقة ممكنة أم طموح، مع الصحفي ورئيس تحرير يونيفير نيوز سيد مصطفى مشات. سنتحدث عن هذا الموضوع بعد أن نستمع إلى سهيلة بهجت.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتاب اليوم أعشاش مغشوشة، ذات تروي سيرتها، ليوسف رزوقة. صدر الكتاب عن دار دال للنشر والتوزيع بسوريا في 286 صفحة. يصدر رزوقة روايته بقوله هي لأمبرتو إيكو: على نحو ما أرى في كل رواية سيرة ذاتية، فحينما نبتكر شخصية روائية فنحن بشكل ما نصبغ عليها ما نصبغ من ضميرنا المتكلم. بهذا لا أراني أكتب على نحو مباشر سيرة الذاتية، بل إن سيرة الذاتية تضمنتها الرواية، وهنا يكمل الفرق. على هذا النحو يسرد الراوي سيرة شاهين الهواري أو شو على مدى 14 محطة مترو. يقول الراوي: متدحرجا مطلع كل يوم، والمترو حماري يتدحرج بي من ضحية الانطلاقة، نقطة انطلاقي إلى ساحة برشلونة، نهاية الخط بقلب العاصمة. كل يوم أحمل نفسي وأضعها في المترو وأقول لها: والآن احكي. تقول الكاتبة السورية سوسن جميل حسن: تقوم سردية عشاش مغشوشة على مناهضة العنف والإرهاب، مع اعتبار أن هذا النص هو سيرة ذاتية إبداعية يستحضر فيها الكاتب خطوط حياته ليتعرف على هويته وعلى الشاعر لديها وكيف أعلن عن ولادته. فالذكرى الأولى هي قصة ممارسته القتل في طفولته المتأخرة تحت ضغط لحظة ألم وخذلان وفقدان، اضطر خلالها إلى قتل فراخ قبرات. وفي نفسه السيري يكشف موقفه من القتل والعنف والإرهاب ومن الحركات المتطرفة الأصولية والإسلام السياسي الذي انقضى على ثورات الربيع العربي فحرفها عن مسارها ووأدها، حيث تشغل الحالة السورية حيزا مهما من السرد، كما هي الحالة التونسية ومآلات الحراك الشعبي فيها. يقول الراوي: تلك الحادثة جعلتني إنسانا آخر، وطنت نفسي منذ ذلك الحين على مناهضة كل شكل من أشكال التعذيب، تعذيب مخلوقات الله بأنواعها. ولذلك لم أجد إلا الكتابة أداة للردع، مستشهدا بعبارة كافكا: أن يكون المرء كاتبا يعني أن يقفز خارج صف القتلة. تستدعي محطات المترو 14 ذاكرة من زمن معين وفي مكان محدد، غالبا هي مسيرة الراوي خلال حياته في التحصيل العلمي وفي نشاطاته كمشارك في فعاليات ثقافية وشعرية أو كصحفية، فتبرز قضايا المرأة: التعليم، التحرر، التعصب والإقصاء، ثم العنف والتطرف. جابت الذاكرة في عشاش مغشوشة أماكن عديدة في العالم، من الاتحاد السوفيتي إلى إيطاليا إلى إسبانيا والعراق والأردن وسوريا وترشيش أو تونس، أماكن كثيرة كانت شاهدة على أحداث وتواريخ، بل قاربت أدب الرحلات في سردها لتستعيد مهازل التاريخ محطة محطة. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.
3: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم. وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي، الصالون الثقافي.
10: إذن لقناة تواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، كان المفروض يكون معنا السيد مصطفى المشاط رئيس تحرير أونيفير نيوز، بشي الالتزامات طارئة بشي يكون معنا 37 دقيقة. سنؤجل المداخلة، نذكر كذلك أنه في حدود الساعة 36 دقيقة سيكون معنا الدكتور معز بن مسعود، الأستاذ بكلية الأعلام الأدب والعلوم بجامعة قطر، باش نحكيو على ندوة فكرية صارت اليوم بعنوان العولمة والهوية أو الهوية، الأعلام والتنوع الثقافي، العولمة والهوية، اللي تنظمت بالمركز العربي للدراسات والأبحاث. دكتور معز بن مسعود كان قدم مداخلة حول أعلام العمالة المهاجرة في دول الخليج العربي بين التمثلات والاستخدامات، قطر والكويت والإمارات نموذجا. باش نتحدثوا إذن على تقريبا النقطتين اللي هي الأعلام والتنوع الثقافي، العولمة والهوية، وأعلام العمالة المهاجرة في دول الخليج العربي. خليكم معنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: نذكر أنه صباح هذا اليوم بدار الثقافة محمود المسعدي بتزركة انطلقت تظاهرة إيكولوجيا الفن، هو مش صباح اليوم، صباح أمس عفوا، في دورتها الثانية اللي تتواصل حتى لليوم الغد 26 من جوان تحت شعار حيث يكون الوعي تظهر الحياة. وتتضمن هذه التظاهرة جملة من الورشات والمعارض الرامية إلى نشر الوعي بضرورة المحافظة على نظافة المحيط للعيش في بيئة سليمة، وفق ما ذكره مدير دار الثقافة محمود المسعدي بتزركة محمد بلغيث في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. كذلك هناك عروض تنشيطية ومعرض حرفيات بعنوان من المستهلك إلى المنتج، ومعرض الفن التشكيلي للفنانة التشكيلية مروة ديما بعنوان عندما يتكلم الطين، مشيرا إلى إنجاز جداريات على الحائط الخلفي لدار الثقافة بعنوان حروفيات 2 تأثير الفنان كمال الوسلاتي، إضافة إلى أنه سيتم تنظيم جملة من الورشات على غرار ورشة في الذكاء الاصطناعي تحت عنوان بصمة خضراء رقمية إشراف الأستاذ شرف الدين الصغير، وورشة من الرسكلة والبريكولاج باستعمال البلاستيك وتحويله لعمل فني تأثير أستاذ سامي عمامي، وورشة في التصوير الفوتوغرافي بعنوان عين على البيئة إشراف الأستاذ فتحي خمير. وأبرز السيد مدير دار الثقافة أن هذه الورشات تتواصل خلال اليوم الثاني من التظاهرة، وسيتم غراسة أزهار للزينة في محيط المؤسسة بإشراف بلدية تزركة وجمعية البيئة بتزركة، إضافة إلى جداريات ثانية بعنوان الرسائل البيئية من تأثير الفنانة فدوى المسعدي. يتضمن اليوم الأخير من هذه التظاهرة ورشات متنوعة، منها ورشة مسرحية بعنوان طفل واعي شباب مبدع تأطير الأستاذ محمد العربي، وورشة في الخزف من إشراف الأستاذة راضية عبيد، بالإضافة إلى تنظيم حملة تحسيسية توعوية حول أهمية البيئة والمحافظة عليها تحت إشراف الكشافة التونسية فوزي جمال الدين بتزركة، ليتم في الاختتام تكريم المشاركين. لقناة تواصل مع الأنغام.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

Yeah.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملايا الدمع ملايا الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملايا الدمع ملايا الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملايا.

شمت الورد طفي بالشمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي، الصالون الثقافي.
7: إذن لقانا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من الصالون الثقافي. سعداء بأن يكون بحضنا أستاذنا دكتور معز بن مسعود. عسلامة دكتور.
8: مرحبا، مرحبا أيضا مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: شكرا لك دكتور. نذكر أنك أكاديمي وباحث تونسي في مجال الأعلام والاتصال بقسم الأعلام بكلية الأداب والعلوم بجامعة قطر، ودكتوراه في علوم الأعلام والاتصال. كنت مشارك اليوم في ندوة فكرية حول الأعلام والتنوع الثقافي، العولمة والهوية، بالمركز العربي للدراسات والأبحاث. يظهر لي المجال هذا تشتغل عليه عندك مدة، وكنت حتى أصدرت بعض الكتب مثل كتاب الهوية بين العولمي والمحلي 2023، الأعلام والرياضة تمثلات وتقاطعات. يظهر لي وقته دكتور أنه نحكي عليه، خاصة تو أمام الجدل الحاصل في تغطية كأس العالم، وليست ببعيدة عن كل المستجدات اللي عيشها العالم ككل، مش العالم العربي فقط. وآخرها 2026، الأعلام وقضايا الاندماج والتنوع في العالم العربي، اللي هو موجود عندك دكتور، هو مجموعة من المختصين يظهر لي الكتاب هذا صدر حديثا. سنتحدث عن هذا الكتاب، لكن قبل الحديث عن هذا الكتاب نريد أن نتحدث عن مداخلتك هذا اليوم بالندوة الفكرية، كيف ما قلنا، الأعلام والتنوع الثقافي، العولمة والهوية، بالمركز العربي للدراسات والأبحاث. إذن كان حول إعلام العمالة المهاجرة في دول الخليج العربي بين التمثلات والاستخدامات، قطر والكويت والإمارات نموذجا. قبل ما ندخل في تفاصيل هذه المداخلة باختصار، يعني حتى نقدم هذه الندوة، الإعلام والتنوع الثقافي، العولمة والهوية، قد يطرح السؤال أي علاقة بين الأعلام والتنوع الثقافي، العولمة والهوية، أو أي علاقة تفاعلية، خاصة هذا التفاعل، التأثير والتأثر.
8: نعم، هي طبعا ندوة كما أشرت إلى ذلك قبل قليل، نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات بتونس بالتعاون مع جامعة منوب ومع الصحافة والأخبار، بالأساس بالتعاون مع مخبر الأعلام والاتصال والسياقات الانتقالية. طبعا عندما نتحدث عن الأعلام والتنوع الثقافي، الأعلام له دور كبير في مجال التنوع الثقافي، باعتبار أن الأعلام ينقل ثقافات، هو أيضا الأعلام هو أيضا أكيد أقول يعني الجسر الذي يمكن أن يحمل أيضا تنوع هذه الثقافات، التي تؤدي بطريقة أو بأخرى أيضا إلى تعدد الهويات. إذا قلت بالنسبة للندوة اليوم، هي ندوة حضر فيها مجموعة من الزملاء، أنا كنت طبعا من بين المحاضرين في هذه الندوة. حضر فيها الدكتور جمال زرن من جامعة منوبة، قدم تقريبا المداخل النظرية والمنهجية في التفكير في مجال ميديا الأقليات. ثم تحدث الدكتور محمد كريم بخصاص من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس بالمغرب عن تنظيم الأعلام وقضايا التعددية والتنوع الثقافي، وأخذ يعني المغرب كمثال تحدث فيه عن دور آليات التعديل والتنظيم الذاتي. الأقليات الرقمية المهمشون في الفضاء الرقمي، هذا طبعا كان يعني موضوع مداخلة الدكتور سالم لبيض من قسم علم الاجتماع معهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس، ودور يعني أو الإعلام في التفاعل والاندماج وتعزيز الهوية الثقافية للمجتمعات المغتربة، هذا كانت مداخلة الدكتور نور الدين الميلادي من جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان. هذه تقريبا كانت الجلسة الأولى. الجلسة الثانية كما قلت كنت قمت بمداخلة فيها أنا عن أعلام العمالة المهاجرة في دول الخليج العربي بين التمثلات والاستخدامات، وأخذت قطر الكويت والإمارات نموذجا. وهنا طبعا تحدثت عن يعني مختلف الاستخدامات التي مختلف الاستخدامات لوسائل التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام للأقليات المغتربة الموجودة في دول الخليج. وحاولت أيضا أن أبين التباين الموجود بين يعني جنسية وأخرى، وركزنا بالأساس هنا على الجنسيات الغير العربية، يعني
7: الأسيوية خاصة الأسيوية حضورها خاصة بكثرة.
8: نعم الأسيوية باعتبار باعتبار كما قلت يعني حضورها بكثرة في دول الخليج عموما. وهنا أخذنا يعني تقريبا البلدان التي لاحظنا فيها تطور في مجال المشهد الإعلامي الخاص بوسائل الإعلام الموجهة للمغتربين أو العمالة المهاجرة في هذه البلدان.
7: طيب دكتور، هل يمكن أن نقول بأن أعلام العمالة المهاجرة في دول الخليج العربي خاصة قطر والكويت والإمارات لديها ملامح تختلف ربما عن الأعلام سواء التقليدي أو الأعلام الحديث الموجه لمجتمعات هذه الدول سواء المحلية أو الجمهور الأوسع؟
8: هو الإعلام يعني الناطق بلغات أخرى غير اللغة العربية الموجود في هذه البلدان هو بالأساس إعلام يحاول أن يعطي المعلومة حول البلد المضيف، سواء كان يعني دولة قطر أو دولة الكويت أو الإمارات العربية المتحدة. ولكن أيضا هذه الأقليات الموجودة في هذه البلدان هي تحاول أيضا أن تعتمد على هذه الوسائل لغاية معرفية بالأساس، يعني معرفة معلومات حول بعض الخدمات الموجودة في هذه البلدان. أيضا في جزء أيضا هي توظف تلك الوسائل في الترفيه والتسلية حتى وإن كان يعني بأقل درجة.
7: إذن طبعا الجمهور المستهدف هو الجمهور الأقليات كما ذكرت من جنسيات أخرى، يعني بلغتهم تخاطبهم بلغتهم.
8: نعم تخاطبهم بلغتهم. لو نشوف مثال على مستوى دولة قطر، هناك أوريكس أفام هي ناطقة باللغة الفرنسية، وبالتالي تتجه للجاليات الموجودة هناك والتي تكون بالأساس لغتها اللغة الفرنسية.
7: طيب أبرز اللغات التي تبث بها أو تنشر بها هذه وسائل الإعلام؟
8: وسائل الإعلام هناك يعني وسائل الإعلام اللي موجهة للجاليات الهندية للجاليات البنغالية. وهنا دائما لو نلاحظ على مستوى حضور هذه الوسائل يكون مرتبط بحجم تقريبا هذه الجاليات في هذه
7: يعني
8: في تلك البلدان.
7: يعني كلما ارتفعت نسبة الحضور الجاليات هذيك كانت أكثر
8: يكون أكثر حضور لتلك الوسائل.
7: طيب
8: في تلك البلدان.
7: من يصنع مضامين هذه الوسائل الإعلامية بما أنها هي موجهة للجاليات أو الأقليات اللي موجودة في هذه الدول؟ من يصنع هذه المضامين؟ من يتحكم؟

0: اللهجتين هما معناها يتكلمون لغات تلك البلدان؟ هل هم
1: طبعا طبعا طبعا يتكلموا لغات تلك البلدان، يعني يكونوا بالاساس يعني من تلك البلدان.
0: طيب
1: يكونوا بالاساس من تلك البلدان. نعم.
0: طيب كانت لديك مداخله في كتابك الاخير، دائما نذكر بهذا الكتاب الاعلام وقضايا الاندماج والتنوع في العالم العربي، حول المهمشين في الفضاء الافتراضي، الجندر والمهاجر والمجال العمومي، هل يمكن ان نقول صحيح ام لا؟
1: هو هذا الفصل هو احد الفصول الموجوده، وهو الدكتوره حميده البورها.
0: ليس لك هذا.
1: لا لا لا.
0: طيب طيب اذا هل يمكن ان نعتبر بان العماله المهاجره هي من المهمشين داخل الفضاء الاعلامي الواسع في هذه الدول ام لا؟
1: لا بالعكس، هو بالعكس يعني، لأنه في حضور هذه الوسائل يعني هذا فيه نوع ما من تقريب هذه الجاليات الموجودة إلى وطنها الأم. يعني يحس نفسه الإنسان هو غير مغترب في بلد يوفر له بطريقة أو بأخرى خدمات إعلامية قريبة من لغته، وهذا يعني وهذا مهم جدا. حتى وسائل التواصل الاجتماعي، أنا حتى في مداخلتي عندما تحدثت يعني عن وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في عمل التجسير، صح القول، تجسير هذه بين المغترب والجاليات المغتربة وأوطانها الأم، هي تلعب دور هام وهام جدا هنا. يعني بالإضافة إلى هذه الوسائل، المغترب أيضا هناك هو يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي كوسائل تجسير بينه وبين بلده الأم.
0: هل يمكن أن نقول بأن وسائل أو شبكات التواصل الاجتماعي تفوقت على الإعلام التقليدي في هذا الإطار؟
1: نعم، في بعض الأحيان نعم، لأنه عندما ننظر إلى تواتر الاستخدام، إلى أيضا الإشباعات المحققة من خلال هذه الوسائل، نلاحظ أنه أحيانا تصبح هذه الوسائل هي ملاذ آمن إن صح القول أيضا.
0: نعم.
1: لهؤلاء للتواصل مع بلدانهم، أيضا لترويج ثقافاتهم وهويتهم.
0: طيب إلى أي مدى ساهم الأعلام في اندماج هذه الجاليات بشكل فعلي داخل المجتمعات التي ينتمون إليها أو التي يعيشون فيها؟
1: هو شوف، الأهم شيء هو أن هذه الوسائل هي سمحت لهؤلاء لترويج ثقافاتهم. يعني هنا عندما نلاحظ أنه الثقافات الأجنبية يقع التعريف بها في هذه البلدان، هو جزء من عملية اندماج هؤلاء في البلد المضيف.
0: نعم.
1: ثاني نقطة وهي هامة وهامة جدا، وهو أن هؤلاء تمكنوا أيضا من خلال هذه الوسائل من تكريس هويتهم الوطنية.
0: يعني نقولوا فرضوا تلك الهوية، ثقافتهم،
1: تكريس يعني، يعني بطريقة أو بأخرى، وكأنهم هنا حاولوا يعني أن تكون لهم، أن يكون لهم حضور هوياتي إن صح القول في هذه البلدان من خلال يعني هذه الوسائل.
0: يعني كأنه لم تغب خصوصية البلدان التي أتوا منها، حضرت مع عن طريق الوسائل.
1: نعم.
0: الإعلام.
1: نعم.
0: هذا
1: نعم.
0: هو.
1: نعم، وهذا دليل على أنه هناك تعايش هام في هذه البلدان بين كل هذه الثقافات، لأنه عندما تنظر إلى النسيج الموجود هو نسيج يعني ثقافي هام وهام جدا. تعدد الجنسيات هذا هو دليل على تعدد الثقافات.
0: طيب دكتور معز بن مسعود، أعتقد أنه الكتاب كذلك هو أحد مخرجات مشروع بحثي.
1: نعم.
0: أكبر حول الأعلام والعمالة المهاجرة والتغيير الاجتماعي في بلدان الخليج. إلى أي مدى يعني هذه العمالة المهاجرة سواء من خلال وسائل الأعلام أو غيرها أحدثت تغير اجتماعي في هذه الدول أو تأثرت؟ كيف أثرت وتأثرت؟ هل هناك أثر لها في التغيير الاجتماعي؟
1: نعم، هو أكيد يعني هذه الجاليات الموجودة الآن هناك يعني، والتي وأنا قلت ركزنا بالأساس على الجاليات غير العربية.
0: نعم.
1: وأيضا استبعدنا إيران من الدراسة هنا.
0: لماذا؟
1: استبعدنا إيران لأنه باعتبار أن أول شيء هي ثقافة أخرى غير ثقافة الأخرى، يعني سواء كان الهند أو الفلبين أو باكستان أو غيرها. أو غيرها. بالتالي واستثنينا أيضا البلدان العربية باعتبار أن هناك تشارك نوعا ما بين هذه البلدان والبلدان العربية في العديد من الأشياء التي تتعلق بالثقافة، بالعادات والتقاليد.
0: ولو أنه أستاذ

0: معاذ بن مسعود، يعني قد يكون تأثير الجاليات العربية أكبر. معاش مثلا نجد أن هذه الدول أخذت بعين الاعتبار تعليم أبناء الجاليات، هناك مدارس مثلا تونسية، هناك مدارس
1: صحيح، هناك حتى مدارس فلبينية ومدارس
0: فما كيف
1: هندية.
0: يعني
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: التأثير، يعني ما فماش
1: لا
0: تمييز، لا يمكن
1: لا
0: أن
1: لا
0: نقول
1: لا
0: هناك
1: لا
0: حضور
1: بالعكس،
0: أكثر
1: لا بالعكس، هناك
0: طيب
1: حتى مدارس أخرى هندية
0: هندية. نعم
1: فلبينية. يعني الصراحة المجال مفتوح، خاصة في مجال التعليم هو يعتبر فضاء مفتوح لكل الجنسيات، ويعني هناك العديد والعديد من المدارس التي يكون في منهجها قريبة جدا من هذه الجنسيات الموجودة، الجاليات على غير الفلبين والهند وغيرها.
0: طيب، هذه تقريبا هما ملامح، بعض الملامح، لكن معك سنتحدث أكثر عن هذا الكتاب، الإعلام وقضايا الاندماج والتنوع في العالم العربي. نعود إليه بأكثر تفاصيل. على ماذا
1: نعم.
0: تركز هذا الكتاب؟
1: طيب، بالنسبة لهذا الكتاب هو أحد مخرجات المشروع البحثي، كما قلت مشروع البحثي الأقليات والإعلام في بلدان الخليج والتغيير الاجتماعي، هو بدعم من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وهو هيكل يعني هام وهام جدا موجود في دولة قطر، و يقوم أيضا بدعم العديد من البحوث في مجال العلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية، في مجال الطب، في مجال العلوم الصحيحة الأخرى إلى آخره. طيب، بالنسبة لهذا الكتاب هو كتاب جامع صادر عن دار سوتي ميديا للنشر، يعني فيه العديد من الفصول. ممكن أذكر هنا بسرعة يعني هذه الفصول، وكذلك يعني أهم من كتب فيها. إذا عنا التفكير في ميديا الأقليات، المداخل النظرية والمنهجية للدكتور جمال زرن من جامعة منوبة بتونس، الأقليات الرقمية المهمشون في الفضاء الرقمي للدكتور سالم الأبيض من جامعة تونس منار بتونس، الجندر المهاجر والمجال العمومي للدكتور حميد البور من جامعة منوبة بتونس، تنظيم الإعلام وقضايا التعددية والتنوع الثقافي للدكتور كريم بخصاص، الإعلام وسيلة لإدارة التعددية اللغوية في زمن العولمة للدكتور محجوب الزويري من الأردن، إعلام العمل المهاجرة في الخليج العربي بين التمثلات والاستخدامات، هذا يعني عمل قمت به أنا والدكتور إسماعيل أحمد من الصومال، وسائل الإعلام المهاجرة في الكويت، التفاعل والاندماج وتعزيز الهوية الثقافية للمجتمعات المغتربة للدكتور نور الدين نيادي من جامعة سلطان قابوس، إعلام العمل المهاجرة في الإمارات العربية المتحدة ومدخل الدراسات الثقافية للدكتور عمور بن عمور من جامعة لواء بالإمارات العربية المتحدة، التنوع الإعلامي والتحول الديموغرافي في الخليج العربي للدكتورة طالب العضبة من جامعة قطر، تطور المشهد الإعلامي في دول الخليج، قراءة في الإعلام وتعدد اللغات للدكتورة عائشة الكواري، تشكل الهوية الجماعية للعمالة اليمنية المهاجرة في المملكة العربية السعودية للدكتور عبد الله بخاش من اليمن، أيضا هناك الإعلام والتعددية والآخر في السودان للدكتورة هالة جوتا من جامعة قطر، أيضا الإعلام والتنوع تشظي الهوية الوطنية في المشرق العربي دكتور عمار طاهر عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد بالعراق، وسائل الإعلام الناطقة بالأمازيغية في الجزائر للدكتور رضوان بوجمعة من جامعة الجزائر ثلاثة، وأخيرا فصل عن إعلام مهاجري العبور من دول جنوب الصحراء للدكتور عادل الوشاني من جامعة الملك فيصل المملكة العربية السعودية. إذن لو تشوف هذه، هناك تنوع على مستوى
0: صحيح.
1: على مستوى الفصول، وهناك أيضا تنوع على مستوى الجنسيات.
0: نعم.
1: التي كتبت في هذا الكتاب والذي وصل إلى تقريبا 540
0: من
1: صفحة،
0: الحجم الكبير،
1: من الحجم الكبير 540 صفحة، وأنا أعتبر هذا الكتاب
0: ما الهدف منه، معناه لماذا؟
1: مرجع هام. أول شيء، لماذا اتجهنا نحو القيام بمثل هذا الموضوع؟ أول شيء لأننا لاحظنا شح كبير على مستوى العربي لمثل هذه الدراسات. إذن لم نجد، حتى عندما قمنا بالبحث في الدراسات السابقة صراحة كان المعضلة الأهم والأساسية بالنسبة إلينا هو وجود دراسات سابقة تتناول مثل هذا الموضوع، وهذا كان بالعكس حافز لنا نحو إصدار مثل هذا الكتاب، ونعتبره إضافة نوعية للمكتبة العربية عموما في هذا المجال بالذات.
0: نعم، دونك هذا الكتاب الإعلام وقضايا الاندماج والتنوع في العالم العربي، يعني تقريبا هناك أشياء إيجابية في هذا الكتاب في علاقة بالإعلام وقضايا الاندماج، وكأنه هنا الإعلام ساهم في اندماج هذه الفئات الأجنبية غير العربية داخل هذه المجتمعات الجامعات الخليجية، لكن ألا توجد تحديات أو إشكاليات لهذه الجاليات فيما يتعلق بال يعني قضايا الاندماج والتنوع في في في هذه الدول؟ هل هناك مشاكل ربما؟
1: لا مشاكل لا، باعتبار أنه هناك يعني تقاطع نوع ما من الثقافات الموجود داخل هذه البلدان، وكذلك أيضا يعني الفضاءات التي تسمح بها هذه البلدان، ولكن دائما في إطار ما تسمح به طبعا العادات والتقاليد والثقافة والقانون طبعا.
0: نعم دون شك.
1: لأننا احنا حتى لما نذهب إلى البلدان الغربية نفسها يعني نحن مطالبون، صحيح هي تعتبر أيضا فضاءات حرة إلى آخره، ولكن أيضا مطالبون باحترام قوانين وثقافة تلك البلدان وعاداتها وتقاليدها.
0: دون شك. إلى أين مدى تتأثر كذلك هذا الموضوع بشكل عام، الأعلام وقضايا الاندماج بالعولمة، هذا الفضاء المعولم الذي نعيش فيه؟
1: صحيح، لأنه هنا من ضمن الإشكاليات أو المقربات التي طرحها هذا الكتاب هو التحول هذا الحاصل على مستوى الثقافات والهويات، إن صح القول.
0: نعم صح، الهوية
1: التي كان مكونها الأساسي هو الثقافة، هي العادات، اللغة، التقاليد إلى آخره. اليوم مع وسائل الإعلام الرقمي أصبحنا نتحدث عن هويات رقمية، أحداثا أحيانا مستحدثة، وأحيانا نتحدث عن هويات هجينة.
0: هذا هو ما هي ملامح الهويات الهجينة؟ يعني خاصة وأنه أنت تجد ثقافة وتأتي بهوية وتأتي كذلك بثقافات مختلفة، وفي بلد يعني ليس في ثقافة واحدة، يعني تنوع كبير في الثقافات، هذه الثقافة الهجينة كيف تبدو؟
1: نعم، هناك بعض الأشياء يكتسبها المغترب من ثقافة البلد المضيف، وهو وذلك يؤثر بطريقة أو بأخرى حتى على ثقافته الأصلية وكذلك على هويته. وهذا ليش قلت يعني هناك نوع ما من الثقافة الهجينة أو المستحدثة التي نلاحظها اليوم في تلك البلدان، والتي أتت بها خاصة يعني وهذا هنا أؤكد على تأثير خاصة وسائل التواصل الاجتماعي اليوم وكذلك الوسائل الرقمية عموما.
0: تعدد اللغات كذلك، هل يمكن أن نعتبره نقطة قوة في هذا الاندماج أو العكس؟
1: هو أكيد، هو لأنه اللغة هي وعاء هام وهام جدا، وهي عامل أساسي أيضا لاندماج تلك الجاليات المغتربة الموجودة في تلك البلدان. واللغات هذه بالتأكيد هي قدمت ثراء للبلد المضيف، تماما مثل ما قدم البلد المضيف الثراء لهذه الجاليات المغتربة الموجودة في تلك البلدان، وتحدث طبعا عن بلدان الخليج عموما.
0: دكتور معز بن مسعود، أحيانا يعني ربما اللي يزور دول الخليج أحيانا يجد أنه هذا التنوع في الثقافات كأنه أضاع هوية تكون موحدة، أحيانا يعني يراها حاجة سلبية، ساعات لا يفهم هو كيف حتى يتواصل، حتى كيف يجد نفسه داخل كل هذا التنوع. لا أدري إن كان هذا فقط يؤثر على الزائر المؤقت أو أنه يختلف بالنسبة للمقيم.
1: هو بالعكس، هو في اختلاف، لأنك عندما تذهب إلى تلك البلدان ستلاحظ بأنها بلدان تحاول دائما الحفاظ على هويتها وتحاول أيضا الالتزام، هي بلدان محافظة عموما.
0: نعم صحيح.
1: أوكي؟ وبالتالي نظرة الزائر هي غير نظرة المقيم هناك، يجب أن يكون هناك فترة زمنية معينة الإنسان يبقى في ذلك البلد حتى يفهم تقريبا يعني تأثير هذه الثقافات داخل هذا النسيج الاجتماعي، لأنه كما قلت هنا هي تبقى في نهاية الأمر بلدان محافظة، يعني أيضا محافظة على هويتها، معتزة أيضا كثيرا بهويتها. لو تشوف الكثير من الأعمال التي تقوم تقوم بهذه البلدان للتذكير بهويتها الإسلامية العربية الثقافية إلى آخره.
0: هل يمكن أن نقول بأن هذا التنوع الإعلامي الذي تشهده دول الخليج بشكل عام، سواء الإعلام الموجه للعمالة المهاجرة أو حتى الإعلام الذي يصلنا نحن يعني يخاطبنا باللغة العربية، هو نتيجة تنوع الثقافات التي تتميز بهذه الدول؟ لأي مدى أثر؟
1: هو بتأكيد، لأنه عندما ننظر إلى الكثير من وسائل الإعلام الناطقة بلغات أخرى غير اللغة العربية والإنجليزية، يعني عندما ننظر اليوم ونشهد أن هناك تنوع في مستوى المشهد الإعلامي في هذه البلدان، فهذا دليل أن الـ يعني الجاليات المغتربة اللي دخلت لهذه البلدان بثقافات مختلفة وبلغات مختلفة أثرت بطريقة أو بأخرى يعني على المشهد الإعلامي في تلك البلدان، وهذه الوسائل هي وسائل الاحتواء في نهاية الأمر هذه الجاليات المغتربة، وحتى لا تشعرها بأنها غريبة في هذه الأوطان أولا، وكذلك حتى تقربها أكثر من أوطانها الأم.
0: يعني في عنوان مداخلتك اليوم قلت الإعلام العامل المهاجر في دول الخليج العربي بين التمثلات والاستخدامات، ما المقصود بها؟ يعني هل بين الواقع والتطبيق مثلا؟
1: نعم، إذا بين التمثلات، إذا كيف يتمثل الآخر المغترب لوسائل الإعلام في هذه البلدان، وما هي الاستخدامات؟ يعني ماذا تفعل وسائل الإعلام بالمغتربين في تلك البلدان، وماذا يفعل المغترب وسائل الإعلام؟ هذه هي يعني إشكالية.
0: طيب هو في العادة أحيانا حتى كي نتحدث على المغتربين، أحيانا المغترب يتابع وسائل الإعلام من بلده، بما أنه احنا أصبح يعني فضاء مفتوح يعني يسير شبكات التواصل الاجتماعي. هل يمكن أن تكون وسائل الإعلام العمالة المهاجرة بديل عن وسائل الإعلام التي تبث من بلد الأم والتي تخاطبه أكثر وتصله أكثر ويصل إليه كل مستجد؟
1: هو بالتأكيد، لأنه من خلال الدراسات اللي قمنا بها لاحظنا مثال أن الواتساب هو وسيلة هامة وهامة جدا في تواصل هؤلاء مع بلدانهم، في معرفة الأخبار والمعلومات عن بلدانهم، وبالتالي الوسائل هذه البديلة هي أصبحت أيضا فضاء هام، فضاء تواصلي أو اتصالي هام بالنسبة لهؤلاء، بالإضافة كما قلت إلى الوسائل الإعلام اللي خلينا نقول بين ضفرين تقليدية اللي موجودة في البلد المضيف والتي تتكلم لغة المغترب.
0: نعم، هذا واضح. إذن الإعلام والتنوع الثقافي والعولمة والهوية يبدو أنه هي حلقة مترابطة، يعني الإعلام قد يؤثر في
1: تقاطعات
0: نعم، والتنوع الثقافي قد يؤثر في الإعلام ويواكب العولمة دون الحياد أو دون أن يذيع البوصة عن الهوية الأساسية سواء للمغترب العمالة أو للدولة التي ينتمي إليها.
1: صحيح، هناك علاقة تأثير وتأثر هنا في خلينا نقول في إطار هذه التقاطعات اللي حكينا عليها، هناك علاقة تأثير وتأثر بالتأكيد.
0: نعم، إذن سعداء بحضورك دكتور معز بن مسعود، تواصل العمل متاعك أكيد في قطر، ونذكروا بالكتاب هذا.
1: نعم، موجود هو عن دار سوتي ميديا للنشر، موجود متوفر طبعا في الدار،
0: نلقى في مكتبة الكتاب يظهر لي
1: موجود.
0: إذن اللي يحب يتعرف كتاب بحثي مهم جدا، ما نعرفش اذا كان المشروع هذايا بالنسبه لكم انتم، بالنسبه للمشروع البحثي الاعلام والعمال المهاجره والتغير الاجتماعي في بلدان الخليج، هذا هو معناها ما انتهت بالنسبه لكم
1: ولا ما زلتوا مواصلين فيه؟ ان شاء الله في الجزء الثاني من الكتاب سيصدر في سنه 2027، لانه المشروع هذا البحثي هو يمتد الى غايه 2027، وهناك جزء يتعلق بتحليل المضمون، الان هذه دراسه كميه وكيفيه، ولكن هناك جزء يتعلق تحليل مضامين يعني الوسائل هذه الموجهة للعمالة المهاجرة أو للمغتربين في هذه البلدان. الجزء هذا سيكون موضوع كتاب إن شاء الله يصدر عن نفس الدار في سنة 2027.
0: نعم دكتور معز بن سعود، فقط سؤال أخير، بما أنك مختص في علوم الإعلام والاتصال، اليوم الإعلام التقليدي وحتى الإعلام الحديث إلى أي مدى ما زال صامدا أمام الإعلام البديل وكذلك أمام شبكات التي تظهر دائما وتتطور وأمام الذكاء الاصطناعي؟ إلى أي مدى هو قادر على الصمود وأن يواجه كل هذه التحديات الرقمية وتحسن المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؟
1: هو أكيد باش يكون قادر، لأنه الذكاء الاصطناعي في نهاية الأمر هو من صنع الإنسان.
0: نعم.
1: وهذه الوسائل تبقى هي الأساسية، يعني سواء كان من إذاعات أو قنوات تلفزيونية أو غيرها. ومن يريد دائما المصداقية ومن يريد يعني الحياد دائما يذهب إلى تلك الوسائل باعتبارها هي المرجع، نعتبرها المرجع، وأعتبر يعني الباقي الوسائل هي يعني الوسائل مكملة. صحيح بأنه في نهاية الأمر هي وسائل مكملة، ولكن أعتبر هذه الوسائل كما قلت وسائل الإعلام التقليدي. وهنا
0: وهي تتأقلم وسائل الإعلام التقليدي.
1: أنا أحبب كلمة التقليدي لأنه في نهاية الأمر هناك تطور كبير لهذه الوسائل، وبالتالي أعتبرها دائما المرجع والأساس معرفيا وإعلاميا، يعني سواء كان في البحث عن المعلومة أو في استقاء المعرفة.
0: نعم، شكرا لك دكتور معاذ بن مسعود، أكاديمي وباحث وأستاذ بقسم الإعلام بكلية الأداب والعلوم بجامعة قطر. سعداء أن كنت معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. فاصل غنائي ثم نعود.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: مرحبا بكم مجددا في الصالون الثقافي. سنتحدث عن عرض مسرحي صندوق عجب باش يكون نهار السبت، وكذلك عن تظاهرة تعبيرات مسرحية مع ضيفنا أستاذ المسرح محمد فهمي بوفيدن، وكذلك صاحب الفضاء الثقافي فاميليا أرتس براد سمليان. عسلامة سي محمد.
2: عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: شكرا ليك. خلينا نبدو بصندوق عجب. هو صندوق عجب نتاج عمل مع تلامذة اللي تأثر فيهم، سيتم عرضه هذا السبت. تعطينا فكرة على المسرحية.
2: المسرحية اسمها صندوق عجب، باش نعطيكم عن السينوبسيس نتاع المسرحية باش تفهموا كل شيء. دونك هو طفل صغير ما يحبش يرقد، يشيح ريق أمه في الليل
1: منهم برشا.
2: أي حكاية واقعية تعيشها كل أم معناتها، فهمت؟ دونك الأم تحب تتفرج في المسلسل، هو ما خلاهاش معناتها، حسيلو يا أخي يقول لها أحكي لك خرافة كيف خرافات اللي تحكيهم لي مماتي. باش تروح للأم خاطر نسيت الخرافات، اوكي لقدم كلهم نسيتهم، حافظه كان امي سيسي تكنس ويقول لها ليه هذه انت حكيتي لي برشا مره تقلقت منها، احكي لي حاجه اخرى. بتوح شنو هي باش تلقى؟ باش تلقى ابليكاسيون اسمها صندوق عجب، فيها الخرافات التونسيه نتاعنا القديمه. اوكي دونك هما التلامذه باش يمثلوا ثلاثه خرافات تونسيه. الخرافه الاولى المعزه المعزوزيه، الخرافة الثانية هذية ما هيش موجودة برشا، ما يعرفوهاش برشا عبيد، اسمها بنت السلطان واللي هي حكت لي أنا جدتي الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
2: والخرافة الثالثة ثلاثة كرموسات.
1: مش معروفين هذوما ثلاثة ولا لي؟
2: المعزة المعزوزية معروفة. معروفة أي معروفة المعزة المعزوزية. والخرافة هذية معناتها موجودة حتى في التراث العالمي، فهمت؟ وتفرق معناتها كي تسمعها الفيرسيون اليابانية مش كيف الفيرسيون الفرنسية، مش كيف الفيرسيون التونسية، فما فرق هكا مش برشا معناتها في العدد نتاع المعزات، فهمت؟ والذيب موجود، خاطر الذيب مثلا هي المعزة باش توصي صغارها كيف باش تخرج تقضي، باش تقول لهم ما تحلوا الباب لحد أحد. يا أخي هم يقولوا لها يا أخي احنا كيفاش باش نعرفوك اللي انت تدق في الباب مش حد اخر. تقول لهم انا باش نغني لكم اغنية. اوكي انا المعزة المعزوزية، نمشي الصباح نجي العشية، نجي الحليب والحشيش، حلوا الباب يا وليداتي. احنا عاملينها اغنية معناتها ودونس وكل شيء.
1: فما شكون باش يغني في المسرحية؟
2: اي المعزه اللي عامله المعزه المعزوزيه بتغني، وهما صغار معاها معناتها على اساس اولادها قاعده تحفظ فيهم في الغنايه، فهمت؟ الذيب نورا الباب باش يحفظ الغنايه، يسمع ويحفظ الغنايه. دونك هو باش يجي ويغني لهم الغنايه هذيك بصوته الخشين، هما باش يفرحوا يقولوا ماما هاي جات. باش الصغير بكل باش يقول ليه معناتها
1: مش صوتها،
2: ماما مش هكا، باش يجود صوته، فهمت؟ باش يعديها عليهم ويحلوا الباب. كان الصغير هذاك باش يقولوا له انت ما تفهمش، انت خاطرك صغير برا امشي شد بيتك. دونك هذاك اللي باش يمنع، فهمت؟
1: الكلهم باش
2: اي بقيه الحكايه بتبيعها. والخرافات الاخرين اللي هي بنت السلطان، بنت السلطان هذه تحكي معناتها على الدليل اللي خلف الهبيت. وعندك ثلاثه كرموسات اللي هي معناتها تحكي على تنسنيس.
1: يعني مسرحيه فيها برشا حاجات نجموا كذلك ينجم يكون فيها نقد للاولياء التوا اللي ولاو معناها ثقافه الشاشات خليتهم زاده يبتعدوا على الجذور وعلى الموروث الثقافي بالخرافه الخرافه اللي تربينا عليها الناس الكل نخافوا انها بالحق تغيب معناها اذا كان ما نعلموهاش لصغيراتنا للاجيال هذيا
2: اي ومعناتها الصغار الحقيقه معناتها هما لي بارون معناتها فما نسبه كبيره يحطوا صغارهم يعملوا نشاط مسرحي باش
1: يبعثوهم
2: ويبعدوهم على السوشيال ميديا وعلى الالعاب الالكترونيه وكل شيء زاد على خاطر ولا فما مشاكل معناتها تلقى صغير ماهوش سوسيابل تلقى صغير عنده مشكله في النطق
1: ساعات حتى ينفعلوا للصغار يحبوا يقعدوا في الشاشات معناها وقت اللي تبعدهم على الشاشه تولي في عندهم مشكل مع في التواصل
2: أي. أنا الحقيقة معناتها فما حاجة اكتشفتها على الأخر معناتها وياسر فرحتني الصغار معناتها يشيخوا برشا على الخرافات متاعنا احنا التونسية القديمة أكثر من القصص العالمية
1: حاجة باهية هذي أكد
2: يشيخوا على الأخر على الأخر والخرافات هذوما ما عندهمش مدة صلاحية ويحكيوا معناتها على برشا حاجات اللي هما معناتها مازلنا نعيشوا فيهم احنا لليوم فهمت وفيها العالم العجائبي وفيها معناتها العناصر الكل اللي هي تشبه لنا لينا نحنا معناتها الصغير هو مش فاهم معناتها هذيك جذورنا وهذيك معناتها خرافاتنا وكل واللغة هذيك معناتها اللي نتكلموها احنا كبار. أما هو يلقى شيخة في الخرافات ومتعة في الخرافات التونسية متاعنا أكثر من القصص العالمية معناتها بلانش نيج وسندريون القصص هذوك ما يعجبوه مش ما يعجبوهش أما في الأخر
1: ولت مستهلكة قد تكون أما كالخرافة كي تقدمها بالروح صحيح. التونسية تغير في الصغير وديما فما عبرة في الحكايات التونسية
2: فيها حكمة وفيها مساج بيان غسو طريقة معناتها سلسة على الأخر فهمت ويبدأ الصغير وهو قاعد يمثل في الخرافات التونسية مستمتع وشيخ معناتها أنا ديما صرتو مثلا الجروبات متاع نهار الحد نبدأ أنا نقري من العشرة هم يقيموا لي بارون نتاعهم من السبعة متاع الصباح
1: بشي حاجة بيه معناها فما إقبال الصغيرات على
2: فما إقبال وفما زادة دي بارون معناتها وليوا فهمين شو معناتها مسرح معناتها مش هانا باش نحط وصغيرنا في المسرح على خاطر باش يولي ممثل ولا باش يولي مشهور فاهمين الإيجابيات نتاع المسرح على الطفل الصغير وعلى نفسيته اللي هو يرده سوسيابل اللي يرده يبرتاجي مع الآخر يقبل الآخر يقبل روحه يكون يعرف يوصل المعلومة وحتى كيفاش ينقد كيفاش ينقد المسرح معناتها عنده برشا حاجات حلوة ومفيدة للصغار
1: أكيد دون شك النشاط الثقافي هو ربما المهرب الوحيد اللي اللي ينقذ صغيراتنا من الشاشات بجميع أنواعها ومن هالتطور ربما اللي هو ضروري لكن لازم نحسن استخدامه حتى المسرح نعرف أنه يوظف هذه التكنولوجيا جيدا لكن صغيراتنا أحيانا يلقوا رواحهم وجها لواجه وحدهم ما يعرفوش حتى كيفاش يخرجوا منها
2: صغير في عنده عمر معين لازم يلعب صحيح. بلغتنا نحن التونسية لازم يهبط لقشة من السماء لازم يلعب كان هو صغير شادد التليفون ويبدأ كله جواجيه ومخه وعقله وروحه كله في التليفون مش وقته معناتها هو اللي اسمه يلعب
1: اي بالفعل اللعب ليه وقبل معناها سمحني صغيرات كانت البنية تصنع عروستها الولايد يصنع البسكليت يصنع الكريتة بالحكوك القديمة
2: احنا في المسرح نسميه معناتها احنا ستيلو كنا نعملوه سوبرمان وباتمان وواحد باهي واحد شرير ويدور يتعاركوا بالستيلوات فهمت نعملوا ألعاب احنا
1: هذاك يغذي الفكر يخلي الخيال
2: حاجة مهمة على الاخر
1: نذكروا كذلك انه فقط ذكرني بالوقت والمكان عرض صندوق عجب
2: اوكي صندوق عجب العرض نهارت سبت ابتداء من الخمسة هو فما عروض أخرى متاع أساتذة أخرين زادة متاع جروبات أخرين احنا ثلاثة فما مروان وفما منال وفما أنا دونك هما ثلاثة عروض أوكي في جرة بعضهم وفي أرتيا سباس كولتوريل هذا موجود في العوينة
1: أرتيا موجود في فضاء هذا ثقافي في العوينة، باش تشوفوا بما في ثلاثة عروض بما فيهم عرض صندوق عجب. هو يظهر لي الأطفال ما حتى الكبارين شو يتفرجوا، بما أنه فيه الخرافة والفكرة متاع الخرافة. باش يجيوا معهم الأولياء
2: البارون تاعهم بالطبيعة ويستدعوا زاد هما صحابهم. عرفت إذا هما فرحانين يجيوا يتفرجوا فينا.
1: أكيد أكيد إن شاء الله بالتوفيق ليك أستاذ محمد فهمي بوفيدا ليك وللصغيرات. به فما كذلك التظاهرة تعبيرات مسرحية اللي باش تكون في مدينة الثقافة
2: الدورة الثامنة
1: من 29 جوان ل 5 جويلية. أعطينا فكرة على التظاهرات، تظاهرة تعبيرات مسرحية اللي هي اختتام للورشات التكوينية في المسرح.
2: به الورشات التكوينية هذه تبدأ في نوفمبر. هي للأعمار الكل زيادة، معناتها فما لي زونفون لي زادو لي جون ولي زادولت.
1: اي معناها اللي يحب كيفاش اللي يحب يشارك فيها، هل فما شروط ولا فما
2: هو معناتها يدخلوا للصفحة نتاع مسرح الأوبرا في سبتمبر ولا في أكتوبر، يهبطوا البلاغ اللي هما معناتها باش يقبلوا ترشحات جديدة. ويصير كيف الكونكور، معناتها جست معناتها باش يتعرفوا على العبد، فهمتوا كهو، معناتها مش كونكور، معناتها باش يكتشفوا مواهب ولا حاجة، فهمت. ونبداو الورشات التكوينية نتاعنا أبارتير من نوفمبر دونك حتى لجوان، ونختمو الموسم بتظاهر التعبيرات مسرحية اللي السنة تبدأ 29 جوان وتوفى نهار 5 جويلية.
1: أوكي شنو باش يصير فيها بالضبط، كيفاش باش تكون معناها
2: دونك هي هما لي كرياسيون تاع نتاع فان داني. معناتها كل جروب
1: خدمة عام كام، مش خدمة المدة هذيك متاع الورشات الكل
2: صحيح،
1: معناها باش يكون كل مجموعة باش يكون باش تكون عملت عمل مسرحي هكا ولا
2: كل مجموعة عندها العمل نتاعها المسرحي، فهمت. دونك اكيد هو البرنامج مازال ما هبطتوش، مازال ما هبطش على الصفحة الرسمية نتاع اوبرا تونس. اما اكيد يمكن يهبط اليوم في الليل والا غدوة ماكسيموم. كل يوم فما عروض مسرحية، كل يوم فما عرض والا زوز والا حتى ثلاثه.
1: ديما فما عروض،
2: ديما فما عروض، والدخول مجاني. فهمت، معناتها انا نستدعى العبيد الكل باش تجي تتفرج وتتمتع، على خاطر الناس هذوما اللي سيغسين كلهم محبه، فهمت.
1: أكيد.
2: معناتها مخهم مش في الفلوس ولا في الشهره ولا في النجوميه،
1: غرام فما غرام فما حاجه يحبها معناها
2: جميعين عاملين جوانح وطايرين. دونك الكلمه تخرج من عروش القلب.
1: هو المسرح في حد ذاته وقت الانسان يبدا يخدم يشتغل في في في في, في, في ورشات ولا في عرض وحده مازال يبرف وكل شيء، فما حاجات يعلمك تخرج المشاعر المسرحي، يعلمك تشوف روحك، يعلمك تسافر داخل الذات نتاعك، معناها مهما كان هو حاجه ساعات تكتشف روحك في ورشه ولا في عرض ولا
2: انا فما مره معناتها في مدينه الثقافه عملت سيونس نتاع عيد الامهات، جبت معناتها لي بارون والصغار مع بعضهم، عملتهم سيونس مع بعضهم. فما دي بارون وقتها اكتشفوا اللي هما عندهم يقولوا في رواحهم في المسرح، ودخل معناتها قيدوا رواحهم العام اللي بعده، ولاو هما زاد كل عام عندهم سبكتاكل.
1: باهي برشا. ان شاء الله بالتوفيق ليك استاذ محمد فهمي بوفيدنا. ميسيش مادام انت معانا، خلينا نذكروا بعرض اخر اللي هو نهار السبت، مش هذا السبت اللي بعده، بقيادة أنيس الخبثاني هكا.
2: اي نهار السبت 11 جويلية في في المركب الرياضي والثقافي ببن عروس.
1: اي
2: اللي هو فيها عرض تونسي 100% للدكتور أنيس الخبثاني. هو حفل اختتام الموسم الثقافي بالنسبة لنا نحن في الفضاء الثقافي فاميلي أرس في رادس مليان. دونك النوادي متاع الطرب الراقي للسيدات الكل باش يجتمعوا ونعملوا لكم عرض ياسر حلو، أغاني تونسية تونسية ياسر حلوة، فيهم اللي احنا نعرفوهم وفيهم زادة اللي باش تكتشفوهم وتقولوا هالأغاني هذوم مش بين عمرنا ما سمعناهم.
1: اغاني معناها اغاني من التراث ولا اغاني جديدة؟
2: لا لا لا، أغاني من التراث.
1: من التراث ما مش معروفة معناه.
2: أي أغاني معناتها ما نعرفش أنيس منين
1: منين جايبه إن شاء الله، يعني أكيد عمل بحث واشتغل أكيد. الذاكرة الموسيقية هي ذاكرة غنية من مش كل شيء، فما حاجات موجودة ما نسمعهاش للأسف حتى في إحنا معناه في الإذاعات وغيره في وسائل الإعلام. مهم جدا أنا ساعات في تظاهرات كيف هكا نكتشفوا هذا المخزون الموسيقي.
2: اي هو ما هو دكتور في الموسيقى فهمت، عامل ريشيرش كبير معناتها اغاني بالحق معناتها حتى المشتركات يقولوا له انيس انت هالاغاني هذوما كيفاش طلعتهم منين جبتهم. الموروث التونسي بالحق معناتها معبي اغاني جميله، كلام موزون، كلام مكتوب مجواجي، الحان ولا اروع بالحق. عندنا احنا في التراث التونسي عندنا من لوج وعندنا من فركس وعندنا من القاو، وبالحق معناتها عملوا لنا عرض مزيان على الاخر. انا نستدعكم الكل باش تجيو وتستمتعوا وتشجعوا زاد المشتركات اللي معنا سيغسي.
1: ان شاء الله بالتوفيق ليكم في التظاهرات سواء في العرض صندوق عجب ولا في عرض تظاهرات تعبيرات مسرحيه اللي باش تكون نهار 29 جوان حتى 5 جويليه، والا عرض الموسيقي بقياده الدكتور انيس الخبثاني. ان شاء الله بالتوفيق ليك كذلك في ادارتك لفضاء الثقافي فاميليا ارتس رادس مليان. شكرا لك إذن أستاذ مسرح اختصاص مسرح الناشئة الأستاذ محمد فهمي بوفيدن، شكرا لك، إلى اللقاء. إلى اللقاء. تعي

لي شدوا لي عمهر يكون أصبح شدوا لي عمهر يكون أصبح تدور عشيري وين أصبح ولك علي كل ما هالفجر أصبح.

احملنا وشلنا. تعا يا ريم احملنا وشلنا، التباعد زاد لو عدنا هو شلنا. لك الصبايا حيك وشالك،

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: لقانا مازال متواصل في الصالون الثقافي، نزلنا مع الأنغام.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: الصالون الثقافي 57 دقيقة. نذكر أنه مهرجان أوسو في دورة 63 سينطلق من 12 جويليا القادم حتى 26 جويليا، حيث سيمثل حدث ثقافي وسياحي مميز، خاصة وأنه وكذلك نذكر أنه انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية سوسة، تم من خلالها مناقشة الجوانب التنظيمية واللوجستية والأمنية لهذا المهرجان. وقدمت هيئة تنظيم المهرجان عرض تضمن مختلف فقرات برنامج الكرنفال التي ستؤسس فعاليات المهرجان في دورته 63.

نذكروا كذلك أن الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي اختار المخرج كوثر بن هنية كعضو في لجنة التحكيم الدولية لهذه التظاهرة السينمائية المهمة. تظاهرة ليالي الكورنيش صفاقس 2026 تنتظم من 28 جويليا حتى غرة أوت. على هذه الأخبار نصل إلى ختام هذا المشوار المباشر من الصالون الثقافي. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أجمل تحيات مريم جارة في الهندسة التقنية، نزيها الزرعي في الأعداد والتقديم، في تعويض لزميلتي صفاء القتاري. إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في رحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الترحال، وهي كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. ترحال فيه يوميات، وفيه أيضا رهانات التنمية من أجل استدامة الحياة. ترحال اليوم إلى مجال زرناه في الحلقة الماضية، وقلنا أنه فيه الخير والنماء، وفيه المجالات حبلى بالنبات والحيوان، ماؤه أزرق يتوسط 3 قارات، وبه يستمر الرخاء والنماء، إنه البحر المتوسط. ومن أجل المتوسط ومياهه الإزوردية، ومن أجل عيونكم أنتم أوفياء الثقافية، عاد إلينا ضيوف الحلقة الماضية بما يملكونه من سنوات البحث والتجارب والكتابة حول البحر المتوسط. عادت إلينا حرائر تونس، نفتخر بهن وبالخطوات التي قطعاها في مجال البحث والعلوم التجريبية. الضيفة المبجلة الأولى السيدة منيا البور. للا منيا، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: شكرا ومرحبا بكم مرة أخرى.
2: يعيشك أنت هي، بارك الله فيك اللي رجعتي رغم ورغم كل شيء، ورجعتينا مرة ثانية لإفادة أوفياء الثقافية في كل مكان، فبارك الله فيك. والضيفة الثانية الباحثة السيدة سناء بن اسماعيل. للا سناء، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا، يعطيكم الصحة على الاستضافة وعلى مواصلة المشوار.
2: منتي بارك الله فيك على الإفادة اللي أفدتنا بها في الحلقة الماضية. للا إيمان، اكتمل النصاب، فمرحبا بالجميع، ونشرع في الترحال حالا.
0: ترحال في المجال.
2: بادئ ذي بدأ نتجه صوب للا منيا، منيا البور الأستاذة الجامعية. للا منيا، بما تملكين من بيداغوجيا، لو تسمحين بالنسبة لأوفياء الثقافية لمن لم يسعفهم ربما الحظ ويستمعون إلى الحلقة الماضية، لو تسمحين لمدة دقائق قليلة ترخصين أهم ما جاء في الحلقة الأولى. أتفضل للا.
3: بارك الله فيك مرة أخرى، شكرا على الاستضافة الثانية.
2: بارك الله فيك.
3: وإحنا كنا تطرقنا في الحلقة السالفة إلى المتوسط وأهمية المتوسط، البحر الأبيض المتوسط أو حوض البحر المتوسط.
2: نعم.
3: وأهميته على المستوى العالمي، وكنا تطرقنا إلى ما يعنيه كلمة البحر المتوسط من موقع يعني استراتيجي لملتقى الثقافات، لملتقى الحضارات.
2: صحيح.
3: لملتقى يعني على المستوى البحري الشامل.
2: أيوة.
3: أكثر من 20% يعني للتنوع البيولوجي.
2: نعم.
3: والملتقى يعني للتيارات المائية بما فيها يعني بالمخزون ملوحة، يعني تغيرات من الملوحة وتغيرات يعني في التنقلات المائية.
2: أيوة.
3: اللي أحدثت منه يعني بحر فريدا من نوعه في العالم. ثم إذا تطرقنا إلى أنه على ما يزخر به يعني من تنوع البيولوجي، وما يزخر به يعني من ثروات فريدة كثروة.
2: نعم.
3: البوزيدونيا، كثروات ثروات أخرى يعني السمكية والنباتية.
2: نعم.
3: لأنه يعني يشهد اليوم يعني وهو يرزخ تحت تأثير سلبي للملوثات المختلفة والبريسيون يعني
2: الضغوطات
3: السكانية على السواحل، الضغوطات يعني البنايات، الضغوطات الصناعية، الضغوطات اللي هي يعني من نتاج الحضارة الإنسانية التي يعني خلفت وللأسف خلفت يعني تأثير سلبي وخاصة منها يعني الحيني اللي اليوم احنا نعيش تحت تأثير المواد الملوثة وفي أولهم المواد البلاستيكية.
2: لكن أستاذة منية ذكرنا في الحصة الماضية أيضا أن رغم كل ذلك فإن البحر المتوسط يتميز بالتنوع البيولوجي.
3: هذا يعني هذه الثروة الطبيعية اللي واجب المحافظة عليها، لكن يعني مع هذه التأثيرات المناخية الشانجمون كليماتيك وكل تأثيرها يعني من ارتفاع في درجات الحرارة وفي ارتفاع يعني مستوى البحر والتقلبات يعني التيارات كلها اللي عندها تأثير سلبي على التنوع البيولوجي، على الأنواع الغازية اللي احنا اليوم نشوفوا فيها، وعلى العامل الإنساني خاصة السكاني على مستوى السواحل، الملوثات والأولها الملوث اللي اليوم نعطوه بالصباع هو الملوث البلاستيكي.
2: أيوة أنت بارك الله فيك تدخل بينا في صلب الموضوع، يعطيك الصحة وما شاء الله عليك. صلب الموضوع واختصاص الأستاذة سناء بن إسماعيل، التغيرات المناخية وخاصة دور المواد البلاستيكية في تلويث الأنظمة البيئية المتوسطية. أستاذة سناء أنت هذا اختصاصك بارك الله عليك، عملتي دراسات ميدانية أو بحثية أو كيف ذلك؟
4: أي أنا من التيارات البحرية أعطتنا منطلق لدراسة البيئة البحرية والتلوث البلاستيكي اللي هو فما الحاجات اللي نشوفوها بالعين المجردة وفما المكونات الدقيقة.
2: سؤالي قبل ما ندخل في التفاصيل هذه تبارك الله عليك وانت مختصة، هل معنى ذلك أنك قمت مثلا بدراسة ميدانية في البحر المتوسط بالذات ولا على الحدود والسواحل أو أين؟
4: في سواحل التونسية من 2018 قمنا بعدة خرجات بحرية لاستكشاف
2: دراسات ميدانية
4: دراسات علمية
2: ميدانية.
4: بدينا بخليج جيبس في مشروع ممول من طرف الوطني والاتحاد الأوروبي. بدينا قلنا نشوفوا في برشا أرقام على قديش هل تلوث قاعد يضر في المياه، قديش المواد هذية قاعدة توصل للثروات السمكية ولا لا، قاعدين يأكل انجيري بار لي بواسون ولا لا.
2: هي تقتاتها الأسماك،
4: هذا هو المشكل اللي ولا توا في البلاستيك. اللي البلاستيك لا يذهب
2: لا يتدهور، تحب مدة معينة
4: يتفتت ويصبح،
2: ولكنه يبقى.
4: وهذا هو اللي باش يحيلنا للجزء الصحي في الموضوع، اللي باش يولي يضر في صحة الإنسان خاطر يرجع له في طبق الأكل متاعه
2: اللي يستهلك في السمك
4: في القشريات، في اللي تعمل فلتراسيون، اللي تاخذ المياه البحر تفلترها وتعمل أكوميلاسيون، تعمل إفي متاع التراكم.
2: أنا تسمح لي أنا في مرة المرات حضرت لك أنت في محاضرة قلت كاي حاجة أنا الحقيقة أنا استفزتني برشا وأثرت فيه ياسر، قلت بأنه الإنسان ربما في السنة يأكل ما مقداره ورقة ربما من البلاستيك أو شيء من هذا القبيل. تشوف تذكرني
4: بالمشكلة هو للأسف مش في السنة، أخطر من ذلك.
2: كيف ذلك؟
4: اللي هو في الشهر، المعدل الشهري للتوى حسب ما أنه خطر البلاستيك ولا موجود في الماء، في الأكل، في الهواء، يعني محيط بينا اللي عملوا دراسة عالمية إنه ينجم يكون مقدار التراكم في المواد البلاستيكية هذه هي بطاقة بنكية في الشهر للإنسان.
2: كل في الشهر، كل شهر معناتها كل واحد منا قاعد يأكل ما شاء الله عليه،
4: ما شاء الله في
2: بطاقة.
4: وهو سيشوكو هو حاجة بصراحة تخلينا
2: يعني
4: نعمل وقفة.
2: الأمر في السنة تقريبا ورقة 29 على 21 تقريبا. لا حول ولا قوة.
4: لا حول ولا قوة بالحق. لكن هذا هو علاش توا وليت فما إشارة تاع أليرت عالمية، سونيت دالارم مونديال، هي مشكلة عالمية.
2: نعم.
4: تخص كل سكان الأرض.
2: أيوة.
4: وإذا نحكيه على الكونسيبت متاع الأرض، الصحة الواحدة.
2: أيوة.
4: الأرض الواحدة
2: طبعاً.
4: البحر الواحد. أيوة. نتشاركوا فيه الناس الكل. راهي مشكلة هذه يزمنا نقفل.
2: هو كتاب في الثانوي شاركت فيه أنا في وقت من الأوقات، كتاب في الثانوي اسمه سميته أنا اقتراء الأرض بين يديك.
4: بين يدينا
2: هي الأمر بين يديك، راهو تحمل مسؤوليتك، راهو حافظ عليها، راهو
4: مسؤوليه
2: كيفاش باش تعطيها لغيرك
4: الصغار.
2: لكن لالا السنة سامحني بالله عندي ذكرى هيك نتذكرها ولكن ما نعرفهاش مليح، انت تبارك الله عليك. قول يا اخي، مش في وقت من الاوقات تم اكتشاف حتى محيط من البلاستيك او من هذا القبيل؟
4: محبين للسياحه في البحريه، مواطنين عاديين اما يحبوا المحيطات، يقوموا بالتجوال عبر المحيط. قاموا باكتشاف 2015 هذا القارة البلاستيكية، لو سيتيام كونتينون، القارة السابعة نسميوها، اللي هي على شكل أرض كاملة.
2: كنا نحسبوها جيولوجيا يعني متكونة
4: من النفايات. وهي علاش القيانوس الفيزيائي ولا مهم في دراسة التلوث البلاستيك؟ خاطر هي التيارات البحرية الكبيرة اللي نسميوها ليجير أوسيانيك، اللي يعاملوا لفيم تاع التراكم هذا.
2: أيوة.
4: إنه في محيط دائري التيارات البحرية تدور وتلم وتتراكم في الأوساخ لين عملت الجزيرة هذه كاملة.
2: التحرك متاعها هو تحرك استواني.
4: استواني صحيح. يعيشك في الكلمة اللي هي
2: وتكونت في نهاية الأمر كأني قارة جديدة.
4: كأنها قارة جديدة بالتراكم تاع الحقيقة. احنا قلنا البحر الأبيض المتوسط هوت سبوت، لكن أصلا زاد سكان القارة الآسيوية وسورتو الأقل تطور.
2: نعم.
4: كما أندونيسيا، كما الهند، كما الصين، كما برشا بلدان يلوثوا في كميات كبيرة.
2: صحيح.
4: وغادي كنشوفوا في صور إن شاء الله ما نخلطوش نشوفوها في بلادنا.
2: نعم.
4: راهي صور مرعبة.
2: نعم.
4: مرعبة حقا.
2: نعم.
4: معناها واللي بالحق غمهم.
2: كيفاش مرعبة؟
4: معناها الكميات وصلت أكبر من طاقة الإنسان إنه باش يتحكم فيها.
2: أيوة.
4: وذلك علاش ولات تيارات كاملة من الأوساخ والهذية القوارير المياه وكل شيء قاعد يدور في في البحر.
2: طيب أستاذة سناء بن إسماعيل، لو نبقى في المستوى المتوسط ومستوى حتى البلاد التونسية، أنت بوصفك مختصة تبارك الله عليك، لو نحاول أن نقدم بعض التقديرات حول كل ترى
4: إذا احنا توينس عايشين توا نقولوا أقل حاجة 50 سنة في تونس
2: مثلاً،
4: كان واحد يرجع 50 سنة التالي
2: صحيح، الستينات والسبعينات مثلا،
4: واحنا في ترحال دونك احنا
2: في الزمن.
4: مسيرة
2: في الزمن ترحال
4: في مسيرة دونك احنا كان نرجع أنا نحكي مثلا على روحي وأنا صغيرة.
2: نعم.
4: احنا كنا بحر الزهرة.
2: أنت ما زلت صغيرة؟
4: ما زلت صغيرة.
2: ايه.
4: أما كبرنا. ايه. والحمد لله. ايه. معنى حاجة بهي إن عشنا فترات زمنية معينة بما يخص التلوث.
2: صحيح.
4: بحر الزهرة.
2: ايه.
4: اللي توا حد ما عاد ينجم يعوم فيه.
2: ايه.
4: كان بابا يهزنا نعوموا في الزهرة. وكان من أحسن البحار اللي كنت تنجم تمشي وتعوم فيها. شوف بحر الزهرة تاو كيفاش، شوف بحر رواد كيفاش.
2: سمحني لالا سنة، تو تتكلم فيا على حاجة أنا عشتها تواش 47 عام. تعرفي شنو هو هيك التغيرات اللي حدثت على بحر الزهرة سان جيرمان قديما.
4: سان جيرمان
2: والزهرة اليوم، عشت كيف كانت قبل، لا لا عشت كيف كانت قبل تلك العاصفة الكبيرة التي حدثت في جانفي ذات ليلة من 21 جانفي 1981، وكنت على الميدان أنا،
4: كنت صغير
2: وقتها، ولما الطيارات البحرية أتت على الكثيب المتقدم كله تقريب، وحتى المسبح متاع زهرة قسمته إلى قسمين، ثم جاء في 1986 تركيز تلك الصخور، عملية التصخير هي التي تسببت في عدم الحرية للطيارات المائية حتى تقوم بواجبها، وشيئا فشيئا مقذوفات المصانع في ولاية بلاروس زادت الطين بلة، وأصبح اليوم تصديقا لقولك بأنها من الشواطئ تقريبا الغير صالحة للسباحة مع الأسف. مع الأسف والحال أن المنطقة هذيك وحتى منطقة رادس وحتى منطقة حلق الواد هي كانت من المناطق تاريخيا للسباحة، صالحة للسباحة. تعرف ايش قال فريد الأطرش في الأغنية بتاعه في بساط الريح، تونس هي خضراء حارقة الأكباد، غزلانك البيضاء في المرسى وحلق الواد تسحب على الصياد وما تخاف سيد المي. شكون غزلانك البيضاء أستاذة مونيا؟ غزلانك البيضاء،
3: غزلانك البيضاء هم ناس تونس.
2: إيه يعني غزلانك البيضاء هم النساء الذين يرتدين السفساري. غزلانك البيضاء في المرسى وعلى الخلوات تصعب على الصياد وما تخيف صيد الماء. تصديقا لقولك يعني هذه التحولات على مستوى جيل يعني.
4: صحيح أنا جبت هذيك عنده خاصية، أما ليخ أنا نحكي على قبل كنا كي نمشي للبحر صعيب صعيب تلقى بلاستيك. توا أكثر من
2: كل المواد،
4: الدراسة العلمية
2: كل المواد التي نحملها
4: هذا رقم علمي.
2: أيوة كله
4: أكثر إيه؟ من معناها كي تعمل أنت جرد
2: نعم.
4: للنفايات على الشاطئ
2: أيوة.
4: أكثر من 79% نفايات بلاستيكية.
2: بالله قولنا باش تفيدنا الكل، وإحنا تو يعني السيدات والسادة المستمعين يسمعوا فينا، تو البلاستيك مهما كان نوعه هو أعداء أنواع مختلفة، زعما قداه تحبلوا باش ينقرض
4: إذا نعطيو هذه اكتيفيتي للصغار ساعات في الورشات مثلا دبوزة ماء، دبوزة ماء بلاستيكية
2: ما مكان نوع
4: من 450
2: شو
4: لألف سنة. البوشون دو بلاستيك من 200 سنة لخمسمية سنة. هذاك علاش قلنا البلاستيك
2: ونحن المقذوفات هذه لوحوا فيها كأنه
4: صعيب، حاجة صعيبة ويزمها وقفة، وقفة كبيرة، وعي كما قالت مدام مونيا، وعي كبير، ويزم نخدمه على الأجيال توا الصغيرة، خاطر احنا ساعات نقولوا فيت فينا الفوت شوية اللي فما
2: كل
4: فما رد
2: كل نهار يتعدى نخسروا فيه قاعدين
4: اي وفما قلة وعي في انه شنو باش تعمل، قلة وعي في انه شنو باش تعمل لي هذا بوزامي والبحر يرجع
2: اي. طيب انا نحب نمشي وتنرجع لك، نحب نمشي للأستاذة الجامعية مونيا البور بوصفها هي شريكة في المجتمع المدني، ونعرف لأن هي في عضوة ناشطة تبارك الله في عديدة الجمعيات. يخي في الجمعيات هذه تقومون بعملية الإرشاد والتوعية هذه ولا لا للمونيا؟
3: بالطبع
2: قلنا كيفاش
3: عنا نوعين من الوعي يعني والإرشاد.
2: التوعية
3: هو يعني عبر خاطر عنا جمعيات اللي أنتمي إليها، جمعيات علمية جمعيات علمية نعمل ملتقيات ويعني وندوات اللي فيها يعني المنشورات العلمية، وكما قالت زميلتي سناء يعني المنشورات العلمية الزاخرة بالنتائج السلبية للبلاستيك وأثاره على الحياة البيولوجية، على التكاثر، على التنفس، وعلى يعني في مستوى يعني في نطاق اللي اليوم نقولوه احنا صحة واحدة One Health، التأثير السلبي جدا جدا على الصحة الحيوانية وبالطبع على صحة الإنسان.

0: وتأكيد على ما قالته زميلتي يعني سناء،
1: نعم
0: أن إحنا قمنا يعني عبر دراسة بحثية مع خبراء من المتوسط بتقييم وبالبحث عن البلاستيك، ولقيناه في التربة العميقة. كيف نقول لك التربة العميقة اللي تحت، يعني
1: تحت التربة السطحية.
0: تحت المياه
1: أيوة
0: السطحية ب3000 و4000 متر. ولقينا يعني
1: في أعماق
0: البلاستيك،
1: البحر.
0: تفتت البلاستيكي في التربة العميقة في البحار على مستوى المتوسط. وهذه آخر نشرية يعني قمنا بها، خرجت مليهاش برشا. زد على ذلك يعني إذا احنا نشوف اليوم، احنا مثلا نعطيك بالنسبة لبوزيدونيا، البوزيدونيا قلنا اللي هي تلفظ الأوراق
1: الأعشاب
0: نتاعها،
1: البحرية. نعم
0: تلفظ الأوراق نتاعها اللي تموت على الشواطئ، وهي مكون
1: صحيح.
0: أساسي من الشاطئ.
1: نعم
0: يعني قمنا بجرد في مستوى يعني برنامج زاد بحث، برنامج يعني دولي
1: ايه
0: ممول من الاتحاد الأوروبي،
1: نعم
0: أن لقينا الميكروبلاستيك
1: ايوه
0: والنانو بلاستيك في البوزيدونيا، في أوراق البوزيدونيا.
1: حكاية.
0: شو معناتها يعني في
1: متى
0: أوراق
1: شربت من
0: البوزيدونيا؟ وقتها خاطر احنا الأوراق البوزيدونيا وقتها ترجع تخرج على الشاطئ،
1: نعم
0: تتكون مع يعني مع التيارات الرياح والواح،
1: كويرات
0: تعمل
1: صغيرة،
0: كويرات
1: كويرات
0: اللي سكون
1: صغيرة.
0: ابيل لي زانغوبيل. هذوكم كيف تخرج لهم يعني ما ثماش اللون كان البني، ثم اللون البني ومعاه نقاط بيضاء وزرقاء وحمراء. هذوكم
1: هي
0: النقاط
1: هذيك مخلفات
0: هذيك
1: البلاستيك
0: كلها بلاستيك.
1: البيلو.
0: وهذايا يعني هذايا يعتبر خطر كبير كبير جدا، على خاطر هذيك تمشي للحيوانات، تمشي للحيوانات القشريه،
1: النبات، بقية
0: النبات
1: نبات
0: واحد،
1: آخر.
0: وبالطبيعه تتسرب يعني حبر الشين اليمونتير اللي
1: السلسلة
0: السلسله
1: الغذائية.
0: الغذائيه، تخرج للانسان اللي هو الحلقه الاخيره في التسلسل الغذائي. هذا يعني الامر بخطوره، انه اليوم على المستوى العالمي ثم قانون بمنع البيت لاستعمال البلاستيك، واللي تونس يعني ماشية فيه عبر يعني وزارة البيئة والواح، اللي باش يجينا وإحنا قاعدين سايرين فيه. على خاطر اليوم مثلا أنا نحب نحيي ولو إنها خطوات بسيطة، نحيي الناس اللي ما عادش تستعمل البلاستيك في المطاعم، في المقاهي، في أكثر الملوثات للبلاستيك، تعرفوا اللي هي جاية من يعني من الطيران الجوي، ثم يعني على مستوى الـ الـ
1: لكن
0: الـ
1: أستاذ سمح لي أستاذة منى، لكن هنالك من البلاستيك من هو صحي أيضا، ولا يقال لنا صحيح هو ليس
0: أو
1: كذلك.
0: هذايا باش نجيوه ربما في الحلول. الحلول شنو هي الحلول؟ الحلول فما
1: تو
0: حلول،
1: نجاوب باهي تو نجاوب.
0: بالحلول فما الحلول، من بينها هذايا يعني احنا استخراج البيو بلاستيك اللي اليوم والحمد لله الصيدليات نتاعنا تلقاها، يعني تعطيك ساشي يعني كيس، كيس هو من البلاستيك، لكن البلاستيك اللي نسميه البيو ديغرادابل اللي هو ينحل.
1: يمكن طيب شكرا. منيا، في نهاية الأمر تو اكتشفت أنك أنت تبارك الله عليك عالمة في مجال البحر وفي مجال السمك وفي مجال التغيرات المناخية، لكن اكتشفت اليوم بأنك أنت امرأة حساسة جدا، وأنك تحبي حتى الأغاني التونسية التراثية الجميلة. حدثني حتى على سيدي بوسعيد يا عالي، سيدي بوسعيد اللي سيدي بوسعيد الباجي. احنا نقول عرفت تعرف ليش الباجي؟ ما هي لأنه أصله من باجة. وفي تونس احنا قداش عندنا من باجة؟
0: عندنا ظهر لي عندنا 2،
1: عندنا باجة اللي نعرفوها هذيك تسمى باجة القمح فاكا، وعندنا باجة أخرى تسمى باجة الزيت، هذيك موجودة بعد البرادع بعد الشابة، وعندنا باجة الثالثة اللي منها سيدي بوسعيد الباجي اللي هي باجة بتاع منوبة. اللي اصبحت بجاوه تو تحرفت شويه ورجعت بجاوه اللي هي سيدي بوسعيد الباجي. لكن انت بالاضافه لهذه قلت لي حتى ساعات على صادق الثريا تعديت على جنينه دارك، وقلت لي حتى هيك الاغنيه بتاع لطفي بوشناق شفتك ما نعرف وين هيك ولا لحظه ما بين نومين.
0: هيك تذكرني.
1: نسمعها مع بعضنا ثم الترحال يستمر.
2: ريتك ما نعرف وين

نحن مكايننا سنين ضعنا ما نعرف وين في حومة باب منارة ولا في العزافين لكن كنا مع بعضنا.

يلا سيدي مع بعضنا يلا. ريتك في لافايا تترجح بالخانات تترجح بالخانات يا ريتني ما شفتك ناري شعلت وقوى محلاك في

0: إذن بعد هذا اللحن الجميل باش نرجع لك للأمونيا، وانت تبارك الله عليك مختصة في الأشياء هذه. هو تو وقت اللي نقوله البلاستيك ونقول التنوع البيولوجي ونقول التلوث وما حدث من تدهور، هل هذا يتعلق بما يسمى بتلك المهن، ربما المهن البيولوجية؟ هل البلاد التونسية خطت خطوات في هذا المجال؟
1: احنا اليوم شكرا للسؤال، هذا يطرح يعني محور هام جدا، واحنا سايرين فيه على مستوى يعني البحث في المعهد والبحث على مستوى الجامعة والبحث على مستوى يعني الـ كل مكونات البحث العلمي اللي سايرة في نشاط ما نسمى البيوتكنولوجيا. والبيوتكنولوجيا من مرامي ومن أهداف البيوتكنولوجيا هي ما نسمي اليوم الإيكونومي، الاقتصاد الأزرق أو الاقتصاد الأخضر. اللي شنو معناتها؟ يعني يقول لك يعني كيف ناخذ حاجة نكونه من كل ما هو فضلات ومن كل هو يعني غير مفيد نستخرج حاجات مفيدة.
0: أيوة.
1: وفي هذا يعني نلقاه في صلب القطاع هذية، الصلب يعني نلقاه مثلا كيفاه إعادة صياغة البلاستيك باش ما رسكلته باش ما يدخلش يعني يمشي في الفضلات اللي في الترابية أو المائية.
0: أيوة.
1: نعاود رسكلته في حاجات اللي هي تبعد علينا المظهر نتاعو. وزيد عندنا المجالات البيولوجيا اللي هي البديله.
0: أيوة.
1: البديله للبلاستيك. في هذا المجال احنا باش نعرضوا حاجتين، باش نرجعوا للثقافه نتاعنا التونسيه، ثقافه القفه وثقافه الكيس، ثقافه المهن التي يعني البيئية اللي تحافظ على البيئة.
0: نعم.
1: كيما مهنة استغلال الحلفة، حلفة اللي احنا نتميزوا بيها.
0: صحيح.
1: حلفة اللي نتميزوا بيها الأوراق الجريد. الجريد يعني وماله من أهمية.
0: صحيح.
1: كل هذه
0: القفة هذه جريدية وفي جربة انتم تستعملوا فيها ايضا
1: وجربة
0: فهمت.
1: والمظلة متاعنا المظلة تسعف. القفة كنا حتى نذكر هنا في المعهد الثانوي كانت عندي قفة نهز فيها يعني وطرزتها مطروزة وواحد نهزها
0: وهي صحية
1: نمشي بها للمعهد، وكنا نتنافسوا أنا وزميلاتي شكون مطروزة خير وشكون أحسن قفة. واليوم موجودة الثقافة والقماش يعني أنا نشوف مثلا أنا في الدار كل ما نعرفش يعني عندنا الفضلات القماشية مثلا المراول والسواري والجبايب والروب اللي نقولوا احنا ما عادش نلبسوهم. ربة البيت يعني تنجم تخيطهم، تخيط أكياس، هذا كيس للخبز، هذا كيس للخضرة، هذا كيس للواحد وهذا
0: وعاد رسكلتها وعاد رسكلتها.
1: وأنا نعطيك يعني مثال اللي شفته عين ونحب نعمل له إشهار.
0: نعم.
1: اللي في وقت اللي نسافر وترويش في عديد المطارات يعني
0: العالمية
1: في الفريشوب نتاعهم تلقى أكياس يبيعها لك بالورو. أنا آخر والله شريته كيس بسانك أورو. علاش؟ على خاطر نحب إن
0: كيس من أي نوع؟
1: قماش. تحل هكي بالسلسلة كيما واحد يعني كيس صغير وتلقى فيه كيس كبير تحط فيه كل المشتريات متاعك.
0: أيوة.
1: هذا يعني هذا جميل.
0: صحيح.
1: احنا النجم نعملوه يعني على مستوى تونس الكبرى قديش عندنا من خياطات وواحد.
0: نعم.
1: ونعملوا فيه طريزة الحساب ولا طريزة يعني خمسة ولا يعني حاجات. صحيح. حاجات نروجوها نروجوها وتقعد معانا وتدخل في الثقافة متاعنا كيما كانت في الثقافة. كان بابا يرحمه وأمي الله يرحمه واحد وقت اللي يمشي وبابا يجيب القفة نستناه القفة متاع بابا اللي مش تدخل ونستعمله يستعمله يعني عند الخضار والجزار الكيس الورقي. الكيس الورقي اللي هو يعني اليوم علاش اختفى وقاعدين نشوفه في المنع في يعني تخرج البرة تخرج على الشواطئ تخرج في رحلة يعني حتى في البر تشوف كان البلاستيك يعني يتطاير وهذاك البلاستيك حبله، مع أنه مع التوظيف هذايا للموروث متاعنا اليوم عندنا يعني حرف، والحمد لله بدأت هي مثلا إنتاج البيوبلاستيك. البيوبلاستيك اللي نشوفوه، البيوبلاستيك اليوم هو يعني من نتاج البيوتكنولوجيا واستعمال يعني الفضلات اللي تخرج مثلا، استعمال الطحالب، استعمال الأوراق البوزيدونيا جزئيا باش نعملوا اللي هو أكياس اللي هي يعني بيوديغرادابل اللي هي تنحل. مع هذا احنا عندنا يعني في مجال دراسات الكائنات الدقيقة، واللي هي الكائنات الدقيقة هي الوحيدة اللي تنجم على المستوى البيئي الطبيعي تعمل البيوديغراداسيون. وهذه بالطبع لكن هي البوفوار نتاعها يعني نتاع البيوديغراداسيون، اذا كان الكميه نتاع البلاستيك تجاوز كميات كبيره قداش يلزمنا من كميات من البكتيريا
0: اللي يمكن
1: تتجزا البلاستيك.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك. تسمحني استاذه سنى سنى بن اسماعيل، انت بحكم التجربه نتاعك والمعرفه، هل يمكن أن نقول أن ربما استهلاك السمك الذي نفتخر به جميعا قد أصبح ربما فيهم ربما بعض المشاكل ربما الصحية؟
2: هذا شكرا على هذا السؤال، هذا سؤال مهم. الدراسات العلمية تثبت وجود الجسيمات الدقيقة في الأمعاء متاع السمك، هذا مثبت علميا، لكن تأثيرها على الصحة غير مثبت للآن علميا. يعني من نجموش نعملوا مقاربة آنية ما بين أنت استهلكت سمك ومرض معين. لكن الأبحاث متواصلة ونتصور في القريب العاجل باش توصل المعضلة هذه العلمية باش تتحل، وباش نوصلوا نفهموا التأثيرات العينية للاستهلاك المواد البلاستيكية. لكن مثبت علميا اللي فيها هي زيادات دي برودوي أخرين بخلاف البلاستيك اللي هي تزيد من المادة التسمم.
0: يعني بعد البلاستيك أهم، لكن هنالك مواد أخرى.
2: مواد أخرى لا تضاف الإضافات. كوسوسوا فما هما مستخلصات كيميائية للون البلاستيك، إضافة اللون، لماركور، لبيوماركور. ونتصور مدام مونيا تعرف أكثر مني في هذا المجال. اللي فما كيف نعملوا دراسة البلاستيك نلقاو مواد كيميائية أخرى بخلاف البوليمير متاع البلاستيك اللي هما معروفين وهما متعدين. وساعات الأخطر زادك يبدأ البلاستيك ماهوش نوع واحد، يبدأ كومبوزيت معناها مكون مركب. حتى الرسك لامتاعه تصعب المشكلة، والاستهلاك متاعه ينجم يكون أكثر تسمم. هذيك علاش الحقيقة أنا احنا دراسات قاعدة تتواصل. لكن فما الدراسة نشرت في 2022 اللي حاولنا خذينا 100 عينة من
0: المواد جابس أو
2: في غليش جابس من المواد من الثروة السمكية اللي يقع استهلاكها. يعني من السمك اللي يقع استهلاكه، وقمنا بدراسة المكونات والبورسنتاج
0: كمية
2: نسبة التراكم. الحقيقة لقيناها ضئيلة والحمد لله. وهذا يتنافى مع موجود في شمال البحر الأبيض المتوسط. إن شاء الله تكون معناها هذه بادرة طيبة، يلزم لكن يلزمها تتواصل، لازم نواصل في الدراسة.
0: وإحنا باش نتواصلوا في البرنامج يعيش. ولكن في الأثناء نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو، أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن موضوع الحلقة مثل موضوع الحلقة الماضية هو يبحث في البحر المتوسط والتلوث وسبل مكافحة ذلك. ونسعد بالرفقة الطيبة للأستاذة منيا البور والأستاذة سناء بن اسماعيل للحديث معكم. ونحب نلتفت للأستاذة منيا البور، وإحنا تحدثنا برشا على البلاستيك وعلى التلوث، خلينا بالليل نعمل فسحة تفاؤلية ولو ضيقة جدا. قلنا مثلا ما هي أنواع الأسماك الهامة، وأنت تبارك الله عليك مختصة في المجال هذايا، أهم الأسماك المتوفرة على سواحل البلاد التونسية بصفة عامة، والتي تبرهن بالتنوع حقيقة البيولوجي بالبلاد. البعض منها هو بحر نعرف، أما البعض منها فقط للا مني كثر خيرك.
1: عايشك، شكرا مرة أخرى، سؤال وجيه وسؤال يعني سهل ممتنع. ليش؟ على خاطر تونس تزخر بالكثير من أنواع الأسماك.
0: صحيح،
1: ما نحبش ربما نعطي أنواع حتى يتبادل المستمع اللي هي أكثر نفع من
0: لا إحنا مش في النفع، إحنا المهم التكاثر بتاعها والأكثر عددية ربما.
1: عندك يعني نوعيات السبارس الباريدي، يعني على مستوى خليج قابس ومستوى يعني الواحد متداول،
0: وعنده قيمة ياسر كسبارس رغم صغر حجمه، خاصة في وقته حقيقة يبدأ غني بالدهون.
1: عندنا يعني بالدهون كما قالت زميلتي السردينة والشور والحوت الأزرق اللي هو يعني غني بالأوميغا ثلاثة،
0: والشاور اللي توجانا على جتوت وجمعه هو جابه.
1: يعني عندنا والحمد لله ثروات جمع من أنواع الأسماك يعني اللي في متناول، ربما في متناول لكن زادا يلزمنا مراقبة، خاطر كل حاجة ولات اللي في متناول المواطن نلقاها يعني بعد فترة قليلة أسعارها تولي مشطة.
0: هنالك إلى بالإضافة إلى كل هذا أستاذة منية، هنالك القشريات أيضا.
1: بالطبع. وانا نحب نعرج على هذه، كيف نقول الاسماك راهو احنا ماناش قاعدين ننتفع بالاسماك والقشريات وكل الثروات كما ينبغي.
0: كيفاش
1: احنا يعني كيف نشريو الاسماك من السوق ولا ولينا نشريوها معلبه، يعني نحيو كل الحشيه نتاعها وكل ما فيها من واحد، وناخذو كان الشاغ اللحم يعني.
0: كيفاش هو يا اخي لازم نستركو على البقيه؟
1: وهي يعني انا مثلا نحكي لك على مثلا السوبيا والقرنيط، هي الحبار نتاعها
0: مرخويات.
1: اللي عندك حبر الحبار، هو حبر الحبار هو ما فيه فوائد جمع غذائية.
0: احنا زعما نتخلصوا منه كي نغسلوه.
1: لا نتخلصوا منه، احنا عندي ربما ثم في صفاقس على ما اظن يستعملوه، لكن انا اول مرة نتذوقه وبالطعم لذيذ جدا جدا. يعني على مائدة مائدة أمير موناكو اللي هو رئيس اللجنة الدولية لاستكشاف البحر المتوسط، يعني وكان قدمهولنا في طاولة الغذاء يعني.
0: شفت كيفاش؟

0: الطاقه هذيك اللي هي
1: فوائد نتاع
0: تعطينا الفوائد جمع. بالطبع ثم زاد احتراز نقوله على مسؤوليتي نقولوا طبعا. إذا مثلا باش نستعملوا لي بيفالف
2: القوقعيات
0: ماذا بينا نشريوا القوقعيات من السوق من الأسواق اللي هي مراقبة بيضارية
2: لكن أيوة
0: على خاطر راهو فيها برشا خطورة إذا كان
2: فيما تتمثل الخطورة
0: إذا هي خاطر احنا ما يخرجوهانا للسوق يعني في السوق في الأسواق في الأسواق المعترف بها إلا إذا كان يعملوا لها كنترول يعملوا لها مراقبة ويشوفوا يعني المراقبة الصحية يشوفوا مثلا الكثافة الجرثومية كبيرة مش كبيرة ويعطيوها ويكون فيها يعني مراقبة ويكون فيها دورة بيوريفيكاسيون يعني يعطيوها
1: تصفية
0: قبل ما يخرجوها للسوق. ربما يعني إنسان ما يعرفش هذايا ويمشي يعني يتجول على الشواطئ يمشي ياخذ الواحد هذا بدون احتراز ويعرض يعني نفسه.
2: طيب نحن تو أجمعنا كلنا تقريبا بأن المتوسط هو يعاني من عديد المؤشرات التي تنبه إلى خطورة التلوث. المتوسط كان وأصبح الآن شيء آخر. هل هنالك تدابير عاجلة وأنت تبارك الله عليك ملمة في هذا الموضوع، هل هنالك تدابير عاجلة من شأنها أن تساعد المتوسط للرجوع إلى ما كان عليه؟
0: طبعا يعني والحمد لله الحلول موجودة، وأول حل هو وعي المواطن المتوسطي، وأنا بالطبع كتونسية نحب الوعي التونسي. الوعي التونسي راهو يلزم يكون واعي بالثروة الكبيرة اللي ربي يعطاها له، الثروة الكبيرة الطبيعية اللي هي اسمها البحر. والبحر يلزم راهو اليوم كله ثروات، ما يخرج من البحر كان ثروات، ولهذا يلزم المحافظة عليها، المحافظة عبر الوعي. الوعي كيفاه؟ احنا اليوم انا سعيدة جدا جدا وشرفتني يعطيك الصحة بهذا باستدعائي لهذا البرنامج لكي نعطي معلومات لكي نفيد لكي نشعل يعني الضوء ونعطي الطريق ونوعيه. الوعي يلزم يكون أولا عبر الإذاعات والتلفزات متاعنا اللي اليوم يعني الاسبوت سمحني ببليسيتير
2: ضئيلة
0: الإشهارية يعني غائبة يعني احنا اليوم في فصل الصيف في مدخل الصيف ماذا بيا الومضات الإشهارية حول عدم تلوث والحد من التلوث تكون ظاهرة وللعين. ثاني حاجة اللي احنا سيري فيها كأسرة علمية هي اليوم اللي ما نسعاو ليه اللي نقولوا البحث العلمي التشاركي لا سيونس بارتيسيباتيف. شنو معناتها لا سيونس؟ سيونس سيتويونتي يعني نخليو التشارك المواطن يكون هو مشارك في الفعلي في الابحاث العلميه. كيما احنا اليوم مثلا في برنامج يعني المحافظه على السلحفات البيئيه السلحفات عندنا يعني ثم رقم اللي هو يعني اي مواطن نجم يلقى سلحفات يتصل بها. نحب هذايا يكون الوعي ملازم للمواطن باش يكون هو نقطة المراقبة للسواحل البحرية.
2: أستاذة مونيا البور. السيدة والأستاذة سناء بن اسماعيل تو يقول قائل والمستمعين راهو يسمعوا فينا يقول لي تو عندك ما شاء الله ليك باحثين قد الدنيا تو بحذاك، ونحن نعرف أن المتوسط هو مجال مشترك بين عديد الدول، وتلك الدول ربما لا تساهم في تلويث البحر بنفس الدرجة. هل محكوم مثلا على بلدان الضفة الجنوبية بأن تستقبل ما تلوثه مثلا الضفة الشمالية؟
1: هو محيط متشارك، هو تشارك وكل ما يحمله البحر الأبيض المتوسط يمر كما قلنا احنا تدخل

0: مياه من المحيط الأطلسي
1: صحيح.
0: تمر بسواحل الإفريقية،
1: نعم،
0: إفريقيا الشمالية، المغرب والجزائر
1: والأوروبية
0: وتونس،
1: أيضا.
0: وبعد
1: أي أي
0: تكمل
1: أيوة
0: الدورة
1: أي
0: وتطلع
1: أي
0: للبلدان الشمال.
1: أي
0: يعني احنا متشاركين في التيارات المائية
1: أي
0: وتحملنا كما احنا
1: أي
0: النفايات متاعنا تمشي لبلدان اخرى.
1: أي
0: هذه علاش
1: أي أي صحيح.
0: التصديات ولات عالمية،
1: أيوة.
0: كسوسوا في النطاق.
1: هل معنى ذلك أستاذة سناء بأن نقول أن الحل يجب أن يكون حل أيضا تشاركي أو لا يكون؟
0: تشاركي
1: هو الحل أو لا يكون؟
0: عالمي.
1: أيوه، فالحديث السيدات والسادة أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع، لكل بداية نهاية. هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الثانية والأخيرة الخاصة بالترحال في رحاب البحر المتوسط، وكنا صحبة الرفقة الطيبة لأستاذة الجامعة والبحوث الميدانية السيدة منية البور والباحثة سناء بن إسماعيل، مع أجمل تحيات المنجي بورجو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
2: ترحال في المجال،
3: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال،
4: ترحال في المجال،
2: سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

بالي انت بقيت ايه بالنسبة لي، روحي عقلي قلبي املي انت المنى.

تحكي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل.
1: أجمل تحية تصلكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا عبر موجات صوت إرادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية، وأهلا وسهلا بكم في متابعتنا في هذه السهرة. سهرتنا الليلة تتواصل إلى حدود منتصف الليل. السهرة الليلة تأمنها لكم من أمام ميكروفون استوديو 6 شيراز شوالي، وأول نغم في السهرة الليلة اخترناه بصوت ملحم بركات.

مرحب جديد بكل من اختار متابعتنا في هذه السهرة. السهرة ما زالت متواصلة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل مع صوت عزيزة جلال في والتقينا.

جديد نرحب بكل من اختار متابعتنا في هذه السهرة. السهرة ما زالت متواصلة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل مع صوت هاني شاكر في هذا النغم.

غدا غدا إذا جاء أعطيه رسائله، غدا غدا.

0: هكا نوصلوا مستمعينا الكرام لنهاية سهرة، تصبحون على ألف خير مع أجمل تحيات شيراز شوالي.
1: على أجنحة الليل،
2: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل، على أجنحة الليل.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
0: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
0: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
0: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
0: عيون الكلام.
8: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام، ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام، رحلة الأنغام في حب الأوطان.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعينا الأوفياء، مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. كنا في الاستماع إلى أغنية قرنفلة والمعروفة في قلب غناية بأداء لمجموعة القنطرة، كلمات وألحان الصديق الفنان حمادي العجيمي. حمادي العجيمي الذي غادرنا في نفس الشهر الذي رحل فيه الفنان الكبير الشيخ إمام عيسى، شهر جوان، وأيضا في نفس السنة 95 و900 وألف. إذن ستكون حلقة اليوم تكريما لروح الفنان حمادي العجيمي في ذكرى رحيله 31، حيث غادرنا يوم 22 جوان 95 و900 وألف. وأغنية قرنفلة أو في قلب غناية كتبها ولحنها عبارة عن رسم لحياته، فقد عرفناه دائما راشقا قرنفلة في قرنه، وصور فيها أيامه وآماله وطموحاته وآلامه وإحباطاته وأحلامه بغد أفضل لم يتحقق للأسف الشديد. النغم الثاني، حمادي العجيمي يغني من كلماته وألحانه نوار عشية، والمعروفة أكثر بأنا حبيبتي غناية، وفعلا كانت حبيبته أغنية يترنم بها في كل مكان وفي أي وقت.

0: ولد الفنان حمادي العجيمي في 13 مارس من سنة 1955 في تونس العاصمة، وهو فنان متواضع لا يقول أنا هنا إلا من خلال لحن جميل تبدعه قريحته الفذة، وكذلك فهو فنان جسور تعرض لاضطهاد وتعتيم إعلامي رسمي واسع، ورفض الانحناء للثقافة الرسمية ولكل مغرياتها، وقاوم بكبرياء طويلا متحملا كل أصناف وأنواع العوز والاضطهاد، فانطبقت عليه كلمات جادت بها قريحة الأديب التونسي الكبير علي الدعاجي فنان الغلبة: عاش يتمنى في عنبة ما تجبول عنقود، ما يسعد فنان الغلبة إلا من تحت الحود، فلحنها وترنم بها وكأنه هو من وضع كلماتها. اخترت لكم منها مقطعي الشاعر والمغني باعتبارنا حمادي شاعرا وملحنا ومغنيا.
1: فنان الغلبة

لم يتخلى الفنان حمادي العجيمي عن عشقه للغناء حتى وهو في أحلك الظروف المادية والصحية، فقد قدم عشرات الأغاني التي تتغنى بالوطن وبالإنسان، قدمها بروح المناضل الذي لم يفقد الأمل يوما بغد أفضل للإنسان، فغنى لكل القضايا الإنسانية في مقدمتها قضايا التحرر، وبصفة أخص قضيتنا الأم القضية الفلسطينية. غنى كذلك للمفقرين والمهمشين، وكان حريصا في اختيار كلمات أغانيه سواء التي صاغها بنفسه أو التي انتقاها لشعراء كبار. الآن من كلمات الشاعر التونسي الكبير منور سمادح ومن ألحان حمادي العجيمي نستمع للصديق الفنان الراحل الزين صافي في قصيد الكلمات.

للتذكير ولد الفنان حمادي العجيمي في 13 مارس من سنة 55 وتسعمائة وألف في تونس العاصمة، وساهم طوال مسيرته الفنية في وضع اللبنات الأولى للأغنية الملتزمة بمشاغل الناس وقضايا الوطن في تونس، صحبة فنانين أخر فرادى ومجموعات، فغنى لكل القضايا الإنسانية. النغم التالي قصيد يحمل عنوان قصة الكلب البرجوازي والشيخ الفقير من كلمات الشاعر التونسي أحمد خير الدين.

لحن الفنان حمادي العجيمي وغنى لنخبة من الشعراء من بينهم علي الدعاجي ومختار اللغماني وأحمد خير الدين ومنور سمادح ونجيب سرور وعلي سعيدان ومنصف المزغني، كما لحن أغاني من تأليفه مثل القرنفلة ونوار عشية وبنت القمرة. بنت القمرة نستمع إليها في مالي من مجموعة الحمائم البيض بتدخل رئيس من طرف الصديق الفنان عمار القاسمي المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي بمعلم الصبيان، والذي وفته المنية يوم 21 ماي 26 2000. وقد كان عمار القاسمي من مؤسسي مجموعة أولاد بن عروس بين سنتي 76 و900 و80 و900 و1000، ثم من مؤسسي مجموعة الحمام البيض سنة 80 و900 و1000، إلى جانب الإخوة القبي زكريا وحشاد وإلياس، حيث مثلت المجموعة تجربة رائدة في مجال الأغنية الملتزمة، كما قدم الراحل إسهامات متميزة في تلحين الموسيقى المسرحية، وكانت له تجارب في مسرح الطفل والسينما والماريونات العلاجية، وظل وفيا للفن الهادف ولرسالته الثقافية والإنسانية. وقد كنت استضفت الفقيد في حلقة من برنامج عيون الكلام في الذكرى 26 لرحيل حمادي العجيمي سنة 21 و2000، وقدم إضافات مهمة عن تجربة حمادي، ومدني بتسجيلات نادرة لروحي عمار وحمادي العجيمي السلام والسكينة. نستمع إذن إلى نغم بنت القمرة أداء مجموعة الحمائم البيض.

لكن في زمان الغربة الحب زمان وفاة.

أعطت الموهبة الفنية لحمادي العجيمي برهانا ساطعا على جدارة البقاء، فقد كرمته الدورة الخامسة لأيام قرطاج الموسيقية يوم 5 أكتوبر 2018، وذلك من خلال سهرة فنية بعنوان كلمات أعدها الفنان التونسي أسامة فرحات. حمادي العجيمي الذي ساهم في بداياته في تأسيس العديد من المجموعات، منها فرقة مزيغن وهي من أوائل الفرق الملتزمة التونسية، تأسست في منتصف السبعينيات وتفرع عنها عدد من الفنانين الملتزمين المعروفين في الساحة التونسية، إلى جانب خماسي بالرشيق وثلاثي بالرشيق. كما اشتغل حمادي العجيمي مع حسن المؤذن في مدينة المهدية طوال سنة كاملة، لحن له فيها مسرحية كاملة. نستمع الآن إلى أغنية إمازيغن يا عوم الغيد في أداة لثلاثي ابن رشيق المتكون من حمادي العجيمي وزهير الدويري وجمال قلة.

توفي الفنان حمادي العجيمي يوم 22 جوان 95 و900 ألف، بعد أسبوعين فقط من وفاة فنان الشعب الشيخ إمام عيسى. وقد كان بصدد الأعداد مع الفنان محمد بحر حفلا تذكاريا للشيخ إمام، إلا أن المنية لم تمهله حتى ينجز الحفل. وقد أقام محمد بحر الحفلة بمفرده لذكرى الشيخ إمام وذكرى حمادي العجيمي معا. حمادي العجيمي الذي كتب ولحن وغنى وأبدع، الآن تسجيل نادر ربع المقام، كلمات بيرم التونسي، ألحان حمادي العجيمي، غنى زهير الدويري.

مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، حلقة أردناها لمسة وفاء لروح الصديق الفنان حمادي العجيمي بمناسبة ذكرى رحيله 31. نختم بتسجيل آخر نادر من كلمات حسن المؤذن وألحان الراحل حمادي العجيمي، أداء مجموعة ثلاثي بالرشيق حمادي العجيمي، زهير الدويري وجمال قلة، نغم يحمل عنوان بحارة. سيداتي، آنساتي، سادتي، كنت معكم منجي الطيب الأسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان السليماني في الهندسة الصوتية. حتى نلتقي، دمتم أوفياء للأغنية الملتزمة بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

النطفة اللي خلقتني كانت حبة ملح حبة ملح، النطفة اللي خلقتني كانت حبة ملح حبة ملح.

للشمس للضوء للريح للزوال.

الإنسان ذوق عيوننا

نحكي للجباهي يسودها البرد والسرد وشيحتها المرارة، نحكي للشاقي بين السماء والماء حياته كفاح ومعاشش يوم مرتاح.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح مونجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف
2: سينما
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
2: موسيقى وحوارات
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب ندوات

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامجكم بساط الشعر. سعداء هذا اليوم باستقبال شاعرة تأتينا أو سيذهب إليها البساط إلى مدينة جبنيان، وتصر على أن جبنيان مش مدينة أخرى، ونحن نوافق ضيفتنا الشاعرة والروائية أو الروائية الشاعرة تنسلون الموضوع ذايا صباح بن حسونة، التي تأتينا اليوم مدججة بكتاب شعري صدر حديثا، هو مجموعة شعرية تحمل عنوان أرقص حتى لا يغتالني السقيع. أرقص حتى لا يغتالني السقيع. أستاذة صباح، مرحبا بك.
2: أهلا بك أستاذ حافظ، سعيدة جدا بهذه الفرصة، وتحياتي إليك وإلى كل العاملين بإذاعة ثقافية. شكرا لك على الاستضافة.
1: شكرا على تلبية دعوتنا أيضا لتكوني معنا هذا اليوم. خلينا نبدأ من البدايات. أكيد في حياة كل كاتب مبدع أو كاتبة مبدعة هناك نقطة انطلاق أو شخص يحمل كفك إلى الأدب أو جهة الأدب قبل أن تدخلي الأدب. كيف جاءت صباح بن حسونة إلى الأدب؟
2: صباح بن حسونة ولدت في عائلة جبنيانية، عائلتي لأمي هي عائلة مثقفة وعائلة تمجد الكتاب وعائلة يحفل حوشها، أقول حوش الحوش يعني الحوش، في كل شبر منه تجد كتابا.
1: يعني العائلة كلها
2: عائلتي لأمي هي عائلة كما قلت مثقفة ومغرمة بالكتاب وبالكتب وبالكتابة. لي أخوال شعراء وكل وجدي لأمي هو الله يرحمه كان يكتب الشعر
1: الملحون
2: ويغني في العراس أكل غني صحيت هذاك بابا حسين الزغيدي الله يرحمه. دونك كان يعمل لك الشعر هذاك، نطفي نار تشعل نار واش يطفي النار بعد الهيبه أحبيبك اللي يدخل معاك النار، أما الجنة كل حد يريدها
1: تحفظ له.
2: نحفظ له والكلنا في دارنا نحفظ له بابا حسين، وحب ولا عندي خويا حب هكا يوثق له لمد شوية من كتاباته الحسين. دونك خلقت في المناخ هذيك، يعني احنا ديما ما تعرف من جهة الأم ديما نميلوا إلى الأخوال أكثر ونعيش معهم أكثر،
1: والخال الوالد
2: وأنا ما شاء الله عندي 7 أخوال. دونك عندي 7 أباء إضافة إلى أبي رحمه الله واللي بابا
1: في الدراسة أنا فترت دراسة مفهمش أستاذ مثلا هو
2: لا أساتذتي في اللغة العربية، أساتذتي للغة العربية كانوا ديما يميزوني وكنت ديما نأخذ أعداد مزيانة في الإنشاء.
1: يميزوك معناها يحايلوا معك؟
2: لا ما يحايلوش معايا بالكل.